0: لكن قلوبنا لا تستطيع. فالتعلق بالحياة قد أفسده. فالتعلق بالحياة قد أفسده.
1: من القلب إلى القلب.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. يا خير من حلت بالقاع حضرته، فطاب من طيبهن القاع والأكم. نفس الفداء لروض أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته، على الصراط إذا ما زلت القدم. وصاحباك فلا أنساهما أبدا، مني السلام عليكم ما جرى القلم. صلى عليك الله يا خير الورى، ما هبت النسيم وما ناحت على أيك الحمائم. مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتون للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أينما كنتم، أينما يصلكم صوت القرآن الكريم. تحية من القلب إلى القلب، منها المحبة والوفاء والإخلاص لكل أحبابنا، لكل أوفيانا، لكل المستمعين أينما كانوا. أنتم في الاستماع إلى برنامج مشاوير في سيرة الهادي البشير محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. هذا البرنامج الذي يحدثنا عن شمائل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وعنده توا تقريبا أكثر من 10 سنوات يبث عبر أثير إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. أكثر من 10 سنوات ونحن نتمتع بهذه السيرة الممتعة، سيرة الحبيب عليه أفضل الصلاة والسلام. اليوم هو يوم السبت 4/0/1448 الموافق ل18 جويلية 2026. في بداية هذا البرنامج تحية موصول زهير المسعودي مخرج البرنامج، كذلك التحية موصول الكريم عتيق التي تؤمن لكم هذا الإخراج على صفحة فيسبوك إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، وكذلك هي في التنسيق. للتواصل معنا 71-130-00-71-130-00-00. في بداية هذا البرنامج نرحب بالأستاذ الشيخ عبد الباقي المغراوي. شيخ أهلا وسهلا ومرحبا بك.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بك سيدي بشير، ومرحبا بجميع مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم داخل أرض الوطن وخارجه. ونرجو من الله العزيز الحكيم أن يوفقنا لقضاء أمسية طيبة في رحاب السيرة النبوية المطهرة.
0: شكرا شيخ، بارك الله فيك. خلينا نذكر المحاور التي سنتحدث فيها اليوم في هذه الحلقة وفي هذا البرنامج. المحور الأول تنويع مناهج التربية ضمان للنجاح، تنويع مناهج التربية ضمان للنجاح. كذلك أثر التربية المحمدية في حياة الصحابة، أثر التربية المحمدية في حياة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. كذلك ميزان القوة في المنظور الإسلامي، ميزان القوة في المنظور الإسلامي. لكن قبل أن نتحدث في هذه المحاور شيخ، عنا ركن دائما نبدأ به في بداية هذا البرنامج، اللي هو بيان وتفسير معاني كلمات بيت من أبيات البردة للمديح، هذا المديح الشريف للإمام البوصيري رحمه الله، الذي يلخص فيه هذه السيرة ويمدح فيه في خير البرية محمد عليه الصلاة والسلام. تفضل شيخ، اليوم نبدأ وشو البيت نأخذه اليوم إن شاء الله.
1: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، وارضي اللهم على الصحابة أجمعين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وجميع من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رضنا وارض عنا. الحقيقة أن الإمام البوصيري هذا يعني الفذ، وهذا معناها الفحل في ميدانه، وهذا يعني قدم للأمة الإسلامية قاتبة يعني مجهود كبير برشا. الحقيقة نشوفوه في بداية كان يتحدث في بداية الأبيات التي تناولناها بالدرس، يتحدث عن معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكنه منذ البيت الذي قبل هذه الحلقة بدأ يتحدث عن العقيدة لكن بمنظور إسلامي أصيل، لأنه أصل المسألة. اليوم مثلا سنرى في هذا البيت يعني فيها جانب منه أنه هو كيفاش يتعامل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجانب من فهم عميق لحقيقة العقيدة الإسلامية كما أرادها وكما بيّنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وكما سار عليها السلف الصالح من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والبيت هذا فيه جانب نحاول بإذن الله نحاول نبينه باش لا يفهم على عكس ما أريد منه. نعم. إذن يقول فيه: ما سامني الدهر ضيما واستجرت به إلا ونلت جوارا منه لم يضمي، ما سامني الدهر ضيما واستجرت به، إلا ونلت جوارا منه لم يضمي. هنا واستجرت به يعني مقدر، يقصد به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يستجير برسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن بعض ناس قاصر الفهم اللي يسمع فينا يقول كيف نترك الله ونستجير برسوله صلى الله عليه وسلم، سيرد يعني شرح هذا، شرح بعض المفردات من مثلا ما سامني سوما كلفه إياه أكثر مما أكثر ما استعمل، وأكثر ما استعمل هذا الفعل في العذاب والشر والظلم، ومنه قوله تعالى يسومونكم سوء العذاب. نعم. وقيل السوم تكلف ما يشق، وقال الزمخشري سامه خسفا أي إذا أولاه ظلما. ضيما من الضيم، والضيم هو الظلم من فعل ضام واستضامه، فهو مضيم ومستضام، وأصله العدول عن طريق الإنصاف والحق والدخول في طريق الظلم والبغي. استجرت طلب الجيرة إلى النجاة، أي طلب جوار رسول الله
0: صلى الله عليه وسلم،
1: صلى الله عليه وسلم. نلت من فعل نال ينال، حصلت على الشيء، ولعزته يصبح تحصيله نوالا أي فوزا وانتصارا، والمقصود به نلت قربا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأي قرب أحسن من قرب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. إذن البيت هذا يعني جرت عادة العرب أن تنسب الظلم إلى الدهر لوقوعه فيه، والأولى ألا ينسب للدهر، ولا نسب ولا ينسب إليه كذلك الظلم، وإنما الظلم من فعل الإنسان وليس من فعل الدهر
0: بني آدم. نعم.
1: نعم. وناتج عن سوء فهم أو سوء تقدير، فإما أن يظلم الإنسان نفسه فيوبقها بالذنوب والمعاصي، وإما أن يظلم غيره، وهذا يسمى كذلك البغي، وهذا أشد إثما وعقابا، لأن حقوق العباد لا تسقط إلا بالأداء أو المسامحة. وقد نهينا عن سب الدهر، فقد ورد في الحديث الشريف إن الدهر هو الله تعالى.
0: نعم.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر.
0: نعم.
1: أخرجه مسلم في الصحيح من حديث هشام بن حسان وغيره. أراد البصيري أن يقول أنه ما أصابه ضيم إلا واستجار برسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس المقصود هنا الالتجاء إليه باعتباره يملك الأمر وتصريفه، وإنما المقصود هو جاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الخالق العظيم. فنحن عندما نقصد رسول الله ونستجير به، لا نقصد أن سنأخذ الأمر من عنده باعتباره يملكه ويملك تصريف، هذا مخالف للعقيدة الإسلامية، وإنما نستجير برسول الله صلى الله عليه وسلم لعظيم قدره وجاهه عند الخالق الكريم. فالذي يملك تصريف الأمور ويملك الأمر وتصريفه هو الله سبحانه وتعالى.
0: نعم.
1: فمن دخل من باب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وقضيت حاجته، وهو ما دل عليه الحديث القدسي المشهور وعزتي وجلالي لو سلكوا إلي كل طريق واستفتحوا علي كل باب ما فتحت لهم حتى يأتوا خلفك يا حبيبي يا رسول الله.
0: هذه قيمة النبي محمد. نعم. صلى الله عليه وسلم يعني يوم القيامة. نعم.
1: يعني يستحيل أن تقضى وأن تقبل عباده إلا إذا جاءت وفقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك خط العلماء فقالوا ينبني العمل الصالح على ركيزتين لا بد من توفرهما، وإلا أصبح العمل هباء منثورا. قالوا ما هما؟ أن تتوجه إلى الله بهذا العمل خالصا لوجهه الكريم، هذه واحد، وتفرده بالعبادة، لأنك تتوجه الرب وتفرده وحده بالعبادة. اثنين، أن يكون هذا العمل موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تأتي بعبادة من عند هواك أو من عند نفسك أو سمعتها أو نقلتها، فهذا لا يقبل. العبادة توقيفية لا تكون إلا وفق ما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصار عليه الصحابة من بعده رضوان الله عليهم، واتبعهم في ذلك السلف الصالح يعني جيلا عن جيل.
0: نعم.
1: وقد ورد في القرآن الكريم ما يعزز هذا المعنى ويقويه، يقول تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما.
0: نعم.
1: يعني لو ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم، هذوما ناس ظلموا أنفسهم أو بقى بالمعاصي والذنوب والآثام، جاءوك، وين يجوكهم؟ يجوك إما إلى قبرك أو إلى إذا كان حيا فاستغفروا. نعم. الله كي جاءوك مش يستغفروك أنت، لا، يستغفروا ربي سبحانه وتعالى، لأنه هو مولاه، هو الذي يقضي بينهم، هو الذي نعم. يملك الأمر وتصريفه،
0: هو الذي يقضي الحوائج كذلك. نعم. هو يغفر ويرحم ويعفو. نعم.
1: نعم. واستغفر لهم الرسول فوجد لوجدوا الله توابا رحيما.
0: نعم.
1: يعني ايش معنى استغفر لهم الرسول؟ يعني دخلوا من باب جاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الاستغفار عند رسول الله بإذن الله مجاب، ومن أسرار الدعاء المستجاب أن يبدأ الداعي دعاءه بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويختمه كذلك بالصلاة عليه، فالصلاة على المصطفى بمثابة الجناحين اللذين يطير بهما الدعاء حتى يبلغ عنان السماء.
0: نعم.
1: وقد ثبت في السنة الشريفة أن الدعاء في المدينة المنورة مستجاب لكرامة الساكن بها، وهو سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم.
0: نعم.
1: ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من استطاع أن يموت بالمدينة فليفعل، أو كما قال: لأنها تشفع لصاحبها وتشفع ويشفع لها كذلك ساكنها اللي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ورد في الأثر أن المكان الذي يستجاب فيه الدعاء تفتح فوقه أبواب الإجابة في السماء، ويظل الباب مفتوحا إلى يوم القيامة، فقد خص الله أمكنة وأزمنة يستجاب فيها الدعاء. ويمكن أن يفهم كلام البصيري على أن الشوق إلى الحبيب قد برح به، ولا يطفئ هذا الظمأ إلا القرب من الحبيب صلى الله عليه وسلم، فربما نيل جوار الحبيب بالجسد يخفف ما به من أشواق فياضة ولوعة، ويهدئ ما به من نار متأججة تسمى في لغة المحبين نار الوصل. والمعلوم أن الإمام البصيري من عشاق المصطفى، فيعتقد أن مجاورة النبي صلى الله عليه وسلم تزيل كل أسى وتبعد كل ضيم.
0: شكرا شيخ، بارك الله فيك. جوار سيدنا الحبيب عليه الصلاة والسلام هي أفضل هدية يهديها ربي سبحانه وتعالى للبشر، لأن جوار الحبيب هي متعة.
1: نعم.
0: هي حياة الروح.
1: نعم.
0: وثم كثير من الناس شيخ يعمل أخطاء، ساعات تلقى شكون يمشي يزور مكة يعمل عمرة وما يجوز النبي صلى الله عليه وسلم، يشع مكة ويروح، يعمل عمره ويروح.
1: كثير من الناس، ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقف على قبري شقي. واحد شقي
0: معنى حديث
1: ما يقفش، ربي يجعل له أسباب أنه ما يقفش.
0: ومعنى آخر يقول: لو الإنسان يمشي البقاع هذيك، يمشي المكة وما يزورش النبي صلى الله عليه وسلم فقد جافاني.
1: نعم.
0: واللي جاف النبي وش معناه؟
1: معناه سكر على روح الباب،
0: ولهذا
1: سكر باب الإجابة.
0: نذكروا أخواتنا أخواننا اللي قاعدين يمشيوا لك البيقعة المقدسة، قلهم ماذا بكم ما تغادروا من غادي إلا ما تزوروا الحبيب.
1: سلم على رسول الله صلى الله عليه
0: وسلم، سلم عليه وصلي في المسجد تاعه،
1: لأنه قال هو الذي قال: من زارني في مماتي كأنما زارني في حياتي.
0: ويقول كذلك: من صلى في مسجد هذا 40 صلاة كتبت توبارا من النار
1: ومن النفاق.
0: نعم.
1: نعم. وواحد تونسي كان يكره رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يعني مشى في عمره أتم مناسك العمر على أحسن ما يرام، وقال: هذا يكفيني. فلما انتقلوا إلى المدينة المنورة شعمل قعد نهار لون نهار ثاني نهار ثالث، كل ما يجون أصحابه اللي معاه يقولوا: أخي زرت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول: لا ما زرت. أخي بعد النهار الرابع مشى قصد ربي، قال: ما سيدي خليني نمشي معك. هو مازال داخل في الباب، وكل الشرطة اللي يعسوا هذوك الحرس الذي واقفين على القبر يخزر له هو طول بالذات، يقول له: أنت لا أخرج، ارجع من اي من جيت، ارجع من جيت، نهار الاول نهار الثاني نهار الثالث، واحد شد فيه قال له اخويا علاش احنا نتعدوا سلامات ونسلموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونخفوا قدامه ونحاوره احيانا ونبثه اشواقنا ونتحدث معاه كانه حي، لانه الانبياء احياء في قبورهم. اللي يعتقد انه رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح مات ولكن الله رد إليه روحه وهو تعرض، وهو اللي قرر تعرض عليه أعمال. فإيش يعمل للي ما قالوا له؟ شعام قال بالفرنساوية راني معناها نكره الواحد، نكره رسول الله صلى الله عليه وسلم. داروا عليه الجماعة وبدأ بشوي قال له رد بالك راك عملت حاجة خايبة برشا، راه ربي سبحانه ما يقبل أعمالك صح إلا لما تكون من خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده بشوي بشوي واللي يبكي، يا رسول الله سمحني، يا رسول الله راني كذا راني كذا. النهار اللي بعده ثلاثة أيام يمشي، كل يوم يمشي يرده يقول له لا أنت ما تدخلش أنت ما تدخلش. نهار الرابع وقت اللي فعلا كفر مكة وتاب، ربي سبحانه تعدى سلاماته مع الناس كل، ولا من وقتها تغيرت علاقته برسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: شكرا شيخنا، كل يزمن أن نغير علاقتنا بالحبيب عليه الصلاة والسلام. أحبابنا الكرام خلينا نمشي وفاصل ونواصل معكم برنامج مشاوير.

0: حبيبي.
1: أحبابنا الكرام، تحية من القلب إلى القلب، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. للتواصل معنا 71-130-000. نعود للركن الثاني في هذا البرنامج، نتحدث إن شاء الله اليوم في المحاور اللي ذكرناها، نعود نذكر المحاور: تنويع مناهج التربية ضمان للنجاح، أثر التربية المحمدية هي حياة الصحابة، كذلك ميزان القوة في المنظور الإسلامي. شيخ، نبدأ في المحور الأول: تنويع مناهج التربية هي ضمان للنجاح، وهذه هي كل إنسان في هذه الحياة اللي يحب المحتوى نتاعه يتقبل والناس تحبه ويحب المنهج نتاعه وينجح، لازم كل مرة يقدم هذا المنهج بأسلوب مختلف باش الناس متفدش، باش الناس ما تكلش من الكلام ومن الطريقة اللي أنت قاعد توصل فيها. وهذا رسالة ودرس يعطيه للنبي محمد صلى الله عليه وسلم تحت هذا العنوان: تنويع مناهج التربية ضمان للنجاح. نعم، تفضل شيخ.
2: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحقيقة راهي الطريقة هذه مطلوبة يعني في جميع العلوم الكل، لابد، لأنه درجات الفهم ودرجات التقبل عند المتعلمين مختلفة، ولذلك درجات الفهم عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مختلفة، وقدراتهم الذهنية مختلفة، واستعداداتهم الذهنية مختلفة، كل شيء مختلف، وهذه طبيعة البشرية، أنه ربي سبحانه خلقنا مختلفين فيك، ولذلك خلقهم مختلفين. لكن شكون القائد والمربي الناجح هو الذي ينوع هذه الأساليب حتى يلقى كل متلق ما يحتاجه وما يستفزه. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعتمدش طريقة واحدة أنه في طريقة تعليم الصحابة، ولذلك يعتمد عديد وينوع المناهج نتاعه كل والطرق والأساليب باش تحدث الفائدة وباش تحدث كذلك الاستفادة الكبيرة من هذا. نتذكر واحد إمام يعني نهار ماشي يتحدث على قيمة من القيم الأخلاقية، فأول ما دخل قال بالصوت القوي: البركة فيك، وسكت شوي، هك السكتة هذيك أبلغ من المحاضرة وأبلغ من الخطبة الكل. السكتة هذيك اللي سكتها، البركة فيكم، وسكت بعد. ايش ظنوا الناس؟ ظنوا انه ثم واحد عزيز عليهم برشا توفى، لانه احنا نعرفه في المنظور الشعبي نتاعنا وقت الواحد يقول لطف على مستمعين الكل بركة فيك، معناها راه مات لك واحد جاي يعزي فيك، ولكن هو قال البركة فيكم وسكت. سكت ايش معناه؟ اثار الانتباه نتاع الموجودين الكل، المصلين الكل باش يسمعوه، الناس كل تحب تعرف شكون اللي توفى هذا، شكون اللي انتقل الى جوار رب، شكون كذا، وتخلي يحكي في الموضوع نتاعه اللي هو راهي ثم قيمة اخلاقية فقدت بين الناس، اللي هي الثقة، اللي هي الصدق، اللي هي الامانة، اللي كذا، هاو السبب نتاعها علاش. فاش عمل؟ يعني استعار اذان المستمعين حتى ان مهيئهم باش يسمعوه. اثنين، راه المربي الناجح والذي عنده القدرة على استفزاز المتلقي، انه يستفز المتلقي حتى انه يحرك فيه كوامن الفهم الكل الموجودة فيه، في عوض ماشي يفهم، يحط الماكينات نتاعه والاجهزة نتاعه
1: نتاع الفهم، يحط 100%
2: يولي ينتبه، وبالتالي يوفر برشا جهد ويوفر على المستمع كذلك طول الوقت. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت كلماته قليلة ولكنها كلمات حبلى بالمعاني، ياخذ حديث بسيط أو الأربعين النووية، إنما أول حديث في الأربعين النووية، علاش اختاروه؟ للقيمة نتاعه الكبيرة برشا. هذا الحديث هذا: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، حديث قصير لكن ما كتب فيه يعني شيء كبير كبير بدرجة كبير. كتب فاتت 500 صفحة في تفسيري هذا الحديث فقط. يقول عليه الإمام الشافعي: هذا الحديث فيه 72 باب من أبواب الفقه، يعني 72 باب وهي جملتين: إنما الأعمال بالنيات جملة، وإنما لكل امرئ ما نوى، خلي الجزء الثاني هذاك طبعا نشوف الحديث. فيقف عند الحديث هذا فقط، كتبت فيه يعني صفحات وكتب ومجلدات لشرحه، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم مش عمل، اختزله وجاء عاما، وقت اللي بدوا يسمعوا فيه الصحابة حلوا اذنين بالقداه واستعدوا بجوارحهم وبقلوبهم وبعقولاتهم باش يسمعوه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم فسروا في وقت وجيز وبلغة بليغة. ف فكان صلى الله عليه وسلم يلقي على أسماء الصحابة هذه. احنا ليش نذكر في هذه؟ باش نبينوا أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عظيم صحيح. نعم. عظيم، هذا متفق فيه جميع المسلمين، لكن العظمة نتاعه كيفاش نستفيد منها، كيفاش نحول هالسيرة هذه إلى منهاج حياة ينفعنا احنا في دنيانا اليوم وفي عصر. وقوة أي واحد دارس للسيرة هو قدرته في التدبر. شو معنى تدبر السيرة؟ نعم. احنا نعرف ان التدبر كان القرآن وكو. نعم. وهذه اكبر غلطة وقعنا فيه، انه نركزوا على الجمعيات القرآنية وركزوا كان على حفظ القرآن دون تدبر معانيه. نعم. ولكن القرآن جاء لماذا؟ جاء دستور حياة.
1: سمحنا قص عليك، كان خلينا نفهم كلمة تدبر. شو معنى تدبر؟ لو تدبر لهنا الانسان كما قال الشيخ هو فك الرموز نتاع الكلمات.
2: صح.
1: انت باش حتى باش تاخذ جمله، انت تاخذ جمله جاي تلقى جمله في ورقه مكتوبه مثلا ذهب ابي للعمل. لو انت الجمله هذه ما تركزش عليها وما تدبرش فيها وما تحلش الرموز نتاع الكلمات والكلمه شنو تعني، ما تفهم حتى شيء معناها. تقرا تقرا الجمله وما تعرفش باباك فين مشى فين جاك، ما تفهم شيء. ولهذا كذلك السيرة لو الإنسان ما يتدبرش في الكلمات وفي معاني، كما المحور الأول الشيخ كان يفسر في أبيات البردة، يأخذ الكلمات ويعطي معاني الكلمات وبعدين يدخل يعطي اللب الذي تحمله هذه البيت، لو الإنسان ما يفهم حتى شيء، ما تفهم شيء إذا أنت ما تركزش. كما قال لك عوض بس تعطي 5% 10% وكنت انت لي تولي تركز كي تقرأ القرآن ولا تقرأ السيرة، لازمك تركز 100% باش انت تفهم المقصود اللي تحب عليه.
2: نعم. نعم. عرفها احد الباحثين. نعم. قال التدبر هو الحكمة في تنزيل النص القرآني او الحديثي على واقع الناس لإصلاحه.
1: نعم.
2: الحكمة. ولذلك باعتبار أنه أصبح علم، فعلم له ضوابط وله أبعاد وله مرتكزات، مش هكاك معناه اللي يجي يدخل ويبدأ يقولها أني مش نتدبر، لا، أراه عنده ضوابط العلم هذا، تعرف كيفاش تنزل هذا النص الحديثي أو النص القرآني على واقع الناس، وفي نفس الوقت لا تخون النص ولا تلوي معانيه ولا تذهب به إلى غير مبتغى. فلذلك تعتبر دراسة المقاصد الشرعية.
1: نعم.
2: يعني هامة وهامة جدا وأساسية في فهم جوهر الحديث وجوهر المعنى معنى الآية.
1: نعم.
2: ولذلك شوف يركزوا، إذا كان ركزنا على الحفظ فقط أرانا نصبح ومعناها حاملي للقرآن، القرآن يحملنا ونحن لا نحمل القرآن. اللي يحمل القرآن.
1: نعم.
2: هناك الناس زوز أصناف، واحد حامل يحمله القرآن، واحد يحمل القرآن. اللي حامله القرآن هو أنه حفظ شكله ورسمه وطريقته يعني تلاوته وترتيله، هذا بقى في مستوى الشكل ولم يغص في المعاني. أما الذي هذا حامله القرآن، أما الذي يحمل القرآن هو الذي يفجر معانيه ثم ماذا يحوله إلى واقع يمشي به. والدليل هذا منين؟ سئلت أمنا عائشة عن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت جملة بسيطة ولكنها بليغة، كانت أخلاقه القرآن، وقالت في رواية أخرى كان قرآنا يمشي على الأرض.
1: نعم.
2: يمشي على الأرض. ولذلك الصحابة لم يحفظ منهم القرآن إلا عدد قليل وقليل جدا.
1: نعم.
2: وعندما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، افهموا يا ناس، رأوا عندما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا
1: صلى الله عليه وسلم
2: 6 من الصحابة موجودين، كانوا 2 بركة يحفظوا القرآن والبقية ما يحفظوش، رأوا سيدنا عمر وسيدنا أبو بكر الصديق وسيدنا علي وسيدنا عبيدة عامر بن جراح أمين الأمة.
1: نعم.
2: وإلى غير ذلك وتنعدد ما همش حافظين القرآن، مش معناها مش حافظين بالكل، لا، حفظوا معناها الآيات نتاع الأحكام والآيات اللي يسيروا بها والآيات اللي يلزم يفهمها واللي فيها أحكام فقهية واللي كذا يحفظينها، ولكن يحفظوا ماذا؟ يحفظوا معاني القرآن ومقاصد القرآن وجوهر القرآن.
1: القرآن شيخ أنت قلت قبيلة مثال، ونعطي أنا مثال آخر باش توضح العملية أكثر. الإمام الخطيب يوم الجمعة

0: المجتمع في الدنيا حر، الناس كلها مستحقة للكهرباء، مستحقة للماء البارد، مستحقة الناس كلها نأخذ بيدينا ونعاون بعضنا ونقف مع بعضنا، وانت يا اخي تحكي لهم في موضوع بعيد كل البعد على الواقع اللي هم عايشينه، معناها كيما دخل كيما خرج وليد الانسان،
1: ما عادش تجلب الاهتمام، ما يسمعكش، لأنك أنت تسرد له أحداثا وقعت في غابر الأزمان.
0: نعم.
1: أنت مربطتش هاك الأحداث هذيك، أي حدث وقع وتحدث عليه، مثلا ناخذ القصص في القرآن، مثلا مش تتحدث على قصة سيدنا موسى مع الخضر.
0: نعم.
1: مثال هذه لابد أن تجد لها بابا على فقه الواقع، أن كيفاش أنه قيمة التضحية من أجل طلب العلم وش عمل له كذا. واثنين فنسي حوتهما، مثلا تقول له راه راي الذنوب تحجبك عن العلم الشرعي، راي ما تخليكش تتعلم بالقداء.
0: نعم.
1: فهذه تخصه هو في أي زمان وفي أي مكان،
0: وكيفاش نستغل الوقت زاد لطلب العلم.
1: نعم.
0: وكيفاش الطريقة اللي نخو بها العلم، والطريقة اللي تكون أسهل ومختصرة باش نوصل للمبتغى نتاعي.
1: واثنين العلم نتاعي هذا يلزم نستفيد منه أنا أولا.
0: نعم.
1: ثم نحوله إلى واقع يستفيد منه الناس، ويولي معناها طريق للخلاص من مشاكلنا ومن الحاجات الخائبة الكل اللي نقع فيها، يا طريق لإيجاد الحلول، أنك باش تلقى حل. منين باش تلقى الحل هذا؟ تلقاه من خلال يعني غوصك في الكتاب وفي السنة.
0: نعم.
1: وأخذ هاك الدرر ذيك، شوف الصحابة كيفاش سيدنا، نذكر مثلا سيدنا عمر.
0: نعم.
1: جاته رسالة امرأة، جاته شكت من عامله بمصر اللي هو عمرو بن العاص.
0: نعم.
1: فعمرو بن العاص اش عمل؟ احتاج باش يوسع المسجد.
0: نعم.
1: ثم مسجد في وسط المدينة بالضبط، احتاج، كان هذا المسجد على ملك أرملة. الأرملة هذه طلب منها باش يشري من عندها دار هذيك ويضمها للمسجد، فرفضت. قال علاش رفضت؟ قالت له رفضت لأنه ما تخلينيش نهار اخر نتعدى بالبقرات نتاعي قدام الجامع نتاعك، لانك انت مش جامع، هذا مش ذم، وتولي تقول لي لا هذا يشوه جماليه المدينه وما عادش تتعدي من هنا.
0: نعم.
1: ما عادش كذا.
0: نعم. وذاك اصبح ملك الجامع خاص. نعم.
1: ملك. فهو خذاه باسم الانتزاع من اجل المصلحه العامه بالمفهوم الحديث نتاعنا احنا.
0: نعم.
1: ضم هذيك الدار هذيك، ضمها للمسجد. فمشت نصحوها شكون؟ نصحوها بعض الاقباط.
0: نعم.
1: قال لي هما ما وش على دين الإسلام.
0: نعم.
1: قالوا لها امشي راهو للمدينة هناك خليفة عادل، شوف قيمة العدل اللي شمعنا.
0: نعم.
1: فقصدت ربي من مصر، تصورها المسافة كم هي، يعني مسافة بالطرق التقليدية وبالنقل التقليدي يمكن أن تكون على دابة بسيطة، وقديش قعدت من يوم باش وصلت وبعد زي ترجع. فاش عملت؟ ومشت هي والخادم انتاح حتى اش الوصل سيدنا عمر بن الخطاب. فاش عمل سيدنا عمر بن الخطاب؟ حكيت له سمحها بالتفاصيل، خلاها لفرغت قلبها ما غير ما قطح، وبعد شد ورقة صغيرة بالكل وكتب فيها جملة واحدة، كتب فيها جملة واحدة.
0: نعم.
1: شو الجملة فيها؟ جملة فيها أتذكر ما فعل بالمقوقص. فهي وقت اللي شدت الورقة هذيك ومعها الخادم انتاحها، قالت هذا الملك، وهي راجعة في ثنية بغضتها روح، قالت هذا يا خليفة المسلمين اللي بعثوني ليه وقالوا راهو عادل، هذا ايش عمل؟ هذا اعطاني ورقة استهزأ بي. فشدت عملت هكا، دعكت هذه الورقة، معناها عملتها هكا وطيشتها، هي طيشتها والخادم انتاحها هزها وخباها بين ثنايا ثيابه ورجعت. وقت اللي رجعت جوها الأقباط قالوا ايش عملت؟ قالت لهم راهو هكا وهكا وراهو مدري شنية وراهو، قال لي كلمة بسيطة ما اذكر السلام على من اتبع الهدى واذكر ما فعل بالمقوقصي. قالوا له وين الورقة؟ قلت لهم طيشتها. فهموا هما، فهموا قيمتها وقيمة العلم، مش معناها يخليك.
0: نعم.
1: تفهم ما وراء الكلام.
0: نعم.
1: توليك تفهم شنو يريد المقصد من هذا الكلام، شنو اللي يحب يوصل لك، مآلات هذا الكلام، فقه كامل اسمه فقه المآلات.
0: نعم.
1: انت جي تعمل اي عملة هكاك ما غير ما تقرأ فقه المآلات. شو معناها فقه المآلات؟ فقه المآلات هم اخذناه من القرآن الكريم، لا تسبوا، ها ربي سبحانه يقول المعنى انت علي لا تسبوا يعني اللي خلفوا دينك.
0: نعم.
1: علاش؟ لانهم يسبون دينكم.
0: نعم.
1: فانت جي تسبهم ابتغاء رضاء الله، تتقرب بها الله، لانهم يعادوا ربي انه اعداء ربي، لكن تقع في اثم اعظم منه انهم يسبوا
0: ربي سبحانه وتعالى.
1: فقالوا بموجب فقه المآلات لا تسب، ما تسبهمش.
0: نعم.
1: الناس هذم. قالوا له وين الورقه؟ قلت لهم طيشت هالورقه، عمل لك هي الخادم وجبد الورقه. هما يفهموا الكلام.

0: وقال بهذه رسالة تهديد، رسالة تهديد شديدة اللهجة بدرجة كبيرة.
1: نعم.
0: هي ما فهمت حتى شيء، هزوها طول مباشرة لعمرو بن العاص. فلما وروه الورقة، فلما قرأ هذه الورقة شعمل كان واقف انبطح تماما، ما عادش ينجم يشد روحه من شو، واصفر وجهه وارتعدت فرائسه.
1: نعم.
0: صفر الوجه نتاعه وارتعدت، قالوا حتى رأينا كيف يعني قدماه ترتعدان، يديه ترتعد ما عادش ينجم، وجهه امتقع، امتقع يعني شديدة، شديد الصفر.
1: نعم.
0: قالوا يا عامل عاملنا شنو اللي تقصد بهذا؟ قال فقد هددني تهديدا شديد اللهجة.
1: نعم.
0: قال إن لم ترجع لها للمرأة هذه.
1: نعم.
0: إن لم ترجع لها دارها وترجع تهدم المسجد وترجع لها دار نتاعها وتعاود تبنيها، أنت سأعاقبك عقابا شديدا. شو العقاب مش تاخذه؟
1: نعم.
0: مش تاخذه عقاب من في الدنيا وفي الآخرة، لأنك ظلمت وبغيت واعتديت على عبد ضعيف.
1: نعم.
0: شو عمل؟ اطلب منها السماح وقالها تو، وأمر بهدم جزء هذاك الذي ضمن تاع البيت نتاعه، هدمه يعني تهدم بعد ما قد وقصر ودنيا وهات وهات وزين وعمل، هدمه بالوقت. بعد ما هدمه أمر ببنائه على أحسن وجه، وطلب من المرأة هذيك باش تسامحه، لأنه لهنا ناس يقروا فقه المقاصد وفقه.
1: نعم.
0: المآلات، وفهم ما وراء الكلام، ما وراء الألفاظ، ما وراء الحروف. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلقي على أسماع الصحابة معاني غريبة تدعوهم إلى الاستفسار والسؤال. وهذه الطريقة المحمدية المبتكرة تسمى في علم التربية الحديث الطرق النشيطة، وتقدم ونقدم حادثة جميلة لطيفة.
1: نعم.
0: رواها سيدنا جابر بن عبد الله.
1: نعم.
0: رضي الله عنه وأرضاه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هاو مثلا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيفاش مش يعلم الصحابة معنى عميق جدا.
1: نعم.
0: مش يعلمهم إيش معناها الدنيا هذه، والعبرة من الدنيا، والعبرة من العمل، والعبرة من الاستعداد لملاقات الرحمن. إيش عمل؟ قال سيدنا جابر مرة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسوق.
1: نعم.
0: داخلا من بعض العالية. شو بعض العالية؟ البلاصة اللي جوا منها العوالية اللي يسكنوا بعاد في المدينة.
1: نعم.
0: والناس كنفته، يعني شو معناه؟ الناس لما تحولوا فش عمل؟ فمر بجدي أسك. شو معناه جدي أسك؟
1: نعم.
0: يعني مقطوع الأذن، ميت، ميت هو، ميت جيف. فتناوله، مش تناوله معناه كلاه راه.
1: نعم.
0: ردوا بالنا، فتناوله بمعنى مسك. شو شد؟ شد من الأذن، نقول تناول الشيء بمعنى أقبل عليه، شد من الأذن اللي هي ما اللي هي بقات فيها شوية مقصوصة. ايش عمل له؟ فأخذ بأذنه ثم قال أتحبون أنه لكم؟ شكون اللي يحب منكم ياخذ الجدي هذا اللي هو ميت وزيد مقصوصة أذنيه؟ يعني إيش معناه؟ يعني ما في حتى شيء يعجب.
1: نعم.
0: ثم قال أتحبون أنه لكم؟ قالوا والله لو كان حيا كان عيبا فيه، لأنه أسك. حتى ولو كان حي.
1: نعم.
0: حتى واحد منا ما يرغب فيه. علاش؟ لأنه مقطوع الأذن وما فيهوش ما يعجب، فكيف وهو ميت؟ تقالوا له كذا اللي حي احنا ما عدناش فيه رغبة، فما.
1: نعم.
0: ذلك وهو ميت؟ فقال فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. شوف جملة واحدة لخص فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم حقيقة هذه الدنيا ومعنى الزهد فيها.
1: نعم.
0: لكن كيفاش قدموا؟ وكان قال لهم ازهدوا في الدنيا وارغبوا في الآخرة. شو المشياقة؟
1: نعم.
0: راهم كلهم كلام داخل من ذي اليمين وخرج من اليسار، بينما هو قدم لهم مثال حي ونموذج قدامهم، ثم أعطى جملة واحدة فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. معناها.
1: نعم.
0: رأي الدنيا لا تساوي شيء، فلا تعادي فيها أحدا ولا تسخر كل عمرك في طلبها، فإنه لا ينالك منها إلا ما قد كتبه الله لك قبل أن تزرع في الأرحام.
1: نعم.
0: معناها كون مطمئن وأطلب، اطلب الحاجات اللي قال لك ربي يزيد فيها اللي هي العلم والطاعة، أما الرزق فإنه مقدر، مقدر، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر
1: معلوم.
0: معلوم معناه.
1: نعم.
0: قدر المعلوم هو الذي قدره الله قبل أن يقذف الإنسان في الأرحام. اثنين، وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون.
1: نعم.
0: يعني رزقك راه مقدر ومش يوصلك كما هو، فلا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه من حرام.
1: نعم.
0: ولا فإنما عند الله لا ينال إلا بماذا؟ إلا بطاعة. فلا تستعجل الرزق نتاعك وتحاول هاك اللي سرق مثلا، اللي سرق مثال 100 مليون، راهو اللي سرق 100 مليون هذوك كانوا 100 مليون مش يوصلوا لك، راهم هما بيد، لكن انت استعجلت اوانه قبل اوانه، خطفتها قطفت هذا المال قبل اوان.
1: نعم.
0: لو صبرت راهم مش يجوك ال100 مليون لانه ربي يكتبهم لك هما بيد.
1: نعم.
0: فانت ايش عملت؟ هما كانوا جايينك نهار الجمعه، انت خذيت من نهار الاثنين وكان بقيت لنهار الجمعة.
1: نعم.
0: خذيتهم حلال محلل ويبارك لك فيهم رب، وخذيتهم من نهار الاثنين ايش عملت؟ يكون عليك وزر وتتحاسب عليهم حسابا شديدا لانك استعجلت الشيء قبل اواني، ومن استعجل الشيء قبل اواني عوقب بحرمانه.
1: نعم.
0: لذلك يحرم من الاجر. بهذا المثال الحي والطريقة المباشرة في تبليغ الفكرة وضمان تأثيرها في النفس ورسوخها في الذهن، استطاع الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقرب المعنى المقصود والوصول إلى الهدف المنشود، وهو الزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة.
1: شكرا شيخ عبد الباقي، بارك الله فيك. حبيبنا الكرام، خلينا نمشي مع بعضنا فاصل ثم نواصل معكم برنامج مشاوير.

0: أحبابنا الكرام، مرحبا بكم مرة أخرى. نعود للمحاور. تنويع مناهج التربية ضمان للنجاح، أثر التربية المحمدية في حياة الصحابة، ميزان القوة في المنظور الإسلامي. نواصل شيخ. تنويع مناهج التربية.
1: نعم. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أراه كانوا شيوخ زواتنا كانوا ما يعتمدوش معناها طريقة واحدة يموتوا فيها من البداية للنهاية.
0: نعم.
1: كانوا ينوعوا بدرجة كبيرة، ويعرف أنه وقت للطلبة ضربوا ساعتين وهم مركزين معاه راهي درجة التركيز ضعفت بدرجة كبيرة. فاش يعملوا؟ يعملوا ترتيح. ايش اسمها الترتيح هذه؟
0: نعم.
1: يجيب قصة تشحذ الهمم.
0: نعم.
1: وتعاود معناها تبعث الناس من جديد. وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل الطريقة هذه. منين جابوهم؟ جابوهم من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة من الليالي، معناها هم عايدين كانوا ينتظروا مرابطين في غزوة من الغزوات، دب الفتور في نفوس الصحابة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم جاءهم ثم بعد العشاء وقال غدا، كل جملة واحدة، قال غدا يحمل الراية رجل يحبه الله ورسوله.
0: نعم.
1: رمي يعرف قيمة هذه الكلمة. الكلمة هذه لو توزنها بميزان الذهب بكل موجود في الدنيا وخيرات الدنيا الكل ونفائس الدنيا وأغلى المعادن في الدنيا فهي لا تساوي شيء، هالمعادن هذه الكل قدام هذه الكلمة.
0: نعم. معناها
1: واحد يحب الله ورسوله، أراه ورسوله صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، راه ما يجيش من عنده وهو يقول في الكلام معناها باش يهز معنويات الواحد، لا، يقول غدا يحمل الراية رجل.
0: نعم.
1: يحبه الله ورسوله، سماه رجلا، سماه رجل، ومعنى الرجولة.
0: نعم.
1: بمعنى تتحقق فيه صفات الأمة، رجل أمة.
0: رجال
1: إن إبراهيم كان
0: الله عليه.
1: نعم. إن إبراهيم كان أمة. أمة شو معناه؟ يعني تجمع فيه فضائل القيم، يعني أحسن ما يوجد في القيم في الدنيا هذه كل قديما وحديثا ومستقبلا جمعت في هذا، في الرجل، في كلمة رجل. كلمة رجل رأي لا تعني معناها جنس، يعني ذكر أو أنثى. قد تجد أحيانا امرأة بألف خير من ألف رجل. المرأة اللي في غزة يعني استشهد خمس من أولادها استشهدوا، وهي تقول الحمد لله الذي شرفني بهم جميعا، معناه وترجو من الله أن تلتحق بهم شهيدة. فهذه امرأة من نوعية خاصة، لأنها آمنت بعزة النفس وبالعيش في كرامة، مش العيش هكذا.
0: شيخ، هذه المرأة سبحان الله، أنا دخلت لدارها.
1: يا سبحان الله.
0: في 2012 كمشيت الغزة هزوني زرنا هذه المرأة، ما شاء الله مرأة شامخة محافظة على يا رب
1: شموخ العرب وعزته وكرامته،
0: العزة نتاعها سبحان الله، وطور وكيفاش أولادها مصورتهم كل واحد بالمدجج بالسلاح نتاعه ومعلقتهم في الدار نتاعها. قالت لي أنا نعتز بهم واحد واحد، وردتهم لنا وتسمي فيهم، كل واحد تحكي لنا في السيرة نتاعه. سبحان الله، في بالك تأثرت ولا بكيت؟ فرحانة وشايخة عاملة جو.
1: شوف الفهم كيفاش يأثر على المشاعر، معناها الفهم السديد، الفهم الصحيح يأثر على المشاعر.
0: قلت لي أنا هديتهم للأمة، أنا ربي أعطاهم لي، أنا هديتهم للأمة.
1: قديش تعبت، قديش ربت، قديش وكلت، قديش صرفت،
0: كبار صغار وكبار، معناها سبحان الله كبار، معناها وصلت مقراو
1: كل ما شاء الله 20 سنة. تصورها معناها يعني كل واحد منهم 20 كي نضربوهم في الخمسة 100 سنة، معناها 100 سنة وأنت تربي فيه.
0: سبحان الله.
1: عمر هذا عمر الأمة لا يقاس بالسنوات، عمر الأم الأصل فيه. علاش ربي سبحانه جعل الجنة تحت أقدامه؟
0: أنا اللي لفت انتباهي كيفاش ولادها قدامها، ما تصور تحم قدامها، حيتصور حيين هكا سبحان الله، يعبروا على كثير من الرسائل، ولكن هي تحكي لنا عليهم وفرحانة، فتحكي لنا عليهم كل واحد شنو عمل له، كيفاش خرج، كيفاش مشى، وفرحانه شيخه معناها.
1: شوف المفهوم شنو اخي، واحده كي تحكي لك على اولادها راهم خرجوا لبرا وجابوا شهيد، وواحد ولا كذا والاخر في منصب معين والاخر كذا، اش تعمل؟ تبكي ولا ما تبكيش؟ لا ما تبكيش، هي تفرح. هي رات ان بهذه نيلهم لهذه الشهاده يفوق ولا يعادل اي شهاده في الدنيا، لذلك يعني كانت قويه ورباطته جأش كبيره برشا.
0: نعم. نحن تو واحد يفقد واحد عز عليه، يقعد ساعات يضرب لها شر وحزين عليه، هو يبكي عليه،
1: يعتزل الناس، وما عادش يحب يخالط العباد وما ويقف ويعتبر
0: ان الدنيا حياته كلها غادي معاه.
1: شوف تلفزيون الباقه او تشوف في تونس عبر تبع شويه وقت اللي يموت الولد يقول لك انا حياتي انتهت وقفت نهار اللي مات. وقفت غاديك نهار اللي مات هو وقفت ايش معناه؟ يعني انتهت الحياه ما عادش موجوده عنده. هذا يا ربي اعطاك امانه وهز امانته. نعم. تقول له لا يا ربي تعترض على ربي سبحانه وتعالى. ربي سبحانه اعطاك الامانه هذه.
0: والله بالحق تعلمك كثير من الدروس.
1: يعني ثم مواقف
0: تعلمك دروس الصبر، دروس التضحية، نعم. دروس الفداء، دروس كيفاش تؤثر الأم على نفسها. نعم. توا ولادها شو تقول؟ تقول لك هذاك ولدي أنا قريته وخدمت عليه وجبته مو يقعد يخدم عليا وفرهدني
1: خاصة في كبري
0: وأنا كبيرة في العمر هذا. نعم. ولا وسبحان الله كيفاش مرأة ملتزمة بالحجاب نتاعها باللبس الأنيقة نتاعها حتى أثار الحزن ما ثماش. واحد يقول لك ربي يهزل له أفضل ما عنده، يقول لك علاش عايش أنا؟ علاش مبدل أنا في دبش وعلاش نقعد لبسة أنيقة وعلاش وعلاش وعلاش؟ يعيده يعديها حيده كل نكد، حتى اللي بجنبه ينكد عليه. هي سبحان الله عايشة عيشة تقول ما عندها حتى شيء، فرحانة، شيخة، لبسة جميلة، خمار، حجاب ما شاء الله، وتحكي عليهم وهي فرحانة معنا.
1: مقبلة على الحياة.
0: وقالت كما زال عندي لني عودت خلطتهم.
1: ما ذكر الفهم. الفهم إيش معناه؟ أنه تحقق فيها اللهم رضنا بما قسمت لنا من العيش والرزق في هذه الدنيا، فتحقق فيها الرضا. وربي أعلى مرتبة يعطيها للإنسان هو حينما يوصله إلى مرتبة الرضا عن الله. ولذلك لما جاء جبريل لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهمس في أذنه ثم انصرفه فقال يا أبا بكر أتعلم من هذا؟ قال الله ورسوله أعلم.
0: نعم.
1: قال جبريل يقرئك السلام ويقول لك إن الله راض عنك فهل أنت راض عن الله؟ فصرخ سيدنا أبو بكر الصديق بأعلى صوته وقال بل راض راض راض راض، يعني لأنه عرف ويعرف من خلال عشرته لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن أعلى مرتبة ينالها الإنسان حينما يرضى عن الله.
0: كيف أرضى عن الله وأنا أتمنى رضاه؟
1: نعم.
0: نعم.
1: ولكنه ما ترضى على ربي إلا ما هو قد رضي عنك.
0: أكيد.
1: فرضاه عنك يرضي قلبك ويرضي الناس من حولك.
0: نعم.
1: فتصبح أنت سي بشيرك موجود في تونس تتحدث على أمرأة كان ممكن راي عاشت 100 سنة وما يعرفها حتى واحد ومشات على روح، لأن عاشت ولدت إنسان عادية وعاشت إنسان عادية وتزوجت إنسان عادية ثم أنجبت عاديا ثم كذا وماتت موتة عادية.
0: نعم.
1: بينما هي نالت من رضا الله، من رضا ربي سبحانه وتعالى، أن ربي رضي عنها فرضيت هي عن الله سبحانه وتعالى. فلما رضيت عن الله أذاع الله ذكرها للعالمين. ولذلك يقول أحد العلماء يقول إذا كشف الله عبدا بسيئة فاعلم أن وراءه جبل من السيئات، وإذا كشف الله عبدا بحسنة فاعلم أن وراءه جبلا وراه جبل من الحسنة.
0: نعم.
1: واعلم أن الله قد خصه بماذا؟ بمرتبة الرضا. أن ربي خصه بمرتبة الرضا وربي أعلم بخلقه. مش معناه خصنا بمرتبة الرضا وبعد نرجع ونولوا شكايا ونولوا معناها ونولوا كذا ومتحن.
0: نعم.
1: وما معناها متذمرين ودنيا واحد وربي ليش أنا تبتلي في أنا وأنا باي وأنا مندري شنية
0: شيخ. وفي الأخر هذه كل ابتلاءات ربي سبحانه وتعالى يحب يختبر صبرك، يحب يشوفك أنت فلا مرتبة، يحب يشوفك أنت راضي عن الله سبحانه وتعالى ولا مش راضي. المعنى أنت اللي خسرته له ربي مش عوضه لك، اللي مشى عليك هو ربي أعطاك وخذاه، لكن حتى كيخذاه له ربي سبحانه وتعالى مش يعطيك أفضل منه.
1: وآتيناه أهله ومثلهم معهم
0: رحمة
1: من عنده وذكرى للعابدين. للعابدين شكون العابدين؟ الناس اللي جاوا الكل اللي ذكرهم من ينزل القرآن
0: لنا أحد نقرأ القرآن
1: وبعد يجي يقولنا كيف وإسماعيل وأدريس وذا الكفل كلهم من الصابرين وذا النوني بعد واحد وبعد يجي بعدها يجي يتحدث فينا على سيدنا زكريا وبعد يختمها بشكون؟ بقمة الصبر وقمة المجابة يعني على السيدة مريم وهكذا. ماشي عودنا فيها هذه ربي باش يسلينا؟ لا، فيها جانب من التسلية ومن التخفيف ومن جبر الخواطر، ولكنها فيها جانب كبير ياسر والدرس العظيم هو من شحذ الهمم والمساعدة على مزيد الصبر وأنه تعتبر هذه الحياة هي مزرعة أنك أنت قاعد تزرع، لكن لا تستعجل زمن الحصاد، موسم الحصاد ما تستعجلهوش، ما تحبش كل شيء يعطينا في الدنيا. والله يا ربي أنا مستقيم ومطيع ونحفظ القرآن وباهي ونعمل في الخير ومن دشني، يا ربي أعطيني وأعطيني وأعطيني وأعطيني، هي أعطي أمرك الكل في الدنيا وفي الآخر إيش تعمل؟
0: نعم.
1: ما عادش عندك حتى شيء، لا تستعجل موسم الحصاد، فالله أدرى بخلقه وهو يعرف متى يعطي وكيف يعطي وبالقدر الذي يعطي به هو يعرف.
0: ولهنا يا شيخ أكبر مثال أنا دائما سبحان الله في كثير من الرسائل هو الفلاح اللي يزرع في الأرض،
1: نعم،
0: اللي يزرع في البذرة،
1: نعم.
0: ما نحكيش على الفلاح اللي تو يزرع تو ويجيب الأدوية ودنيا ويجيب منه وعمل منه على أساس بس فيسع فيسع، نحكو على أجدادنا،
1: نعم.
0: كيفاش يمشي يهز الحمار ويمشي يحرث بالحمار ويزرع ويحرث ولكن ما يعرفش كم يسقيها،
1: نعم.
0: كيفاش بس تسقى تو على الأقل هنوك يزرع قبل ما يزرع يعمل دراسة ويعمل حسابات وما وقدش أخو ما وقدش تعمل لك يهيئها الأسباب النجاح كلها يهيئها لهذا المشروع الفلاحي، لكن الأجداد قبل يمشي للصحراء عنده طريف أرض في الصحراء يزرع في قمح ولا شعير يزمع البهيم يمشي يعمل لك يزرعها ويعطيها ضربتين ثلاثة بك المحراث باش يحرثها يقلب الأرض محراث تقليدي يعرق شوي الأول البنة فينك العرق اللي يهبط منه هو ويتعب مع الحمار نتاعه يفوض أمر ربي سبحانه وتعالى
1: وبعد يبقى يستنى تسعة شهور والله
0: هو على مصب الشتاء تجي ما تجيش
1: ويروح مطمئن وشيخ
0: وراضي عن الله سبحانه وتعالى
1: وراضي 100% وحاط ثقته وحموله كل على ربي سبحانه وتعالى
0: وننظر النتيجة كيفاش كانت تقبل
1: كان ثم بركة عظيمة
0: لا دواء لا حد شيء لكن ربي سبحانه وتعالى كل واحد يعطي الإنسان لقد قلبه كل واحد يعطي أيامات البركة أيامات البركة
1: لأنه ثم يقين في ربي سبحانه وتعالى وتسليم له ولذلك عندما جاء الرازي إلى منطقة من المناطق فهبت الناس من كل صوب وحد وامتلأ المسجد حتى ضاق بهم وخرجوا إلى البرية لكن انتبهوا أن ثم امرأة عزوزة تسكن بجنب المسجد هذاك لم تحضر فيمشوا لها العباد قالوا لها أخي إيش بيك أنت أخي ما سمعتيش مش شوف العباد جايين من الأبعاد وجايين من كل جهة ومن كل بر ومن كل وليسمع هي قلت لهم شنو المشكلة شنو اللي ثم قالوا له الرازي قلت له شكون هو الرازي هذا قالوا الرازي هذا اللي عنده ألف دليل على وجود الله هي قلت له ما قولوا لي عاد من الصباح لو لم يكن عنده ألف شك في الله ما بحث عن ألف دليل رجعوا للإمام الرازي وقالوا له يا إمام راهي مراه هاي جار الجامع راهي ما حضرتش معاك سألناها قلنا لها اش بيكي ما تحضريش هذا عنده راو الرازي بيده عنده ألف دليل على وجود الله وباش ينفع العباد وباش ينور الناس باش يقوي إيمان العباد باش كذا راهي جاوبتنا قالت لو لم يكن عنده ألف شك في الله ما بحث عن ألف دليل قال هزوني له هزوه فأقال أعيدي يا أمة الله عاودي ما قلت قالت أنت الرازي قال أنا الرازي قالت له لو لم تكن عندك ألف شك في الله ما بحثت عن ألف دليل فبكى الرازي وقال اللهم إيمان كإيمان العجائز
0: سبحان إيمان. الله
1: شنو الإيمان هذا مش إيمان معناه انت واحد معناه ما عندوش عقل انت إيمان عنده يقين حتى فاض هذا اليقين وأغناه عن كل بحث وعن كل يعني تلويش فارق لا عندها يقين كبير ياس فعندما يوصل اليقين إلى درجة كبيرة يخلي الإنسان في اطمئنان وفي راحة وكل شيء أكبر حصانة وأكبر ضمان وأكبر أسيرونس يعملها الإنسان لولاده هي أنه يزرع فيهم روح اليقين روح اليقين هذاك علاش رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاطب مباشرة قلوب المسلمين وقلوب الصحابة حتى يخليهم قادرين على مواجهة أعتى المصائب التي تأتيهم في الدنيا ونذكر في هذا
0: نعم.
1: الخنساء كانت وقت اللي مات خوها صخر سمعت بها الدنيا كل يوم الناس هذا تقول فيه أني لا أبكي صخر عند طلوع الشمس وعند غروبها ولولا كثرة الباكين حولي لقتلت نفسي ولكن المصيبة إذا عمت خف هذه قعدت عمر كامل وهي كل يوم تمشي للمقبرة وتبكي فشنو العمل لكن نهارة اللي دخلت الإسلام وفي معركة القادسية يموتوا أربعة من أولادها فطرف فلما جاءها الخبر بنعي أولادها قالت الحمد لله الذي شرفني بماذا؟ باستشهادهم جميعا. وما كانت ما عندها حتى تأثير عليها، بل بالعكس انصرفت إلى العبادة وانصرفت إلى طاعة ربي وانصرفت إلى تحصيل مزيد من الثواب والأجر، لأنها فهمت حقيقة هذه الدنيا وتعبت من داخل بيقين أنه في ربي سبحانه وتعالى هو الذي يسير الأمور وبيده مقاليد الأمور كلها. تنشوف طريقة أخرى يعتمدها رسول الله صلى الله عليه وسلم باش يوضح باش يبين المعنى ويوصله إلى أذهان الناس، وأكثر من يوصله هو أن ينحت المفهوم في أذهان الناس وفي أفئدة الناس، لأن المفهوم اللي يبدأ واضح 100% ويتنحت في ذهن البشر شي يعمل يثمر سلوكا قويمة وأعمالا صالحة. نعم. أما المفهوم اللي مدغتش ومش عارف عليه كيفاش مضى به الإنسان يتخلص منه ويمشي على روح، فاش عمل؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستخدم ما يسمى اليوم في علم التربية بوسائل الإيضاح لتقرير المعنى في نفوس وعقول السامعين وشغل كل من حواليهم بالموضوع. الكل اللي قاعدين يتبعوا فيه الكل يشغلهم بالموضوع هذا والتركيز انتباههم فيه، مما يساعد على الوعي به وحسن حفظه من جميع الجوانب. ومن هذه الوسائل نذكر مثلا كيفاش كان يعمل التعبير بحركة اليد، كان يعبر بيدي كيفاش كتشبيكه بين الأصابع، كان يشبك بين أصابع ليبين طبيعة العلاقة بين المؤمن وأخيه. فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، يعني يستعمل حركة اليد باش يشبك ما بين أصابعه. ولذلك قالوا علميا أن المعلومات عند الخطيب تساوي 7% وحركاته وطريقة إلقائه تساوي 78% والبقية بين هذا وذاك. نعم. يعني أكبر حاجة يركز عليها هي طريقة الإلقاء نتاعه واستعمال يعني ملامح وجهه ويديه ولا غير ذلك وسكتاته وكلامه ولا غير ذلك.
0: لذلك الشيخ عندما نتحدث عن تنويع المناهج نذكر مثلا حتى الخطيب وقت يوم الجمعة باش يعمل الجمعة حتى الحركات نتاعه باش يبدأ
1: يعبر بها
0: ويلقي الخطاب
1: محسوب
0: عليه، ما يقولش يخسر الشخص واحد. لو يخسر الشخص واحد تو يظن الشخص ذاك اللي هو معني بالأمر، حتى لو الخطيب قال جملة
1: مش
0: بالصدق يظن الشخص ذاك الكلام وجه له هو
1: ويحرجه الجمع جاي ما عادش يجي يصلي وراه
0: كذا، حتى ولا الأستاذ ولا المعلم ولا الطبيب. حتى الطبيب باش يداوي شخص مش يكتب الورقة أعطيه دواء برمش على راح هو يحضره نفسانين يتحدث معاه يعطيه جمل اللي هو معنوين
1: جاهز أصبح جاهزا لتلقي
0: الدواء اللي باش يعطيه له.
1: نعم.
0: هذا هو التنويع المناهج التربية عند النبي محمد صلى الله عليه وسلم لأصحابه.
1: نعم. اثنين يستعمل طريقة أخرى.
0: نعم.
1: هذه دائما في طريقة الإيضاح التعبير بالرسم. كان صلى الله عليه وسلم يخط على الأرض خطوطا وقت اللي هم مجتمعين به الكل ايش يعمل؟ يشد خطوط ويبدأ يخط وبعد يقولهم هاي الخط هذا يمثل كذا. مثلا ناخذ في هذه مثال، كان صلى الله عليه وسلم يخط على الأرض خطوطا توضيحية تسترعي نظر الصحابة. شو معناها شاد فيدو؟ معناها عود صغير ويبدأ يخط. فالصحابة يقولوا شنو قاعد يكتب هذا؟ هم يعرفوا اللي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه
0: بيمينك.
1: إذا لارتاب المبطلون. هذه آية صريحة قطعية الدلالة تدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أميا. ثم يتولى شرح مفردات ذلك التخطيط اللي حط وبيان المقصود منه. عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه قال خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال هذا سبيل الله، هذا سبيل ربي سبحانه وتعالى، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله ثم قال هذه سبل معناها في الجمع طرق، قال يزيد معناها متفرقة على كل سبيل منها. شو معناه؟ قال لك راهو على كل سبيل منها على كل طريق يوجد شيطان يدعو إليه ثم قرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلهم ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
0: شكرا شيخ. خلينا أحبابنا الكرام نمشي فاصل ثم نواصل معكم برنامج مشاوير.

0: حبيبي.
1: أحبابي الكرام، مرحبا بكم مرة أخرى. أنتم ما زلتم في الاستماع إلى برنامج مشاوير في سيرة الهادي البشير محمد صلى الله عليه وسلم. نعاود نذكر بالمحاور: تنويع مناهج التربية ضمان النجاح، كذلك أثر التربية المحمدية في حياة الصحابة، كذلك ميزان القوة في المنظور الإسلامي. نواصل شيخ في هذه المحاور. نعم،
2: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذن تحدثنا تو في الجزء الأول على الشكل. نعم. شو معنى الشكل؟ شكل المخاطبة، شكل الخطاب، كيفاش كان، كيفاش يستعمل، يستعمل الرسم، يستعمل يديه، يستعمل خطوط، يستعمل كذا. تو مش نشوف
1: حتى اللمحات تاع الوجه نتاع.
2: نعم. نعم، الملامح، يستعمل برشا حاجات. الصحابة يقولوا كنا نعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم غضبه من يعني من تبسمه مثلا. نعم. غضبه من ظهور، من لون بشرته، كيفاش غضبه من أوداجه. نعم. ارتفاخ الأوداج، كيفاش كان يتكلم، كيفاش كذا. هذه كلها تخص شكل الخطاب. توا مضمون الخطاب، كيفاش كان يستعمل، شنو نوع الكلمات اللي يستعملها. مش كل ما يعلم ويقال. نعم. كما أعطيت أنت مثال نتاع إمام خطيب، مش معناه يجيب هو يقرأ في ورقة ويبدأ يصب فيها يجلجل فيها على بعض وكل شيء. شكون قال لك اللي العقول اللي قاعدة تشوف فيه هي مستعدة باش تسمع الكلام ذاك وتتلقى؟ لكن لابد أن تجي
1: ركز. كتذكر في أول الحصة تحدثنا قلنا له الإنسان باش ينجم يتدبر الآيات ويتدبر الكلام لازم نفسانيا يحضر روحه. نعم. 100%.
2: نعم.
1: على قد ما ينقص من الحضور، على قد ما يكون الفهم ويكون تلقي الرسائل. نعم. أقل.
2: لذلك كان يستفز رسول الله صلى الله عليه وسلم كوامن الفهم. نعم. الموجودة في الإنسان. ثم الإنسان عنده قدرات كبيرة عبر عليها ابن خلدون، قال ملكات الفهم.
1: نعم.
2: ملكات الفهم. الملكة هذه ربي سبحانه يعطيها للناس الكل، لكن واحد إيش يعمل لها؟ واحد يطورها، واحد يخليها جامدة حتى إيش اللي يقصد ربي للدار الآخرة وهو محركهم الجمل. ولذلك قالوا ديما النبوغ يظهر في المرحلة الابتدائية. قالوا علاش؟ قالوا لأن في المرحلة الابتدائية مثلا ماشي تلميذ يقرأ ساعتين مادة واحدة، يقرأ عديد من المواد. وقت اللي يقرأ في نفس الحصة هذيك عديد من المواد، يعني ينتقل من مهارة إلى مهارة إلى مهارة. لابد أنه تصادف أنه نوع من النبوغ ومن التميز في المهارة الفلانية. فماذا يحتاج؟ يحتاج إلى مرب، يعني قراء من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه يدرك هذه المهارة وهذا النبوغ وهذا التفرد، فطول يخطفها ويحاول أنه يطورها ويحاول أنه يسيرها ويحاول أنه يزيد في هالمكتسبات هذه حتى تستفيد منه الأمة. رأوا النابغة تستفيد منه الأمة الكل، مش هو بركة يستفيد من روح، راهي الأمة الكل تستفيد. أخي وقت عندما نبغ يعني ابن الجزار، وعندما نبغ
1: الإمام الشافعي،
2: وعندما نبغ الإمام الشافعي، وعندما نبغ يعني كثير من الأسماء، عندما نبغ الأصمعي معناه، والسيوطي، السيوطي في آخر حياته ما عاش برشا الإمام السيوطي. الإمام السيوطي معناه سكر على روحه واعتزل الناس، اعتزل الناس حتى شلمات. علاش ما خلى كان زوز طلبة يدخلوا يخرجوا عليه؟ علاش؟ لأنه حس أنه عنده طاقة رهيبة جدا، إذا ضيعها في المجاملات وفي اللقاءات وفي الجلسات ونشرب قهوة ونعمل مندشنية
1: فيما لا يعني،
2: مشات كلها كاكا وقف ثمين.
1: نعم.
2: عرف أنه عنده طاقة رهيبة وأنه ينجم يفيد الأمة وينفعها إلى يوم القيامة، فاش عمل؟
1: نعم.
2: فاق وأصبح واعيا بالقدرات اللي أعطاهم ربي سبحانه والأمانات اللي أودعها الله فيه، لأنه هذيك عطاء من عند ربي وهيبة. فاش عمل؟ سكر على روحه وخلى كان زوز طلبة يدخلوا له. زوز طلبة ذم اللي ماش داخلين، ما يكلمهمش، ما يحكيش معاهم. علاش؟ يدخلوا باش يهزوا من عنده الكتيبة ويهزوها للنسخ، يهزوها للنسخ.
1: نعم.
2: اللي مش ينسخ.
1: نعم.
2: يهزوا من عنده المنتوج اللي جاء اللي حضره ويمشي يهزوه، يراجعوا معاه بعض ما كتبه، ربما يعني يتحققوا من هذا من الجانب العلمي، من الجانب اللفظي، من جانب
1: كذا.
2: ما عندوش جملة. لا يخرج الإمام السيوطي إلا لقضاء حاجة متأكدة، لا متزوج، لا حد شيء، لا شيء، خصص الوقت للدعوة لأنه أصبح واعي بمنزلته وبما أودع الله فيه من كوامن الفهم ومن الملكات العجيبة اللي موجودة في إفاق به. احنا تلقاهم مثلا ناس كثير من التلامذة اللي يكونوا موهوبين، معناها موهبة عظيمة جدا، يمكن كانت تغير وجه العلم وجه ومكانة العلم وكانة البحث العلمي وكذا، ولكنهم لا يجدون الحقل المناسب للنشاط فيه، فتضيع هذه الملكات هدرا وتستفيدش من الأمة إن شاء الله. نعم. ربي رجعنا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا نتحدث على الشكل طريقة الكلام، تو مش تحدث على مضمون الكلام، كيفاش كان يتكلم؟ كان يتخير الكلمات حتى تناسب المقال تناسب المقام المقال والمقام.
1: نعم.
2: شو معناه؟ هذه معادلة، أحيانا تجيب كلمات توجيش في عزاء تبدأ تتحدث هنأكم الله بهذا وما أدري شنو، يشدوك بالعصا ويأكلوا القلب.
1: نعم.
2: أنت شبيك خجيت جاي معناه تشمت فينا.
1: نعم.
2: بينما كل نعم. مقام مقال.
1: مقال. نعم.
2: فهو كان يتخيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد قال صلى الله عليه وسلم، اسمع ايش قال، إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم، فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا يستطب بيمينه. ايش معناه؟ يعني شو سبحان الله، يعني نعم. علم قالهم أنا راني منزلت بوك ويعرف مكان الأب
1: فيك. نعم.
2: مكان الأب يعني عنده سلطة، لأنه الأب في مجتمع عربي بدائي شو معناه؟ الأب هو السلطة، هو الدولة، هو صاحب الأمر والنهي
1: القرار.
2: فلذلك
1: نعم.
2: استعمل ماذا؟ استعمل السلطة هذه. أراه الأب هو الحامي، هو الذي يوفر القوت، هو الذي يحميك، هو الذي يدبر أمرك، هو الذي يخطط لك، هو الذي كذا أخسر المسؤوليات الكثير. إيش نعمل؟ بدأ على خطر قلم هذه، يعني عارف ومش يحدثهم على حاجة بسيطة، هم كانوا معناها ما لا يقيمون لها وزن.
1: نعم.
2: حاجة بسيطة. فبماذا قدم لها؟ قدم لها بعلاقة حب ما بيناتك، براني أنا أبوك. إذن جوهر العلاقة بين الولد وبوه هي حب. إذا كان لم تكن فيها حب والله لا يفيد، ولا تجيب له هتوكله أحسن ما يأكله وتلبسه أحسن لبسه، ما يتلفتكش بكل
1: وثم نصيحة. حتى المحتوى اللي بيجي ياخذوه ما ياخذوش كامل،
2: ما ياخذوش. هاو قداش من واحد بو هو حي في الدنيا هو في الحقيقة، ولكنه
1: نعم.
2: ميت عند أولاد.
1: نعم.
2: لأنه المشكلة في هو مش في الأولاد.
1: نعم.
2: لأنه هو ما عرفش يا رب
1: كيفاش ياخذ الصغيرات.
2: نعم. لأنه هو ما حطهمش من البداية في السك، لأنه عمل على أن ينالوا شهادة دنيوية ولا ينالوا منصبا أخروي. هو عمل على هذه لأنه التربية يجب تكون كفة متوازنين. شو معنى؟ يعني بقدر ما يكون نجاح علمي بقدر ما يكون نجاح صلاح الصلاح والعلم، النجاح العلمي يمشوا مع بعضهم، هذا تحدث الإفادة. أما إذا كانت غلب حاجة على حاجة فستجني ما حصدته.
1: لذلك يا شيخ المعلم الناجح في يومنا هذا، المعلم الناجح في الفصل يجيه التلامذة باش يبدأ يقري السنة أولى في التلامذة، مش من نهار الأول باش يبدأ يعطيهم ويمل عليهم ويقري فيهم هذه باب لا، قبل كل شيء يفهم نفسية كل صغير، كل
2: نعم.
1: تلميذ يفهم النفسية نتاعه ويفهم التلميذ كيفاش يتصرف، باش هو كمعلم باش يعرف كل تلميذ كيفاش يأخذه.
2: نعم.
1: إذا ما عندوش هذه البيداغوجية باش ينجم يتصرف مع الصغيرات وينجم كل تلميذ يفهم وينجم وشنو التلميذ هذاك، خطر ساعات تلقى تلميذ عنده مشكله، خطر التلامذة اللي يجوك كل سنه اولى صغيرات باش يقراوا عندك مش من كل نفس التربيه.
2: نعم.
1: مش كل نفس البو.
2: نعم.
1: نفس الام ومش كل في نفس البيئه ومش كل في نفس المجتمع، تجيك واحد فقير واحد غني واحد ناقص واحد جعان واحد شبعان. فهمت؟ لازم المعلم يفهم هذه
2: الخاصية
1: اللي عند الصغيرات باش ينجم يوصل المعلومة.
2: نعم. قال أحد المفكرين
1: نعم.
2: أقصر طريق للتغيير
1: نعم.
2: هو أن تدخل من باب الحب، أنك تحبب مثلا كي تحدثت عن المعلم ولا المعلمة، يجب أن تحبب نفسها لتلاميذها، أنه يحبه يوصل أكيد. حبه، لأنه إذا حبك أخذ عنك كل شيء، وإذا كرهك كره عنك كل شيء، حتى ولو كنت تملك علوم الدنيا بأسرها ما عادش يأخذ عليك حتى شيء.
1: نعم.
2: ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أخسر بش بدأ
1: نعم.
2: توكين يتأمل الحديث من داخله.
1: نعم.
2: باش بدأ بعلاقة الحب، إنما أنا بما لكم بمنزلة الوالد أعلمكم.
1: نعم.
2: معناه أنا راني أبوكم، يعني
1: مانيش غريب عليك، معناه مانيش غريب عليك،
2: أنا راني قريب منك برشا. ثم والد ما يحبش ولده، يوم لا يجزي والد عن ولده. نعم. ولا مولود هو جاز عن والده. فأشوف ربي سبحانه اش عمل أنه حتى يوم القيامة الناس اللي أول الناس مش يتفكر بعضهم هو العلاقة الأبوية.
1: نعم.
2: العلاقة بين الأم بين الأبناء، يعني هذه أقرب العلاقات وأقواها وأكثرها قداسة، هي علاقة الأولاد بوالدهم، فعلاقة مكرمة بدرجة كبيرة. فأدخل من أي باب؟ من باب حبب إليهم. ولكن ما بقاش في مستوى الكلام، وإنما عمليا هتنشوفوه بعد كيفاش. نعم. رسول الله صلى الله عليه وسلم ادخل صحيح قوليا من هذا الباب، وعمليا طبق هذه ما يقتضيه مقام الوالد.
1: نعم.
2: فعلى شو مش حدث ما رأوا على قضاء الحاجة، فقال لهم مخصر شعر رد بالك تستقبل القبلة ولا تستدبرها، ولا يعني تستطيب، معناها تستطيب بيمينك، يعني كي تجي مش تغسل عورتك كرمكم الله تغسلها باليسار مش منين. ولذلك سيدنا عثمان آل على نفسه، هاوش معنى، منذ أن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيمينه أخذ عهدا على نفسه أن لا يمس بيمينه أبدا نجاسة. لماذا؟ قالوا كرامة ليد رسول الله صلى الله عليه وسلم التي بايعه بها، كرامة ليد رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر. نعم. الناس قديش يحبوا. فأوش يقول لك، شوف لهنا تلقى واحد اسمه عامل فيلا كبيرة ودنيا كل شيء، وبيت الراحة نتاعه ملفتها مباشرة للقبلة. يعني انت اخسر جبت لها اغلى التجهيزات واغلى رخامات واغلى ما نش عارف شنو، وما نجمش تاخذ معناها ربع ساعة ولا درجين تفكر كيفاش مش تبدلها، انه ما تكونش الاتجاه نتاعها للقبلة يعني استقبالا او استدبارا.
1: نعم.
2: ما تكونش لا استدبارا لها ولا يعني استقبالا لها، تتغيرها لأي اتجاه آخر، وتكون خذيت أجر أنك أنت استعملت شنو، استعملت حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم وطبقته في حياتك. إذن هذا يدل على شنو؟ السمو الأخلاقي وكمال والكمال العقلي.
1: نعم.
2: شو معنى تشجيع المحسن والثناء عليه؟ شو معنى واحد أحسن من نقعد وعمل 99 حاجة باهية، واختيش نتفكروه نهارة اللي غلطة واحدة من 91 نشدوا له هذيك.
1: نعم.
2: هذيك نسخسخوا عليها، وهذيك ننبو عليها ونوبخوا عليها ونعملوا كل شيء. أما 99 حسنة العمل الكل يتمسحوا قدام غلطة واحدة، فهذا إجحاف.
1: نعم.
2: مش ظلم، إجحاف، إنه الظلم شيء والإجحاف منزلة أعظم من الظلم بكثير، لأنه إجحاف، لأنه إنسان قدم 99 حسنة. ولذلك كالراجل اللي قتل، اللي حدث عليه في حديث صحيح.
1: نعم.
2: أنه قتل 99 معناها نفسا ثم طلب التوبة، فلما جاء عند واحد شيخ لا يعرف المقاصد الشرعية، ما يعرفش.
1: نعم.
2: المقاصد الشرعية.
1: نعم.
2: ما يعرفش جوهر الدين، ما يعرفش روح الدين الإسلام، فقال أنت يا ودي أنت مجرم، أنت مجرم حرب، كيفاش أنت قتلت 99 ونزلت لوج على التوبة؟ فقال أنا ماشي هي 99 هي 100، عمل لك وضرب وقص له رأسه،
1: كمل عليه. نعم.
2: هاو كمل معك أنت، ما أنت سكرت لي الباب وما عادش وأنا ماشي لجهنم ماشي لها، هاو مش مشي لها نكملك أنت. فإيش عمل هو؟ مشى لواحد آخر، واحد آخر عنده فهم مقاصدي، فهم لروح الآية، فهم لروح الحديث، فهم لروح الموعظة،
1: فهم الفتوى والحكمة وكيفاش يبلغ.
2: مش مشكلة أنه معرفة أحكام، لا، أحيانا الأحكام الكل تعطل جميع الأحكام من أجل تحقيق مقصد شرعي، إنقاذ نفس بشري، تحط كل شيء. أخي مش الضرورات تبيح المحظورات.
1: نعم.
2: مش أحيانا أنه إنسان يولي الربا حلال، يولي معناه شرب الخمر حلال، يولي ما كذا، مش معناها حلال مسيب، لا، تقدر الضرورة بقدرها.
1: نعم.
2: لا تتجاوزها إلى شيء. فاش عمل لذي مشاء ومشى للثاني اللي هذا اللي يفهم، وقال له تستطيع أن تتوب، لأن التوب لا، باب التوبة لا يغلق إلا في حالتين، مطلع الشمس من مغربها أو وصوله إلى الغرغر. فاش عمل؟ قال له مشي، لكن البلاد هذه أخسر فقيه عنده فقه الواقع، قال له راه البلاد هذه كتبقى فيها وأنت مجرم كيف هكا، مش يقعدوا ديما يجبدوك إلى الوراء، ماشي يرجعوك للإجرام حتى ولو أنت
1: تبقى ذكريات تتوخرك
2: ترجعك الكل، مش ترجعك، تشدك إلى الماضي نتاعك. الماضي نتاعك تعيس، أنت مش تصنع مستقبل زاهر. شو تعمل؟ قال له ارحل على البلاد هذه، فمشى. فداركته المنية قبل أن يصل إلى القرية اللي بعدها.
1: نعم.
2: فيعني وقع معناها يعني بين الحديث شي يقولنا بين ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فكل واحدة منها مش تعمل تقول أنا أولى به. ملائكة العذاب تقول هذا ضرب 100 واحد ومزال ما دخلش عمليا في باب التوبة فأنا أولى به، وملائكة الرحمة تقول نيته سبقت عمله.
1: نعم.
2: والله يعطي على النية أكثر مما يعطي على العمل. ونزل جبريل فحسم المسألة فقال قيسوا إذا وجدتموه أقرب إلى المكان إلى القرية التي اقترف فيها هذه الجرائم فتأخذوا ملائكة العذاب،
1: وإذا
2: وجدتموه أقرب إلى القرية التي يقصدها اللي هي أرض التوبة فرب سبحانه طوى هذه الأرض، أرض المعصية هذه طواها شو معنى؟ نقص في المسافة نتاعها، ووجدوا أنه أقرب إلى القرية التي كان عليه فقبله الله برحمته وعفوه ولطفه.
1: شكرا شيخ، بارك الله فيك. حبيبنا الكرام، خلينا نمشي وفاصل ثم نواصل معكم برنامج مشي.

0: شبابنا الكرام مرحبا بكم مرة أخرى، أنتم ما زلتم في الاستماع إلى برنامج مشاوير في سيرة الهادي البشير محمد صلى الله عليه وسلم، أثر التربية المحمدية في حياة الصحابة، كذلك ميزان القوة في منظور الإسلام.
1: اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. شوف رسول الله صلى الله عليه وسلم يشجع المحسن ويثني عليه، يأكل حسنة هذيك البسيطة يحاول يكبرها. ايش معناه؟ وهي طريقة تربوية ناجحة جدا، لأنه يولي الإنسان يعيش كان في حسنته في حسناته فقط، ما عادش يعيش في ظل السيئة، لأن السيئة سواد وإحجام على العمل ووقوف عن الحركة. بينما الحسنة هي فتح لباب الأمل على مصراعيه، ودفع والهمة وإعلاء لها وشحذ للهمة على مزيد البذل والعطاء.
0: هو شيخ خطر بالعز يربي هذه الحسنات. الحسنة بعشر أمثالها. إنسان يعمل حسنة يلقى يوم القيامة عشر حسنات حتى توصل إلى 700 حسنة.
1: هم شوفوه مثلا تو مثال عملي، مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي موسى الأشعري حين سمعه وهو يقرأ القرآن.

0: واحد يتكلم ويقرأ في القرآن وانت متعدي بجنب وراي كانت ثنية، ما هيش الطريق معبدة، ما هيش وحدات مصبوبة بالإسمنت المسلح، راهي كانت مناطين فيسمعه. وقت يقول له راني سمعتك البارح، قال له اسمع، قال له رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. راني البارح معناها سمعتك. شوف أول حاجة أي أثر مش تحدث في نفس هذا الشيء. أول حاجة مش يفيق اللي القائد راهو ماهوش راقد هاو سمعك في دارك. اثنين أنه استحسن رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءتك. اثنين حاجة أخرى قالها له معناها ضمنية ما غير ما يقولها له، رك أنت من أصحاب ماذا؟ من أصحاب القيام. يعني أنت ووقت يحدثهم بعد على القيام يقول راهو عز وشرف عز المؤمن وشرفه شنو هو؟ قيامه. شرف المؤمن في قيام الليل وعزه استغناءه عن الناس. شرف المؤمن شرف كامل. نعم. أخسر المفاهيم كيفاش تبدل. احنا عندنا دو شرف المؤمن اللي عنده برشا فلوس طبعا.
1: نعم.
0: واللي عنده نفوذ واللي كذا واللي ما ادريش والفتير.
1: نعم.
0: ابعثه حتى ولو كان يملك العلوم تاع الدنيا الكل. شرف المؤمن هو ماذا؟ شرف قيامه الليل وعزه استغناءه عن الناس. ايش معناه عزه؟ عزه معناه حتى ولو كان فقيرا فهو عزيز بهذا ولا ويمسش كرامته ميهينش روحه. هو عنده ويزيد يطلب من فوق. هو عنده ويزيد كم من واحد قداش من واحد شحاذ قداش من واحد طالب يفيقوا به الأمن وبعد يشدوه يلقوا عنده ملايين. واحدة امرأة آخر امرأة يلقوها عندها 60 مليون شكارة كاملة تعصرف محطتها 60 مليون في دار.
1: نعم.
0: وهي ساكنة قدام الجوامع.
1: نعم.
0: وتمد في ديها وتزيد هات هات هات واعطوني. يعني ما عندهاش عزة نفس.
1: الشيخ هذه ظاهرة ظاهرة خايبة برشا. لو يعرف الإنسان هذه الظاهرة وشنو باش تكلفه قدام ربي سبحانه وتعالى يقول يا ليتني ما عملت حتى درجة قطرة.
0: يريتني موت بالشر وما عملتش هذا.
1: نعم.
0: ولذلك يجوز يجوز العلماء والفقهاء يعني السرقة للأكل خير من أن تمد يدك لغيرك. يعني هتسرق وتاكل على قدر ما يسد رمقك
1: بالحياة. نعم.
0: أكاو. مش تسرق باش تبني منها قصورات، لا يعني تسرق على قدر ما يسد رمق خير لك من أن تمد يدك للناس أعطوك أم حرموك.
1: أم حرموك هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم.
0: شوف هذا. نعم. مثال عملي. إيش معنى أعطاه رسائل كبيرة برش يعني رأي قراءتك باهية. إيش مش يعمل هذا؟ هذا مش يموت فيه القرآن. القرآن مش يموت فيه. وبعد إيش عمل؟ وقال له راك أنت أصحاب من أصحاب الشرف. وقال له أصحاب الشرف إيش عمل؟ هذا أخسر شنو عمل؟ شوفوا بعد كي تقرأ ترجمة أبي موسى الأشعري.
1: نعم.
0: هو تلقيه إنسان قداش معناها مشى في غزوات وقداش مشى بعده هو بعد ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وين مات؟ ما ماتش في المدينة. مش.
1: نعم.
0: في المدينة لأنه يعني آل على نفسه أن يكون ماذا؟ بذرة خير وأن يكون داعية بماذا؟ بالقرآن وبالعمل بجسمه هذاك وكان غازيا في سبيل الله.
1: شيخ هذه الوقفة تذكرنا بالوقفة النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة نتاعه غدا ربي سبحانه وتعالى باش يعطي الراية للشخص
0: يحب الله ورسوله.
1: الصحابة كل ما مرقدوش في الليل الصحابة كل قاعدين يستنيوا لعل كل واحد يقول لك يتمنى أنه غدوا النبي صلى الله عليه وسلم يقولوا خذ انت الراية.
0: كانت أكبر هدية ممكن هذه. يقول واللي ما خذاش الرأي شو يقول؟ يقول أنا لابد أن أعمل أني المرة الجاية ناخذ الرأي.
1: أكون
0: ما أيش معناه يقول أخذها فلان. لا خويا هذا فاز بها اليوم ما يحسدوهوش بل بالعكس يزيد يدفعوه. وهذيك المشكلة نتاعنا احنا تو احنا تو مثلا العالم الغربي خذا منا هذه الطريقة دي.
1: خذا اللب.
0: كيش يعمل عندهم 9 فاشلين يحطوا معاهم واحد ذكي بدرجة كبيرة ونابغة. شي عملوا يحولهم الكل إلى ناجحين. احنا العكس في العالم العربي بصفة عامة لا نخص بلدا معين.
1: نعم.
0: إذا كان عندنا 9 ناجحين نحط معاهم واحد غبي يرجحهم كلهم أغبياء بعده يرجحهم الكل.
1: نعم.
0: السحب إلى الوراء عندنا احنا سهل أما الدفع إلى الأمام حتى واحد ما يكلف نفسه به.
1: نعم.
0: وصل الرسول صلى الله عليه وسلم ديما يدفع إلى الأمام. شوف الطريقة الثانية اللي مش تعمل الإشفاق على المخطأ وعدم التعنيف. فنحن ننظر إلى المخطأ مش اللي هو نحن نعادي ونكره. شكون نكره؟ الخطيئة نكره المعصية ولكن لا نكره ولا نعادي العاصي أو المخطأ.
1: نكره الأفعال فعل نكره الفعل.
0: نعم.
1: الأفعال اللي يقوم بها الشخص أفعال خائبة نبغضها ونكرهها.
0: نعم.
1: أما ذاك الإنسان كمسلم كمؤمن نقعد ودير من حبه.
0: نعم.
1: أخونا في الإسلام معنا.
0: نعم
1: نعم.
0: قد يتوب الله عليه.

0: إيه فيسبقنا
1: ويصبح خير منا.
0: يسبقنا
1: نعم.
0: يسبقنا في كل شيء. كان يقدر ظروف الناس ويراعي أحوالهم ويحذرهم بجهلهم ويتلطف في تصحيح أخطائهم ويترفق في تعليمهم الصواب، وهذا يملأ قلب المنصوح حبا للرسالة وصاحبها.
1: نعم.
0: وقت اللي يجيه إنسان ويقول له اسمع راو أنت يجبدو على جهة ويقول له رأي نحبك ورأي نحب لك الخير ورأي نعمل كل شيء، راهو يولي يحب، هو بيد يحب الرسالة هذيك اللي وصلاته.
1: نعم.
0: يولي يموت فيها ويولي يتصلح. أما يجي مرة واحد حدثني إمام قال صلى ورايا واحد، قال له راني بعد ما كمل تلفت للعباد الكل اللي موجودين غاديك معاه في الصف، خي هذا إمامكم، قالوا له هذا وما بيه وعليه وما يعرفش يقرأ قرآن وما ندرشني وكذا، وقال فيه وبدأ يتكلم. وقت اللي خرج وقالوا ليش إيش شدوه المصلين، قالوا ليش إيش ها الإمام مرة تحدث معه. أول سؤال سأله قال له أخي قلت للعباد؟ قالوا إيه ما ننبه مع منك أنت. قالوا عليش؟ قال له أنا راني عابر سبيل. قال له أنت عابر فتن ولست عابر سبيل، المفروض أنك وجدت خطأ.
1: نعم.
0: تدقدق عليه للباب وتدخل بحذاه. فك المقصورة هذيك لماذا جعلت هذيك هكا بيت الإمام هذيك الواجه.
1: نعم.
0: جعلت ما جعلت للواحد لماذا؟ للنصيحة.
1: نعم.
0: باش أي واحد عنده مشكل ما يجيش قدام العباد ويتحدث، ولا عنده واحد عنده مشكل يحب يطرحه على شكون على الإمام ما يشرحوش قدام العباد الكل ويفضح روحه هكا للستر. فجعلت هذيك البيت هذيك بيت الإمام.
1: نعم.
0: اللي هي موجودة قدام المحراب جعلت للنصيحة وللإرشاد
1: وللستر.
0: أهم حاجة أنه للستر،
1: كتم أسرار الناس،
0: كتم أسرار الناس.
1: نعم.
0: لأنه الناس يجوا يثقوا فيك فيبوحون لك بأسرارهم.
1: نعم.
0: فأنت طبق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المجالس بالأمانات.
1: نعم.
0: وأنت مأمور بأن تحفظ سر الجميع حتى اللي مش تتعارك معاه جاء باحلك بسرك، انت لا يجوز لك ان تفشي سر، واذا افشيت سر فانت نحيت المقام ذاك اللي كنت فيه لست اهل له، ما عادش.
1: نعم.
0: اهل المقام ذاك.
1: نعم.
0: مثال ذلك ناخذ مره الصحابي الجليل معاوية ابن الحكم.
1: نعم.
0: الاسلمي يقول عندما شمت شبيهه شمت واحد هذا جاء يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعرفش، فواحد منهم عطس فهو شمته قال رحمك الله، فش عمل رسول الله.
1: نعم.
0: الصحابة الكل يضربوا على سقيهم باش هو يسكت ما يتكلمش، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ش عمل واحد من الذين يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم فلم يؤذيه.
1: نعم.
0: يؤنبه ولم يوبخه حتى ش عمل حتى قال ما رأيت، اسمع ايش قال، جابوا على جهة وجبدوا وحده لا أنبوا ولا يوبخ ولا حد شيء. ايش قال هذا بعد ما نصح رسول الله؟ قال ما رايت معلما قبله ولا بعده احسن تعليما منه. اسمع الحديث شهاده في رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: نعم.
0: ما رايت معلما قبله ولا بعده احسن تعليما منه، وانما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ايش قال له؟ قال له جمله واحد، ان هذه الصلاه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم.
1: نعم.
0: يعني إنسان تكلم في وسط الصلاة فايش عمله؟ قالوا تكلم وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم يصل جريمة، كانت تشوف المخالفة مخالفة كبيرة برش، توصل ما عادش مخالفة والجريمة، لأنها جريمة هذه أقر به وتكلم خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقطع الخشوع من خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعني بدون إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يشوش على رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الخلق. شوف الجريمة اللي عملها، يعني جريمة كجد بميزاننا احنا اليوم،
1: ميزان الواقع
0: يودي نرموه ورا الشمس، معناها ياخذ يعني أحكام قاسية جدا لأنه جريمة كبيرة برش. بينما هوش قال لا أنبه ولا وبخ ولا حد شيء، حتى الراجل بيد انطق من جنابه قال ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، وإنما قال الرسول صلى الله عليه وسلم
1: مش
0: قال
1: كلمتي
0: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. قال له يا أخ العرب إذا واحد اعتص وقال إذا واحد أي حاجة أخرى ما تتكلمش إلا راك ما تتكلم في الصلاة كان بالتسبيح وألا تتكلم بالتكبير وإلا بقراءة القرآن. التسبيح جعل لماذا؟ التسبيح الجهري جعل لماذا؟ لإصلاح الإمام.
1: نعم.
0: ولكن فقهيا يجوز للعارف للفقيه اللي يصلي وراء الإمام. إذا الإمام ما فهمش أنت بتوى كملت الأربع ركعات ويحب يزيد يعاود يجيب ركعة خامسة، إيش تعمل؟
1: نعم.
0: فتقول له راه ما فهمش اللي هو عنده، عرفت اللي يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله ثلاثة مرات ما فهمش الإمام شو الغلطة العمل، فيجوز لك أن تفصح له بطريقة الإصلاح بكلام مقتضب على قدر الفهم، مش نعم. تبدأ تتحل في الكلام وتقول له تمدريش تعمل له محاضرة وانت فصلت الصلاة، لا تعمل له كلمة واحدة، قل له عليك سجود قبلي، عليك سجود بعدي، عليك زدت ركعة، هو يفهم بعد.
1: لذلك شيخ الفقهاء ينبهوا أنه اللي يصلي في الصف الأولى الإمام الأفضل أن يكون إنسان ملم بأحكام الصلاة.
0: احنا يصلوا اللي عنده سجادة يحجز المكان بتاعه ويأخذ الفونت كوميرس بتاعه وعنده الأصل تجاري وحاول يا سيدي حاول باش بحاول باش نحيله السجادة من غاديك تو تشوف العركة اللي مش تقع في المساج، وحتى كان قامت الصلاة أحيانا تلقى واحد المؤذن يقيم في الصلاة والناس مازالوا يتعاركوا
1: على السجادة.
0: هو يقول لك قامت الصلاة،
1: هذه ظاهرة في كل المساجد،
0: كل المساجد،
1: وهذه لا هي سيئة هذه لا هي عادة مش باهية،
0: هذه معناها من الموروثات السيئة اللي بدينا نتوارثوا فيها ونورثوا فيها للأجيال اللي بعد. كان المفروض أن نجعل لها حدا وفاصلا وانتهت، ما عادش نزيدوها أكثر، لأنه هذه تولد باب للمشاكل، باب أنه ما تخليش الناس يخشعوا، باب أنه تخلق الضغينة بين المسلمين. يقولك أنا جيت لولاني علاش نصلي في الصف الثاني، يعني جيت قبل كل وم عمري اللي المسجد هذا
1: نعم.
0: اللي مش مسيره المسجد الجامع هذا إذا كان فيه ناس
1: الواحد يحجز المكان
0: يحجز نعم. المكان تاعه أنا ما عادش نمشيله، وبالتالي تولد الضغينة بين المسلمين. شوف فقه المآلات كيفاش نرجعوا له نعم. أنه عمل بسيط أنت ما تعرفش، اللي حط السجادة مش عارفه، لو جاء قاري فقه المآلات نعم. ما يعملها، يقول أنا مش نكون سبب في أنه اللي جاي يصلي ورايا مش يكره المسجد، وإذا ما كرهش المسجد
1: نعم.
0: مش يكره المصلين، وإذا ما كرهش المصلين مش يكره الإمام، يقولك لأنه ما قامش بالواجب نتاعه
1: نعم.
0: يعتبر أنه الإمام يلزمه يقوم
1: يلزم يتكلم نعم.
0: يلزم يتكلم، لكن أحيانا يتكلم الإمام ويتكلم للصباح وما يتغير حد شيء، لأن
1: فعلا.
0: الناس
1: فعلا.
0: جاي باش يصلي هكا وما يموش في شكون يصلي به وما يموش في قيمته الإمام،
1: جاي يدي في العادة عنده عادة يدي فيها وكا
0: هكا هو نعم. هو جاي ما يهموش وما يقدرش حتى قيمة الإمام، لأنه عندنا أئمة
1: نعم.
0: فقهاء
1: نعم.
0: وعندنا أئمة علماء، وانت تعرف الشيء هذا
1: نعم.
0: عندنا أئمة يعني لا يشق لهم غبار، وعندنا ناس علماء لا يشق لهم غبار، عندنا ناس بسم
1: نعم.
0: الله ما شاء الله، مش هذا معنى يعني موجود الخير، عندنا علماء يستدعوهم تو في في في في اوروبا وفي غيرها وفي فرنسا ومنش عارف وفي حتى الدول حتى بلدان المشرق العربي الكل يستدعوهم، وعندهم قيمه علميه كبيره برشا، ولكنهم في بلادهم
1: نعم.
0: لهنا ما عندهمش حتى قيمه وما يلتف لا يلتفتون اليه، لانه مساكين الناس هذوما اللي وراه، تو يبدا قدامك جوهره معناه انسان حافظ شيء كبير، عندنا شكون معناه يحضروا له في خمسه من الناس، وخمسة من الناس جو يقرأوا عنده، وهو عنده القراءات العشرة الكل، وعنده فوق القراءات عنده علم النحو وعلم البيان وعلم البلاغ، معناه
1: نعم.
0: متمكن منها، ما يحتاجش باش ياخذ مراجعة ويحل كتاب ويحضر ويندر شنيه، جيبه مباشرة يدخل في محاضرة بمدة ساعتين كاملين وتبع عليه بالضبط، ما تلقى حتى خطأ
1: نعم.
0: ما ثمش حتى شيء
1: نعم.
0: وجيبوا القراءات العشرة كل ما غير ما يراجع، وجيب له عشرة ناس كل واحد يحب يتعلم على قراءته وتشوف شنو
1: نعم.
0: يعني بحر
1: متقن متقن نعم،
0: لكن تجي تلقى خمسة من الناس فقط قاعدين يجوه
1: خضر يعرفوا قيمة العلم
0: خمسة
1: نعم.
0: من الناس. الراجل معناه هذا تشد له الرحال أمثال كم هضم
1: نعم.
0: تشد لهم الرحال، وبعد تلقاه مسكين ضرب خمسة وحدات، واللي يجي يصلي التراويح والله يسمع صوته ما عجبني، أخي أنت جاي لش اسمه جاي باش تسمع غناء شعبي هذا ما يطلبه المستمعون، ماك جاي باش تتمعن معاني القرآن، لا تنظر
1: نعم.
0: إلى شكل إلى الشكل وانظر إلى روح القرآن، المطلوب منك مظنة الصلاة هي الخشوع وليس مظنة الصلاة هي أن تترنم بصوت القارئ وكو.
1: شكرا الشيخ عبد الباقي، بارك الله فيك، نتوقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله المحاور، تنويع المناهج التربوية ضمان للنجاح، كذلك أثر التربية المحمدية في حياة الصحابة، كذلك ميزان القوة في المنظور الإسلامي. إن شاء الله هذه المحاور نكملها في الأسبوع القادم أو في الحصة القادمة. شكرا الشيخ عبد الباقي، بارك الله فيك، تحية موصولة لزهير المسعودي مخرج البرنامج، كذلك تحية موصولة كريم عليك في التنسيق. نلتقي في برامج جديدة من برامج إذاعة الزيتون للقرآن الكريم، إلى ذلك الحين أستودعكم الرحمن الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب العاشر من الآية 87 من سورة النساء إلى الآية 147 من سورة النساء بصوت القارئ أحمد الطرابلسي برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: عظيما.
1: صدق الله العظيم. كنا في الاستماع إلى تلاوة مباركة للحزب العاشر من الآية 87 من سورة النساء إلى الآية 147 من سورة النساء بصوت القارئ أحمد الطرابلسي برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني.
2: من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فضل صلاة الجماعة. فضل صلاة الجماعة.
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه ما لم يحدث: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. متفق عليه.
2: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة. متفق عليه. والفذ يعني الفرد.
3: وعن عثمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. رواه مسلم. بسم

من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

0: وأعلام،
1: تجارب وعبر من الواقع.
2: هي حياة اختبار.
3: إنسان ما يفسدش قولوا بربش نيه حياته هذه باش ما تمتعش نيه حياته. قول لهم اللي يبدأ عايش في هذا تخيلش تم لذة خارج هذا.
0: ترقى بالإنسان وتفتح على البساطة.
2: لذلك لما يتشبه الإنسان بأطهر ما خلق الله سبحانه وتعالى وهم الملائكة في هذا الساعة سمو للنفس وغذاء للروح، سمو للنفس وغذاء للروح، تعلموا الاستقامة.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
4: من الجمهورية التونسية،
0: من القلب
4: من القلب من القلب
0: إلى القلب.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: فضل صلاة الصبح والعصر.
2: فضل صلاة الصبح والعصر.
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وآتيناهم وهم يصلون. متفق عليه.
1: وعن جندب بن سفيان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فانظر يا ابن آدم، لا يطلبنك الله من ذمته بشيء. رواه مسلم. بسم الله.

استووا واعتدلوا يرحمكم الله. الله أكبر.

0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
2: سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة الصبح. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
3: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:

0: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: لا حول

0: جد.
1: ثم يقول 10 مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ 3 مرات آية الكرسي.

0: وهو العلي العظيم.
1: ثم يقرأ 3 مرات سورة الإخلاص.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
1: ثم يقرأ 3 مرات المعوذتين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: فهالمكان هذا انقلوا له ربي يكون في عون أيها التاجر الصدوق المخلص. فإلا من اتقى الله فإن شاء الله يكونوا تجارنا من المتقين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
1: انت باش تاخذ حقك اذا كان ما تخدمش وما تعرقش حتى الفلوس اللي تاخذهم يطلعوا شتايت وش عابره.
2: الفلاح الذي يفلح ارضه ينتج منها خيرات عظيمه ينتفع تنتفع بها جميع البشر، الفلاح الذي لا ينتهج نهج القوم لا تنتج ارضه. وان الله تعالى لا يعطي الانتاج لفلاح لانه مؤمن وصادق مع الله تعالى وهو لا ينتهج نهج القوم والنهج السليم. اذن فلا بد من الاخذ بالاسباب والاسباب الحقيقيه حتى ينجز عمله. ففي اي عمل وفي اي شيء وفي اي وظيفه نريد ان نؤديها نحن في بحث متواصل.
1: جعلك أمين الدولة على كل البير واللي انت قاعد فيه باش تقضي مصالح الناس أمانة وصدق. ينجحك ربي ويبارك لك ربي في فليساتك ويبارك لك ربي في فليساتك.
0: إلا من اتقى وبر وصدق يكون البيع متاعه بيع مبرور ويصدق فيه، ما يكذبش ما يطففش ما يغشش ما يخدعش ما يمشيش بالغرر بالخديعة.
3: إن الإتقان سمة أساسية في الشخصية المسلمة يربيها الإسلام في كل عمل من الأعمال عبادة كان أو معاملة أو سلوكا.
0: فالتاجر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء.

معك. والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم، فقرؤوا ما تيسر من القرآن.

فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة.

وانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر.

0: صدق الله العظيم.
1: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
2: على الإنسان في حياته أن يكون مفتاحاً للخير مغلاقاً للشر.
3: شأن المسلم في وقتنا المعاصر شأن ما كان عليه سلفنا رضي الله تعالى عنه، يعني بالقرآن الكريم يستمطرون رحمات الله سبحانه وتعالى، بالقرآن الكريم يفتحون أبواب السماء في قبول الدعاء، بالقرآن الكريم يقفون على أرجلهم بين يدي الله عز وجل في ليلهم، بالقرآن الكريم يقرؤون آيات الله سبحانه وتعالى فتنشرح صدورهم لمعاني القرآن الكريم. المسلم في وقتنا المعاصر الآن مدعو وبإلحاح وبشدة رجالا ونساء بنينا وبنات أن نعود جميعا إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن الحقيقة القرآن الكريم هو جوهرة، القرآن الكريم هو نعمة.
4: محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تستقر في قلب المؤمن، ويجب أن تكون أهم لديه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين.
2: يسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصر عقولنا وقلوبنا إلى الخير وإلى طريق الحق وإلى الرشاد وإلى الصلاح وإلى الفلاح.
1: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
5: من معين الحكمة، من معين الحكمة ونفحات أهل الله، ونفحات أهل الله، نقطف دررا من وصايا العارفين، كلمات قليلة في مبناها، عظيمة في معناها، تهدي القلوب إلى طريق السالكين، تهدي القلوب إلى طريق السالكين. كنوز الوصايا مع مريم فجاري والشيخ رمزي بن شيخة. وصايا مع مريم فجاري والشيخ رمزي بن شيخة.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا أحبائنا وفي برامجنا، تحية طيبة من القلب إلى القلب وين ما كنتوا وين ما تسمعوا برامج إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. تحية لكم، يتجدد معاكم الموعد واللقاء كالعادة في برنامج كنوز الوصايا. معكم مريم فجاري ويرافقنا فضيلة الشيخ سيدي رمزي بن شيخة الإمام الخطيب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
7: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك ماني وبسائر مستمعيك وسائر مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم أينما حلوا.
6: إن شاء الله يا رب. مازلنا في الاستمتاع بهالوصايا الجميلة وخاصة هالوصية العظيمة اللي نشرح فيها وصية الفقيه الإمام العالم سيدي أبي عبد الله محمد الظريف التونسي. ويقولوا أهل الله إنه حين يكتب أهل الحكمة وصاياهم فإنهم يتركون للأجيال ميراثا من النور والبصيرة، وهذه الوصية النفيسة تحمل معاني التزكية والأدب والسلوك، فتأخذ بالقلب نحو الطمأنينة وتعلم الإنسان كيف يسمو بأخلاقه ويستقيم في علاقته مع الله والناس. كان ذكرهم شيخ الوصية، يقول سيدي الفقيه الإمام العالم سيدي أبي عبد الله محمد الظريف التونسي، بعد بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، الحمد لله رب العالمين وبه أستعين والعاقبة للمتقين، أصحبك الله بلطفه الجميل وعاملك بفضله الجزيل وكان معك في المقام والرحيل، أوصيك يا أخي بتقوى الله العظيم في السر والعلانية وحفظ الحواس ومراعاة الأنفاس وقلة مخالطة الناس والرضا بالموجود والصبر على المفقود والوفاء بالعهود وكثرة الركوع والسجود وترك التدبير والاختيار مع المدبر المختار والعمل بالسنة والاقتداء بالأئمة والحركات والسكنات بالنية ولزوم الخلوات والجوامع ومواصلة الفقير الجائع ومرافقة المتبتل الطائع ومجالسة المنيب الخاشع ومعاشرة الولي الخاضع وزيارة الساجد الركع. هي الوصية أكثر تطول إن شاء الله، كل مرة نذكره بفقرات منها. شيخ، وصلنا إلى حفظ الحواس ومراعاة الأنفاس وقلة مخالطة الناس.
7: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: وحفظ الحواس ومراعاة الأنفاس. طبعا هو سياق الكلام مع بعضه مترابطا. شوف، قال: وحفظ الحواس ومراعاة الأنفاس وقلة مخالطة الناس والرضا بالموجود والصبر على المفقود والوفاء بالعهود وكثرة الركوع والسجود.
6: مع بعض، يعني هيك متلازمة مع بعض
7: البعض. عجيب شيخ.
6: نعم.
7: شوف شو عمل المرة الأولانية، قال: وحفظ الحواس ومراعاة الأنفاس وقلة مخالطة الناس.
6: هذا جزء أول،
7: وجعلها في نفس السجعة السائية. ريت حواس أنفاس ناس.
6: ناس.
7: وهذه الأعمال مرتبطة بالسالك في نفسه هو.
6: نعم.
7: شوف، رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حديثا عظيما هو من مدارات الدين، ذكر فيه إدارة الإنسان بما يضمن له الوصول إلى الله تبارك وتعالى.
6: نعم.
7: في تحديد العلاقة أو العلاقات.
6: نعم.
7: وهي ثلاثة: علاقة الإنسان مع نفسه، وعلاقة الإنسان مع ربه،

0: يأتي من خارجها. طبعا علماء التنمية البشرية وكذا لما يحبوا يتكلموا على قضية القلق الملازم للإنسان اللي سبب له الاكتئاب وما إلى ذلك، يقسم له الاحتياجات متاعه ويقوي، يقسم له الظروف متاعه في ظروف تدخل في سيطرته وظروف خارجة عن السيطرة. الظروف اللي خارج على السيطرة يقولوا لا تليها اهتماما. علاش؟ لأنه في نهاية المطاف هي قضاء الله وقدره عليك،
1: خارج على إرادتك،
0: خارج على إرادتك. فالشيخ لهنا نفس العملية بش يقول: والصبر على المفقود الرضا بالموجود رزق الله، والصبر على المفقود لم يصلك، والوفاء بالعهود فيما كان بينك وبين غيرك. فماذا تفعل؟ إذن عليك بكثرة الركوع والسجود، وهذه لمعالجة ما تقدم من كل الكلام، هي وسيلة الاستعانة. قال ربنا: واستعينوا بالصبر والصلاة. طيب يجيب الكلام على كثرة الركوع والسجود، لأن هذه هي الصلاة، وجعلت قرة عينها في الصلاة. لكن قبل أن نبدأ نحن في التفسير، حبيت نبين المسألة في الارتباط: حفظ الحواس منك أنت مع ذاتك، مراعاة الأنفاس منك أنت مع ذاتك،
1: مخالطة
0: سنشرحها. فقال: وحفظ الحواس، ما هي الحواس؟ نحن نقريوا فيها الصغار، الحواس خمسة، صحيح ولا مش صحيح؟ اللي هما سمع وبصر وذوق ولمس وشم. طيب هذه الحواس تكون بوسائط، الأنف والعين والأذن وهكذا، صحيح ولا مش صحيح؟
1: نعم.
0: فالشيخ شي يقول؟ يقول: وحفظ الحواس، لأن هذه الحواس هي المنافذ إلى الإنسان. فأمرنا الله عز وجل بغض البصر، أمرنا الله جل جلاله بكف اللسان عن أذى الناس والسمع. لذلك قال ربنا تبارك وتعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل ذلك كان عنه مسؤولا سيسألون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ثبت في حديث ابن عباس في ما يكون من أمر الإنسان في الآخرة، قال: يدني الله تبارك وتعالى عبده حتى يضع عليه كنفه ويكلمه ليس بينه وبينه ترجمة، فيقول: عبدي فعلت كذا وكذا يوم كذا وكذا، وفعلت كذا وكذا يوم كذا وكذا، فأما إن كان من المؤمنين فيقول: أي ربي أعلم. استحي من الله تبارك وتعالى،
1: نعم سبحان الله،
0: قل: أي ربي أعلم، أي ربي أعلم. فيقول له: عبدي سترتها عنك في الدنيا وأغفرها لك الآن. وأما المنافق والكافر فإنه يؤتى به فيقول له: عبدي فعلت كذا وكذا يوم كذا وكذا، وفعلت كذا وكذا يوم كذا وكذا، ويقرره بأعماله، فيقول: لا لم أفعل.
1: ينكر:
0: ألست رب العالمين وأعدل العادلين؟ يأتيني بشاهدي عدل. في الدنيا ما لما يمشي المحكمة أي القاضي يجيب يقول: عندك شي شهود؟
1: صحيح.
0: لكن هو كيف كان يعمل العمل متاعه؟ كان يسكر على روحه حتى واحد يشوف فمشكون يشوفه. قال ربنا: يومئذ نختم على أفواههم. ربي تبارك وتعالى يختم على أفواههم من يقول مثل هذا الكلام، فلا يتكلم بعد ذلك، فيأذن الكلام لمن؟ للجوارح. فتقول: يا ربي إنه كتب بي الزور وفعل بي كذا، والرجل تقول: يا ربي إنه ذهب بي المكان الفلاني، ذهب بي في معصيتك، والعين تقول: يا ربي إنه نظر بي إلى الحرام. هذه الأعمال الأيواش. ثم يؤذن له في الكلام فيقول: تبا لكن، وفي لفظ آخر يقول: تحسن لكن، لأجل كن كنت أحاجج، لأجل كن كنت أحاجج. فيأخذ فيكب على وجهه في النار صلى الله عليه وسلم.
1: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما
0: يعملون. ولو أنه حفظ هذه الحواس في الدنيا لأورثه الله تبارك وتعالى نورا، كما في حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه الإمام البخاري في قوله فيما يرويه عن رب العزة في الحديث القدسي: من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب. في آخر الحديث يقول: ولا زال عبدي يتقرب إلي حتى أحبه، فإذا أحببته صرت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. أو شوف، هذه الحواس ستكون كلها نور، أنوار. والمراد أنه يسمع بنور الله ويبصر بوجه الله ويتكلم بنور الله، فيكون كل ما يفعله يكون بنور الله، والمراد بنور الله أنه يكون في طاعة الله ومرضاته.
1: نعم سبحان الله.
0: قال: وحفظ الحواس،
1: وهي جت بعد تقوى الله العظيم في السر.
0: ما هو سيفصل الآن.
1: صحيح.
0: نحن مش قلنا أن التقوى هي كلمة عامة شاملة.
1: وهذه من حكمة الشيخ رحمه الله.
0: طبعاً.
1: يعني يقول لك أنك تكون تقيل المولى سبحانه وتعالى في السر والعلانية، هذا
0: بشي بدأ يفصل لك
1: الحواس.
0: اي نعم، ابتداء في حواسك.
1: نعم،
0: رأس المال يعني.
1: نعم
0: تمام، رأس المال. فقال: وحفظ الحواس. فإذا قال لك حفظ الحواس، أردف مباشرة.

0: قال ومراعاة الأنفس.
1: هذه خلنا نفهمها.
0: مراعاة الأنفس، الأنفس جمع نفس. أو جمع نفس. تمام. ونفس الإنسان هو عمره.
1: صحيح.
0: وأعمال الناس ضائعة إلا من رحم الله. ذلك أن عمر الإنسان هو رأس ماله، لكن الناس لا تأبه لذلك فتنفق رأس مالها في ما لا يستثمر. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال كما في صحيح البخاري: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. شنهما؟ الصحة والفراغ. الصحة والفراغ، فالصحة إذا ذهبت لن تجد الجهد الذي تقوم به إلا إذا راعيتها، والصحة أساسها الحواس. شوف كيف يجي الكلام. ولذلك الشيخ ابن عقيل الحنبلي رحمة الله عليه كان شيخا قد جاوز 80 آنذاك، كان يركب هو الطلبة متاعه على فلوكة في سفينة وهم جايين مسافرين، فلما رأى المرسى عمل هكا ونقص في البحر، عمل بلونجون فجابها عمان.
1: سبحان الله.
0: فالطلبة متاعوا قعدوا ديه
1: استغربوا.
0: فلما وصلوا للمرسى قالوا له: يا سيدي كيف فعلت ذلك؟ يعني المسألة ما هي ما هي يعني
1: تكمل صعيبة معناتها. وفي سن 80
0: في 80. فقال لهم: يا أبنائي تلك حواس حفظناها في الصغار فحفظها الله لنا في الكبار. إذن هذه الصحة، الفراغ، الوقت. يعني أنت لا تدرك أن هذا النفس الذي يخرج إذا خرج هل سيأتي بأخيه داخلا شهيق وزفير؟ وكله عند الله تبارك وتعالى بأجل. ويتغبن الإنسان الآخرة يوم القيامة، يسمى كذلك من أسمائه يوم التغابن.
1: صحيح.
0: لأن الإنسان بيش يكون يعني مغبون في برشا مسائل.
1: ما يليتني ما قصرتش لهذه
0: اللي عملت، صحيح،
1: من الصالحات. صحيح. من أعمال البر.
0: فأنت رأس مالك شنو؟ هذه الأوقات. ونبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أعمار أمتي بين 60 و70 وقليل من يجاوز ذلك. يعني 65 سنة. 65 سنة هذه نحي منها ثلثها اللي أنت تعديه راقد، قعدوا عندك 20 سنة إيش عديت قراية وإيش عديت كذا، تلقى روحك ما بقى حتى شيء.
1: يعني تشوف الوقت الحقيقي،
0: الوقت الحقيقي ما فيه حتى شيء،
1: ما فيش حتى شيء. نعم.
0: ولذلك لما يسأل الإنسان كيف طيب أراعي الأنفس، أول شيء ستتغبن على نفس لم تذكر فيه ربنا تبارك وتعالى وتقول: يا ليتني عمرت. ولذلك لما دخل الصحابي على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال طلب النصيحة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وليكن لسانك رطبا بذكر الله لا يقف، في كل حالك تذكر ربك تبارك وتعالى
1: على كل حال وعلى
0: قياما وقعودا.
1: نعم.
0: وعلى جنوبهم، هذه سمة أهل الإيمان.
1: نعم.
0: فيكون ذاكرا لله سبحانه وتعالى في كل شيء.
1: يعني مراعاة الأنفاس مع ذكر المولى سبحانه وتعالى، مع أنه تكون الأنفاس متاعنا كلها طاعة قرب محبة في الله سبحانه وتعالى.
0: في بداية الشرح قلنا اللي هي فوائد، لكن إذا كان ندخل أكثر نغرق أكثر
1: نتعب.
0: يعني تصور لو
1: بحار،
0: تصور لو أن الإنسان يكون، شوف، إذا قلنا أنه يراعي الأنفاس لا فقط في الكلام فقط، حتى في الأعمال. لأن الذكر، ذكر الله، لأن ذكر الله تبارك وتعالى يكون على ثلاثة أو على ثلاث مراتب. يكون على ثلاث مراتب.
1: نعم.
0: ذكر اللسان وذكر الجنان وذكرهما معا. فذكر اللسان ما يكون جاريا على اللسان،
1: واضح، ما أنت قول واضح،
0: سبحان الله، الحمد لله لا إله إلا الله، الله أكبر.
1: طيب
0: ذكر القلب ما كان فيه اللسان ساكنا وكان فيه القلب مشغولا بالله تبارك وتعالى. فهذا الذي قلبه مشغول بالله هذا يكون دائما في حالة وصل ووصال برب العالمين تبارك وتعالى لا أغفل عنه. وهذا الذاكر قد استجاب لأمر الله جل جلاله. سيأتينا الكلام عن الذكر، فهو يظن نفسه ذاكرا.
1: نعم.
0: وهو المذكور في الحقيقة. قال ربنا: اذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فإذا ذكر الإنسان ربه جل جلاله ذكره المولى عز وجل. يقول جل جلاله في الحديث القدسي: إذا ذكرني عبدي في نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خيرا منه، وإذا جاءني يمشي أتيته أرولا. هو يذكر الله تبارك وتعالى، وذكره هذا ما كان إلا بتوفيق الله له أن أقامه على ذكره. هذا كل ذكر اللسان.
1: نعم.
0: طيب ذكر القلب أن يكون قلبه منشغلا مع ربه تبارك وتعالى، فحتى في حال عمله وإغضي للناس كذا
1: هو مشغول بأحوال الدنيا،
0: لكن
1: القلب،
0: لكن ظاهره هو الذي ينشغل بالدنيا، وحقيقته وجوهره معلق بربه سبحانه وتعالى، فهو يتقي مولاه فيما يفعل. فإذا باع لم يطفف الميزان.
1: صحيح.
0: لأنه يستحضر ربه جل جلاله في كيانه.
1: صحيح.
0: وهكذا قص على ذلك
1: في كل
0: حال. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إنه قد أتى ملكان فوقف أحدهما على الرأس والآخر على ساق، فقال أحدهما للآخر، قيل أنهما جبريل وميكائيل كما ذكر ذلك الحافظ بن حجر، فقال الآخر ما به؟ قال إنه نائم. قال جبريل عليه السلام على القول أن هذا الملك الذي على رأسه هو جبريل، قال تنام عينه والقلب يقظان. فهذه فيها دلالة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينقطع على ربه أبدا في حال يقظته وفي حال منامه، فقلبه لا ينشغل عن سيدي ربي مولانا جل جلاله. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة هي أن يكون القلب، وهي أن يكون الذكر يجتمع على النوعين، ذكر القلب وذكر اللسان.
1: سبحان الله. وهذا نصور حالة متاع خاصة الخاصة.
0: فضل الله تبارك وتعالى أن يجعل لكل إنسان من ذلك نصيب يذيقه.
1: نعم. علاش قلت لك خاصة الخاصة؟ لأنه كان هكا نفتح قوس ونشوف الواقع متاعنا، الانشغالات، الالتزامات، المسؤوليات اللي يعيشها الإنسان في هالعصر متاع السرعة. أحيانا النجم يكون ربما الإنسان اللي يذكر باللسان ينجم حقق وجاب الكثير.
0: شوف أنا أقول لك مسألة، المسألة هي كالآتي. أن الإنسان، قلت لك المسألة كيف تقولي خاصة الخاصة، نقول لك من فضل الله أن يجعل الأمر متاح للناس الكل. هذاك علاش لما تلقى الإنسان في ضنك وفي فقر شديد، شوف من الأول تلقاه يمشي لفلان العلان عنده برنامج، تلقى برامجه كل ما مشيتش باش يصير يحس روحه اللي هو
1: سلم
0: ما عادش عنده شيء. فإحساسه العجز هذا يذكره بحقيقة عبوديته لربه، فيلقى روحه من غير ما يفيه يقول يا ربي ما عندي حد غيرك.
1: نعم صحيح.
0: فهمتني؟ فتلقاه كاللوعة هذيك اجتماع طرب اللسان مع إحساس العجز في القلب وأنه عبد للرب. لكن إذا كانت تحلت معاه شوية المسألة، شي يولي ياخذ راحته ويرجع، يعني تأخذه إنسانيته البحث في هذه الدنيا وبما أغرته.
1: صحيح.
0: يعني خاصة الخاصة اللي تتكلم فيهم، لما هو عرف الباب وين،
1: طريق كيف،
0: عرف طريق وين، عرف كيفاش يدخل على رب العالمين. قالك اخويا انا علاش نقعد ندور على فلان وعلان ونشوف في تليفوني لما تصير لي مصيبه شكون باش نكلم ونبدا نلوج مع شكون باش نتصل. لا لا لا لا لا، انا حالي وين؟ موني انا عبد حقيقتي. يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله.
1: نعم.
0: خلاص سالتزم على باب الفقر فبتي ونقعد ديما غاديك.
1: نعم.
0: فسميناه خاصه الخاص لانه عرف وين يقعد ما لم يبرح.
1: صحيح.
0: فصارت هو نحن ما توصف بهذا الوصف الا انه عارف كيف، لا عارف كيف يتحقق بحقيقته بين يدي ربه. فكانت مسالك الشيطان إليه ضعيفة الوصول، فصار من الخواص. لكن هذا متاح للناس الكل أنهم يشربون من هذا المشرب ومن هذا الكأس.
1: أنه يتعلق القلب أو الذكر بين اللسان وبين
0: بين اللسان
1: بين أنه يجي زاد بالضربة فضيلة.
0: صحيح.
1: الإنسان باش من خافصة المسامي يقولك ليتوا علينا البارة، صعبتوها علينا، فنمشيوا خطوة معه.
0: طيب ما هو نحن طلبتنا دائما نقول لهم مسألة، إخواننا الذين اقتربوا منا وكذا ونسلك إلى الله تبارك وتعالى، يقول فما حاجة اسمها ورد أساس. كيما أنت صليت ما تفلتيش، فما حاجة اسمها ورد أساس ما تفلتوش. وحكينا عليها المرة اللي فات، اللي عملتهم اليوم مش كيما غدو، مش كيما بعد غدو، مش كيما بعد غدو.
1: في الحالة الإيمانية تقصد؟
0: ما هي طرق للأبواب كل يوم، تطرق تطرق تطرق تطرق، ومن أدام طرق الباب كاد أن يفتح له. الدوام ينقب الرخام. هاي بقعتك، علاش نحن نقول صباحا مساء؟ تحققت بحقيقتك، صرت تمشي بين الناس، قلبك معلق بالله وجوارحك تسعى للدنيا. نحن ما نشبش نقول للناس شدوا دياركم وقعدوا، خاطر سيأتي الكلام تاع الشيخ لنا
1: أكيد.
0: انه يسعى بين الناس وقلبه معلق بالله فقط.
1: وهذه قوة الإنسان زاد في زماننا اليوم، إنه قلبه
0: مش في زمان اليوم، في كل زمان.
1: صحيح. لكن أنا خليني في زمان اليوم، إنه النجاح الحقيقي إنه تكون قلبك معلق بالمولى سبحانه وتعالى. يعني إيش قلت زمان اليوم؟ لأنه زماننا اليوم فيه الكثير من الفتن وفيه كثير من المغريات وحاجات المستجدة. فإذا كان قلبك تعلق بالله كما قلت فضيل الشيخ، ورعيت الأنفاس في اليوم والليلة مع إنك حاضر في هالحياة الدنيا بالتزاماتها ومسؤولياتها، فهذا نجاح حقيقة.
0: نجاح كبير، مش نجاح.
1: ونذكر الحديث انه سيدي النبي عليه الصلاه والسلام حكى على انه ياتي زمان انه ياتي بثلث الايمان نجا.
0: بل اقول لك ما هو اكثر من ذلك. يعني شوف النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث هذا نحبه برشا، قبل ما ينتقل الى الرفيق الاعلى ذهب لزياره اهل البقيع.
1: نعم.
0: فبكى
1: عليه الصلاه
0: قالوا
1: والسلام.
0: ما يبكيك يا رسول
1: عليه
0: الله
1: عليه الصلاه والسلام.
0: قال إني اشتقت إلى أخواني. قال ولسنا إخوانك يا رسول الله. قال أنتم أصحابي ولكن إخواني قوم يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني. هذه الأولى. قال أجر الواحد فيهم كخمسين منكم.
1: سبحان الله. الواحد
0: أجر الواحد من زماننا كخمسين منهم.
1: عهد الصحابة من زمان الصحابة.
0: طبعا لما نقول خمسين لا يعني الصحابة لا نقصد خمسين كمثل أبي بكر وعمر، لا نقصد من عوام الصحابة، لأن الصحابة كذلك درجات يعني.
1: حكينا فيها في الحصة،
0: حكينا فيها أيوة. طيب علاش، ما هو وجه التعليل؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم، اسمع، إنكم تجدون على الحق أعوانا ولا يجدون على الحق أعوانا. قال صلى الله عليه وسلم القابض على دينه كالقابض على الجمر. هو جمرة في صباح
1: ما ينجمش يشد،
0: أصلا ما ينجمش يشد، ويقول كالقابض على الجمر. ولذلك على الإنسان أن يفهم ما هو عليه. ولذلك أنا أقول في هذا الزمان، شوف هي أربعة ديما تسأل في سؤال هذا، يقول لك كيف يكون الإنسان وليا؟ قل لهم هي أربعة،
1: أربع مراحل، أربع درجات،
0: أربع حاجات،
1: أي واضح،
0: أربع أعمال. إذا الإنسان يديم عليها،
1: نعم،
0: يصير وليا لله تبارك وتعالى. أول شيء الحفاظ على الفرائض، صلواته في أوقاتها، ويأتي بالنوافل قدر المستطاع.
1: طيب من شبابنا اللي يقول لك نصلي ونرجع، نصلي ونرجع، نبطل ونرجع،
0: صلي وارجع. واحد قال لي سيدي راني انا حاشم منك نحب نسلك، قلت له قل لي. قال لي راني انا نصلي لكني ساعات نسكر. فقعدوا يقولوا لي كيفاش يعني صحابي القراء
1: كيفاش نجم
0: لا يا هذي يا هذي، الرجل يعيش في صراع. فبتي قال لي في جاني وقت قال لي بطلت صليت ما عرفش نعمل، جيت نسالك، فهمتني؟ يعني ها يعني نصلي ونسكر هكا. قلت له يصلي ويسكر، تعرف عليش؟ على خاطر لو أنه ترك الصلاة لا يعود إليه،
1: يعني
0: باش يزيد يغرق،
1: باش يستسهل الأمر،
0: يعني باش يزيد يغرق الشيطان، باش يلكم. إن الحسنات يذهبن السيئات وإذا أدام على صلاته ستنهره عن ذلك. في وقفة من الوقفات يقول أنا فاش قاعد نعمل بين يدين رب العالمين. فستقذف قبضة النور في قلبه فتكره المعصية في قلبه.
1: سبحان الله.
0: هذا ما أقول يعني أنا تنجم 200 واحد زعما هو جاي يسألك ما يعرفش اللي هذا حرام. هو يعرف. هو قضيته كيفاش باش يتخلص من هذه العلائق اللي شددته
1: أو هالصراع هذا.
0: من لا يكون إلا بقبضة نور، إلا بنفخة نور في القلب.
1: نعم.
0: هذه تكون من عند ربي تبارك وتعالى.
1: سبحان الله.
0: فقولوا ليه ما تبطلش وليدي صلاة، أقعد صلي، وكيف تسجد وقولوا يا ربي راني ما نحبش نعصيك لكن الشيطان غالبني، راي نفسي غالبتني، يا ربي خذ بيدي ليك، يا ربي بعدني على هذا الأذى. فلا تدري مع أي دعوة ممزوجة بدمعة يؤخذ من حال إلى حال.
1: طيب
0: فهذه الأولى،
1: محافظة على الفروض،
0: المحافظة على الفروض والإتيان بالنوافل
1: قدر
0: ما استطاع، قدر الاستطاع.
1: نعم.
0: تمام. اثنين، أن يأكل حلالا.
1: مهم
0: أكل الحلال، هاك الحفاظ على الحواس، اللسان.
1: نعم الحلال.
0: لا أكل الحلال، لا تأكل الحرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يقول يا رب وملبسه ومأكله من حرام ومشربه من حرام، ملبسه من حرام وغذي بالحرام، روايات مختلفة، يقول يا رب يا رب أن يستجاب له. لذلك يقولون أطيب مطعمك تجب دعوتك.
1: طيب أكل الحلال،
0: أكل الحلال.
1: ثلاثة،
0: كف اللسان عن عورات الناس.
1: وهذا بلاء الحقيقة وابتلاء في زماننا للأسف،
0: في كل بقعة،
1: في كل مكان،
0: حتى
1: من الافتراضي للواقع. لا من الافتراضي للواقع.
0: قالوا لي
1: خوف أعراض، خاصة الأعراض وهتك الأعراض،
0: قذف. هذا يترتب عليه أحكام شرعية. طيب الناس تقول مثال، وأنت الناس تبدأ في ماتشكورة، نحن عنا الماتشكورة اللي تعدى تبقى الناس تسب في الأمات وتسب في ربي. طيب ما هو هذا ستقف به بين يدي الله تبارك وتعالى. حفظ الحواس،
1: نرجو الحفظ الحواس.
0: ليت كيفاش؟ أمسك لسانك عن معايب الناس وإن كان ما فيهم حق. شوف أم المؤمنين عائشة قالت معناتها قتلوا يا رسول الله، يعني وإن كان ذلك صحيحا، يعني في مسألة الغيبة.
1: نعم.
0: فهمتني؟ قال في قوله تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ فقالت له يا رسول الله وإن كان ذلك فيه؟ قال إن لم يكن فيه كان بهتانا. نعم. معاش غيبة.
1: معاش غيبة يولي,
0: يولي بهتان أصل. نعم. إذا الإنسان ماذا يفعل؟ يمسك لسانه. يعني بالعكس نحن رب تبارك وتعالى أمرنا بالستر.
1: نعم صحيح.
0: يعني لو رأيت أحدا على معصية عمل وجهك واحسب روحك مريتوش.
1: ما في بليش.
0: مريتش. حتى بينك وبين روحك. نختم بهذه وهي الرابعة. محبة النبي صلى الله عليه وسلم المحبة الكاملة.
1: نعم.
0: بحيث تجعله أحب من كل حبيب وأعلى من كل عالي وأقرب من كل قريب, وتجعل هديه صلى الله عليه وسلم هو ميزانك, تجعله قبلة قلبك. إذا توفرت هذه الأربعة وعدمت عليها صرت وليا من أولياء الله تبارك وتعالى.
1: يعطيك الصحة فضيلة الشيخ رمزي بن شيخة, بارك الله لكم وزادكم الله علما يا رب العالمين. تحية مريم فجيري, حفظكم الله ورعاكم, والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: من معين الحكمة ونفحات أهل الله نقطف دررا من وصايا العارفين, كلمات قليلة في مبناها عظيمة في معناها, تهدي القلوب إلى طريق السالكين. كنوز الوصايا مع مريم فجاري والشيخ رمزي بن شيخة.

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 11 من الآية 148 من سورة النساء إلى الآية 22 من سورة المائدة بصوت القارئ عمرو بوشجرة برواية قالون عن نافع المدني.

استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 11 من الآية 148 من سورة النساء إلى الآية 26 من سورة المائدة بصوت القارئ عمرو بوشجرة برواية قالون عن نافع المدني.

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
1: عن أبي سعيد الخدري عن زيد بن ثابت رضي الله عنهما قال أبو سعيد: ولم أشهده مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن حدثنيه زيد بن ثابت قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في حائط لبني النجار على بغلة له ونحن معه، إذ حادت به فكادت تلقيه، وإذا أقبر ستة أو خمسة أو أربعة، فقال: من يعرف أصحاب هذه الأقبر؟ فقال رجل: أنا. قال: فمتى مات هؤلاء؟ قال: ماتوا في الإشراك. فقال: إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، فلولا أن تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه. ثم أقبل علينا بوجهه فقال: تعوذوا بالله من عذاب النار. قالوا: نعوذ بالله من عذاب النار. فقال: تعوذوا بالله من عذاب القبر. قالوا: نعوذ بالله من عذاب القبر. قال: تعوذوا بالله من الفتن، ما ظهر منها وما بطن. قالوا: نعوذ بالله من الفتن، ما ظهر منها وما بطن. قال: تعوذوا بالله من فتنة الدجال. قالوا: نعوذ بالله من فتنة الدجال. أخرجه مسلم.

0: من نور،
1: كلمات من نور. كلمات من نور مع البخاري بن صالح.

أصبحنا وأصبح الملك لله وحده، تنفس الصبح وبدت تباشير الصباح، وأهل يوم جديد مبارك إن شاء الله تعالى. اللهم لك الحمد كله، ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، إنك على كل شيء قدير. سبحانك سبحانك سبحانك، تنور الكون بنور سناك، ما أعظمك، خالق مصور، بديع حكيم، رؤوف رحيم. سبحانك إلهي، كل معلوم ففي علمك كان، أنت محصيه زمانا ومكانا. أنت سبحانك، أنت أدرى بالذي فيه ذرات دقاقا وكيانا. أنت محصيها وهاديها إلى نشوة التسبيح قلبا ولسانا. مستمعي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من نعم الله تعالى على عبده هذه البركات من السماء. بسم الله الرحمن الرحيم. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا. صدق الله العظيم. ويقول تبارك وتعالى: أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم، أفلا يبصرون. صدق الله العظيم. الماء أغلى مفقود وأرخص موجود، الحياة لا تقبل إلا بماء، والعيش لا يصلح إلا بماء. وجعلنا من الماء كل شيء حي. صدق الله العظيم. مع الماء الخضرة والندى، والطل والرواء، والظل والحياة. مع الماء تجد الأطيار، وتميل الأفنان، ويبرد النسيم، ويعبق الشذا، وتخضر الأوراق، وتطيب الثمار. ومع الماء تروى الأكباد، وتترطب الشفاه، وتندى الألسن، وتنتعش الأنفس. الماء الماء حياة، الماء هو مادة الحياة وإكسير الحياة وسر البقاء. أضاء على الأرض نور الحياة، وزينها بجميل الصفات، بصرت به فإذا زيته من البحر والنهر والنابعات، وتحمله المزن عبر الفضاء فتسقي الظماء بشتى الجهات، وتبتلع الأرض منه الكثير وتعطيه

إذا تدفق الماء وتدافقت أمواجه وأقبلت صفوفه، أقبل معه البشر والنماء والعطاء، ووصل معه الرغد والهناء. بربك قل لي، هل وقع على نفسك آنس من الماء على الظمأ، وأهنأ منه في الهواجر، وأحلى منه في شدة الحر؟ يا منبت الأزهار عاطرة الشذا، هذا الشذا الفواح نفح شذاك. يا مرسل الأطيار تصدح في الربا، صدحاتها تسبيحة لعلاك. يا مجري الأنهار ما جريانها إلا انفعالة قطرة لنداك. بالماء تقوم الحقول وتتكاثر الحبوب وتميس الحدائق وتهمهم الجداول وتتراقص الخمائل وتشدو البلابل وتتمايل السنابل. يروي النبات ويسقي يانع الثمر، كأنما الزهر تهديه إلى الزهر. إذا رأيت تلاقيها على قدري، رأيت صنع قدير أحكم القدر. سبحان من فجر الأنهار فانفجرت، وقدر الخير في أرجائها فجرت. فزينة الأرض بالأزهار قد ظهرت، وللبصيرة عين كلما نظرت، رأت جمالا وإجمالا ومعتبرا. الماء شريان نابض في قلب الأرض. الماء نعمة الله الجليلة، وهبة من الخالق جميلة. بسم الله الرحمن الرحيم. أفرأيتم الماء الذي تشربون، أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ صدق الله العظيم. خلق الماء عجيب ونبأه غريب، صوره ربه بلا لون وأوجده بلا طعم وأنزله بلا رائحة. خفيف الروح بهي الطلع، إذا رضي أسعد وأرغد، وإن غضب أزبد وأرعد. يا بحر قل لي، من أعطاك مقدرة أن تحمل الأمواه أحجارا؟ من صير الأمواه مالحة كي تحفظ الأحياء أدهارا؟ من أطعم الأسماك؟ من حرك الأبحار أمواجا وتيارا؟ ألقى إلي البحر نظرته، فوجدتها في النطق أشعارا. قال إني من الرحمن آيته، تبقى على الأزمان تذكارا. سبحان من خلق الماء، إذا باشر البرد الماء جمده، فأصبح كالصخر صلابة، وإذا مازجه الحر صيره كالنار توقدا. إذا عذب رق ولطف حتى صار أشهى من الشهد، وإذا أسن مج ومل حتى أصبح لا يستساغ. إذا جرى طاب وتجد

تجدد شبابه وحسنت ثيابه وجملت طلعته، وإن وقف تغيرت رائحته وذهبت لذته وشاه منظره. إني رأيت وقوف الماء يفسده، إن سال طاب وإن لم يجر لم يطب. فسفره أحسن من مقامه، وارتحاله خير من حله. يتباشر به أهل البادية ويتساءل عنه أهل الحاضرة. من نوع الأرض من هش ومن صلد، وشقق الصخرة ينبوعا لمبترد. من أودع الأرض أمواها وأسكنها مدى السنين وأبقاها لمرتفد. من أطلق الماء من بحر ومن نهر، غدا سحابا يجوب الجو من أمد. أزجى به الله غيثا سح في غدق، فكان نعمى على الأحياء والبلد. لاقت به الأرض محياها وفرحتها، واستقبلته كلقي الأم للولد. حتى إذا وقت الرحمن مولده، تشقق الصخر فار الماء كالزبد. نهرا جرى لعباد الله، يمنحهم صفو الحياة ويغشى الأرض بالرغد. خيرا جرى في فياف الأرض، فانقلبت حدائقا متعة الأنظار والجسد. تدفق الماء شلالا على عجل، فزين الأرض بالإبهاج والمدد. غضب الماء على قوم فأتاهم في وفد الطوفان، إذا سكن مشى رويدا يتمتم بحروف الهناء والتبريك، وإذا غضب تفجر بصيحات الويل. يأتي إلى أحبابه فيميس بين الزهر كيد الطبيب على جفن المريض. الماء يقبل على أعدائه، فلا تمنعه السدود ولا ترده الحدود، فيكسر الجسور ويقتلع الصخور ويجعل عاليها سافلها، حتى يأذن الله بسكونه ويأمر بهدوئه. بسم الله الرحمن الرحيم. وقيل يا أرض ابلعي ماءك، ويا سماء أقلعي وغيض الماء. صدق الله العظيم. نزول الماء عيد على الأقطار، وفرح عامر لسكان الأمصار. كأن نزوله على الناس ولادة مولود أو عود مفقود. الماء طوع أمرك ورهن إشارتك، يصغر جسمه حتى يسعه الكوب، ويكبر حتى يملأ المحيط. تشربه فإذا هو السائغ الممتع، وتغسل به فإذا هو المنظف النزيه. يسخن ويبرد ويعتدل ويجمد. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم، منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. صدق الله العظيم. سنلتقي بمشيئة الله تعالى، فحتى ذلك الحين نرجو لكم الخير والعافية.

0: من نور،
1: كلمات من نور. كلمات من نور مع البخاري بن صالح.

0: أخلاق النبوة،
1: ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين،
0: تنشئة على القيم.
1: يا بني أقم الصلاة وأعمر بالمعروف وانهى عن المنكر،
0: إعلام هادف من القلب إلى القلب.
1: تريد أن تكون مؤمنا حقا؟ تريد أن تؤمن بالله ورسوله؟ سلوكك مع البشر في ضوء سلوكك مع الله.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية.

0: صدق الله العظيم.
1: من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد. رواه مسلم. وعنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة. فقال: أما لو قلت حين أمسيت: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم تضرك. رواه مسلم.
1: من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. صدق الله العظيم.
1: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ننصت إلى القارئ محمد صالح بن حميدة في تلاوة مباركة للحزب 12 من الآية 27 من سورة المائدة إلى الآية 81 من سورة المائدة برواية قالون عن نافع المدني. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم.

وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. وكيف يحكمون

0: صدق الله العظيم. استمعنا إلى القارئ محمد صالح بن حميدة في تلاوة مباركة للحزب الثاني عشر من الآية 23 من سورة المائدة إلى الآية 81 من سورة المائدة برواية قالون عن نافع المدني.
1: أحاديث نبوية.
2: أحاديث نبوية.
3: عن معاذ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله. رواه البيهقي.
4: اللهم إن الرغبات بك منوطة، والحاجات ببابك مرفوعة، والأخبار بجودك شائعة، والآمال نحوك نازعة، والثناء عليك متصل، ووصفك بالكرم معروف، والخلائق إلى لطفك محتاجة، والرجاء فيك قوي، والظنون بك جميلة، والأعناق لعزك خاضعة، والنفوس إلى مواصلتك مشتاقة، لأنك الإله العظيم والرب الرحيم والجواد الكريم والسميع العليم، تملك العالم كله وما بعده وما قبله، ولك في تصاريف القدرة وخفيات الحكمة ونوافذ الإرادة، ولك فيما لا ندريه مما تخفيه ولا تبديه، جللت عن الإجلال وعظمت عن التعظيم، وقد أزف ورودنا إليك ووقوفنا بين يديك، وظننا ما قد علمت ورجاؤنا ما قد عرفت، فكن عند ظننا بك وحقق رجاءنا فيك، فما خالفناك جرأة عليك، ولا عصيناك تقحما في سخطك، ولا اتبعنا هوانا استهزاء بأمرك ونهيك، ولكن غلبت علينا شهواتنا، ولسنا ندعي حجة ولكن نسألك رأفة، فاغفر ذنوبنا يا تواب يا رحيم. اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأهواء والأعمال والأدواء. اللهم قنعني بما رزقتني وبارك لي فيه، واخلف علي كل غائبة لي بخير. اللهم حاسبني حسابا يسيرا. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. اللهم قيني شر نفسي، واعزم لي على أرشد أمري. اللهم اغفر لي ما أسررت وما أعلنت، وما أخطأت وما عمدت، وما علمت وما جهلت. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

المؤمن قريب، فهو يدنو من النفوس ويقترب من القلوب ويتواضع ولا يفاخر أبناء جنسه ولا يشمخ بأنفه ولا تعجبه نفسه ولا يزدري أحدا ولا يحتقر بشرا ولا يتهكم بمخلوق. واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين.

وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك أشرف أمتي أصحاب القرآن صلى الله على سيدنا محمد.

0: صدق الله العظيم.
1: من روائع التلاوات.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من روائع التلاوات.

بسم الله الرحمن الرحيم.

وفي الأرض آيات.

فأوجس منهم خيفة فأوجس منهم خيفة

فأوجس منهم

فأوجس منهم خيفة فأوجس منهم خيفة

0: صدق الله العظيم.
1: من روائع التلاوات.

وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك: أشرف أمتي أصحاب القرآن. صلى الله على سيدنا محمد.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.
1: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الغنى والفقر، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الممات، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي وأستعين، وصلي يا ربي وسلم وبارك وتكرم على المبعوث رحمة للعالمين، سيد الأولين وسيد الآخرين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فاللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى أهل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى أهل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى أهل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحانك أنت الله الواحد الأحد، سبحانك أنت الله الفرد الصمد، سبحانك أنت الله مالك الملك، سبحانك أنت الله الرحمن الرحيم، سبحانك أنت الله الحي القيوم، سبحانك أنت الله الوهاب الرزاق، سبحانك أنت الله الغفور الشكور. إلهي وخالقي ومولاي، يا واسع الرحمة والفضل، يا حنان يا منان، أسألك في هذا الفجر أن تفتح لنا فتحا مبينا، وأن تهدينا صراطا مستقيما، وأن تنصرنا نصرا عزيزا، وأن تتم علينا نعمتك، وأن تنشر علينا فضلك ورحمتك، وأن تيسر لنا سبل السلام، وأن ترزقنا رزقا واسعا، وأن تحفظنا وأحبتنا وذريتنا وبيوتنا وأموالنا وبلادنا بحفظك. اللهم اصرف عنا البلاء والعناء، وألهمنا صبرا جميلا، واجعل هذا الصباح بشرى خير، ومفتاح يسر، ومدخل طمأنينة، وبداية يوم مملوء بالتوفيق والبركة. واجعلنا يا ربنا من الفائزين برضاك والجنة. أصبحنا وأصبح الملك لله. اللهم يا حي يا قيوم، يا رحمن الدنيا والآخرة، خذ بأيدينا إلى كل رشد، وأبعد عنا كل زلل، واملأ صدورنا بالنور، واكتب لنا قبولا في الأرض وفي السماء، ولا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا، فما لنا سواك رب نرجوه، ولا كريم نقصده يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نعوذ بك من يوم أوله ضياع، وأوسطه خيبة، وآخره حسرة، بل اجعله اللهم يوما مجبورا بلطفك، ممدودا بعونك، مفتوحا فيه كل باب مغلق. اللهم ارزقنا من حيث لا نحتسب رزقا هنيئا مريئا، يسد الحاجة ويزيد في الخير، واجعل البركة تحل في ديارنا وتطوف بأحبابنا وأولادنا، وأن تحفظهم من كل شر وأذى. اللهم أحينا في الدنيا مؤمنين طائعين، وتوفنا مسلمين تائبين. اللهم ارحم تضرعنا بين يديك، وقومنا إذا اعوججنا، واهدنا إذا استقمنا، ولا تكن علينا بل كلنا. اللهم إنا نسألك يا غفور يا الله، يا رحمن يا الله، يا رحيم يا الله، أن تفتح لأدعيتنا أبواب الإجابة، يا من إذا سأله المضطر أجاب، يا من يقول للشيء كن فيكون. اللهم لا تردنا خائبين، وآتنا أفضل ما يؤتى عبادك الصالحين. اللهم لا تصرفنا عن بحر جودك خاسرين، ولا ضالين ولا مضلين، واغفر لنا إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا ممن اصطفيتهم لقربك وولايتك، وأخلصتهم لودك ومحبتك، وشوقتهم إلى لقائك، ورضيتهم بقضائك، ومنحتهم النظر إلى وجهك، وحبوتهم برضاك، وبوأتهم مقعد الصدق في جوارك، وخصصتهم بمعرفتك، وحببتهم في طاعتك، وفرغت فؤادهم لحبك، ورغبتهم فيما عندك، وألهمتهم ذكرك، وأوزعتهم شكرك، وقطعت عنهم كل شيء يقطعهم عنك. اللهم لا تقطع عنا مددك، ولا تكشف عنا سترك، وارفع عنا مقتك وغضبك. اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، وأصلح لنا شأننا كله. لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم إنا نسألك أن تصلي وتسلم وتبارك على صفوة خلقك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مني السلام على النور الذي ابتهجت به السماوات لما جاز أعلاها، هذا محمد المحمود سيرته، هذا أبر بني الدنيا وأوفاها، إن كان رب العالمين أحبه فالحب فيه فريضة ورضاء، شرف لقلبك أن يحب محمدا، شرف لقلبك أن يحب محمدا، فهو الطبيب وللقلوب دواء. صلوا عليه لتسعدوا، صلوا عليه لتسعدوا، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يفرح بصلاتكم. فيا رب تقبل منا مناجاتنا ودعاءنا وصلاتنا على خير خلقك محمد، اللهم آمين آمين آمين يا رب العالمين.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، زهرة من رياض القرآن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. بسم الله وكفى، والصلاة على المجتبى وعلى أهله وصحبه ومن اقتفى. يا رب صلي وسلم بأكمل ما تكون الصلوات على سيدي أهل الأرض والسماوات، من كملت به النعم السابغات وختمت به الرسالات، نور الكائنات ومظهر الرحمات وفيض النفحات. صلوات لا تحصر في البدايات ولا في النهايات، تتوالى بها البركات وتفاض بها الخيرات، ونصير بها من أهل السعادات. صلاة تفوق الأعداد المتواليات قدر ما في الوجود من ذرات، بل وأصغر من ذلك من المخلوقات. اللهم آمين آمين يا رب العالمين. تحيتي موصولة بهذه القلوب الأبية التي ترافقني صباح يومي السبت والأحد، واليوم الذي جمعني الحق سبحانه وتعالى فيه معكم، اليوم الخامس من شهر صفر لسنة 48 و400 ألف من هجرة سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، والموافق لليوم 19 من شهر جويلية لسنة 26 بعد 2000. يوم أطل علينا جديد، أسأل الله أن يحل على القلب فيكون دائما سعيد. أهلا وسهلا ومرحبا، وهذه التحية أسوقها طبعا لمن تؤمن لنا المدى التقنية، أختي لطيفة فرشيشي تحية طيبة، وأيضا أختي سوسن فرجاني، وهذه أختكم أسماء شقرون، ثلة نسائية صباحية بامتياز اليوم. ونتحدث معكم، نحن أبناؤكم وبناتكم، وأنتم أحبابنا وتاج دائما على رؤوسنا، كل من يسمع ويصغي بسمع فؤاده، فأعيروني قلوبكم يا رعاكم الله. كلمات فيها تربيت على الكتف، وأبدأ على بركة الله. هون عليك، فإن الأمور تجري بتقدير الله، وكل أقدار الله خير وإن أوجعتك. تسأل الله سبحانه وتعالى شيئا بإلحاح فلا يعطيك إياه فتحزن، ولا تدري أنك كالطفل الصغير الذي يبكي إذا رأى حبوب الدواء الملونة يريدها فتمنعه أمه، لأنها تعلم أن فيها هلاكا، ولله المثل الأعلى. فقد يكون في منع الله أعظم العطاء وأنت لا تدري، وتفقد شيئا عزيزا على قلبك فتظن أن الدنيا قد أظلمت، وما تدري أن الله لا يقدر شيئا إلا لحكمة ورحمة. عندما قتل ذاك العبد الصالح الذي عبر في الكتب الخضر عليه السلام، لما قتل الغلام بدا الأمر في ظاهره جريمة نكراء، وكذلك حسبه موسى عليه السلام، ولا شك أن قلبي أبويه انفطرا لفقده. ثم كشف الله الحكمة، فقد كانت الرحمة فيما خفي لا فيما ظهر. ولو كنت مع أصحاب السفينة حين خرقت لقلت ألا يكفيهم الفقر حتى يصابوا في مصدر رزقهم، ثم ما تلبث أن ترى هذه السفينة قد اغتصبت الناس، فتدرك أن ثقبا في السفينة كان أهون من ضياعها كلها. فسبحان من يبتلي بالصغيرة لينجي من الكبيرة. إذا تعلق الأمر بالله فتأدب، أعيدها، إذا تعلق الأمر بالله فتأدب. أنسيت من كان يسوق إليك رزقك وأنت جنين في بطن أمك؟ أذكرك وأذكر نفسي أيضا، أنسيت من ألقى محبتك في قلبها فكانت تقوم إليك في الليل مرارا
لا تنتظر شكرا ولا جزاء؟ أنسيت من جعل أباك يسعى ويتعب ويقتطع من راحته ليؤمن لك حياة كريمة؟ إنه الله، إنه الله يا سهد يا كرام، الغني عنك ولكنه لا يزهد فيك، والقوي الذي لا يحتاج إليك ولكنه يدعوك إليه ويفتح لك بابه كلما طرقته. فإذا أصابك من قدره ما لا تحب فلا تسارع إلى الاعتراض، فإنك لا ترى من المشهد إلا طرفا يسيرا. أما الله سبحانه وتعالى فيرى البداية والنهاية والظاهر والباطن. انتظر دورة الأيام، فلعل الله يكشف لك من حكمته ما يطمئن لك قلبك، وستعلم أن ما قدره الله لك لم يكن عبثا، وأن رحمته كانت تدبر أمرك من حيث لا تشعر، وما صرفك عن أمر إلا لعلمه، وما ابتلاك إلا بحكمته، وما فتح لك بابا إلا برحمته. فأحسن الظن بربك وسلم له الأمر، فإن اختياره لك خير من اختيارك لنفسك، هو السلام لقلبك. هي بشارة من البشارات الصباحية، حين تتوقف الأسباب يبدأ تدبير الله. أعيدها، أعلم أنها أعجبتكم. حين تتوقف الأسباب يبدأ تدبير الله. قد يأتي عليك يوم لا يبقى في يدك شيء، لا باب يفتح ولا حل يظهر ولا قوة تكفي، حتى تظن أن النهاية قد اقتربت. لكن في ميزان السماء قد تكون هذه هي اللحظة التي يبدأ فيها تدبير الله. تأمل حال مريم عليها السلام، وحيدة تواجه أعظم ابتلاء مر بها، حتى خرجت من قلبها كلمات لا يقولها إلا من بلغ غاية الكرب: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. هناك حيث تنقطع الأسباب ويعلم العبد أنه لا ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه، فكان أول ما سمعته: ألا تحزني، ألا تحزني. قبل أن يغير الله الواقع يطمئن القلب. ثم جاء الأمر الذي يبدو في ظاهره فوق الطاقة: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. وفي رواية الساقطة، الكلم في الأحرف نفسه لكن الحركات المعنى نفسه. لا نتحدث عن الرواية اليوم، ولكن انظر إلى أمر الله. ليس لأن الجذع سيسقط بقوتها، ولكن ليعلمنا الله أن الأخذ بالأسباب عبادة، وأن السعي لا يتوقف ولو بدا السبب صغيرا. وهذه ليست قصة مريم لوحدها يا سادة يا كرام، هذا إبراهيم عليه السلام ألقي في النار، فجاء الفرج من حيث لا يحتسب. قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وأم موسى عليها السلام هنا ألهمت أن تلقي رضيعها في اليم، نعم أن تلقي رضيعها في اليم، وهو أمر لا تقبله الفطرة، ولكن وعد الله كان: إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. يونس عليه السلام نادى ربه من ظلمات البحر وبطن الحوت وليل مدلهم: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فكانت البشارة ليس له لوحده، بل لكل مؤمن
لي ولك، وكذلك ننجي المؤمنين. ويوسف عليه السلام خرج من الجب إلى الملك، حتى قال بعد اكتمال المشهد: إن ربي لطيف لما يشاء. إنها سنة الله يا سادة، إذا ضاقت الأرض بما رحبت واتجه القلب إليه وحده، فتح الله من رحمته ما لا تبلغه الحسابات. افعل ما تستطيع، هو واسع سبحانه وتعالى. لا تعلق القلب بالدنيا، بل علق قلبك بخالق الدنيا. خذ بالأسباب كلها، ثم سلم النتائج لرب الأسباب. فإذا تأخر الفرج فلا تظنن أن الله قد نسيك، حشاه وتعالى، بل قد يكون يؤخر العطاء ليمنحك ما هو أعظم منه، ويؤخر الفتح ليصلح قلبك قبل أن يصلح واقعك. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. أحسنتم. اللهم إذا ضاقت بنا الأسباب فافتح لنا من أبواب رحمتك ما لا يخطر لنا على بال، واجعل قلوبنا معلقة بك وحدك، وارزقنا حسن التوكل عليك. نعم، حسن التوكل عليك، والثبات الثبات حتى نلقى بشائرك، إنك على كل شيء قدير. هذه نفحة الصباحية الأولى أحبابي الكرام، لنا عودة إن شاء الله. أذكر الله يذكركم.

اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد أن جعلت المصطفى الذي أكرمته وأنعمته وجعلته خير خلقك الذي أنزلت عليه البيان أفصح حديث إلى يوم الدين، فيا رب أكرمنا بهذه الفصاحة وأكرمنا بنطق سليم ترضى به عنا. مع آيات بينات من سورة المعارج نفتح على بركة الله قلوب الأحبة، وتكون بذلك السكينة والطمأنينة تحل مع كلم رب العالمين. هذه آيات نواصل إن شاء الله فيها مع القلوب الأبية المحبة لكلام رب العالمين، والتي تبحث عن انشراح الصدر، والذي أحل القسم لن تجد الانشراح إلا في سورة الشرح و113 سورة بعدها، 114 سورة. أي والله، بالمناسبة أنا دائما أحب هذا الدعاء وسأهديه لقلوبكم، لأنني دائما أدعو به بظهر الغيب الآن جهارا إن شاء الله. أنا أقولها ودائما أكررها، هي امرأة فاضلة دعت لي بدعوة على المباشر، فأصبحت أقولها دائما على المباشر. قالت لي يجعلك مستورة بجاه 114 سورة، يجعلك مستورة يا لطيف، يجعلك مستورة يا سامس. ولكل من قالت أمين حتى لا يغاروا، يعني مستمعين الكل رجالا ونساء، وماذا يحب القلب وماذا يحب الفؤاد إلا هذا الستر. إيه والله، بجاه القرآن العظيم هذا المعنى. اللهم آمين آمين يا رب العالمين. نواصل على بركة الله، الصفحة 69 بعد 500، وآيات تبدأ إن شاء الله من الآية 19. لمن هم في الطريق ولمن هم يستمعون فقط ولا يستطيعون فتح المصحف، نحن مع بعض سواء كنا فتحنا المصحف أو نستمع، الكل يردد إن شاء الله بعد الاستعاذة والبسملة نبدأ على بركة الله كلنا مع بعض إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ

0: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. صدقت يا الله. هذه الآيات بداية من الآية 19 إلى الآية 32. هذه الآيات تقريبا كل آية كلمتان أقلهن إلى 4 و5 كلمات، لذلك وصلت فيها. هذه كلها الصفات، صفات الذين لن تمسهم النار بإذنه سبحانه وتعالى. هؤلاء اجتباهم الله، هؤلاء اصطفاهم المولى، هؤلاء استثناءات تعلمنا اللغة العربية، إلا هذا استثناء. هؤلاء صفوة، هؤلاء من أهل الله وخاصتهم، فيا رب اجعلنا منهم الذين هم على صلاتهم دائمون. وفي الآية التي سنأتي إليها إن شاء الله في زمن لاحق، والذين هم على صلاتهم يحافظون، لماذا ذكر دائمون الأولى ثم بعد ذلك يحافظون؟ نحن ودائما خاصة عندما تذكر أوقات الصلاة في النشر الجوية أقول للزملاء أسأل الله أن يجعلك من المداومين عليها. أنا أقصد الآية الأولى، وعدة مرات أقول أسأل الله أن يجعلك من المحافظين عليها، تتذكرون؟ أنا أقصد الآية الثانية، الآيتان من سورة المعارج، لكن هناك فرق. لماذا دائمون هي الأولى ولماذا يحافظون هي الثانية؟ هذا ما سنعرفه في وقت لاحق، لأننا لم نأتي إلى إملاء هذه الآية بعد، ولكن من باب التشويق أحبة الكرام. إذن الحرف الذي أود يعني أن أقوله، انتبهوا من تفخيم حرف العين في 3 مواضع: جزوعا، منوعا، والآية التي قبلها هلوعا. لا نقول عا، لا نفتح، إذن هذا الفم في فتح عمودي خطأ، لا، فقط فتح هو اسمه فتح أفقي. عا، لا نقول عا مثل الحاء بالضبط، حا عا، لا نقول حا عا. قليل دائم خير من كثير منقطع، فهمنا الآن؟ سنواصل إن شاء الله، ولكن في الأسبوع المقبل إن شاء الله مع إبلاء سورة المعارج. أحبابنا الكرام، فاصل إن شاء الله، أذكر الله ولنا عودة.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.
2: إشهار.
3: فما ريحة ما تتنساش، ريحة قهوة أمي الصباح، ريحة الياسمين في الصيف، ريحة البلاد، وكي تكون بعيد الحنين يزيد. بنك الوفاق حتى على ذمتكم عرض مختص لسفراءنا في العالم، أوفر تونسي، بشكاكة تتمتع بخدمات بنكية متكاملة ومطابقة لمبادئ المالية الإسلامية، مع حلول تمويل سكن، خدمات عن بعد، وتحويلات أسهل، باش تبقاو ديما قريبين من بلادكم وأحبابكم، خاطر مهما تبعد الكيلومترات، ريحة البلاد توصلك. مع بنك الوفاق، ريحة البلاد تجمعنا مع أوفر تونسي. بنك الوفاق، بنك الجميع.
2: إشهار.
1: إذاعة الزيتون.

0: أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكونوا فعلا كلمات جميلة جدا. أي والله أنت قريبا ستكون في الحرم. قل أمين شيخ الناصر.
1: أمين يا كريم يا حفيظ يا مكيد يا مجيب يا أكرم من سئل ويا أوف من أعطى. جزاكم الله كل خير أستاذة.
0: اللهم أمين. هكذا دعوة كانت صباحية. نحن معكم دائما وأبدا أحبابنا الكرام من شمال بلادنا وأقصاها وأدناها واليمين واليسار كله كريم طيب نستمع إليه كل صباح سبت وأحد، وفي كل مرة إن شاء الله نزرع كلمات فيها مواعظ وحكم. واليوم ارتأينا أن تكون من أرض عين دراهم، فأهلا وسهلا ومرحبا بالإمام والخطيب الناصر الجميعي، تحيتي لكم مجددا.
1: بوركتم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذة، وصباح مشرق ويوم موفق للجميع إن شاء الله. الحمد لله، مصافحة جديدة متجددة مع أوفياء إذاعة الزيتونة القرآن الكريم حيثما يصل الصوت.
0: اللهم أمين. وصلت التحية بإذن الله، جوزيتم الجنة. كلم طيب عن الحبيب صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله عليه وسلم.
0: ساكني طيبة، أترك لكم المجال في حديث مع غلام ليقر عين كل غلام في دار الدنيا، لأن هذا الكلم ليس يعني مرتبط بزمن واحد وزمن ولا وانتهى، ولكن هذا الكلم منقوش في الصغر ومنقوش في صدور أبنائنا وأطفالنا حتى نعيش ونتعايش به في دار الدنيا. أخبرني عن حديث سيدي رسول الله
1: صلى الله عليه وسلم. جوزيتم وبوركتم أستاذة، والحديث اليوم إن شاء الله عن حديث مأثور وأثير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث نبوي شريف، درة من درر الحبيب صلى الله عليه وسلم، الصادق الصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، حديث جامع يمثل حقيقة أستاذ، قاعدة في التوحيد والتربية والأخلاق والتوجيه وأيضا التوكل على الله سبحانه وتعالى. عن ابن العباس رضي الله عنه وعن أبيه عبد الله بن العباس حبر الأمة قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم أو ردف النبي صلى الله عليه وسلم. ويا سعادة هذا الرديف المردف يوما، فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذا الحديث رواه الترمذي، حسن صحيح إن شاء الله، جامع، والحمد لله هذا الحديث له من الشهرة والصحة بفضل من الله، يجعله إذا محفوظا في كثير من القلوب ومرددا على كثير من الألسنة. الراوي هو ابن العم الأسير الحبيب القريب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن العباس رضي الله عنه، ترجمان القرآن، يلقب بالبحر ويلقب أيضا بالحبر، علما ومتانة حفظ وصدق وإيمان وورع، كيف لا وقد دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفقه والعلم. يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. إذن هذا الحديث الذي نحن بصدد الحديث عنه يتضمن وصايا عظيمة وقواعد جامعة كلية، حتى أنه أحد العلماء المتقدمين ابن القيم رحمه الله قال: تدبرت هذا الحديث فأدهشني وكدت أطيش، بمعنى كاد يغيب العقل ويذهب العقل ربما لغزارتي وتدفقي. إذن ما فيه من معاني وأسرار وفوائد ونفحات يا غلام. وكان رديف النبي صلى الله عليه وسلم، يا غلام هنا صيغة تحبب كما قلت وتفضلت أستاذة، وتودد: إني أعلمك كلمات، هي وربي وإنه لنعم المعلم، احفظ الله يحفظك، كيف تحفظ الله؟ قال المفسرون بالامتثال والالتزام والاقتداء بما أمر الله سبحانه وتعالى والكف والتورع عما نهى عنه. نعم هذا شرط. أين جواب الشرط؟ يحفظك الله، ويا له من حفظ، يحميك، يرعاك، يسترك، يجيرك، يهنيك، يسعدك. إذا سقطت وجدت متكئا، وإذا عثرت خفت زلتك، وإذا دعوت وجدت إن شاء الله مجيبا. يحفظك في نفسك وأهلك ودنياك ودينك. احفظ الله تجده تجاهك، أي يدلك إلى الخير، يقربك، يهديك، تجده عند الشدة والغصرات. وإذا سألت فاسأل الله. هذا أستاذ ترسيخ لعقيدة التوكل على الله
0: سبحانه. نعم.
1: أي الإيمان الكامل أن الله هو المعطي، هو المانح، هو الجالب للنفع، الدافع للضر. ربما أيضا إشارة أستاذة إلى ربما أقول إلى التعفف والاستغناء عما في أيدي الناس، وحفظ الكرامة وحفظ ماء الوجه، وهذا نعيش ونعرفه. فمن دأب وداوم وتعود على سؤال الناس فهو حال من اثنين، يعني إما يعطونه فيمن ويتكلم ويفيض مما لا يخفى عليكم، وإن منعوه طبعا فيه إهانة وفيه إذلال. وفي كلا الجانبين الحالتين فيه من إدخال الحزن ما فيه، وفيه من الذلة والمهانة ما فيه، وفيه من الحط من الكرامة ما فيه. حتى أن بعض المحدثين ورواة الحديث يقولون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بايع بعض أصحابه، قيل بايع جماعة منهم فيهم أبو بكر الصديق وأبو ذر وثوبان ومن أيضا وعوف بن مالك، على أن لا يسأل الناس شيئا. فكان أحدهم يسقط صوته، ما يضرب به الدابة أو يستحث نستحث به الدابة، يسقط على الأرض وهو على البعير، فينزل من أعلى ظهر دابته، وتعلمون ما فيه من مشقة وجهد، ولا يطلب إذن الاستعانة من أحد، من شدة إذن امتثالهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قول جميل جدا، لا تقصد المخلوق ربك أقرب، من يقصد المخلوق حقا يتعب. لا تسأل بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب. نعم إذا استعنت فاستعن بالله. نعم هو الله المستعان، عليه التكلان، بيده خيرك ونجاتك وحماك. وهذا امتداد لتتمة الحديث أستاذة، واعلم أن الأمة أي سائر الخلق أجمعين لو اجتمعوا وتعاونوا وتكاتفوا على النفع ما نفعوك، أو على الضر ما ضروك، وكل شيء قدره المولى لك تبارك وتعالى. يقول تعالى وإن يمسك في سورة يونس، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. وأيضا لو تحالفوا وتعاونوا على أن يضروه لما استطاعوا إلا بما قدره الله لك وسطره عليك. وهنا وقفة صغيرة فقط أستاذة، عند قوله صلى الله عليه وسلم في تتمة الحديث، رفعت الأقلام وجفت الصحف، وكأن المعنى يحيل والعلم عند الله ولله المثل الأعلى. الشاهد وقد فرغ من شهادته، أو الكاتب الذي أنهى كتابته، أو صاحب العقد الذي أنفذ عهده، أي أن الأقدار والأرزاق وما يصيبك قد كتب وسطر وأنفذ. ولكن نتساءل، هل في ذلك دعوة للانصراف عن العمل والبذل والكد والجهد وتوخي السبل؟ كلا وألف كلا، هذا لا يمنع من الأخذ بالأسباب والجهد والجد وبذل المقدمات لنيل الغايات والهمة. لا تحقق السيادة إلا إذا ابتعدت عن الوسادة.
0: نعم.
1: هذا من مأثور الكلام.
0: أيه.
1: هذا الحديث المتواتر حقيقة نستشف منه كثيرا من الحكم والمعاني والفيوضات، كالتعلق بالله سبحانه وتعالى وحده، نعم المولى ونعم النصير، واليقين والإيمان بالقدر وبقضاء الله. وهذا مدعاة الحقيقة ربما لتجنب هذا الهلع والخوف والجزع من المجهول، والاستعانة بالله عند الشدائد والملمات. وهذا يدعمه حديث آخر من طريق آخر لرسول الله صلى الله عليه وسلم: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. هذا ديدن الحبيب صلى الله عليه وسلم يستجير ويحتمي ويلتجئ بربه في كل أمره. من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. نعم، لكم تعقيب أستاذة؟
0: ما شاء الله، أنا أحب هذا الدعاء كثيرا لأنه دائما يصلني من أخت فاضلة. هذا الدعاء فقط جمع كل شيء، يعني سبحان الذي جعل القلوب تدعو لك بدعاء يريد الله أن يحققه لك، فيبعث ويقيض لك أسبابه. كيف لا يحبنا؟ هو أن يكون هذا الحب هو قريب، لكننا لسنا دائمي القرب منها. شيخ الناصر،
1: نعم، جزاكم الله كل خير.
0: الله إلى البداية، احفظ الله. كيف أحفظ الله حتى يحفظني؟ ونختم بها إن شاء الله.
1: نعم، هذا الحفظ احفظ، قال المفسرون طبعا بحسن الامتثال والالتزام. أيوة. والاقتداء بما أمر الله سبحانه وتعالى، والكف والتورع. نعم. عما نهى. إذا توكلت في رزقي على الله خالقي، هذا للشافعي. نعم. توكلت في رزقي على الله خالقي وأيقنت أن الله لا شك رازقي، فمن أي شيء تذهب النفس حسرة وقد قسم الرحمن رزق الخلائق. فعلا والله الخير فيما اختاره الله، الخير فيما قدر الله، الخير فيما سطره الله لك. الله يعلم نفعك وضرك مما قد يغيب عنك. قد يعشق الإنسان ما فيه الهلاك له، والخير يا قلب ما يختاره. نعم. الله. وهذا التوكل وهذا الاعتماد لا ينافي العمل كما قلنا. نعم. والسعي والجهد. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنية. نعم. وفي قراءة ساقط عليك رطبا جنية. نعم. رحم الله القائل: ولو شاء تجنيه من غير هزه، ولكن كل شيء له سبب.
0: نعم، سبحان. نعم. الله، جزيتم الجنة، بارك الله فيكم شيخنا. كنا مع هذه الكلمات الطيبة في نفحة من نفحات نبوية. بارك الله فيكم شيخ الناصر جميع مباشرة، كنا من عندراهم. أسأل الله أن ينفع بكم البلاد والعباد. أحبابنا الكرام، لنعود إن شاء الله، تابعونا.

0: اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. قلت: هل تحب الرسول؟ أصدقني المقال. قال: نعم، أحب رسول الله حبا يفوق الخيال. قلت: أعطيني دليلا على هذا الحب أو مثال. قال: أشهد أنه رسول الله حتى تفنى الأجال، أصلي وأسلم عليه وعلى آله في الحال والمآل، وأغضب له إذا ما آذاه السفهاء وكذا الجهال، واخترت محمدا ومحمودا وأحمدا أسماء للعيال. هي قصيدة في محبة أحد الصالحين للحبيب صلى الله عليه وسلم، ولكن وددت أن أستفتح بها حديثي مع الشيخ جمال وسلاتي مباشرة من أرض قربة. فصلي على الحبيب شيخ جمال.
1: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسعد الله صباحكم بكل خير، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: ولك من الله السلام حتى تدخل من باب السلام وتواجه المواجهة الشريفة وتسلم على الحبيب يا رب العالمين. كيف حالكم شيخ جمال؟
1: الحمد لله، ربي يبارك فيكم.
0: الله يبارك في عمرك. الحمد لله، نحن نصول ونجول في ربيع القرآن الكريم وفي من أنزل الحق سبحانه وتعالى عليه القرآن من مواعظ ذكرها الحبيب صلى الله عليه وسلم يا غلام، إلى أخلاق المصطفى صلى الله عليه وسلم. وها نحن دائما على تواصل، وكيف لا نتحدث عن سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا فيه، لأن هذا الحب هو الباقي وكل ما عدا ذلك فاني، إلا حب الله وبعده الوالدين مباشرة. حدثني عن سيدي رسول الله.
1: نعم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأستاذة أسماء، أنت تعرفين وكل مسلم يعني ما يجب أن يعرف أنه ما من شك في أن كل مؤمن يسعى إلى نيل مرضات الله أولا، ثم أن يكون محبوبا لدى الخالق ومقبولا لدى خلقه، ولن يتسنى ذلك إلا إذا تحل المؤمن بأخلاق المصطفى صلى الله عليه وسلم، الذي قال عنه رب العزة سبحانه وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. لذلك لابد من أن نتعرف على أهمية الأخلاق في الإسلام وأخلاقه صلى الله عليه وسلم، لنقتدي به ونتأسى به كما أمرنا الله سبحانه وتعالى في قوله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني في سورة الأحزاب. وركائز الإسلام كما تعلمين أستاذ أسماء، يعني ركائز الإسلام هي أربعة، إذا كانت أركان الإسلام خمسة وأركان الإيمان ستة، فركائز الإسلام أربعة: العقيدة والعبادات والمعاملات والأخلاق. وقد أكد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجانب الأخلاقي في أقواله وأفعاله وسلوكه وفي حياته كلها، يعني فقد قال عليه السلام: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن، كما رواه الإمام الترمذي والإمام أحمد. وصلى الله عليه وسلم يقول: أثقل شيء في ميزان المؤمن خلق حسن، كما رواه ابن حبان والبيهقي. ومن أراد أن يكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بل أقرب ما يكون منه يوم القيامة في الجنة هو الذي يتحلى بأخلاقه صلى الله عليه وسلم. يقول عليه السلام: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. هنا يعني هذا جزء من الحديث. ثم يعني الجانب الآخر يعني نتركه مرة أخرى إن شاء الله، ورواه الترمذي: لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يزال وسيبقى إن شاء الله تعالى إلى يوم الدين، يعني المثل الأعلى للكمال الإنساني والقدوة المثلى لكل من علت همته وتطلع نحو تزكية نفسه والسمو بها نحو القيم الروحية والفضائل الخلقية الإسلامية ولا غرو، يعني فهو يعني الذي أدبه رب العزة سبحانه وتعالى، قد قال أدبني ربي فأحسن تأديبي. نعم هنا يعني عصمه الله سبحانه وتعالى من الرذائل والدنايا والخطايا ومدحه في كتابه العزيز، فقد جمع صلى الله عليه وسلم مكارم الأخلاق يعني مثل الصدق والأمانة والشجاعة والجود والإيثار والصبر والعفو والصفح والرحمة والعدل والوفاء والقناعة والحياة والإحسان والتواضع والكلمة الطيبة والابتسامة الدائمة والإخلاص وحسن الظن بالله وبعباده كذلك، وحفظ الأسرار عفوا والاعتدال والتوازن في السلوك كذلك. أذكر لك ربما كمثال عملي موقف من مواقفه الأخلاقية صلى الله عليه وسلم. يوم فتح مكة تجلت صور العظمة في أخلاقه صلى الله عليه وسلم، حين يجمع له أهل مكة ممن عاندوه وتكبروا عليه واشتموه وأخرجوه من أحب البلاد إليه، فقال لهم: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا أخ كريم وابن أخ كريم. فقال لهم: اذهبوا فأنتم الطلقاء. رواه البيهقي. وربما ألخص يعني هذا كله بتلخيص بليغ لأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سأل الصحابي الجليل سعد بن هشام أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجابته: كان خلقه القرآن. يرويه الإمام مسلم هذا الأثر. وهذا يعني أنه صلى الله عليه وسلم كان تطبيقا عمليا حيا لجميع تعاليم القرآن الكريم، فكان يأتمر بأوامره وينتهي بنواهيه ويلتزم بآدابه. وهذا التعريف لأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في الحقيقة يصلح لنا اليوم كرسالة لكل مؤمن يعيش هم الدعوة إلى الله ويريد إصلاح مجتمعه وإصلاح نفسه وإصلاح أسرته، ويشعر بثقل المسؤولية الملقاة على عاتقه تجاه أمته برمتها بأكملها. يعني دعونا هذا جميعا أن نعرض سلوكنا وسيرتنا على كتاب الله أولا وعلى منهج وأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. عم تفضل إذا كان
0: لا لا لا أنت تتحدث وأنا أصلي، هذا دأبي
1: صلى الله عليه وسلم. ربي يبارك فيك،
0: بالعكس مستمتعة معك.
1: ربي يبارك فيك. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يترك مجالا إلا وتحدث فيه صلى الله عليه وسلم عن يعني عن الأخلاق الحسنة، عن التأسي، عن التأسي بالصالحين. يعني كان يذكر أحيانا يذكر لنا قصة من قصص الصالحين، يعني يذكر للصحابة الكرام وبالتالي لنا نحن، يذكر يعني قصة من قصص الصالحين يعني يعني لكي يقرب المعنى. يعني لذلك وصف من أهم صفاته الصادق الأمين، يعني حتى قبل يعني أن يكون نبيا.
0: نعم.
1: يعني
0: ذكر رجل شيخ جمال لما رآه قال: وجهه علمت بأنه ليس بوجه كذاب. سبحان الذي جعل سمات وقسمات وجه الحبيب صلى الله عليه وسلم يخرج من قلبه على وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم. نعم هذا رأي مخالف يعني.
1: بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه الله نور حتى قبل يعني منذ ولادته، منذ ولادته كان هذا النور في عبد الله والد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانتقل إلى أمه آمنة، إلى أمه آمنة، ومن آمنة يعني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو وهذا النور ينتقل منذ خلق آدم عليه السلام. يعني حين أن وصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلعلك تعرفين قصة ذلك الأعرابي الذي يعني كان صلى الله عليه وسلم يمزح معه، فكان يقول: يا كريم يا كريم، فالرسول صلى الله عليه وسلم رد تردد وراءه يا كريم يا كريم، فالتفت وعاد ذلك كم من مرة، فالتفت إليه وقال له: يا رجل، لولا وضاءة وجهك والنور الذي في وجهك لشكوتك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان لا يعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني يعني هذا دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم أينما حل النور معه، حلت الأخلاق الحسنة معه، وحلت البشاشة، وحلت الكلمة الطيبة. وشأن المؤمن ودأب المؤمن أن يكون يعني مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعلنا نقترب أو نسدد ونقارب إن شاء الله تعالى بقدر المستطاع. فاتقوا الله ما استطعتم.
0: ما أجمل الحديث عن النور محمد صلى الله عليه وسلم، فعلا النور الخالد محمد، صلوات ربي وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يريكم هذا النور في المنام.
1: قل أجمعين إن شاء الله،
0: وكل سامع كريم يا رب العالمين، ونستنير بهذه الأنوار الباقية.
1: آمين.
0: اللهم آمين يا نور يا الله، اللهم أنر بصيرتنا واجعل بعدها أمين. نورا لبصائرنا أمين. فالنور أمين. الحقيقي هو نور البصيرة.
1: أمين.
0: اللهم أمين. بارك الله فيكم، وأسأل الله أن يجعل الله يبارك في كلماتكم دائما على نور، وأن يجعلنا بعدها يا رب العالمين على منابر من نور يا كريم يا متعال. أحبابنا الكرام، ابتهال إن شاء الله، ولنا عودة مع الشيخ خالد الحناشي، ترقبونا.
2: من القلب، من القلب إلى القلب.
3: إشهار.
4: Dans le monde des affaires, chaque décision compte et chaque détail fait la différence. Avec la Wefair Executive Business, la carte premium de Wefair Bank, offrez-vous un partenaire à la hauteur de vos ambitions. Profitez des avantages Mastercard, d'un accès privilégié au lounge des aéroports à travers le monde et de solutions d'assurance complètes pour voyager en toute sérénité. Conçue dans une matière biodégradable, la Wefair Executive Business allie prestige, performance et engagement responsable. Pensée pour les dirigeants et les entreprises exigeantes, Wefair Executive Business vous accompagne partout. Wefair Bank, l'excellence bancaire au service de votre réussite.
3: إشهار.
5: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: لله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صاحب الروضة الزكية والصفة الهنية والخلال الراضية المرضية، وعلى آله وصحبه الصادق الطوية، صلاة يعلو نورها إلى البيت المعمور وتتجلى فيوضاتها حيث الملائكة تدور وتكتب لقائلها في صحائف القرب المستور. اللهم آمين آمين آمين يا رب العالمين. قل آمين شيخ خالد.
1: آمين آمين آمين يا رب العالمين.
0: إذن التأمين كان من قبل الشيخ هو الإمام بجمع بلال بحي الخضرة خالد الحناشي. أقول لكم تحية طيبة أسوقها إليكم مع برنامجكم أحبابنا الكرام، وهذا البرنامج الذي يجمع الخير وأهل الخير. سلام الله عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة مباركة أختي أسماء، والتحية موصولة لكافة إذا عزيتون محبيها وعملها، ونسأل الله تعالى أن تكون أعمالنا خالصة لوجهه الكريم ومحبة في رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: هي ستة بستة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ديننا وأن يجعلنا من الذين قالوا وعلموا فعملوا بما علموا وأخلصوا كما تفضلتم فيما عملوا بما علموا. فيا رب اجعلنا من الذين ضمنت لهم الجنة، لكن هناك خطوات هامة جدا في حديث علمنا إياه سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم نستفتح به، وهذه كلها كلمات بعدها إن شاء الله نكون مشائين بها. في الليل مشائين في الظلم يا رب، وفي النهار مشائين بخلق وكلم الحق سبحانه وتعالى، كيف لا؟ وقد ذكر الدكتور جمال قبل قليل، والكل سبحان الله خيوط واصلة متصلة، يعني كان خلقه القرآن. تفضل شيخ خالد.
1: أحسنت. بسم الله والحمد لله، وأصلي وأسلم على رسول الله صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك يا سيدنا يا حبيب الله، أزكى صلاة وأنماها وأشرفها وأعظمها وأعطرها عليك وعلى آلك الطاهرين الطيبين. وبعد، نعيش في رحاب وصية نبوية عظيمة القدر والفائدة لا غنى للمؤمن عنها في حياته اليومية. حتى شراح الحديث قالوا عليها مدار استقامة العبد في حياته. هذه الوصية جميلة يرويها الإمام أحمد في مسنده، وابن حبان والحاكم في مستدركه، وقال صحيح الإسناد من حديث سيدنا عبادة بن الصامت قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة. أول هذه الخصال أستاذة أصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا أؤتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم. استماعنا لهذه النصائح معناها لها أثر في النفس. الحبيب صلى الله عليه وسلم دائما حديث موسى هو محب لأمته صلى الله عليه وسلم، دائما يدلها على الخير والفلاح والفوز، دائما يرشد أمته إلى أبواب الخير. من محبته صلى الله عليه وسلم لأمته أعطانا هذه النصائح. إذا عملنا بهذه النصائح أخوة المستمعين نضمن دخول الجنان، وهذا وعد من الحبيب صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى أبدا. يخبرنا أنه من قام بهذه الخصال وجسدها في حياته، أقول أختي أسماء تجسيدا عمليا، بشر بالجنة.
0: الله
1: الجنة.
0: الجنة.
1: وما أدراكم ما الجنة؟ ماذا تقول الكلمات والعبارات عن جنة النعيم، عما أعد الله تعالى لعباده المؤمنين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.
0: نعم.
1: تريدون الحديث عن الجنة؟
0: نعم.
1: اقرأوا سورة الإنسان، سورة الواقعة، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. سبحان الله. فقد أشير أك قال العلماء من أغلى ممكن أن يمتلك الإنسان الذهب أستاذ واللؤلؤ والمرجان.
0: نعم.
1: أبشروا، قالك الجنة حصباؤها اللؤلؤ والمرجان، أغلى شيء في هذه الدنيا هو أبسط شيء في جنة النعيم.
0: يا الله.
1: القصور والأنهار وما لا عين رأت مهما خطر على قلبهم عن البشر. هنا الحديث عن الجنة إن شاء الله في فرصة أخرى من الطرق الموصلة لنيل هذه معناها الجنة، هذه الخصال الست، نسأل الله تعالى أن نكون من أهلها.
0: اللهم أمين.
1: أول خصلة هو أروا ترتيب من النبي يعلم أن نشير. نبدأ نحن نحل في تأديب النفس البشرية، الغاية من مؤمن الارتقاء والسمو بهذه النفس. أستاذ يبقى الإنسان طول حياته وهو يؤدب هذه النفس، هذه النفس الأمارة بالسوء، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي.
0: نعم.
1: الإنسان يبقى دائما في صراع مع الهوى والنفس والشيطان، وجاء الحبيب صلى الله عليه وسلم ليرشدنا ويعلمنا كيف نؤدب أنفسنا. أول هذه الخصال قال أصدقوا إذا حدثتم. الصدق أجمع أهل العلم أنه من أجل الأخلاق وأعظمها، وهو من أسمى وأرقى الفضائل الخلقية. العلماء عندما تتبعوا الفضائل الخلقية والسلوكيات وجدوا الصدق على رأسها.
0: يا الله.
1: مو الصدق والأمان هي أربع خصال تحدث الإمام الغزالي وغيرهم، ولكن وقع إجماع على أن الصدق هو ركيزة أساسية في سلوك المؤمن. الصدق هو قول الحق وهو ضد الكذب، ومن هنا لقيمة هذا السلوك الخلقي الإسلام اعتنى به، وجاء التوجيه الإلهي يدعو المولى سبحانه وتعالى عباده إلى الصدق، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال جل في علاه هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، وزكى الله عباده المؤمنين من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. الأصل المؤمن صادق في حديثه، لا يعرف الكذب إليه سبيلا. الصدق يجب على المؤمن أن يحافظ عليه طول حياته. عندما نخرج جاء الحبيب صلى الله عليه وسلم موجها لأمته كما عند الإمام مسلم، عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما زال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا.
0: يا الله، اللهم اجعل لنا
1: أنا
0: هذا المقعد مقعد الصدق.
1: نعم. الإحساس أستاذتي هني عليكم بالصدق.
0: أي.
1: طريق أنا هكا، طريق نجاة، طريق سعادة، طريق راحة واطمئنان النفسي. قس الإنسان الذي يكذب ويفتري وإلى غير ذلك، فإنه طريق إلى البر، والبر طريق إلى الجنة. نكمل حديث وإياكم من معنى نهاء عن الكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما زال العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. جاء الأثر المشهور قال لكل عبد صيت في السماء، كل من أخوة المستمعين يذكر في الملأ الأعلى.
0: يا رب اجعلنا
1: ماذا نريد أو ماذا يريد أن يقال عنا؟ رجل تال لكتاب الله، صوام قوام يفعل الخير، أم يقال عنك أنت منها في الملأ الأعلى خصال من فعل من أستاذتي؟
0: الله يرحمنا برحمته
1: نعم.
0: وأن يجعلنا من الصادقين ويجعل لنا صيتا وصوتا مقبولا في أهل السماء وعلى الدنيا السلام. أحبابنا الكرام، كلمة هامة جدا يعني تلمس القلوب، نسأل الله سبحانه وتعالى أن نحقق ما سمعنا. أحبابنا الكرام، لحظات ونستقبل إن شاء الله الزميل أو الزميلة، نحن سنعرف إن شاء الله بعد دقائق، أقل من دقائق إن شاء الله، موعد النشرة الجوية، تابعونا.
2: قرآن كريم، أحاديث نبوية، ابتهالات، أدعية، أفكار، تجليات، دروس وبرامج دينية، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.
3: النشرة الجوية مع المعهد الوطني للرصد الجوي.
0: سلام الله عليكم مجددا، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وهذا الموعد مع النشرة الجوية مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي، ومع الزميل الفاضل سرحان الرحالي أقول لكم صباحك أجمل وسلام الله عليك.
4: السلام عليكم، مرحبا بكم، مرحبا بكل مستمعي الزيتونة هذا الصباح.
0: الله يبارك فيك، كيف حال الطقس اليوم؟
4: نعم، كيف هي حال الطقس، أو تحديدا كيف هي الحرارة، هل سترتفع أم ثمة بوادر انفراج؟ أكيد بعد الشدة يأتي الفرج، هذا متأكدين، ولكن ما زالت الحرارة متواصلة هذه الأيام. في الحقيقة أبرز ما يميز موجة الحر هذه هو طول مدتها، ذلك علاش الكل يعني يتساءل عن انخفاض المرتقب لدرجة الحرارة. نقولها مباشرة إن شاء الله يوم الخميس أو الأربعاء مساء تنخفض تدريجيا درجة الحرارة، ولكن من هنا يعني من هذا اليوم لغاية يوم الأربعاء الحرارة ما زالت مرتفعة لحد أرقام كبيرة ما بين 38 و43 قرب السواحل والمرتفعات، بين 44 و48 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشيل. طبعا إزاء موجة الحر هذه أسندنا اللون البرتقالي تقريبا ل 14 ولاية، خاصة الولايات الداخلية للبلاد، فين الحرارة تتراوح ما بين 46 إلى 48 وتقارب 49 درجة. طبعا يوم الاثنين حرارة مرتفعة ما بين 45 و49 درجة مع ظهور الشيل، لمحل المناطق الساحلية أو قرب السواحل باش تكون ما بين 40 و44. لاحظوا اللي فارق المعدلات كبير، يتراوح ما بين 7 إلى 13 أو 14 درجة يوم الاثنين. كذلك يوم الثلاثاء حرارة مرتفعة جدا، يعني أيام صعيبة قاعدين نعيش فيها، ولكن مهم جدا نأسس ثقافة التعامل مع مثل هذه الوضعيات. بعد على أوقات الذروة نلتجأ إلى الأماكن اللي فيها ظل، الأماكن المكيفة، شرب كفاية من الماء، ملابس تكون ما هيش داكنة، أكيد نلتجأ إلى الطبيب كل ما نحس بقلق، خاصة نعتني بصغار السن، كبار السن، أصحاب الأمراض المزمنة، هذوما اللي يستحقوا عناية في مثل هذه الأوقات، وكل شيء بأجره معناها أكيد.
0: نسأل الله سبحانه وتعالى الشفاء لكل عيال.
4: نعم، نسأل الله زيادة بشي خفف علينا ويعطينا كل شيء على قدر طاقتنا. نعم، خلال يوم أمس طبعا بعد الحرارة بدرجة ثانية شفنا يعني الخلايا الرعدية المحلية اللي تكونت بالواجهة الغربية للبلاد، تحديدا بجبهة وتحديدا أكثر بأم العرايس، وين سجلنا 14 مليمتر. نفس السيناريو سيتكرر هذا اليوم، ولكن تبقى الأمطار فاعلة قليلة. الواجهة الغربية للبلاد هي اللي تكون النشأة الأولى لي هذه الخلايا، ثم تتدرج نحو بعض الجهات الشرقية. حرارة مرتفعة جدا يوم الثلاثاء، وبالتالي ردوا بالنا بالباهي. المقلق في هذا الكل يعني ديما نأمل اللي كونه الليل تكون في حرارة أقل، لكن مع الأسف يعني ليل يكاد يكون يعني بأرقام ربيعية أو أرقام يعني كبيرة. شاء الله ربي يسترنا وإن شاء الله ربي يعطينا على قدر طاقتنا إن شاء الله بعد الشدة يأتي الفرج. هذا هو المهم. كما اعتدنا نمدكم بمواقيت الصلاة. نعم لهذا اليوم صلاة الظهر بداية من منتصف النهار وثلاثة وثلاثين دقيقة، صلاة العصر على الساعة الرابعة بعد الظهر 16 دقيقة، المغرب في تمام الساعة السابعة مساء و 39 دقيقة، في حين صلاة العشاء على الساعة التاسعة ليلا و 23 دقيقة. بالنسبة لغروب الشمس لهذا اليوم سيكون في تمام الساعة السابعة مساء و 37 دقيقة، في حين شروق الشمس يوم الغد بداية الأسبوع بإذن الله على الساعة الخامسة صباحا و15 دقيقة.
0: بارك الله فيك، جعلك الله من المداومين والمحافظين عليها. خونا سرحان الرحالي زميلنا الفاضل مباشرة كنا من المعهد الوطني للرصد الجوي، نسأل الله السلامة لوطننا ولسائر الأوطان والسلامة في أجسادنا، ونسأل الله أن يرفع عنا كل ما لا نطيق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلوا على الحبيب ولنعوده.

0: المبين محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين الصادق الأمين الصدق. الصدق قد لا يكسبك الكثير من الناس، ولكن سيوفر لك أفضلهم رغم قلتهم، ولا يغرنك كثرة السالكين، ولكن إن كان واحد صادق كن معه إن لم تكن رديفه. أليس ذلك كذلك شيخ خالد؟
1: أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. ما زلنا نعيش في رحاب هذه الوصية النبوية الجميلة الرائعة، مجموعة من السلوكيات أمرنا الحبيب أن نتأدب بها، وجعل على رأسها هو الصدق.
0: نعم.
1: بالحق احنا بالتفاعل في نواصل في إبراز هذه المعاني. قالوا الصدق هو سمة خاصة بالمؤمن، يتميز المؤمن بالصدق. قد يخطئ المؤمن، قد يرتكب بعض الذنوب والمعاصي كما في الحديث، قد يسر قد يزنب. قال أيكذب؟ قال لا لا لا، من حقيقة معناها معيار يقاس به سلوك المؤمن معناها الصدق. الصدق لو علم المؤمن حقيقته هو راحة، هو طمأنينة، هو استقرار في القلب، كما جاء عن الحبيب صلى الله عليه وسلم: فإن الصدق طمأنينة والكذب ليبة. كذاب دائما يتحايل يبحث عن الأشياء، بينما الصادق دائما مطمئن البال، مرتاحة نفسه. اسمعوا إلى هذه الوصية كما عند الإمام الحاكم في مستدركه من حديث ابن عمر قال: أربع إذا كنا فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: صدق الحديث، وحفظ الأمانة، وحسن الخلق، وعفة مطعم. إذا حست هذه الأربع الخصال، متاع الدنيا كله لا ليس له قيمة. الإنسان يبحث على الراحة، يبحث عن السعادة، عن الطمأنينة، وليست هي الدنيا هي شوب. حدثنا كثيرا مرة حتى خطبنا عن مفهوم السعادة، ليس سعادة في جمع الأموال والديار، لا لا، هي راحة، هي طمأنينة، سكون. من الأشياء التي توفر لصاحبها الراحة والطمأنينة هي الصدق. نحن لا نريد أن تكون فينا خصلة من خصال النفاق. هنا أحذر وأنصح إخوتي. نعم، الحبيب صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومنها إذا حدث كذب. المؤمن لا يسمح لنفسه أن تكون فيه خصلة من خصال معناها النفاق. قال العلماء، قالك الصدق هو الأصل، والكذب هو معناها خارج معناها عن الأصل. بدليل تذكر سيدنا سليمان مع الهدهد عندما خطب قال: سننظر في شأن الهدن لننظر أصدق أم كان من الكاذبين.
0: أي نعم.
1: لماذا قد

0: قدم الله الصدق على الكذب.
1: جميل.
0: لأن الصدق هو الأصل والكذب هو شيء زائد. الأصل في فدراته الإنسان جبل على الصدق. من منا لا يريد أن ينال محبة النبي صلى الله عليه وسلم عند الطبراني: إذا أحببتم أن يحبكم الله ورسوله أصدقوا إذا حدثتم. تريد أن تكون قريبا من رسول الله وتنال شفاعته ويسقيك من حوضه من الشريع. وهل يعقل إنسان لا يكون صادقا في حياته كيف يكون قريبا من الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ أنا صحيح نعظ ونرشد ولكن ننزل هذا السلوك على على واقعنا. أنا أبدأ بأهم إشارة ناقشت مع أهل الطلبة والعلماء، قضية الصدق مع أبنائنا أستاذتي.
1: أيوة.
0: خلينا نحكي فيها من أدق وأهم السلوكيات التي يجب أن ينشأ عليها أبناؤنا هي الصدق. الجو الأسري بالحق ولها أثر كبير في تعديل سلوك أبنائنا. رسالة إلى أبائنا وأمهاتنا، هم مسؤولون عن تنشئة أبنائهم على هذا الخلق العظيم.
1: نعم.
0: أستاذ، أن يكونوا قدوة عملية. الولد إذا رأى والداه يكذبان،
1: نعم،
0: ما هو إحساسه؟ ما هو الشيء ينشأ وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه؟
1: نعم. والله ذكرتني شيخ خالد، يعني رجل طرق باب البيت. الرجل سرقت مني هذه الضحكة يعني. ولو أن يعني من المضحكات المبكيات والله. يعني علم الرجل يعني صاحب الدار أن هذا الرجل غير مرغوب فيه، فقال لابنه: قل لا إني غير موجود. فلما فتح الابن الباب قال: لا، قال لك والدي
0: بفطرته
1: إنني غير موجود.
0: ما هو هي عملية تربوية؟ احنا سنبني جيل
1: أيوة
0: مؤمن، شو متمسك بأخلاقه، متمسك بدينه.
1: أيوة.
0: ونعود إلى هذه الركيزة الأولية، وهي أن نعلم أبناءنا الصدق. ما نكذبوش عليهم كما سيأتي معنا بالوفاء بالوعد، حتى ولو بتمرة ما تكذبش معناها.
1: أيوة.
0: هذه
1: أيوة.
0: سيأتي في الوفاء بالوعد، معناها نعلم أبناءنا الصدق وينشأ. راه جميل أن يطلع الشاب متزن في شخصيته.
1: نعم.
0: الكذب يكون عملية اضطراب، وكذب منها وكذب منها. نعم. منها حتى في مشوار حياته قد يضطرب منها الإنسان.
1: نعم.
0: قالوا: ومما يعين على الصدق
1: أي؟
0: عدم التحدث بكل ما يسمعه المرء. إلا إذا تحقق من ذي. مش كل كلمة قلتها تمشي تعودها وتحكيها وتنشرها.
1: هو كفى بالمرء إثما.
0: وعند الإمام مسلم روى: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. لأنه هنا نحطه في إذا استشعل المؤمن عقوبة الكذب والافتراء على الناس، وأن الإنسان مسؤول عن أقواله وأفعاله، وما يلفظ من قول إلا لديه
1: رقيب عتيد.
0: أقول لكل إخوة المسلمين: لو أن الإنسان يستحضر أن كل كلمة قالها سيحاسب عليها أمام الله تعالى وهي مسجلة عليه، فلا يجرأ أبدا على الكذب ولا على الوقوع في أعراض الناس. ومن هنا كان التوجيه النبوي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بحفظ اللسان، لأن هذا اللسان قال العلماء جرمه صغير ولكن جرمه معناها كبير. من أعظم أسباب
1: جرم وجرم،
0: جرم والجرم هو صغير وجرمه كبير. أحد الصالحين قال هذه الكلمة، فهمتي؟ الجرم والجرم، العلماء كانوا يفرقون. كان حتى مشايخنا قال: وجرم جره سفهاء قوم فحل بجريمه العذاب. وكان الشواهد اللي يبرق به. من أعظم أسباب الوقوع في النار هي حصائد الألسن. عند تلميذ سيدنا معاذ قالوا: يا رسول الله، نصحه النبي قال: كف عنك هذا. قال: يا نبي الله، وإنا لا مؤاخذون بما نتكلم. فيجيبه الحبيب صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في جهنم؟ إلا حصائد ألسن. هنا نقطة خطيرة دقيقة جدا، رب كلمة أستاذتي لا يعبأ بها صاحبها تهوي به في النار 70 خريفا. نعم. لا يقلها بال. قال أحد علماء عجبني مرة، قال كلمة كذبة هذيك قد تفرق الديار، تفرق الأزواج وتهدد. نعم، بك الكذبة هذيك معناها وعدم الصدق تكون سببا معناها في خراب كثير منها من الأشياء. من وسلفنا الصالح ضربوا لنا أروع الأمثلة في الصدق وفي حفظ ألسنتهم وعن الوقوع في أعراض الناس. اسمعي، هذا محمد بن واسع، هذا الرجل أنا استحي عندما أسمع أقول، قال والله ما تكلمت في حياتي بكلمة أخشى أن يحاسبني عليها ربي.
1: يا الله، أين هؤلاء؟ يعدون أخطاءهم عبر الأنين.
0: هذا الله لك القصة، ليلة فتح بيت المقدس. أيوة. صلاح الدين الأيوبي تفقد الجيش عندما يمر بخيمة يقومون الليل، يقول ها هنا من هنا يأتي النصر، وعندما يرى جنوده نائمين يقول ها من هنا أتت العزيمة. ثم صاح في الجيش قال علي بمحمد بن واسع. فوجده جاثا على ركبتيه ورافعا يده وأصبعه هكذا، قال والله لا أصبع محمد بن واسع خير لي من هذا الجيش بأكمله. صدق الناس هذوما من جبس أن يعبر لله رجالات هذوما. فعلا دخل الفاروق على الصديق يجذب لسانه، قال ما تصنع يا خليفة الرسول؟ قال أوردني المهالك إذا كان هما هذان من خيار الأمة. من فهمتي؟ عجبني أحد الصالحين قال القلوب هي قدور والألسن هي مغارف، ما يخرج ما يعبر عنه الإنسان سلبا أو إيجابا هو تعبير على ما في قلبه الإنسان.
1: شيخ خالد، ونحن عبر الصفحات يعني وشبكة العنكبوتية كل يوم نكتة نكتة نكتة نكتة المزاح وهكذا، ماذا يقول الدين في النكت؟
0: النكت بصراحة كان صلى الله عليه وسلم يمزح ولا يقول إلا حقا. النكتة تدخل طرفة هذا أكلي ترويح قليل عن النفس، أما طرفة فيها استهزاء، طرفة فيها مس بأعراض الناس، أو أقولها طرفة قد تمس حتى ببعض قيم وأخلاق منها الدين والإسلام. من لا ننساق كثير وراء هذه منها هذه هي. يا أخي العبر أنك ابتسمت أو ضحكت، لكن هناك شو حتى المؤمن يرفع أو يرتفع عن سفاسف الأمور. أنت مش ضربة ضربة نتبع من هذه منها النكت. لا لا لا، أنا أنصح إخوتي بأن يتغاضوا عن هذه من الأشياء التي تتعرض لهم على المواقع من التواصل الاجتماعي والمزاح بصدق أستاذ. حتى ولو كنا فدكم نمزح ولا نقول إلا حقا.
1: ذكرتني بكلمة رسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر وهو يتحدث أمام عجوز لا يدخل الجنة عجوز،
0: قال نعم.
1: فبكت،
0: قلت يا رسول الله.
1: لكن الحكاية أنه فعلا يعني لا يدخل الجنة. أي يعني شباب كلهم.
0: جاءته امرأة قالت أين زوجي؟ قال أليس الذي في عينه بياض؟ قالت لي يا رسول الله. قال ومن منا
1: ليس في عينيه
0: الحرص
1: الحقيقة الضحك، ولكن هناك صدق في حديثه هذا المعنى.
0: عجبني أحد الصالحين قال إذا أردت أن تحاسب نفسك عن الكذب والصدق خذ ورقة واكتب كل ما كنت أو قلته في ذلك اليوم،
1: محاسبة
0: في آخر اليوم. هاي تكلمت 3000 كلمة، خلينا نحكي إيش نصفيهم بصدق. لو كل واحد منا يقوم بهذا التجربة، قداش فيها غيبة، قداش فيها نميمة، كم فيها من ذكر، كم فيها من موعظة، كم فيها من نصيحة، كم من فيها تسبيح، كم فيها من دعاء، من صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فعلا كان سلفنا قال أحدهم لساني سبع إن تركته أكلني.
1: نعم
0: فعلا، أنا لابد أن نربط كلامنا بالحبيب الصدق في حياته صلى الله عليه وسلم. عاش النبي صلى الله عليه وسلم والصدق رفيقه، ونشأ على هذا الخلق العظيم منذ صغاره جبل صلى الله عليه وسلم على حب الخير والصدق وإعانة الناس، وتكفيه شهادة السيدة خديجة. نعم. عندما رجع إليه ويقول زملوني زملوني، كلمة قالت أبشر يا ابن العم، فوالله لا يخزيك الله أبدا، إنك لا تصير الرحم وتقري الضيف وتكسب المعدوم. بماذا لقب صلى الله عليه وسلم في قبل بعثته؟ كان يلقب بماذا؟
1: الصادق الأمين.
0: الصادق الأمين، وهو وهي شهادة، والفضل قال العلماء ما شهد به الأعداء. ها هو القدوة، هو المعلم صلى الله عليه وسلم. فعلا نكمل الإشارة الأخيرة في الصدق في المعاملات، البيع والشراء والتجارة والسلوكيات. والله ساعات الإنسان يستحي، ما دفعك علاش لازمك باش تكذب على ذلك الحليف؟
1: والتاجر الصدق، الكذب دائما مقدم. هذا السؤال،
0: التاجر الصدق يعني معي في الجنة. يعني حتى الواحد لو كنت نحكي واحد تاجر لا يخ، كن صادقا. أخرج النبي في التمر في المدينة، دخل التمر المبلول أخرجه، قالوا علاش ما خليتوش إبراز العيوب؟ لكن أنت الضمان، الثقة كيف يكسبها التاجر؟ يكسبها بصدقه. وعندما نقول فلان لا متعاملش معه، الله ما عندوش كلمة وما عندوش منها، وكما سنرى في الخصلة الثانية من خصاله صلى الله عليه وسلم. هذا الخصلة الأولى جعلها الحبيب صلى الله عليه وسلم ركيزة أساسية، الصدق. الصدق.
1: نعم جميل. هذا المعنى شيخ خالد، عدة مرات الطفل الصغير ونحن يعني ننزل هذا الكلم على واقعنا، قمت صليت
0: جميل،
1: وهناك علامات وتقاسيم في الوجه، الحواجب ترتفع، الأعين براقة، وإن لم يكن يعني حكة، كل شيء يظهر عبر المحية. صليت، هروب،
0: هروب.
1: خذيت هذية، أختي خذيت. لماذا يلتجئ الإنسان دائما وهو يعني يعلم أنه قد أخطأ؟ يعني يقع غيره، ولربما الأم أو الأب لا لا ابني صادق، أنا أعلم أنه صادق، فيؤاخذ الثاني الذي هو من المفروض هو الصادق.
0: هو صادق. قضية أستاذ نخدم بها كلامنا، الأسرة أستاذتي لها دور كبير. أنت ما هو شعورك لو خرج ابنك، معناها يقال حتى في العائلة ولد كذاب؟ حق الله استقرار النفس وضمان تربية سليمة، حتى علماء التربية والاستشارات الأسرية يؤكدون على الصدق في التعامل في العلاقة مع الأب والأبناء. بالحق لو لها دور كبير وتأثير كبير على سلوك الأطفال. أراه شو العملية، نكون صراحة، عملية تنشئ على الصدق، اللبنة الأولى هي
1: الأسرة.
0: الأسرة. هناك لبنة ثانية لا نقلل من شأنها، هي المدرسة. والمعلم، معلم هو مربي. يغرس القيم والمبادئ في تلاميذه. والمعلم ماذا هو؟ هو قدوة لذلك من التلميذ. وقد تصدر بعض من السلوكيات ولها أثر سلبي على منها الطفل. من نحاول بقدر المستطاع أن نحافظ على هذه هذا الخلق وهو الصدق. صدق مهم في حياة منها الطفل. بالحق واقرأوا سير الصحابة والسلف الصالح والعلماء، وكيف كانوا حريصي شديدي الحرص على الصدق في حياتهم. نعاود، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما زال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديق. في نفسك أنت ما هو إحساسك؟ ما أحلى إنسان أن يكون صادقا مع نفسه، صادقا مع الله، صادقا مع الناس.
1: نعم.
0: بإذن الله سيسعد الدنيا وأخرى بإذنه تعالى.
1: بإذن الله، اللهم أمين. هناك ينجي وهناك أنجى، وعلى وزن أفعل وأفضل، فإن كان الكذب ينجي فالصدق أنجى.
0: هذا ما.
1: إذن شكرا شيخ خالد، سنواصل إن شاء الله بعد إذنكم في هذه المواعظ النبوية. شكرا أختي لطيفة على هذا التأمين التقني، وأختي سوسن على التأمين المرئي، وهذه أختكم أسماء شقر خلف المصدح. نسأل الله أن ندخل من أبواب الجنة الثمانية، ومنها باب الصدق، لا سيما من باب الريان. إلى اللقاء.

0: صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم إفادة واستنارة ودعوة إلى المبرات.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. صدق الله العظيم.
1: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 13 من الآية 82 من سورة المائدة إلى الآية 35 من سورة الأنعام
2: بصوت القارئ بلال المرسني برواية قالون عن نافع المدني.

0: استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب الثالث عشر من الآية 82 من سورة المائدة إلى الآية 35 من سورة الأنعام بصوت القارئ بلال المرسني برواية قالون عن نافع المدني.
1: أحاديث نبوية
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، قال: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني، قال: يا ربي وكيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني، قال: يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي. رواه مسلم.
1: أحاديث نبوية.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم إفادة واستنارة ودعوة إلى المبرات.

0: بركة من الكتاب العزيز ينثرها على مسامعكم المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الوهبي مصحوبا بثلة من الأطفال.
1: الحمد لله مانح الأعلاق، والحمد لله فاتح الأغلاق، والحمد لله الذي أنزل كتابه على سبعة أحرف وسعت وجوه الإنطاق بأيسر الألسن وأفصحها على الإطلاق. هذا ونصلي ونسلم على سيدنا محمد الأجود بالخير من ثقاد السحاب، وآية الاهتداء إلى كل ما حل وطاب، سليل أطهر الأصلاب، وجليل أشرف الأنجاب، ومطلق الخيرية في من تعلم وعلم الكتاب، وعلى آله الأطهار وسائر الأصحاب ومن ترسم هداهم إلى يوم الحساب. وبعد، مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة القرآن الكريم، أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام هي السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونلتقي معكم في هذا البرنامج الأسبوعي والذي هو بعنوان رياض الإملاء، نتعلم من خلال هذا البرنامج في ختمة تعليمية مباركة برواية حفص عن القارئ عاصم الكوفي رحمهم الله جميعا: اللهم بارك لنا في أعمارنا لنحفظ كتابك ونعمل به ونعلمه يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وقد وصلنا بفضل الله وعونه إلى الحصة رقم 516 من هذه الختمة التعليمية المباركة، نسأل الله جل في علاه أن يجعلها في موازين حسناتنا وحسناتكم يوم نلقاه. ونقرأ إن شاء الله تعالى في هذه الحصة من الآية 37 إلى الآية 41 من سورة الأعراف. في بداية هذا اللقاء أرحب بأبنائي
2: آدم المجدي،
3: ياسين المجدي،
1: مرحبا بكم وبالسادة المستمعين. ونبدأ على بركة الله تعالى مع القراءة الجماعية التعليمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته.
4: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو

0: نار.
1: قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار.
0: كلما دخلت أمة لعنت أختها
1: كلما دخلت أمة لعنت أختها.

0: فآتهم عذابا ضعفا من النار
1: حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا

0: فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون.
1: وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون.
0: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط.
1: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط.
0: وكذلك نجزي المجرمين.
1: وكذلك نجزي

0: فوقهم غواش
1: وكذلك نجزي الظالمين
0: وكذلك نجزي الظالمين.
1: بارك الله فيكما، فتح الله عليكما وعلى السادة المستمعين. ننتقل على بركة الله تعالى إلى التلاوة الفردية مع ابننا آدم، تفضل.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في

0: لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين.
1: بارك الله فيك، أحسنت، تفضل ياسين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين.
1: بارك الله فيك، أحسنت. مستمعين الأوفياء، وصلنا إلى قول الناظم في المقدمة الجزرية: إن لم تكن من قبل حرف استعلاء أو كانت الكسرة ليست أصلا. وهنا الكلام على حرف الراء، إذا وقع بعد الراء الساكنة المكسورة ما قبلها في الكلمة نفسها أحد حروف الاستعلاء السبعة المجموعة في قول الناظم كذلك خص ضغط قض، ولم يقع منها في القرآن إلا ثلاثة أحرف من هذه الحروف فتفخم الراء قولا واحدا. فمثال ذلك: فلولا نفر من كل فرقة، هنا الراء تفخم، فلولا نفر من كل فرقة منهم. وكذلك في قرطاس، أو إن ربك لبالمرصاد، لأنه كما ذكرنا في الحصة الفارطة أن الراء إذا كانت ساكنة وما قبلها مكسور فهي مرققة. وهنا زاد شرطا آخرا وهو إذا جاء بعدها حرف الاستعلاء فتفخم الراء. وكذلك إذا كانت الكسرة ليست أصلا، أي إذا كانت الكسرة التي سبقت الراء كسرة ليست أصلية، تكون متصلة بها وهي كسرة ليست أصلية، فهنا تفخم الراء لضعف الكسرة العارضة ولزوالها كذلك. فمثال الكسرة العارضة: اركبوا فيها، أو ارجع إليهم، كذلك إن ارتبتم، وكذلك أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا. فهنا تفخم

الراء قولا واحدا. بارك الله فيكم مستمعينا الكرام، أعيد قراءة المقطع مرة ثانية. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته

أتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين.

نار. كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم قال

أنتم تكسبون. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة لا تفتح لهم

0: فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. صدق الله العظيم. مستمعين الأوفياء، ننتقل على بركة الله تعالى إلى حصة التحفيظ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته.
1: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته.

0: النار.
1: قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار.
0: كلما دخلت أمة لعنت أختها
1: كلما دخلت أمة لعنت أختها

0: فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون.
1: وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون.
0: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط.
1: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط.
0: وكذلك نجزي المجرمين.
1: وكذلك نجزي

0: لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش
1: وكذلك نجزي الظالمين
0: وكذلك نجزي الظالمين.
1: بارك الله فيكما، فتح الله عليكما وعلى السادة المستمعين مستمعين الكرام مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. بهذه التلاوة نصل إلى نهاية هذه الحصة، على أمل أن نلقاكم في حصة تعليمية جديدة. إلى ذلكم الحين دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: رياض الإملاء، رياض الإملاء، رياض الإملاء، رياض الإملاء، حلقة إملاء مباركة من الكتاب العزيز، ينثرها على مسامعكم المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الوهبي، مصحوبا بثلة من الأطفال.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأنات. رواه مسلم.

0: دليل المعايير الشرعية. دليل المعايير الشرعية برنامج يرشدنا إلى ضوابط الدين في حياتنا، في الاقتصاد، في العلاقات، وفي كل ما يلامس الإنسان. دليل المعايير الشرعية. دليل المعايير الشرعية برنامج من إعداد وتقديم الدكتور محمد غروبي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الأعزاء، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج دليل المعايير الشرعية. وقبل أن نواصل في هذه الحلقة قراءة المعيار الشرعي 21، الأوراق المالية، الأسهم والسندات، نستحضر باختصار أهم ما تعرضنا له في الحلقة السابقة، فقد بينا فيها جملة من المصطلحات الأساسية المتعلقة بالأسهم، فوقفنا عند معنى الشيوع في امتلاك السهم أو الحصة، وعند مفهوم الاكتتاب والمكتتبين، كما أوضحنا معنى سعر الإصدار وعلاوة الإصدار وخصم الإصدار وضمان الإصدار. وتعرضنا كذلك لما يعرف بالأسهم الممتازة، أو ما يسميه التشريع التونسي الأسهم ذات الأرباح الأولوية دون حق التصويت، وبينا سبب عدم جواز إصدارها، لأن جزءا من عائدها يحدد على أساس قيمتها الإسمية، فيشبه عائد القرض بفائدة، ولأن طريقة توزيع الأرباح فيها تخل بمبدأ المساواة بين الشركاء. ثم انتقلنا إلى أحكام تداول الأسهم، فبينا أن الأصل في تداولها الجواز إذا كان نشاط الشركة مباحا، مع ضرورة التأكد من أن موجودات الشركة من الأعيان والمنافع والحقوق لا تقل عن الثلث، حتى لا يتحول تداول السهم إلى تداول للنقود والديون التي تخضع لضوابط شرعية خاصة. كما تعرضنا لحكم التعامل في أسهم شركات يكون أصل نشاطها مباح، ولكنها قد تودع أموالها بالربا أو تقترض به، وقد بينا أن الأصل في هذه الصورة المنع، لأن المساهمة فيها تبقى متصلة بنوع من التعامل المحرم، وإن كان نشاط الشركة في أصله مباحا، غير أن المعيار الشرعي ذكر لهذه الصورة ضوابط استثنائية استنادا إلى مراعاة الحاجة العامة ورفع الحرج، أي دفع ما قد يلحق الناس من ضيق ومشقة عامة في بعض الصور، وإلى عموم البلوى، أي شيوع هذا النوع من الابتلاء في المعاملات على نحو يصعب معه الاحتراز التام منه إلا بمشقة كبيرة، وإلى أن المال الحلال في هذه الشركات هو الغالب في الأصل، مع ذكر جملة من الضوابط التي تقيد هذا الاستثناء. ومن أهم هذه الضوابط ألا ينص النظام الأساسي للشركة على أن من أهدافها التعامل بالربا أخذا أو إعطاء، وألا يبلغ إجمالي الاقتراض الربوي سواء أكان طويل الأجل أو قصير الأجل 30% من القيمة السوقية لمجموع أسهم الشركات، وألا يبلغ إجمالي المبلغ المودع بالربا بالنسبة نفسها، وألا يتجاوز الإيراد الناتج من عنصر محرم 5% من إجمالي إيرادات الشركة. كما بينا أنه إذا لم يفصح عن بعض هذه الإيرادات وجب الاجتهاد في معرفتها مع مراعاة جانب الاحتياط، وأنه يرجع في تحديد هذه النسب إلى آخر ميزانية أو مركز مالي مدقق. وإلى جانب ضوابط الاستثناء، وجب كذلك على المستثمر في هذا النوع من الأسهم التخلص مما يخص السهم من الإيراد المحرم الذي قد يخالط عوائد تلك الشركات، وذلك عند نهاية الفترة المالية وعند صدور القوائم المالية النهائية، سواء أوزعت أرباح أم لم توزع، وسواء ربحت الشركة أم خسرت. نزيد نوضح أكثر هذه الصورة. أنا عندي هنا شركة فيها أو لديها نشاط غير جائز كالاقتراض بالربا أو الإيداع بفائدة. قلنا هنا أن المعيار أجاز هذه الصورة أو الاستثمار في أسهم هذه الشركات، ولكن بضوابط. وبعد هذه الضوابط أكد المعيار كذلك أنه وجب التخلص من الأرباح غير الشرعية في حدود ما يملكه المستثمر، وتكون طريقة التوصل إلى مقدار ما يجب التخلص منه بقسمة مجموع الإيراد المحرم للشركة على عدد أسهمها ليعرف ما يخص كل سهم، ثم يضرب هذا المقدار في عدد الأسهم التي يملكها المتعامل، فيكون الحاصل هو ما يجب التخلص منه، ولا يجوز الانتفاع بالعنصر المحرم الواجب التخلص منه بأي وجه من وجوه الانتفاع، ولا التحايل على ذلك بأي طريق حتى ولو كان ذلك عن طريق دفع الضرائب. ولتقريب الصورة، لو افترضنا أن شركة ما بلغ مجموع الإيراد المحرم فيها 1000 دينار وكان عدد أسهمها 10,000 سهم، معناه أنت الإيراد غير شرعي هو 1000 دينار، مليون حسبني لقينا 1000 دينار أي، والأسهم متاحة لكل عدد مقدار 10,000 سهم، فإن نصيب السهم الواحد من هذا الإيراد هو 100 مليم. كيفاش عملنا؟ أخذنا 1000 على 10,000 تعطينا 100 مليم. فإذا كان أحد المستثمرين يملك 100 سهم وجب عليه أن يتخلص من 10 دنانير لأنها تمثل نصيب أسهمه من الإيراد المحرم، وتقع مسؤولية التخلص من الإيراد المحرم لصالح وجوه الخير على المؤسسة المالية الإسلامية كالبنك الإسلامي على سبيل المثال، إذا كانت تتعامل لنفسها أو تدير الاستثمار لحسابها. أما إذا كانت وسيطا ماليا أو وكيلا، علاش نقول وسيطا ماليا أو وكيلا؟ على خطر الإنسان العادي وقت يجي يشري أسهم ما يشريهاش مباشرة من السوق، هو يمر عبر وسيط مالي، قد يكون هذا الوسيط المالي هذه المؤسسة البنكية، فعليها هنا أن تخبر المتعامل بآلية التخلص من العنصر المحرم حتى يقوم به بنفسه، ولها أن تقدم هذه الخدمة بأجر أو دون أجر لمن يرغب من المتعاملين. وهنا يجدر التنبيه إلى أنه يجب استمرار مراعاة هذه الضوابط طول مدة الاحتفاظ بالأسهم أو التعامل فيها، فلا يكفي أن تكون الشروط متحققة عند الدخول في الاستثمار فقط، بل لا بد من التأكد من بقائها متحققة ما دام المتعامل مستمرا في امتلاك السهم أو المتاجرة به. فإذا اختلت هذه الضوابط فيما بعد، كأن تزيد نسبة الاقتراض الربوي أو الإيداع الربوي أو الإيراد الناتج من عنصر محرم على الحدود المقررة، وجب الخروج من هذا الاستثمار، لأن الاستثناء إنما يعمل به ما دام مقيدا بشروطه، فإذا زالت عاد الحكم إلى أصله وهو المنع. ومن أحكام تداول الأسهم أيضا أنه لا يجوز شراء الأسهم بقرض ربوي من الوسيط المالي أو غيره، ومن أبرز صور ذلك ما يعرف في الأسواق المالية بشراء الهامش، بالفرنسية نقول أشا سور مارش، وصورته أن يكون مع المستثمر جزء من ثمن الأسهم ثم يقترض الباقي من الوسيط المالي أو من جهة ممولة على أساس الفائدة، فيتم شراء الأسهم بمال اختلط فيه ماله بقرض ربوي. ووجه المنع في هذه الصورة أنها تقوم على اقتراض بالربا، وهو من الأعمال المحرمة التي جاء التشديد فيها لما ورد في النصوص من اللعن للآكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، كما لا يجوز في هذه الحالة أن تجعل الأسهم رهنا ضامنا لذلك القرض، أي توثيقا له، لأن الرهن هنا تابع لمعاملة محرمة في أصلها، فلا يصح أن يتوسل به إلى تثبيتها أو تأكيدها. ولتقريب الصورة نأخذ هذا المثال، لو أراد مستثمر شراء أسهم قيمتها 10,000 دينار ولم يكن معه إلا 4,000 دينار، فدفعها من ماله ثم أقرضه السمسار أو الوسيط المالي أو جهة ممولة 6,000 دينار على أن يردها مع زيادة في المستقبل، فاشترى بها الأسهم، فهذه الصورة تعد من شراء الهامش، وهي غير جائزة شرعا، لأن جزءا من ثمن الأسهم قد مول بقرض ربوي. وإذا جعلت الأسهم نفسها ضمانا لهذا القرض، فإن ذلك لا يغير من حكم المعاملة، بل يزيدها ارتباطا بالقرض المحرم. نخرج الآن إلى فاصل قصير ونعود إليكم بعد قليل، فابقوا معنا.

0: مستمعينا الأعزاء، مرحبا بكم من جديد. بعد أن قدمنا في الجزء الأول من هذه الحلقة جملة من الأحكام المتعلقة بتداول الأسهم، وتوقفنا عند بعض الصور الممنوعة كشراء الأسهم بقرض الربوي، ننتقل الآن إلى مواصلة قراءة المعيار وبيان ما يرد فيه من أحكام وتفصيلات أخرى تتصل بهذا الباب. إلى جانب ما تقدم من أحكام تداول الأسهم، لا يجوز كذلك بيع أسهم لا يملكها البائع، ومن أبرز صور ذلك ما يعرف في الأسواق المالية بالبيع القصير، بالفرنسية نقول vente à découvert. وصورة هذه المعاملة أن يقدم المتعامل على بيع أسهم لا يملكها فعلا، معتمدا على أن يقرضه الوسيط المالي إياها عند موعد التسليم، ثم يعود فيشتريها من السوق لاحقا أملا في أن يكون سعرها قد انخفض فيحقق الربح من فرق السعر. وهذه المعاملة غير جائزة شرعا، لأنها تقوم على بيع ما لا يملكه البائع، ويترتب على ذلك بيع ما ليس في ضمانه ولا داخلا في ملكه. ولتقريب الصورة، لو أن متعاملا توقع أن ينخفض سعر سهم يتداول اليوم بعشرين دينار، فباع 100 سهم بهذا السعر مع أنه لا يملكها، على أساس أن السمسار سيقرضه هذه الأسهم عند التسليم، ثم انخفض السعر بعد ذلك إلى 15 دينار، فاشترى 100 سهم ب1500 دينار بعد أن كان قد باعها ب2000 دينار، فظهر له ربح قدره 500 دينار، غير أن هذا الربح ناتج عن معاملة غير شرعية، لأنه باع أسهما لا يملكها عند إبرام البيع، واعتمد في تسليمها على اقتراضها لاحقا. ومما ينبغي التنبيه إليه في هذا السياق، أنه يجوز لمشتري السهم أن يتصرف فيه بالبيع أو غيره من وجوه التصرف بعد إتمام عملية الشراء والانتقال الضمان إليه، ولو لم يتم التسجيل النهائي، أو ما يعرف في الأسواق المالية Règlement livraison، بالإنجليزية كذلك نقول settlement، لأن العبرة هنا بانتقال الضمان إلى المشتري، وهو ما يشبه القبض الحكمي، وبه يثبت حقه في التصرف فيما اشتراه. نوضح أكثر النقطة هذه. احنا كي نشريه السهم من السوق، أنت تشري اليوم السهم، التسجيل متاعه في بعض الأحيان يتطلب نهارين. في الفترة متاع النهارين هذيك عندك حق تبيع السهم ولا؟ قلنا أن المعيار أجازة يعني هذه المعاملة بإمكانك البيع. علاش قلنا هنا؟ خاطر ثم انتقال الضمان إلى المشتري، أنت شريت بقى التسجيل برك، أي أنك أصبحت أنت هو الضامن، وبالتالي هذا الضمان هو شبيه بالقبض الحكمي، وبالتالي جاز لك التصرف في السهم بالبيع. فلو اشترى شخص يوم الاثنين 1000 سهم في شركة، وتم تنفيذ الصفقة وأصبحت الأسهم في ضمانه، ولكن التسجيل النهائي في نظام السوق لا يتم إلا بعد 2 يوم، ثم رأى يوم الثلاثاء أن سعر السهم قد ارتفع فباع هذه الأسهم، فإن هذا التصرف يجوز، لأن المعتبر هو تمام البيع وانتقال الضمان، لا مجرد اكتمال التسجيل الإجرائي. كما يجوز للجهات الرسمية المختصة بتنظيم السوق المالية أن تقصر تداول الأسهم على الوسطاء الماليين المرخص لهم، وذلك لما في هذا التنظيم من تحقيق المصالح وحفظ انضباط السوق والحد من الفوضى والتلاعب. أما إقراض أسهم الشركات فلا يجوز، لأن السهم وقت الإقراض ليس مما يثبت فيه معنى القرض على وجه منضبط، بل هو ممثل لحصة في موجودات شركة تتغير موجوداتها وأحوالها باستمرار. ويجوز في المقابل رهن الأسهم المباحة شرعا، لأن القاعدة أن كل ما جاز بيعه جاز رهنه، والأسهم ما دام يجوز بيعها جاز أن تكون محلا للرهن، سواء أكانت موجودات الشركة نقودا أم أعيانا أم ديونا، أم اشتملت على هذه العناصر مجتمعة، مع مراعاة شروط بيع الأسهم عند التسييل، أي عند بيعها لاستيفاء الدين عند التعذر. مسألة أخرى مهمة تتعلق بأحكام تداول الأسهم، وهي مرتبطة بمدى إمكان بيع السهم بعقد السلم. وقبل الإجابة عن هذا السؤال، يحسن أن نعرف أولا بعقد السلم، باعتبار أننا لم نتعرض بعد إلى المعيار المتعلق به، فالسلم في الأصل هو عقد يدفع فيه المشتري الثمن حالا، معناه الدفع يسبق هنا دفعان رأس المال، دفعان الثمن، على أن يتسلم المبيع في وقت لاحق. الصورة هنا يعني هنا في السلم أن المشتري يعطيك الثمن ولكن يؤجل تسليم البضاعة، مع اشتراط أن يكون هذا المبيع موصوفا في الذمة وصفا دقيقا يرفع الجهالة ويمكن تسليمه عند الأجل. شنو معناها الاحتياث هذا؟ معناها البضاعة هذه الواقعة تأجيلها فيها شروط. الشرط الأول يجب أن تكون قابلة للوصف وصفا دقيقا، معناها يلزمني نوصفها بإمكاني وصفها وصف دقيق، هذا الشرط الأول. والشرط الثاني إمكانية التسليم عند الأجل، معناها ما نجيش عند الأجل نقول لك لا مش موجودة، لا يلزمني نكون هنا شبه متأكد من أن البضاعة ستكون موجودة عند التسليم. ومن ثم فإن محل السلم ينبغي أن يكون دينا موصوفا في الذمة. أوكش معناها موصوفا في الذمة؟ هي تكون دين موصوف في الذمة معناها تم وصفها وصفا دقيقا، لا عينا معينة بذاتها. إيش معناها لا عينا معينة بذاتها؟ معناها ما نجيش أنا نستعمل عقد السلم باش نبيع بضاعة وأعين البضاعة، كما نجي نقول لك أبيعك هذا الحاسوب، إذا قلت هذا الحاسوب أبيعك هذا الحاسوب سلما، إذا قلت هذا الحاسوب أصبح معين. في عقد السلم سيقع تأجيل التسليم، أي شكون ما أدراك أنت في نهار التسليم شو تلقاه الحاسوب هو نفسه موجود. كذلك هنا في المعاملات متاع عقد السلم ثم موجودة في السوق التونسي عند الفلاحة، يقول لك التخضير. إيش معنى التخضير؟ معنى يجيب واحد باش يشري له السلعة متاع الأرض متاعه ويجي يتفق ويقول له هذه هي البضاعة متاعي، هذه الغلة متاعي مازالت ما نضجتش، قداش تشريها؟ يقول له نعطيك 200 مليون وتم عملية البيع. هنا الإشكال مطروح هنا شنو هنا؟ أنك عينت البضاعة أصبحت معينة، يتقول لي ويشنو المشكلة أصبحت معينة؟ يا سيدي كانت تصب مطر والغلة كل تطيح، هيك ال 200 مليون اللي خذيتها هذيك مقابل إيش؟ وهيك الغلة اللي طاحت شكون يتحمل خسارتها؟ يقول لك يتحمل خسارتها لشراء. كيفاش يتحمل خسارتها لشراء؟ تاخذ 200 مليون وتقول له الغلة كل طاحت؟ فشنو الحل؟ تقول لي ما لهنا، نقول لك الحل هنا وقت تجي باش تبيع الغلة متاع الأرض متاعك ما تعينش، ما تقولوش أبيعك غلة هذه الأرض، لا قل له باش نبيع لك غلة بهذه المواصفات. عليه باش نهار تطيحك الغلة هنا بالمطر ولا حاجة اش تعمل انت؟ تاخذ الفلوس اللي قبضتها تتوجه بها للسوق وتشري غلة مماثلة لها وتسلمها له. وعلى هذا الأساس لا يجوز السلم في الأسهم، لأن السهم ليس شيئا يمكن أن يكون دينا موصوفا في الذمة على النحو المطلوب في السلم. فعندما نذكر أسهم شركة معينة فإننا نكون قد ربطنا الأمر بأسهم محددة لا بشيء موصوف في الذمة، كما أن هذه المعاملة تقترب من بيع ما لا يملك ومن بيع ما لا يوثق بإمكان تسليمه عند حلول الأجل، لأنه قد تكون أسهم تلك الشركة متوفرة في السوق عند وقت التسليم أو يتعذر الحصول عليها. وكما جرت العادة نختم حلقتنا بمراجعة سريعة لأهم ما ورد فيها من خلال الإجابة عن جملة من الأسئلة. السؤال الأول: ما المراد بشراء الأسهم على الهامش؟ أشا سور مارش. الجواب: شراء الأسهم على الهامش هو أن يدفع المستثمر جزءا من ثمن الأسهم من ماله ويقترض الباقي من السمسار أو الوسيط المالي أو من جهة ممولة على أساس الفائدة ليتم بذلك عملية الشراء. السؤال الثاني: هل يجوز رهن الأسهم توثيقا للقرض الربوي؟ الجواب: لا يجوز ذلك، لأن الرهن هنا يكون تابعا لمعاملة محرمة في أصلها، فلا يصح أن يتوسل به إلى تثبيتها أو تأكيدها. السؤال الثالث: ما المراد بالبيع القصير؟ بالفرنسية نقول vente à découvert. الجواب: البيع القصير هو أن يبيع المتعامل أسهما لا يملكها فعلا معتمدا على أن يقرضه السمسار إياها عند موعد التسليم، ثم يشتريها بعد ذلك من السوق طمعا في الربح من فرق السعر. السؤال الرابع: لماذا لا يجوز البيع القصير؟ الجواب: لأنه يقوم على بيع ما لا يملكه البائع وبيع ما ليس في ضمانه، وهو أمر منهي عنه شرعا. السؤال الخامس: ما حكم إقراض أسهم الشركات؟ الجواب: لا يجوز إقراض أسهم الشركات لأن السهم لا يثبت فيه معنى القرض على وجه منضبط، بل هو ممثل لحصة في موجودات شركة تتغير أحوالها وموجوداتها باستمرار. السؤال السادس، متى يجوز لمشتري السهم أن يتصرف فيه؟ الجواب، يجوز له أن يتصرف فيه بعد إتمام عملية الشراء وانتقال الضمان إليه، ولو لم يتم بعد التسجيل النهائي أو ما يعرف في الأسواق المالية ريغلومون ليفريزون. السؤال السابع، ما المعتبر في جواز تصرف مشتري السهم، التسجيل النهائي أم الانتقال الضمان؟ الجواب، المعتبر هو انتقال الضمان إلى المشتري لأنه هو الذي يشبه القبض الحكمي وبه يثبت له حق التصرف فيما اشتراه. السؤال الثامن، هل يجوز رهن الأسهم المباحة شرعا؟ الجواب، نعم يجوز رهنها، لأن القاعدة أن كل ما جاز بيعه جاز رهنه مع مراعاة شروط بيع الأسهم عند التسييل. السؤال التاسع، ما المراد بالتسييل في هذا السياق؟ الجواب، المراد به بيع الأسهم المرهونة لاستيفاء الدين عند تعذر السداد. السؤال العاشر، ما معنى عقد السلم؟ الجواب، السلم هو عقد يدفع فيه المشتري الثمن حالا على أن يتسلم المبيع في وقت لاحق، على أن يكون هذا المبيع موصوفا في الذمة وصفا دقيقا ويمكن تسليمه عند الأجل. السؤال الحادي عشر والأخير، لماذا لا يجوز السلم في الأسهم؟ الجواب، لأن السهم لا يصلح أن يكون دينا موصوفا في الذمة على النحو المطلوب في السلم، كما أن فيه شبها ببيع ما لا يملك وما لا يوثق بإمكان تسليمه عند حلول الأجل. وقبل أن نختم هذه الحلقة، ننبه مستمعين الأعزاء إلى أنه يمكنهم إرسال استفساراتهم حول معاملاتهم المالية إلى البرنامج، وذلك إما بكتابتها تحت صورة البرنامج على صفحة الإذاعة في الفيسبوك أو على قناتها في اليوتيوب في الموضع المخصص للأسئلة أسفل الصفحة. إلى هنا نصل إلى ختام حلقتنا من برنامج دليل المعايير الشرعية، نشكر لكم حسن المتابعة ونجدد لقاءنا معكم بإذن الله في الحلقة القادمة على نفس الموعد. ولمن فاتته الحلقة أو أراد إعادتها يمكنه سماعها على قناة إذاعة الزيتون على اليوتيوب. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: دليل المعايير الشرعية، دليل المعايير الشرعية، برنامج يرشدنا إلى ضوابط الدين في حياتنا، في الاقتصاد، في العلاقات، وفي كل ما يلامس الإنسان. دليل المعايير الشرعية، دليل المعايير الشرعية، برنامج من إعداد وتقديم الدكتور محمد غروبي.
2: فهل مكان هذا؟ انقلوا لكم ربكم في عون أيها التاجر الصدوق المخلص، فإلا من اتقى الله، فإن شاء الله يكونوا تجارنا من المتقين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
3: أنت باش تاخو حقك إذا كان ما تخدمش وما تعرقش حتى الفلوس اللي تاخذهم يطلعوا شتايت وش عابرة.
4: الفلاح الذي يفلح أرضه لينتج منها خيرات عظيمة ينتفع تنتفع بها جميع البشر، الفلاح الذي لا ينتهج نهج القوم لا تنتج أرضه. وإن الله تعالى لا يعطي الإنتاج لفلاح لأنه مؤمن وصادق مع الله تعالى، وهو لا ينتهج نهج القوم والنهج السليم. إذن فلا بد من الأخذ بالأسباب والأسباب الحقيقية حتى ينجز عمله. ففي أي عمل وفي أي شيء وفي أي وظيفة نريد أن نؤديها نحن في بحث متواصل.
3: جعلك أمين الدولة على كل البير والتي قاعد فيه باش تقضي مصالح الناس أمانة وصدق، ينجحك ربي ويبارك لك ربي في فلساتك ويبارك لك ربي في فلساتك.
2: إلا من اتقى وبر وصدق يكون البيع متاعه بيع مبرور ويصدق فيه، ما يكذبش، ما يطففش، ما يغشش، ما يخدعش، ما يمشيش بالغرر وبالخديعة.
5: إن الإتقان سمة أساسية في الشخصية المسلمة يربيها الإسلام في كل عمل من الأعمال، عبادة كان أو معاملة أو سلوكا.
2: فالتاجر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء.
6: عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب الرابع عشر من الآية 36 من سورة الأنعام إلى الآية 110 من نفس السورة بصوت القارئ مراد بن مصطفى العمدوني برواية قالون عن نافع المدني.

به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو

بأس بعد انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل

0: كنا في الاستماع إلى تلاوة مباركة للحزب الرابع عشر من الآية 36 من سورة الأنعام إلى الآية 110 من نفس السورة بصوت القارئ مراد بن مصطفى العمدوني برواية قالون عن نافع المدني.
1: أحاديث نبوية.
2: عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك. أخرجه البخاري.
1: أحاديث نبوية.
3: اللهم يا لطيف يا خبير، اللهم أنت ثقتي في كل كرب ورجائي في كل شدة، وأنت لي في كل أمر نزل بي ثقة وعدة. كم من هم يضعف فيه الفؤاد وتقل فيه الحيلة ويخذل فيه الصديق ويشمت فيه العدو، أنزلته بك وشكوته إليك رغبة مني إليك عمن سواك، ففرجته وكشفته، فأنت ولي كل نعمة وصاحب كل حسنة ومنتهى كل رغبة، يا نافع يا رؤوف.
4: قرآن كريم، أحاديث نبوية، ابتهالات، أدعية، أذكار، تجليات، دروس وبرامج دينية، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.

0: منتدى البيئة. منتدى البيئة. منتدى البيئة برنامج حواري يقدمه لكم توفيق بن عبد الله. توفيق بن عبد الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أحباء الطبيعة، أحباء البيئة، متتبعي برنامج منتدى البيئة أينما كنتم على أرض تونسنا الحبيبة وخارجها، مشاهدين كذلك، أهلا بكم وسهلا في حصة جديدة لبرنامج منتدى البيئة. ندرك اليوم الحصة 76 بعد 600 في عامها 13، فضل من الله ونعمة أن أدركنا هذا العدد. إذن في هذا اليوم الأحد الموافق للخامس من شهر صفر 1448 هجري، والموافق كذلك للتاسع عشر من شهر جويلية 2026 ميلادي، اخترنا أن نسلط الضوء وتواصلا مع ما سبق في برنامج الأحد الفارت باش نسلط الضوء على موضوع إزالة التلوث بمنطقة بحيرة بن زرت في المشروع المندمج المعروف بإيكو باكت، بعد ما استضفنا المجتمع المدني وممثل عن مؤسسة البحث العلمي. معنا اليوم الإدارات المعنية، بعض من الإدارات المعنية والأطراف في هذا المشروع. إذن باش نتابعوا تقدم إنجاز المشروع إزالة التلوث بمنطقة بحيرة بن زرت مع هذه الأطراف المتداخلة أو المتدخلة ودور الرقابة في تحقيقه. ممنون جدا باستقبال بديبة السيد بدر السلام بن الطيف، وهو مدير الدراسات العامة بالديوان الوطني للتطهير، مكلف بمتابعة المشاريع الممولة من عديد المؤسسات الأجنبية ونقطة اتصال البرنامج المندمج إيكو باكت. مرحبا بك سيد بدر الدين في برنامج منتدى البيئة.
2: مرحبا بك، عايشك، بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية للحضور وإلى كافة المستمعات والمستمعين.
1: نعم.
2: شكرا جزيلا على الاستضافة الكريمة، يسعدني أن أكون معكم اليوم لتسليط الضوء على هذا البرنامج، البرنامج المندمج لإزالة التلوث ببحيرة بن زرت، وآمل أن تكون مداخلتي مفيدة للمستمعين
1: إن شاء الله. الفائدة ديما حاصلة بحول الله مع حضوركم. كذلك ممنون جدا باستقبال السيد جميل السعداني، هو كهيت مدير بإدارة متابعة الأوساط البيئية بالوكالة الوطنية لحماية المحيط الأمبيو، ونقطة اتصال مشروع إيكو باكت، باش يحكي لنا اليوم على الرقابه والمتابعه لهذا البرنامج. مرحبا بك سيد جميل، تقريبا اول مره معنا.
3: اي شكرا سي توفيق، شكرا لدعوة الزيتون على اختيار هالموضوع المهم، وان شاء الله نفيدكم في هذه الحصه هذه.
1: إن شاء الله. هذو ممثلين إذن الديوان الوطني للتطهير والوكالة الوطنية لحماية المحيط باش تكون معنا في مداخلة هاتفية. كذلك السيدة سهير العذاري، وهي مديرة بوحدة التصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز برنامج المندمج لإزالة التلوث من بحيرة بن زرت بوزارة البيئة، باش تقدم لنا، باش تكون في مداخلة لتقديم عام لهذا المشروع. وهكاك يكونوا عندنا تقريبا ثلاثة ممثلين الإدارة، باش الزاوية الإدارية وإنجازات الإدارة في هذا المشروع الضخم في حقيقة الأمر نزيدوا نوروا به الرأي العام، نوروا به مستمعينا واللي يحبوا ياخذوا بعض من نتائج المحققة لهذا المشروع. ما نساوش الفقرة التأصيلية في الافتتاحية اللي أثاثها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي. اخترنا من المواضيع اليوم ما يتماشى مع حالة الطقس بطبيعة الحال، سلوك المؤمن عند اشتداد الحر من خلال القرآن والسنة. هذه مداخلة أولى، ومداخلة باش تهزنا لصفاقس، مداخلة هاتفية في آخر الحصة باش تهزنا لصفاقس مع الناشط البيئي بمدينة صفاقس السيد فريد مقني، ومداخلة حول نشاط إزالة البلاستيك من شط لقراقنا بصفاقس. نعرفه سي فريد مقني تبارك الله من 2015 وهو منكب على ربما النشاط البيئي بمدينة أصفاقس. هذا معنا في برنامجنا اليوم، ما تبعدوش برشا على إذاعة زيتونة، برنامج موطن البيئة. في الإخراج الإذاعي اليوم كالعادة أختنا لطيفة الفرشيشي، والإخراج الرقمي أختنا سوسن الفرجاني. نسأل الله سبحانه وتعالى في الختام، في ختام التقديم، رحمة أن يرحمنا من حر اللظى وحرارة الشمس. كما نسأل الله سبحانه وتعالى النصر لإخواننا في فلسطين، كما أرفع أعز أو أحر التعازي إلى عائلة المرحوم الفقيد اللي كان ضيفنا هنية في عديد المرات في منبر منتدى البيئة بإذاعة الزيتونة، السيد يوسف أو المهندس يوسف البلاقي اللي وفاته المنية في الأيام الأخيرة، تغمده الله بواسع رحمته وجميل عفوه، وأسكنه فسيح جناته ورزق أهله وذويه الصبر والسلوان. فاصل ثم نعود لمواصلة الحوار.

0: ماجي نهار ونشوفو كوجينا من غير بلاستيك، لا صحن لا ساشي لا مغرفه فيلي. نحيو البلاستيك،
1: نحيو البلاستيك. عودة مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، باش نحاوروا ضيوفي الكرام. نذكروا اللي تحقوا بينا في الإبان في برنامج متلبئة اليوم، أن موضوع اليوم هو متابعة تقدم إنجاز مشروع إزالة التلوث بمنطقة بحيرة بنزرت مع الأطراف العمومية المتداخلة ودور الرقابة في تحقيق ضيفي الكريمين، هما السيد بدر السلام بن الطيف ممثل للديوان الوطني للتطهير، والسيد جميل السعداني كهيت مدير بإدارة الأوساط ممثل لوكالة الوكالة الوطنية لحماية المحيط. قبل هذا عنا الفقرة التأصيلية اللي أثاثها فضيلة شيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي معانا على المباشر، باش نحكيو في دور أو سلوك المؤمن عند الاشتداد الحر أو القيظ. ألو، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا لك أستاذ توفيق، مرحبا بك وبضيفك الكريمين. تقبل الله منا ومنكم يا رب، إن شاء الله ربي يتقبل منا وربي إن شاء الله يحفظنا، إن شاء الله يحفظ بلادنا وأمتنا وهالكون اللي نعيش فيه إن شاء الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الذي خلق الليل والنهار وجعل الشمس والقمر بحسبان وقدر الفصول والأزمان بحكمة بالغة، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. في الحقيقة يعني اشتداد الحر ظاهرة يشهدها الناس بكل عام، وقد ازدادت حدتها في العقود الأخيرة نتيجة ما يشهده العالم من تغيرات مناخية واختلالات بيئية، والمؤمن لا ينظر إلى هذه الظواهر نظرة مادية مجردة، وإنما يتعامل معها من خلال هداية القرآن الكريم والسنة النبوية، فيجمع ما بين الأخذ بالأسباب والتأمل في آيات الله والصبر وشكر النعم والرحمة بالخلق. أول ما يلفت نظر المؤمن يعني تعاقب الحر والبرد والليل والنهار، وهذه من آيات الله الدالة على كمال قدرته رب عز وجل، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. يقول ربي سبحانه وتعالى يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، والمؤمن لا يرى في تغير المناخ مجرد ظاهرة طبيعية، بل يرى فيها دعوة إلى التفكر في عظمة الله، في يراجع يعني علاقته بربه سبحانه وتعالى بالكون من حوله كذلك. وبعث الله سبحانه وتعالى نبيه رحمة العالمين، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم ينبه إلى شدة الحر لأنها تذكر بحر الآخرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث اشتدت، يقول صلى الله عليه وسلم نعم اشتكت النار إلى ربها فقالت يا ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون من الحر من فيه جهنم وأشد ما تجدون من البرد من زمهرير جهنم. الحقيقة مش المقصود من الحديث هو الانصراف عن الأسباب العلمية اللي سيدتكم ما شاء الله وبيف الكرام يعني بينوها وفصلوها، وإنما هي تذكير القلوب، لأن الظواهر الكونية هذه عندها بعد إيماني، وهذا ما يبعث على الاتعاظ وعلى الخشية، لأنه من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى أحوال الناس في الحر فقال مثلا أبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. إذن بمناسبة يعني اشتداد الحر يعني مش معنى أبردوا بالصلاة، مثلا تعود تصلي الظهر في الجامع تمشي تصلي نص ونص ولا ماضي ساعة تصلي قبل العصر، فهذا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أصل عظيم من أصول الشريعة اللي هو فيه رفع المشقة ومراعاة أحوال الناس والعبادة، راهي ما تنفصلش عن واقع الإنسان وظروفه والمناخ اللي هو فيه. ومن سلوك المؤمن عند شداد الحر الصبر ويحتسب، لأن يعني الدنيا هي دار ابتلاء، رب يقول وبشر الصابرين، نصبر على هذا الحر ونصبر على ما نعيشه من من من هالسقف هذا يعني، وهذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى ليبلونا، كما قال عز وجل إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فإذا تحمل الإنسان شيئا من مشقة الحر في طاعة الله، في طاعة الله أو في عمله أو في خدمة الناس وهو محتسب، كان ذلك من أسباب الأجر والثواب. لكن هذا ما يمنعش أكيد أخي توفيق الأسماني يقول لي شنو معناته يعني مثلا نحب نصلي ما يهمني أما خير نصلي في البرود ولا نصلي وأنا نحس بالسخانة، أما خير نصلي وفما مكيف ولا نصلي وأنا عروقاتي تتصبب. أكيد أنه إحنا نبحث عن الخشوع في الصلاة، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فإذا كنا قادرين على الأخذ بالأسباب، فذلك علاش قال النبي صلى الله عليه وسلم أبردوا، يعني كل من يكون قادر على الأخذ بالأسباب لتهيئ أفضل العبادة فالأكيد هذا يكون أفضل. لكن إذا كان أنت في ذلك واجتهدنا لتحصيلي هالشيء هذا اللي فيه تيسير ولم يتيسر لنا بظروف طارئة وقاهرة، فهنا نحتسب بالأجر ونحتسب النية على الله سبحانه وتعالى حتى نصبر ونحتسب. وهذاك علاش من أخلاق المؤمن أخي توفيق أيضا وإحنا في البحث هذا هو الرحمة بالناس والخلق جميعا منهم الحيوانات وحتى النبات ما نساهمش نرحمهم في مثل هالطقس هذا. يقول سيدنا صلى الله عليه وسلم الرحمون يرحمهم الرحمن.
1: نعم.
2: ارحموا من في الأرض يرحمك من في السماء. شوف كلمة من في الأرض، من في الأرض ما هيش تقتصر فقط على الإنسان، الإنسان والحيوان والنبات.
1: نعم.
2: ومن الرحمة مثلا في الأيام هذه سقي الناس، يعني سقي الماء كما قال سيدنا صلى الله عليه وسلم، العناية بكبار السن، مساعدة المرضى، عدم تعريض الناس والحيوانات لما يزيد عن معاناتهم، من سبوش في قصان الماء على الناس، يعني هذا مهم جدا ناخذه بالأسباب. يعني هذا دور مؤسسة الدولة في مثل هالوقت هذا، يعني يكون ثم تخصيص وخطط استعداد حتى ما نزيدوش نضيق على الناس بقطع الماء، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل غفر الله له علاش، قال أنه سقى كلبا في الحديث، يقول في كل كبد رطبة أجر، يعني إذا كان الأحسان للحيوان يكون سبب للمغفرة فكيف بالأحسان إلى الإنسان. والقرآن الكريم دائما يربط يعني بين فساد الإنسان واختلال النظام البيئي، فيقول سبحانه ظهر الفساد في البر والبحر كما بيناه هذا سابقا، ورب يقول ولا تفسد الأرض بعد إصلاحها، يقول وتعاونوا على البر والتقوى. فذلك علاش فإنه التعاون بين مؤسسات الدولة والباحثين والمجتمع المدني والمواطنين هو تطبيق عملي لهذا التوجيه القرآني، ولذلك نحتاج إلى أن نستحضر النعمة هذه بعدم الإسراف بشكر نعمتي. وفي الختام فإن المؤمن عند اشتداد الحر يجمع بين أمور أربعة، حاجة الأولى نذكر به يتفكر في آيات الله الكونية، اثنين يأخذ بالأسباب الوقائية والصحية، ثلاثة يصبر ويحتسب الأجر، أربعة يرحم الخلق ويسهم في حماية البيئة لأنها أمانة استخلفه الله فيها. أسأل الله تعالى أن يخفف عن الناس شدة الحر وأن يبارك في أوطاننا.
1: أمين.
2: وأن يعيننا على شكر نعمه وأن يوفقنا جميعا إلى القيام بواجب الاستخلاف والإصلاح إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مشكور جدا فضيلة الشيخ على كل هذه الإنارة والإضافات، خاصة أن الناس تعيش في معناها القيد والحر، وإن شاء الله يأخذوا بالأسباب كما قلت أنت. شكرا جزيلا لك. نخرج فاصل ثم نعود.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
0: تعرف اللي أعداد النحل في تراجع في العالم؟ زعما شنو السبب؟ استعمال الإنسان للمبيدات الحشرية بكثرة، زيد معهم تغير المناخ وتأثيره على المنظومات البيئية.
4: نحافظوا على النحلة باش الحياة تحلى.
1: نحافظ على النحلة باش الحياة تحلى. التنوع البيولوجي وما أدراك ما التنوع البيولوجي. وصلنا تولي الفقرة الأولى باش ندخلوا في موضوع، الموضوع الرئيسي نذكروا اللي تحقوا بينا في الإبان. موضوعنا اليوم هو متابعة تقدم إنجاز مشروع إزالة التلوث بمنطقة بحيرة بنزرت مع الأطراف العمومية المتداخلة ودور الرقابة فيه. إذن أول طرف شكون؟ ممثلة وزارة البيئة السيدة سهير العذاري، هي مديرة بوحدة التصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز البرنامج المندمج لإزالة التلوث بحيرة بنزرت وتقديم عام للمشروع. خلينا نفهموا شنو هاليكوباكت، حكينا فيه جمعة أخرى قدمناه، خلينا نفهموا من الإدارة هذا المشروع الضخم. ألو، السلام عليكم سيدة سهير، تحية ليك.
5: صباح الخير، شكرا في توفيق على الاستضافة وعلى متابعتكم الدائمة لشأن البيئي.
1: بارك الله فيك، شكرا جزيلا لك. هات نبدأ ونحطه في الإطار، لكن اليوم مش نسمعه منطوق الإدارة ومنطوق سلطة الإشراف في شخصك سيدة سهير. هل إيكو باكت أو مشروع المندمج لإزالة التلوث من بحيرة بنزرت؟
5: شكرا شكرا. نظرا لضيق الوقت باش نقدم لمحه على المشاريع اللي تم تنفيذها من
1: خلال حبيناك بحذانا عاد سويرك.
5: ان شاء الله
1: فرصه أخرى. اخرى ان شاء الله ان شاء الله
5: مرحبا بك. اكيد نقدموا اكثر تفاصيل.
1: نعم.
5: البرنامج المندمج لازاله التلوث بمنطقه بحيره بن زايد ايكوباك هو من اكبر البرامج البيئيه والتنمويه المندمجه اللي تم تنفيذها في تونس.
1: نعم.
5: لانه يعتمد على مقاربه مندمجه تجمع بين ازاله التلوث، تحسين البنيه التحتيه، دعم التنمية الاقتصادية، تعزيز البحث العلمي، باش تكون تدخلات منسجمة وقادرة على قدر الإمكان باش تحقق نتائج مستدامة.
1: نعم.
5: كما تعرفوا اللي البرنامج هذية بدعم من الشركاء الماليين الدوليين اللي هما الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي للاستثمار والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ويتم تنسيقه من قبل وزارة البيئة وإنجاز مكوناته من قبل مختلف الوزارات والمؤسسات العمومية المعنية.
1: نعم.
5: الميزانية الجملية للبرنامج هي حوالي 270 مليون دينار.
1: نعم.
5: ويرتكب البرنامج على 4 مكونات استثمارية رئيسية اللي هي تحسين منظومة التطهير، حجم التلوث الصناعي، التصرف في النفايات الصلبة، والبنية التحتية الساحلية. لكن هذا بالإضافة إلى مكونات أفقية اللي منها المتابعة البيئية والبحث العلمي، الحوكمة، الاتصال والتحسيس ومكونات أخرى.
1: نعم.
5: بربي في التوفيق نحب نأكد على حاجة، إنه برنامج إيكوباك هو برنامج محدد الموارد المالية.
1: نعم.
5: ومحدد الأجيال الزمنية.
1: نعم.
5: حيث تنتهي فترة التنفيذ متاعه الحالية في ديسمبر 2026، خاصة فيما يتعلق بالمكونات الممولة عبر الهبة.
1: نعم.
5: لذلك إنه البرنامج ما كانش ينجم يعالج جميع الإشكاليات البيئية والتنموية بمنطقة بحيرة بن زرد، لأنه حجم الاحتياجات يفوق برشا الإمكانيات المالية المتاحة حاليا.
1: نعم.
5: لهذا تم اختيار المشاريع الأكثر أولوية والأكثر تأثير على حجم التلوث.
1: نعم، هذا ممتاز. نعم.
5: بالتالي إنه اللي تحقق اليوم ما يمثلش نهاية مسار إزالة التلوث بين زبيب ومحيط بحيرة بن زرد.
1: نعم.
5: إنما هو مرحلة أولى من رؤية طويلة اللي بتنجم بحيرة بن زرد تستعيد عافيتها واستكمال بقية المشاريع تدريجيا كلما توفرت الموارد المالية اللازمة.
1: نعم.
5: المكون الأول هو تحسين منظومة التطهير، وسي بدر السليم هو النجم يعطيكم أكثر تفاصيل.
1: نعم.
5: نحب نقول اللي هو الميزانية نتاعه حوالي 170 مليون دينار اللي يعادل ثلث الميزانية الجملية للبرنامج.
1: نعم.
5: خاطر نعرفوا اللي قطاع التطهير هو من أكثر القطاعات اللي أثر على جودة المياه في بحيرة بن زرد.
1: نعم.
5: المكون الثاني هو الحد من التلوث الصناعي، لأنه باعتبار أنه بحيرة بن زرد تقع في محيط منطقة صناعية تضم عديد من المؤسسات الكبرى اللي ساهم نشاطها على امتداد سنوات في جزء من الضغوط البيئية اللي شهدتها البحيرة.
1: نعم.
5: المكون هذا الميزانية الجملية متاعه المبرمجة كانت 46 مليون دينار. فيه ثلاثة مشاريع اللي هو مشروع إعادة تأهيل محطة معالجة المياه الصناعية بشركة كثير. المشروع هذا فيه 7 مليون دينار ونسبة التقدم تاعه 50%. المشروع الثاني هو زاد مشروع كبير اللي هو معالجة إعادة استعمال المياه الصناعية بشركة تونسية للسلاح اللي الكلفة نتاعه 4 مليون دينار. والمشروع الثالث اللي تم إنجازه هو مشروع معالجة انبعاثات الهواء الإسمنت في بنزرت اللي كانت الكلفة الجملية نتاعه 35 مليون دينار. اليوم النجم يقولوا إننا نحكي فقط على تسييس لمصادر التلوث.
1: نعم.
5: ولينا نحكي على مشاريع انطلقت وأخرى في تم في طور الإنجاز وأخرى تم الانتهاء منها.
1: نعم.
5: المكون الثالث هو التصرف في النفايات الصلبة. دخل برنامج إيكوباك في أكثر مصادر التلوث بطاقة بحيرة بن زرد اللي هو المصب القديم للنفايات الصناعية دواز البورقيبة. في قعد بسنوات يشكل نقطة سوداء بيئية نتيجة تراكم النفايات الصناعية وبعد المدار اللي يدار عنها التراكم هذا.
1: نعم.
5: المشروع هذا كانت ميزانية 5 مليون دينار. نسبة التقدم تاعه اليوم 60% وإن شاء الله الأشغال تنتهي في الصعب التواصل.
1: نعم.
5: نمشيه للمكون الرابع اللي هي البنية التحتية الساحلية. هو فيه مشروعين متكاملين اللي هو توسيعة وإعادة تهيئة بناء السيد البحر اللي كان بالعبد الرحمن وكذلك مشروع تهيئة فتحة شاطئية بالواجهة البحرية للميناء الكلفة الجملية للمكون هذايا 20 مليون دينار في خلال مرحلة الإعداد والتنفيذ واجه المشروع هذايا عديد التحديات والصعوبات ثم تأثير مقارنة بالرزنامة الأولية لكن المهم اليوم إنه المشروع دخل في مرحلة الإنجاز الميداني وإن شاء الله ننتظر استكمال أشغاله خلال سنة 2028 المشروع هذايا بيكون عنده الميناء بيكون عنده أكثر قدرة على الاستجابة الحاجات بتاع الصيد البحري وهذا المدينة بتستفيد من واجهة بحرية عصرية تنجم تساهم في دعم النشاط الاقتصادي للمنطقة هذه
1: معناها حسب ما نفهم بشيء على التمديد في المشروع إذا كان يوفى هو في ديسمبر 2026 والمكون الرابع بيشوفه في 28 أكيد أنه بشيء على التمديد في المشروع هذا
5: هو الهيبة تنتهي في 26 ديسمبر 26 لكن المشاريع الأخرين تتواصل حتى التنفيذ متاحة 27 أما بالنسبة للمشروع هذا اللي هو البرج والإسلانات هذوما على خاطر فما الكونستيتيسيون ديال عندها الدولة مساهمة فيه بعد 27 الدولة هي اللي
1: بتتصرف
5: على التنفيذ ممتاز. المشروع
1: ممتاز. ممتاز
5: المكون الخامس والأخير هو المتابعة البيئية والبحث العلمي احنا كنا متأكدين انه توفير الأسس العلمية الضرورية باش تحسن الوضع البيئي يلزمها زادة تكون متابعة المشاريع الإزالة والمنظومة البيئية البحرية معاك في جميل هو أكيد بيش يحكي أكثر أكيد. على المتابعة هذية حبيت نقول أنه الميزانية الجملية للمكون هذية الخام في المتابعة البيئية والبحث العلمي هو ما يقارب 5 مليون دينار هذو من المشاريع الكبرى ومدى معتها كيفاش توا قاعدين ننجزو فيهم لكن إن شاء الله في مناسبة أخرى يكون عنا أكثر وقت بس نجم نعطيكم أكثر معطيات على كل مكون
1: نعم
5: لكن نحب نأكد على حاجة مرة أخرى في توفيق إنه المشاريع إزالة التلوث تمثل استثمارات استراتيجية طويلة المدى
1: نعم
5: وإنه آثارها البيئية ما تظهرش مباشرة بمجرد انتهاء الأشغال
1: واضح
5: لكن تتجسد بعد دخول المنشآت حيز الاستغلال كذلك إنه برنامج إيكوباك ما يمثلش نهاية مسار إزالة التلوث بانتهاء أجل تنفيذه
1: واضح
5: يشكل بداية مرحلة جديدة من العمل والبناء لأنه اللي تحقق اليوم يوفر قاعدة صلبة لاستقطاب تمويلات وطنية ودولية إضافية
1: ممتاز
5: وكذلك استكمال المشاريع ذات الأولوية اللي ما نجمش بالإمكانيات المتاحة عنا اليوم والأجل الزمنية المحددة تم إنجازها في برنامج إيكوباك
1: نعم وكان تجربة كبيرة يولي ما سافوار فير معناها مكتسب في إنجاز مشروع ضخم حتى معناها السافوار فير بتاع التونسي بتاع التقني بتاع فرق المتابعة والمختصين معناها يكتسبوا تجربة من هذا المشروع وإن شاء الله معناها نتفاديه كل ما كان عائق باش عطل تقدم مثل هكذا مشاريع ويبقى تبقى ديما النتيجة المرجوة هو المحافظة على هذا المخزون البيئي والاقتصادي والاجتماعي الضخم ألا وهي بحيرة بن زرت ومحيطها الكل بما فيها إشكل بما فيها عديد الرموز الطبيعية البيئية مشكورة جدا سيدة سهير العذاري على كل ما تقدمت به ويعطيك الصحة مع القيلة قررتنا حتى في بعجالة خلينا معناها تقعد في الاستماع ساعة أما خلينا نمشي لضيفي الكريم مشكورة جدا ويعطي صحة سيد الوزير اللي ربما اسمح لكل هالفريق هذا باش يكون حاضر معنا في هالبلاتو اللي نتمناه باش تكون نتائجه الإعلامية وعلى القليلة الإنارة واضحة جدا شكرا جزيلا لك بارك الله فيك إذن كما كنا نسمع باش نبدأ معاك سي بدر السلام باش خلي لك الكلمة تحب ننطلقوا من اللي قالته باش ما نقعدوش نعاودوا ونبنيوا عليه خاصة في المكون الأول قبل ونحكيه بالمراوحة بينك وبين سي جميل باش نديروا الرقابة والبحث العلمي تفضل سي بدر
6: شكرا جزيلا. ثم حاجة أنا والحاجة قبل ما نمشيو للبرنامج ثم حاجة ديما نقولها، الهدف الرئيسي لهذا البرنامج هو صحيح الحد من التلوث ببحيرة بنزرت،
1: نعم،
6: لكن وراء هذا ثم حاجة أخرى كبيرة اللي هي البحر الأبيض المتوسط،
1: نعم،
6: بصفة مباشرة المشروع باش يمكن من الحد من التلوث ببحيرة بنزرت، لكن بصفة عامة ثم باش يمكن زادة من الحد من التلوث بالبحر الأبيض المتوسط. علاش؟ راهو البحر الأبيض المتوسط مالجري المساحة الصغيرة متاعه،
1: نعم،
6: اللي هو ما يمثل أقل 1% من مساحات المحيطات،
1: نعم،
6: تقريب 0.7%،
1: سبحان الله،
6: نعم، لكن يختص بأنه من أهم المناطق ذات تنوع بيولوجي استثنائي،
1: نعم، ممتاز،
6: يضم بين 8 و18% من الأنواع البحرية، نعم، الموجودة على كوكب الأرض،
1: ما شاء الله، نعم.
6: لكن هذا الأخير يعاني أشكال مختلفة من التلوث، 80% منها جايين أساسا للانبعاثات الصناعية، النفايات والمياه الحضرية،
1: معناها الأنشطة البشرية،
6: البشرية، وهذا التلوث زاد حدة مع التغيرات المناخية،
1: نعم،
6: فهمتني. هذا قبل كل شيء
1: هذا تعبير مهم جدا، على الأقل التونسي والمستمع يفهم الـ نعم، هات نمشي وتوا
6: للمكون التطهير،
1: للمكون مكون التطهير،
6: مكون التطهير، نعم. ثم حاجات زميلتي سهير قالتهم، مكون التطهير تحسين منظومة التطهير هي من أبرز مكونات برنامج إيكوباكت، وتمثل أهمها زادة من حيث حجم الاستثمارات، تقريبا 52 مليون أورو أرصدت لمنظومة التطهير في هذا البرنامج،
1: نعم.
6: وراهو ثم حاجة، راهو الطموحات متاعنا كانت كبيرة برشا،
1: أكبر من كما قالت سيدة سوية، نعم، باش ما نربطوش تطهير بحيث بزاف بمشروع إيكوباكت فقط والتوسي جميل،
6: لكن نظرا لارتفاع الأسعار معناتها إكسبونونسيال
1: بالضبط،
6: مشد جدا كنا اوبليجي باش ان نعملوا عملتها
1: تغييرات
6: تعديلات
1: بالضبط، ولا نعدلوا البرنامج، نعم.
6: وهذا البرنامج سيساهم ان شاء الله تدريجيا،
1: نعم،
6: مش في سفيسه، تدريجيا في تحسين جوده مياه بحيره بنزرت والمنظومه البيئيه،
1: نعم،
6: بصفه عام،
1: نعم.
6: يرتكز هذا المكون مكون التطهير على 4 محاور رئيسية،
1: نعم.
6: المحور الأول هو إعادة تأهيل شبكات التطهير،
1: نعم،
6: للحد من التسربات والأعطاب وتحسين المردودية متاع الشبكات هذه،
1: نعم.
6: المكون الثاني توسيع شبكات التطهير لربط العديد من الأحياء والتجمعات السكنية،
1: نعم.
6: المكون الثالث والمهم إعادة تأهيل وتوسيع محطات التطهير. المكون الرابع هو اقتناء معدات الاستغلال. توا باش نبداو بالمكون،
1: نعم.
6: المكونة الأولى اللي هي إعادة تأهيل شبكة التطهير، ثم عندنا مشروع إعادة تأهيل شبكة التطهير المستعملة، تحويل المستعملة من بنزرت، مدينة بنزرت، إلى محطة التطهير ببنزرت،
1: واضح،
6: اللي هي على طول 1 كيلومتر،
1: نعم،
6: وبلغت كلفتها 1.2 مليون أورو، أي ما يعادل 3.7 مليون دينار، وديما نحكي دون اعتبار الأداء على القيمة المضافة،
1: واضح. هذا وين وصل؟
6: هذا انتهى المشروع،
1: انتهى المشروع
6: على طول، قلت لك 1 كيلومتر حسب التقرير،
1: ومعناه داخل في الاستغلال،
6: خلف الاستغلال. هوني والله باش نعرج على حاجة صغيرة اللي هي ولات معاش داخلة في مشروع بنزرت. كان بريفو ان مالغري في البريوريزاسيون، مالغري عملنا بريوريزاسيون
1: اولويات
6: مالغري عملنا اولويات، لكن ثم
1: مستجدات
6: نظرا للاسعار المشتته، مكونات زعمتها ولاو اونتيتي ريبورتي، فهمتني،
1: واضح، معناها اجلنا حاجات، اجلنا الفلوس ما عادش تكفي بطبيعة الحال، ممتاز.
6: مثال هذا فيما يخص تهذيب وتجديد القنوات بوسط مدينه بنزرت،
1: ايوه،
6: وكذلك تهذيب وتجديد محطة الضخ الرئيسية بمنزل جميل وقنوات الرئيسية بجانب البحيرة،
1: نعم.
6: هذا يراه فيه دو كومبوزون، نعم، زوز أقساط، القسط الأول،
1: نعم،
6: فيه مد 30 كيلومتر من الشبكات، تهذيب 30 كيلومتر من الشبكات، وإنجاز 1630 صندوق ربط، وتأهيل 4 محطات ضخ، هذا القسط الأول. القسط الثاني فيه تهذيب محطة الضخ اللي هي بمنزل جميل، وتهذيب 2 كيلومتر من القنوات.
1: نعم.
6: الكون تاعها الكل التكلفة تاعها حوالي 8 مليون أورو.
1: نعم 8 مليون.
6: هوني نعم. الديوان الوطني للتطهير عمل مجهودات جبارة، عملت يمكن لنيغوسياسيون قعدوا عامين.
1: نعم
6: أن هزينا المكون هذاك بما أن ما عندناش التمويلات فيه، وعندنا مشروع آخر من عام 2005
1: نعم
6: ترصدت فيه وفرات في التمويل
1: نعم.
6: حوالي 8 مليون أورو. عملنا ملحق وهزينا المكونة هذيك للمشروع هذا اللي هو مشروع
1: أعطيكم الصحة ممتاز جدا تحسب هذه لل...
6: وهزيناها المكونة هذه المشروع هذا وحاجة أخرى الملحق هذا راو تصور انت راو 8 مليون اورو انت القرض اللي عملته في 2005 ما يمثلوش 8 مليون اورو توا في 2025
1: بالضبط معناها قيمه الحركه اللي صارت.
6: حاجه اخرى نسبه الفائده مدعومه قاعد
1: سبحان معناها هي بيت
6: وصار ملحق مع الاتحاد الاوروبي مش قاعده البونيفيكاسيون قاعده
1: والمساهمه تاع الدوله ما ما ما ما
6: وحاجه اخرى باش نقول لك حاجه اخرى البنك الاوروبي الاستثمار يساهم
1: 50% تاعو 50% على الدوله
6: على الدوله في المشروع هذا
1: ساهمت 100%
6: ساهم 100%
1: نعم.
6: 8 مليون اورو
1: ممتازه جدا هذه خلينا نوضحوها معناها المجهود اللي تعمل هذا يتسمى استثنائي ويعطيهم صحه وما نحبوش نقولوا بالاسم شكون عمل لكن بارك الله في الديوان الوطني للتطهير ومن كان سببا فيه. نعم
6: حاجه اخرى طلب العروض تلنسا وجاونا
1: معناها طور فلوس حاصله
6: وكل شيء
1: ما شاء الله
6: حاليا في طور تقييم العروض
1: هذه بشرى الاهالي بنزرت
6: حاليا في طور تقييم العروض
1: امكانيات اكبر معناها يعطيكم
6: الصحه 30 كيلومتر من القنوات 4 محطات ضخ هذه قصه اول
1: شويه صبر كهوا حتى للمجتمع نعم يعطيكم الصحه
6: فيه محطه ضخ هذه بالرئيسيه منزل جميل وكيف كيف تهذيب 2 كيلومتر من القنوات على طول البحيره نتاع بنزرت
1: ممتاز هذايا المعنيه الكومبوزونت الاولى باقي في الكومبوزونت الاولى الكومبوزونت الثاني تحب نعطي شويه كلمه باش نروحوا شويه ولا تحب تكمل الكل انت
6: كيما تحب نزيدوا
1: الكومبوزونت الثاني على الاقل المكون الثاني
6: اللي هو توسيع شبكات التطهير لربط العديد من الاحياء والتجمعات السكنيه
1: ايوه
6: هوني عنا
1: بالأرقام
6: توسعت شبكة التطهير بمنزل عبد الرحمن ومنزل جميل كلفة 8.5 مليون دينار
1: أيوة.
6: دي مراه بدون اعتبار أداء القيمة المضافة
1: واضح
6: هذا المشروع يهدف إلى توسيع شبكة التطهير وربط عدد إضافي من المساكن بشبكة العمومية
1: هذا أنجز هذا
6: ولا أنجز تم الانتهاء من الاشغال
1: ودخل حيز الاستغلال
6: ودخل حيز الاستغلال
1: هذا حتى يلاحظوه كذلك
6: تم الانتهاء من الاشغال واللي هو يتمثل في انجاز 24 كيلومتر من القنوات وانجاز 1300 صندوق ربط
1: نعم شو معنى ضخامه العمل معنى حتى بالكيلومترات معنى يطبق ضخامه العمل وهذاك علاش يقولوا برشا كومبوزون معنى برشا مكونات اللي فلوس ما كفاتش
6: نعم وكيف كيف باش نقول لك راهو كان بريفيو في المشروع من الاول لان تطهير 11 زون رورال
1: معنى منطقه ريفيه نعم
6: منطقه ريفيه لكن نظرا لمحدوديه التمويلات اقتصرنا على 3
1: راه وحده التمويلات معناها الرصد هذا صار للارتفاع المشط نعم برشا اسباب داخليه وخارجيه نعم
6: تم توسيع شبكه تطهير منطقه العزيب
1: نعم
6: منطقه العزيب الريفيه كذلك تم الانتهاء من الاشغال توسيع شبكات تطهير بمنزل بورقيبه تينجا ومطر
1: نعم
6: الاشغال في طور الانجاز
1: ايوه قد ما زالوا تعقيد مستقبل
6: 68% توا مستنتهي نعم. مع اواخر السنه
1: ماك اواخر كيما
6: ورصدت اموال المشروع هذا توسيع لتوسيع شبكه تطهير بمنزل بورقيبه تينجا ومطر

0: 42% تقدم الإنجاز. سيقع مد 5.3 كيلومتر
1: نعم.
0: وربط 205 وانجاز 225 صندوق نعم. ربط منزل.
1: باش ما نطولوش برشا في المكون الثاني لان الوقت ما يسمحش نحب اشاره بركه وكنا حكينا فيها في الاوف انه مثل معناه من المعوقات نتاع تقدم مثل هكذا مشاريع قلنا المعوق العقاري لانه فما برشا ناس كانت رافضه باش تعدي مثلا وهذاك معناه صار فيه برشا خدمه خاصه من جانب القانوني ومن جانب المجتمع المدني إقناع الناس هذوما والمجتمع المدني مكون أساسي من المكونات وكنا أحكينا جمعي يعطيك الصحة على بعض الإشارات اللي غالب الوقت ما يسمحش باش نمشي السيد جميل توا سعيداني باش يوضح لنا دور الرقابة والمتابعة نعم باش نفسروا لل
2: شكرا سي توفيق. كما تعرفوا بحيرة منزرت عندها الأهمية الاقتصادية والبيئية بحكم الموقع
1: والاجتماعية
2: بحكم الموقع متاعها تحل على البحر الأبيض المتوسط تنفتح على إشكل وقربها من العاصمة خلاها مناخ متاع استثمار وتركيز عدد المؤسسات الصناعية دونك المؤسسات هذه الصناعية والخدماتية الوكالة الوطنية في مهام دورها هي أن تقوم بالمتابعة والمراقبة متاعها كيفاش تمثل عملية المراقبة نقوم بزيارات في حدود 200 زيارة نزوروا 200 مؤسسة سنويا
1: نعم.
2: أن نثبتوا من نوعية المياه المستعملة اللي تفرزها المؤسسات هذية ومدى مطابقتها للحدود القصوى اللي هي في 26 بقرار 26 مارس 2018
1: نعم مقاييس المواصفات
2: المعمول بها
1: بالضبط
2: نعم. هذا بما يخص المياه نعم. المستعمل ثم جانب آخر هو التصرف في النفايات
1: نعم.
2: نحن نراقب مدى تصرف المؤسسات في النفايات هذه باش ما نلقاوهاش في المحيط الطبيعي
1: دونك
2: ثم سيركوي لازم تمر به كسوى مصبات المراقبة ولا شركات مختصة في المعالجة وثم جانب آخر قم بالمراقبة متاعه هو الإفرازات الغازية التلوث
1: الهوائي
2: التلوث الهوائي
1: نعم.
2: عندنا مخابر متنقلة تقوم بالقياسات ونراقبوا هذه المؤسسات ما تمش برشا في مؤسسات في بنزرت نراقبوها
1: نعم.
2: وكما معمل الاسمنت كما الفولاذ كما ستير كما هذوما المؤسسات نقوم بالمراقبه نتاعها
1: نعم
2: دونك ثم اذا كان ثم تجاوزات الوكاله الوطنيه لحمايه المحيط تقوم بتحرير محاضر مخالفات باش المؤسسات تلتزم وتقوم بالإجراءات
1: اللي هي نسبة استجابة خلي المواطن يفهم اليوم فما معناه باقي فما مخالفات نعم
2: ثم مخالفات نتيجة أنه كسوا مثلا ما عنده محطة تاع معالجة أولية ما تشتغلش كما يلزم نحثوهم نلزموا
1: رغم أن القانون يلزموا
2: أنه يلتزم باش يخدم المحطة هذية وباش يكون كونفورم للمواصفات المعمول بها
1: نعم.
2: وهذا هي نحاولوا أنه نوعيهم في الخير الزيارات أنه يلتزم بالمواصفات المعمول بها
1: نعم بطبيعة الحال فما مخالفات وعينت
2: عينا في حدود 60 محضر مخالفة
1: محضر مخالفة
2: والمخالفات معناها توصل مبلغ مهم
1: مبلغ مهم
2: بين 10 مليون و50 مليون
1: و50 مليون وفما استجابة ولا لا ديما يخلص تخطية ويواصل على
2: مع الأسف
1: نحبوا نحن نوصلوا للصناعة صناعي اليوم ولا رسالتنا شنية اليوم رسالتنا هو التعامل معناها بإيجابية مع مثل هكذا مشاريع ولا القانون ما نتلزوش معناها اختايا نحسوا برنامجنا تحسيسي بالأساس كسوى المواطن وإلا المؤسسة باش يستجيب ويحترم القوانين على القيلة اليوم معناها هوت سبوت هو بحيرة بنزرت اليوم نقطة ساخنة جدا من ناحية التلوث وكما قاسي بدر الدين وكما قالت مدام سهير وقلت أنت راه مش إيكوباكت هو بشي منحة ما نركزوش كل شيء على إيكوباكت معناها المشروع هذا
2: الاستجابة ضعيفة ماهيش كما نتمناوها ولكن نحن ما دعمنا العمل الرقابي خاصة شركنا أطراف المدخلة في المراقبة من وزارة الداخلية من وزارة الصحة خاصة في إذا كان لاحظنا ثم تلوث وتأثير سلبي على البحيرة نخرج في شكل لجان ونزور النقاط السوداء هذية ونعالجوها حالة بحالة صارت
1: نعم.
2: معناها في 2025 وقت نفوق الأسماك
1: نفوق الأسماك
2: دونك كثفنا العمل الرقابي معناها وصلنا في بعض النقاط للنتائج معناها لحد من التلوث. ثم حاجه اخرى انه المجتمع المدني معناها هو في خطر في الصف الاول. نتلقاو

0: شعارات من المجتمع المدني والمواطنين وفي حالة التلوث خاصة بالنفايات الصلبة والواحدة وندخله معناها بالتنسيق مع السلطة المحلية وتمكننا حتى بإزالة بعض النقاط السوداء خاصة في النفايات الصلبة.
1: نعم يعطيك الصحة. بعض من اللي تفاعلوا معنا كما قميش زهرة كما سي توفيق بحروني زميلكم تقريب قال يحييكم ويقول يعطيكم الصحة في طرح الموضوع، فما تفاعل على الأقل إيجابي بين خاصة اللي قاعدين نوضحوا فيه. لو كان نمشيو للغرب الوقت هو ديما ضغط علينا البحث العلمي ومتابعتكم للبحث العلمي بصفتكم انتم الجهة الموكل لها المراقبة أو متابعة للبحث العلمي.
0: قبل ما نمشي للبحث العلمي عندنا مكونة أخرى في إطار إيكو باكت هي المتابعة البيئية، دونك نحن اختصرنا على المصادر نتاع التلوث لكن تم جانب هو مدى تأثير المصادر التلوث على البحيرة.
1: معناها المنظومة البيئية.
0: من ماي 2024 نتابعوا في البحيرة من نقاط الصرف المباشرة في البحيرة وناخذوا في العينات ونراقبوا فيها وبالتنسيق مع الخبراء المراقبين للوكالة الوطنية لحماية المحيط إذا كان ثم معناها نقاط نتاع الصرف ولا التلوث نسقوا باش ندعموا المراقبة في الأمون
1: معناها من المصدر
0: دونك هذه المتابعة. المتابعة هذه مدة شهرية وعندنا متابعة معناها في نقاط في وسط البحيرة نتابعوا حتى الجوانب البيولوجية باش تكونت لنا قاعدة نتاع معطيات مهمة.
1: حكيت عليها مدام ساقة
0: دونك عندنا مكونة أخرى هي البحث العلمي ونفيت هي البحث العلمي والمتابعة البيئية هما متكملين.
1: نعم.
0: الهدف الأساسي باش نفهموا المنظومة البيئية كيفاش باقية تمشي.
1: نعم.
0: دونك
1: معناها وين ماشية
0: كيف
1: كانت وكيف ستصبح. فما حاجات الريفرسيبل ولا فما حاجات معناها لا رجعية في المنظومة هذه؟ أكيد في البيئة دي ما فما حاجات، أما نتمنى وأنا ما تكونش موجودة، لكن بالمجهود العلمي تتصور بالمجهود البحث العلمي نجموا معناها نرجع للتوازن، ما نقولوش 100% ما على القليل نسبة كبيرة من توازن البحيرة.
0: هذا بالنسبة معناها التحسن
1: حكيتي عن نمذجة أنت مرة أخرى هذاك علاش شتك سؤال.
0: دونك نحن بإزالة التلوث هذي والمصادر نتاعها مش نخليه الوسط بحيرة بنزرت تسترجع العافية نتاعها بشكل طبيعي.
1: نعم.
0: لأنه خطر الملوثات كما نعرف أنها مربوطة بحيرة بنزرت مربوطة بالبحر ومربوطة بإشكل.
1: نعم.
0: دونك الملوثات هذي مع الأسف أنها عندها تأثير ولكن جزئي.
1: نعم.
0: تمام. مناطق الحركية نتاع المياه ماهيش
1: كبيرة.
0: ماهيش كبيرة.
1: وذيك أخطر زي. نعم.
0: وثم حاجة أخرى هي أنه إشكل اللي كانت تجينا مياه كبيرة من إشكل تصب في البحيرة.
1: نعم.
0: وعندها دور كبير. توصل في السنة الممطرة أكثر من 100 مليون متر كوب.
1: نعم.
0: عبارة براج كبير يصب في بحيرة إشكل يعمل كمل بيرج بالنسبة لبحيرة بنزرت ما في السنوات الخمسة هذوما اللي صار فيهم جفاف ما صارش هذايا.
1: نعم.
0: وكان ثم تأثير معناها تأثير كما نعرفوا نحن أنه المياه يلزمها تتجدد في بحيرة بنزرت ولكن تاخذ بعض الوقت توصل حتى أشهر معناها التجديد كامل على مستوى البحيرة. وإن شاء الله نحن بالمشاريع اللي ذكرهم سي بدر من تطهير ومن تأهيل للمحطة وبخطر هذه الكمية كي نحسبوها نلقوها كمية كبيرة
1: برشا
0: دونك كي توصل للنتائج متاع المشاريع اللي بصدد الإنجاز من قبل الديوان الوطني للتطهير.
1: نعم.
0: دونك قضينا على نسبة كبيرة خطر الملوثات
1: أول نقولوا حدينا
0: نسبة المياه الصحية معناها تمثل 80% من
1: الصرف الصحي
0: الصحي 80% من كمية المياه في الجملة
1: معناها شيء كبير
0: وعندها معناها عندها الخاصية أنها أكثرية عضوية فيها مواد.
1: نعم.
0: مغذية
1: ممتاز. يعطيك الصحة في أقل من دقيقتين على الأقل لأنه عندنا مداخلة هاتفية من صفاقس وبعد نرجع باش نواصلوا بطبيعة الحال نمشي للمكون الثالث بعجالة. نعم.
2: المكون الثالث اللي هو تأهيل محطة التطهير نحب نعرج هوني حاجة صغيرة راهو تأهيل محطة التطهير هو داخل في استراتيجية برمي الاستراتيجية بتاع الديوان الوطني للتطهير.
1: نعم.
2: لتحسين نوعية المياه المعالجة يعمل الديوان الوطني للتطهير حاليا من خلال حزمة مشاريعه التي هي في طور الإنجاز أو من خلال المشاريع المبرمجة.
1: أيوة.
2: على تأهيل محطة التطهير المتقادمة من خلال رفع طاقتها والتعميم التدريجي للمعالجة الثلاثية في كامل جهات البلاد.
1: نعم.
2: في انتظار استغلالها في المجال الفلاحي وذلك كما تعرف الكل الناس كل لمجابهة ندرة الموارد المائية بالبحث عن حلول بديلة والتعويل على الموارد الغير التقليدية للتأقلم مع التغيرات المناخية.
1: نعم.
2: في البرنامج متاعنا كان من المؤمل أن ثلاثة محطات تطهير: بنزرت، منزل بورقيبة، مطر.
1: نظرا كالعادة
2: مع تمويلات، نظرا لعدم توفر التمويلات التجأنا أن اكتفينا بمحطة تطهير بنزرت اللي هي تو حاليا في طور الإنجاز، بلغت 52%. تعرف قداش الكلفة متاع محطة تطهير بنزرت؟ 30 مليون أورو، حوالي 100 مليون دينار.
1: 100 مليون دينار، معناها مشطة جدا.
2: انت بشي قاعة تو في المحطة هذه الرفع من طاقة استيعابها من 26 ألف متر مكعب في اليوم إلى 46100 متر مكعب، هذا بالإضافة إلى تجهيزها بوحدة المعالجة الثلاثية.
1: نعم.
2: وعند هذه المحطة ثم إمكانية من ري 197 هكتار لأراضي مهيئة من طرف وزارة الفلاحة، أي بنسبة 20% من طاقة معالجة المحطة.
1: المحطة نعم.
2: وإن شاء الله تنجح التجربة ليقع
1: باش تحمم أكيد.
2: وعندنا محطة تطهير منزل بورقيبة إن شاء الله الأشغال بشدة الأسبوع المقبل
1: إن شاء الله. ها وذي على مباشر وذي البشرية. وصلنا توالي المداخلة الهاتفية أخرى، فاصل ثم نمشي المداخلة الهاتفية ونرجع باش نختمه إن شاء الله.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
4: زيتك المقلي ما تلوحيه، وفي اللفابو ما تصبيه، وجمعية البيئة أعطي.
1: عودة مستمعي إذاعة الزيتونة بعد هالفاصل. مذبين الزيت المقلي ما يتلوحش في لافابو، ما يتلوحش في الطبيعة، لا لموه. وعنا من أكبر الشركات اللي ثمن فيه راي ثروة وطنية، هذيك دعوة مرة أخرى باش لموا الزيوت الغذائية المستعملة من الحويش. نمشي مباشرة إلى مداخلة هاتفية من صفاقس مع الناشط البيئي بهذه المدينة السيد فريد مقني، اللي شرفنا برشا مرات سواء بالمداخلة الهاتفية أو بالحضور. الرجل الذهبي للبيئة الملقب في برنامج منتدى البيئة. ألو، السلام عليكم سي فريد.
5: صباح النور، التوفيق وتحية لجميع مستمعي برنامجك منتدى البيئة ولإذاعة الزيتون للقرآن الكريم.
1: شكرا جزيلا لك، شرفنا أنك تكون معنا اليوم في موقع آخر من نشاطك، ويعطيك الصحة وربي يمدك بالصحة. نحكيه على نشاط إزالة البلاستيك من شط القراقنة بإمكانيات تكاد تكون معناها بسيطة جدا. لك الكلمة سيد فريد.
5: تعرف احنا في تونس معروفين على كل في العالم أن بلد جميل جدا، وعندنا أماكن رائعة يلزمنا نتلهاو بها، نتلهاو بها سواء في البر، في الغابات، في الصحراء، في الواحات، وكذلك في البحر.
1: نعم.
5: والبحر نعمة، يعني سواء الشريط الساحلي يضم، نقول احنا أغلب سكان تونس، وإحنا متجهين نحو المناطق الساحلية لأنها مدن. نعم. والمستقبل هو للمدن، وكعلاش ديما نقولوا راهو نعطيه للمدن نظام معين هو الأساس أن يقوم على الحفاظ على البيئة. وشط الأقراقنة في الفاق هو بتاريخه يعني كان متصل بأسوار مدينة تقنوش بعيد عليها، ثم وصل الحال عليها اليوم، هو معناته يعطي للمدينة متنفس. ولكن لاحظوه أن البلاستيك بكثرة فيه، البلاستيك هذا راهو آثى نلقاوه على السطح بطبيعة الحال، يجي مع السيارات البحرية ولكن في قاع البحر منذ سنوات، أو على الأقل أنا أباشره منذ التقاعد متاعنا، منذ توا أكثر من 11 سنة.
1: يعطيك الصحة. نعم.
5: نمشي ومع ناس ونحاولوا بقدر الإمكان مع بلدية الساق، مع وكالة الوطنية للتصرف في النفايات، باش نجمع البلاستيك.
1: نعم.
5: هو الحقيقة في السنوات الستين أنا نعرفه صغير، نعرفه ما صار في رقراق سبحان الله. اللي صار من بعد هي المحركات لما انتقلنا من السفن الشراعية إلى السفن تستعمل المحرك، ولا الزيوت كحلة كحلة، معناتها السطح متاعه ولا أسود في السبعينات.
1: لا لا لا. نعم.
5: ثم أقاس تصلاحه في أواسط التسعينات، وبلدية الساق صرفت عليه أموال باش عملت له السياج متاعه، باش نصفته زادة، والحقيقة رجعت الروح. لكن من بعد الألفية سنة 2000 شفنا ظهرت المياه المعلبة والبلاستيك.
1: ماذا؟
5: البلاد الكل بالدرس البلاستيك، وين تمشي تلقى البلاستيك. اليوم صحيح وكالة التصرف في النفايات ومع الناس اللي يجمعوا البلاستيك.
1: نعم.
5: البلاستيك الحق أقل من الشوارع، ولكن نلقاها في البحر. يلزمنا نحط نضع حد لو بعد 10 سنوات أنا يظهر لي يكفي لزمنا نمشي بخطوة إن شاء الله. إحنا باتصال بالبلدية على كل على وسائل الاتصال
1: التواصل الاجتماعي واضح،
5: نحبه إن شاء الله. وإذا ممكن ممكن أنه هالبلاستيك ما يدخلش الشط الأقراكنا. أخيرا موجودة جمعية الكشاف البحري التونسي عندها
1: تحية لهم يعطيهم الصحة
5: اتفاقية مع بلدية السق مكنهم من الأكياس يعبدوا يجمعوا الأطنان خاطر يجمعوا روضرية.
1: يلزمنا من المورد، يلزمنا من المورد سي من المصدر ولا شنو من المصدر بالضبط
5: المصدر عليها. المصدر راهو تحر، المصدر راهو تحر. وأخيرا تكلمت مع رئيس
1: الميناء ميناء
5: الرئيس يقول هذا اللي بيتحرى اسمه صيد بحري يقول راو الفوضى في البحارة يشرب ما ويرمي الدبوسة. الدبوسة تجيك من بعد من بعيد مش من قريب.
1: اي فهمتك فهمتك
5: سيار لما فما نو لما فما نو يدخل يدخل في المليا.
1: ممتاز سي فريد، سي فريد لانه أيوة. الوقت الوقت ضغط علينا الغالب. شنية التوصية انت وشنية النصيحة اللي تعطيها للناس اللي عايشين حول هذا الموقع المزيان برشا الحقيقة لينا نحن هكا تصوروا كانت عندي فيهم المخرجة معناها يأسف انه او مؤسف ان نراو فيه مناظر كيما هكاك تاع تلوث. نعم
5: والله الناس الكل عندها احساس راهو انا اعتقد انه فما جمعيه فما نشاط فما ناس يصوروا هكا باحساسهم معناتها ماهوش بالضروره منظم في تنظيم معين. الناس الكل حاسه على البيئه نتاعها هذا اكيد اكيد مش كان جمعيات ناشطه هكا وانما الناس الكل احنا نحبوا. انا في نظري انه بلدي ووكاله حمايه التيار الصحي وولايه الصحي عندها مسؤوليه على مدينه الصحي هيك والله نجمو الحق الميناء التجاري الإدارة متاعه هي اللي الحقيقة حتى الشبكات باش تعرض
1: للزراعة والبلاستيك
5: وتحب وتحب تواصل هذا يلزمنا ما هوش صعيب راهو والكلفة ماهيش غالية نجمو نجمو
1: بأقل التكاليف نجمو نعملوا حاجة مزيانة.
5: نعم في حتى أما أنا تو كشخص الحقيقة ننشر وننشر
1: أيوه لأن الوقت قلت لك ضغط. شنو هي الكلمه اللي توجهها الكلمه الاخيره؟ نعم
5: انا ما لقيتش شكون يقول لي ايجا ونتعاون.
1: ها وعبر عبر اثير الزيتونه سي فريد معناها يوجه الدعوه لكل المسؤولين من المجتمع المدني والمؤسسات باش ينكبوا على
5: غير مقبل
1: هذا المشروع. نعم ممتاز ممتاز يعطيك الصحه سي فريد. الله غالب ما نجيبش نعطيك وقت اكثر من هكا هذه مصافحه اولى.
5: بارك الله فيك على اتاحه الفرصه والله سعيد جدا
1: ونحن سعداء اكثر. شكرا جزيلا لك ان شاء الله فرصه قادمه معناها نعطيه الموضوع كل ما يستحق باش نرجع لكم في الاخر باش تذكروهم المكونات في كلمه كلمه على خاطر تقريبا زادوا 3 دقائق قد ما تحكمنا في الوقت.
2: انا باش نكمل المحور الرابع هو مهم زاد اقتناء معدات استغلال وذلك بهدف ضمان حسن استغلال وصيانه وجهر المنشات المنجزه. اخرى نحب ناكد عليها من المهم التأكيد على أن هذه المشاريع رغم أهميتها لا يمكن أن تعالج بمفردها جميع إشكاليات تطهير بولاية بنزرت
1: واضح.
2: لأن حاجيات الجهة أكبر بكثير من الإمكانيات والطموحات اللي عندنا نحن خد ثم إمكانيات مالية مرصودة محدود. هذا الحاجة. والحاجة الثانية نحب نأكد على أن نتائج هذه الاستثمارات لن تكون فورية لأن تحسين جودة مياه البحيرة يتطلب أولا استكمال الأشغال ثم دخول الشبكات ومحطة التطهير الجديدة حيز الاستقلال قبل أن الاستغلال
1: أيوة.
2: قبل أن تبدأ المؤشرات البيئية في التحسن تدريجيا.
1: ممتاز.
2: لذلك فإن ما ننجزه اليوم هو استثمار في مستقبل بحيرة بنزرت وستظهر ثمارها الفعلية خلال السنوات القادمة عندما تعمل جميع المنشآت الجديدة بكامل طاقتها وتنعكس أثارها على البيئة والصحة العامة وجودة الحياة. والمشروع هذا إن شاء الله يكون قاطرة المشاريع
1: أخرى. هذا هو هذا
2: حين
1: هو
2: توفر التمويلات
1: بالضبط.
2: هذا البين فايت
1: سي جميل.
0: شكرا.
1: نعم
0: الكلمة الأخرى اللي توجهها الكلمة الأخرى هو أنه نحب هالمشاريع متاع التطهير ومشاريع ليكوباكت أنها تعطي النتيجة متاعها. ما تعطي النتيجة متاعها إلا ما تكتمل هالمكونات هذي خاصة التطهير لأنه التطهير معناه مكونة رئيسية في الجهة.
1: نعم.
0: خطر مش الكمية متاع المياه اللي باقية تصرف في البحيرة مش تعالج هنا المحطات اللي مبرمجة وإن شاء الله المكونات اللي ما خدتش حظها وكانت مبرمجة في جهة منزل بورقيبة وماتر إن شاء الله الديوان الوطني التطهير تكون عنده الاعتمادات باش يكمل هالإنجازات هذه.
1: يعطيكم الصحة. الله غالب ما قلناش كل شيء. ما نجمنا نتيو على كان بعض مكونات المشروع هذه، لكن بعجالة على الأقل أنرنا بعض هكا الخفايا والخبايا ووضحنا برشا نقاط. مشكور جدا السيد بدر سلام بالطيف مدير الدراسات العامة بالديوان الوطني للتطهير مكلف بمتابعة المشاريع المولة من عديد مؤسسات نقطة الاتصال برنامج إيكو باكت إذن بالديوان الوطني للتطهير، والسيد كذلك جميل السعداني كهيت مدير بإدارة متابعة الأوساط البيئية بالوكالة الوطنية لحماية المحيط ونقطة اتصال مشروع إيكو باكت بالوكالة. كما نوجه الشكر إلى السيدة سهير العذيري مديرة بوحدة التصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز برنامج إيكو باكت، والسيد فريد مقني الناشط بمدينة صفاقس. كما أشكر السيد عبد الكريم طرابلسي مؤثث فقرة الفقرة التأصيلية. شكر موصول إلى مخرجتي البرنامج السيدة لطيفة الفرشيشي وسوسن الفرجاني. لكم أنتم متابعينا ومشاهدينا، نعم ما عندي حتى مزية أنا. إلى هنا مستمعي إذاعة الزيتونة ينتهي برنامج منتدى البيئة لهذا الأحد، حتى نلتقي الأسبوع القادم نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
6: من القلب إلى القلب.
7: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
6: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
8: نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة للحزب 15 من الآية 111 من سورة الأنعام إلى الآية 167 من نفس السورة برواية الإمام قالون عن نافع المدني للقارئة شيماء الوذرفي. أعوذ

عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون.

الحق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق.

0: استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة من المصحف المرتل للقارئة شيماء الوذرفي.
1: من رياض السنة النبوية.
2: باب توقير العلماء والكبار وأهل الفضل وتقديمهم على غيرهم ورفع مجالسهم وإظهار مرتبتهم. قال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
1: من رياض السنة النبوية. من رياض السنة النبوية.
2: عن أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا. ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. رواه مسلم.
1: من رياض السنة النبوية.
2: وفي رواية له: فأقدمهم سلما بدل سنا أو إسلاما. وفي رواية: يأم القوم أقرأهم لكتاب الله وأقدمهم قراءة، فإن كانت قراءتهم سواء فيأمهم أقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فليأمهم أكبرهم سنا. والمراد بسلطانه محل ولايته أو الموضع الذي يختص به، وتكريمته بفتح التاء وكسر الراء، وهي ما ينفرد به من فراش وسرير ونحوهما.
1: من رياض السنة النبوية.
2: وعنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. رواه مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم ليلني هو بتخفيف النون وليس قبلها ياء، وروي بتشديد النون مع ياء قبلها. والنهى العقول، وأولو الأحلام هم البالغون، وقيل أهل الحلم والفضل. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلوونهم ثلاثا، وإياكم وهيشات الأسواق. رواه مسلم. صلى عليك الله
1: يا خير الورى. من رياض السنة النبوية.

0: إشهار.
1: فما ريحة ما تتنساش، ريحة قهوة أمي الصباح، ريحة الياسمين في الصيف، ريحة البلاد، وكي تكون بعيد الحنين يزيد. بنك الوفاق حتى على ذمتكم عرض مختص لسفرائنا في العالم، أوفر تونسي بشكاكة تتمتعوا بخدمات بنكية متكاملة ومطابقة لمبادئ المالية الإسلامية مع حلول تمويل سكن، خدمات عن بعد وتحويلات أسهل، باش تبقاو ديما قريبين من بلادكم وأحبابكم، خاطر مهما تبعد الكيلومترات ريحة البلاد توصلك. مع بنك الوفاق ريحة البلاد تجمعنا مع أوفر تونسي. بنك الوفاق، بنك الجميع.
0: إشهار،
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
0: من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم،
3: عن أم المؤمنين أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مسلم يصلي لله تعالى كل يوم 12 ركعة تطوعا غير الفريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة، أو إلا بني له بيت في الجنة. رواه مسلم.
0: من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.

كان عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر قال: أرحنا بالصلاة يا بلال.

من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

0: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد،

0: جد.
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ مرة واحدة آية الكرسي:

0: ثم يقرأ مرة واحدة سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
0: ثم يقرأ مرة واحدة المعوذتين،

شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءتني مسكينة تحمل ابنتين لها، فأطعمتها 3 تمرات، فأعطت كل واحدة منهما تمرة، ورفعت إلى فيها تمرة لتأكلها، فاستطعمتها ابنتاها، فشقت التمرة التي كانت تريد أن تأكلها بينهما، فأعجبني شأنها، فذكرت الذي صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن الله قد أوجب لها بها الجنة، أو أعتقها بها من النار. رواه مسلم.

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب السادس عشر من الآية الخامسة إلى الآية 87 من سورة الأعراف بصوت القارئ بلال العشي برواية قالون عن نافع المدني.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 16 من الآية 5 إلى الآية 87 من سورة الأعراف بصوت القارئ بلال العشي برواية قالون عن نافع المدني.
2: من رياض السنة النبوية.
3: باب التحذير من إيذاء الصالحين والضعفة والمساكين. قال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وقال تعالى: فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. وأما الأحاديث فكثيرة، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الباب قبل هذا: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب.
2: من رياض السنة النبوية.
4: من رياض السنة النبوية.
3: ومنها حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه السابق في باب ملاطفة اليتيم، وقوله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك.
2: من رياض السنة النبوية.
3: وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدرك ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. رواه مسلم.
2: من رياض السنة النبوية.
5: كلمات تخشع لها القلوب.
6: يا بني، عسى أن تكون دعوة مظلوم في جنح الليل ونحن نيام.
7: ألدار الهموم والأحزان ترجعاني، قدماني إلى ربي قدماني.
5: إشارات لذوي الألباب والعقول.
7: القلب النقي عالي الهمة لا يحتاج إلى كلام كثير، وإنما يحتاج إلى عناوين لتوقيتها.
5: وإدراك لما بين السطور.
7: إنما القوامة احتواء ورحمة ومودة وسكينة وحنان. ورب سامع أوعى من مبلغ. ورب سامع أوعى من مبلغ. أوعى من مبلغ.
8: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
7: حتى نرتقي سويا بكتاب الله ومع كتاب الله.

0: حسيب.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله. مستمعين أحبابنا في كل مكان، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في عدد جديد من حصتكم ومن أسمائه كالعادة رفقة شيخنا هشام الصدقاوي اللي حاضر معنا في الاستوديو. السلام عليكم شيخنا، أهلا وسهلا بك، تنورنا دائما.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: الحمد لله رب العالمين، شيخنا أن يفتح علينا دائما في هذه الحصة المباركة، يفتح علينا فتوح العالم عارفين به، وهذا حسن ظننا في الله سبحانه وتعالى.
2: بسم الله المانع.
1: يا سيدي بسم الله المانع. وكنا نتحدث وما زلنا نتحدث في وصايا لقمان الحكيم، وتحدثنا في الحصتين الأخيرتين شيخنا عن بر الوالدين، وقلنا أنه لا يكتفي المؤمن بالعدل مع في علاقته بوالديه، بل يتدرج من العدل إلى الإحسان شيخنا، وخاصة عبر المراحل العمرية التي يمر بها الوالدين. ووجب على المؤمن أن يفقه هذا الطريق، لأنه بر الوالدين هو طريق نحو الله سبحانه وتعالى أولا شيخنا. ومن يريد أن يطوف ببيت الله سبحانه وتعالى عليه أن يطوف كذلك في حياته الدنيا، ونحن نطوف كل يوم شيخنا، ونحرم كل يوم، ونقف بعرفة كل يوم، ونرجو الله سبحانه وتعالى مغفرة من عنده،
2: ونسعى في كل يوم.
1: والله ونسعى شيخنا في كل يوم، نحن نرجو من عند الله القبول. وما زلنا في بر الوالدين، وإذا أسعفنا الوقت شيخنا نمر على إقامة الصلاة.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله ومولاه. في الحقيقة نحب في الحصة هذه نتم الحديث
1: نعم.
2: في قضية البر الوالدين، لأنها بصراحة هذا الحديث حول بر الوالدين حديث يفرض نفسه ساعة وجدير بالتذكير،
1: صحيح،
2: بأن نذكر به
1: نعم.
2: أنفسنا وسادة المستمعين كذلك، أننا في عصر طوى تقريبا انفصمت فيه الروابط الأسرية وتقطعت فيه الروابط الأسرية وصلة الرحم آخذة في الانقطاع، تسير نحو الانقطاع شيئا فشيئا، وخاصة أولى بالصلة شكونهم هم أولى بالصلة؟
1: الوالدين،
2: القرابة،
1: أباء والأمهات،
2: الوالدان. الوالدان رحم الوالدان، ولذلك المولى سبحانه وتعالى جعلها وصية ربانية جامعة لكل الخلق، حتى وإن كان الوالدان مشركان بالله. في سورة أخرى ربي قال صحيح فلا تطعهما، أما عليك أن تصاحبه أن تصاحبهما في الدنيا معروفة، عليك أيها الابن أيها الولد أن تصاحب والدك بالمعروف ولو كان مشركين كافرين، كما قال سيدنا إبراهيم سلام عليك سأستغفر لك ربي، وقالوا لأرجمنك يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا، قال سلام عليك، قابل الإساءة باش
1: بالإحسان،
2: قابل الإساءة بالإحسان، وذاك هو الإحسان، وذاك هو الإحسان. الإحسان في علاقة الإنسان بربه يعني أن يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإنه يراك، هذا في مجال علاقة الإنسان بربه الإحسان، لأن معنى الإحسان يختلف من علاقة الإنسان بربه حيث أن تكون علاقته بربه أو علاقته بالخلق، فرق في علاقته بالله سبحانه وتعالى أن يعبد الله كأنه يراه، هكذا فسر النبي الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه
1: يراك.
2: والإحسان ذا في جوهره يحمل خلقا عظيما، ما هو هذا الخلق؟
1: الحياة.
2: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هذا في علاقة الإنسان بربه الإحسان، هذا معناه. لكن الإحسان مع الوالدين ليس بعيدا عن هذا معناه. القدر المشترك في الحياة، في علاقة الإنسان في الإحسان مع ربه أو الإحسان مع والديه. الحياة، الحياة أخي، إما يبلغن عندك الكبر ماذا يقتضي منك، تستحي تستحي منهما وتتذكر كيف ربك، كيفاش رباك بوك، كيفاش ربتك أمك، كيفاش سهروا عليك الليالي، كيفاش تعب من أجلك، من أجل أن تسعد، كيفاش تعب من أجل أن ترتاح، وشقية من أجل أن تسعد أنت، يشقوهم من أجل سعادتك، ويتعبهم من أجل راحتك أنت، يفكروا كيفك أنت. والوالدان، ما ثماش والد، ما ثماش والد سواء كان أما أو أبا، وما يتمناش ولده خير منه، هو خيرا منه. كل الآباء يتمنون أن تكون أبناؤهم، أو أن يكون أبناؤهم شنو،
1: أفضل منهم،
2: أفضل منهم وخير منهم. فالقدر المشترك في الإحسان مع الله ومع الوالدين هو شنو؟
1: الحياة.
2: الحياة. تبقى هذا معنى الإحسان مع الله،
1: نعم.
2: أن تعبده كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وهو غاية الحياء والاستحياء من الله سبحانه وتعالى. ومع الوالدين قالك ربي ها هو مجال الإحسان متاعك، مجال الإحسان متاعك شنو؟ إما يبلغن عندك الكبر أن تصل رحمك إذا قطعوك، وأن تعفو عنهم حينما ظلموك، حين يظلموك، وأن شنو، وأن تعطيهم حينما يحرموك
1: أو يمنعوك، نعم.
2: هذه هو، هذا مقام الإحسان. ومع الوالدين بالذات، علاش؟ ليمتن الله سبحانه وتعالى هذه الروابط من الجذر، لأن العلاقة بين الآباء والأبناء هي علاقة جذرية،
1: نعم.
2: هي العلاقة الأساسية، هي العلاقة الأساسية. إذا كان صن هذه وتمت صيانة هذه العلاقة، تطمئن على الأسرة كاملة،
1: وعلى المجتمع، وعلى الأمة،
2: وعلى المجتمع، وعلى الأمة بأسرها. أذك عش ربي سبحانه تأكد على علاقة هذه ينبغي صيانتها. رو عندما يكبر آباؤك، أمك أو أبوك يكبراني في العمر، وما تعرفش قديش يكبر في العمر، ثم كما بين في الحصة السابقة، ممكن أن يكبر الإنسان في 50 عام، 60 عام، 70 عام، 80 عام، 90 عام. أنت والمرحلة العمرية، أنت والظروف اللي مر بها الأبوان، سواء كان الأم أو الأب، وعليك أن تراعي هذا. ثم يختص الله سبحانه وتعالى الأمة بمزيد من البر. لماذا؟ علاش؟ قيل لأنه قال علماؤنا الأبرار، قالوا بأن المزيد من البر من جهة أن الأمة شقيت أكثر من الأب، من حيث الحمل، من حيث الرضاعة، وقد ذكر الله الرضاعة، هذه الرضاعة، ذكر الرضاعة في الآية هذه، ذكر الرضاعة في آية الروم، ذكر الرضاعة وفصاله في عامين، أي رضاعه وفطامه في عامين. لكن في آية أخرى في سورة الأحقاف ذكر الحمل، قال وحمله وفصاله 30 شهرا، ما عادش عامين. انظر إلى دقة الحساب حتى في القرآن الكريم، يعني 30 شهرا، شو معنى 30 شهرا؟
1: عامين
2: وشو معنى
1: أخر؟ 6 شهور.
2: إيش معنى؟
1: يعني
2: ما معنى عامين وستة شهور؟ ستة شهور متاع شنو؟
1: متاع الحمل قد يكون.
2: كيفاش الحمل؟ هو مو 9 شهور الحمل؟
1: ينجم يعيش شيخنا في 6 شهور.
2: هنا ربي تحدث بأدنى أدنى أدنى فترة الحمل، أدنى فترة الحمل
1: 6 أشهر.
2: وذي استنباط متاع الإمام علي عليه السلام.
1: أيه.
2: استنباطه الإمام علي عندما قرأ 30 شهرا، قال ذو العامين متاع الرضعة معهم 6 شهر يساوي 30 شهرا. الأخرى في سورة البقرة تحدث عن الرضعة في حولين كاملين، وهنا بالأشهر. قوة متاع ربي سبحانه وتعالى، 30 شهرا غديك مش يجمع الحمل مع الرضعة. ولذلك الأم عندها

0: الام، وربي اعطاه الوظيفه من تحت الام، وتحملتها الام من غير ان يتحملها الاب في حد شيء. لذلك كان المقتضى مزيدا من البر للام. لكني ذكرت امرا ما، انا قاعد نقرا في كتاب الله سبحانه وتعالى واطوف بالايه القرانيه هكا طوافي كالعاده، فذكرت ان الامه سبحان الله لا تجد أما تمتن بعطائها لأبنائها، قليل جدا وشاذ يحفظ ولا يقاس عليه. الأب، نحن الأباء نمتن بعطائنا لأبنائنا، فأقول لابني ألم أعطيك ذلك الشيء، ألم أمن عليك بذلك الشيء، ألم أدفع إليك تلك الأموال،
1: ألم نربك فينا وليدا.
0: أي نعم. الأب هاوكا، فرعون لما ربى سيدنا موسى امتن عليه ام لم يمتن عليه؟ ام سيدنا موسى امتنتش على
1: ابدا.
0: الام لا تمتن بعطائها، انت ام تعرف. الام لا تمتن بعطائها لابنائها، وهذا يقتضي مزيدا من البر للام. لذلك المولى سبحانه وتعالى من فضله ومن رحمته ان زود المراه بذاكره مخصوصه لا توجد عند اي مخلوق، ذاكره في منتهى الدقة، في منتهى مش دقة بركة، في منتهى السعة، ذاكرة واسعة جدا. كيف للأم أن تتذكر أمرا يخص ابنها بعد 50 سنة، بعد 60 سنة ها من ولادة ذلك الابن؟ تتذكر المرأة، الأم على وجه الخصوص تتذكر أمرا صار بينها وبين ابنها، وابنها عمره يومين أو ثلاثة أيام على أقصى تقدير. تتذكر المرأة ماذا صار لابنها في تلك اللحظة وفي تلك الفترة، أي ذاكرة هذه؟ ولماذا زود الله الأمة به هذه الذاكرة الفلكية، ذاكرة أسطورية فلكية؟ حتى واحد ما نجم يتذكر، احنا كي نمر علينا 3-4 أيام ننساو الأشياء. والأم تتذكر، خاصة لا تتذكر الأمور المالية ولا الأمور نتاع المعاملات المادية، لا تتذكر منها أي شيء، ولا الأمور التجارية ولا الأمور نتاع المعاملات الاقتصادية ولا الاجتماعي، إلا في أمر واحد زودها الله بذاكرة فلكية في قضية علاقتها مع أبنائها. يمكن أن تنسى كل شيء المرأة، إلا أنها ما تنساش علاقتها بولدها وبأبنائها، وكل ولد جابته، كل بنية جابتها تتذكروا شو اللي صار معها.
1: صحيح.
0: بالتفصيل الممل. لذلك أن تظل أحداهما فتذكر أحداهما الأخرى، لا ينبغي أن نحمل هذه الآية إلا على وجه واحد، أن تظل مش أن تنسى، أن تظل تحكم بالعاطفة. الضلال هي المحبة الجامحة. تالله إنك لفي ضلالك القديم. سيدنا يعقوب في امرأة العزيز، إنها لفي ضلال مبين. حب كبير. إن الله زود المرأة بمحبة جامحة لكي تحنو بها على أبنائها. فالمعنى هنا الأولى أن تظل أحداهما أن تحكم بالعاطفة بالمحبة. جائز أن المرأة تنسى كما قلت، وإن حملناها على النسيان أن تظل أحداهما فتذكر أحداهما الأخرى. إذا كان حملناها على النسيان يعني نقول بأن النسيان هنا في المعاملات المالية تنسى المرأة، أما في علاقتها مع أبنائه كما قدمته منذ حين لا تنسى، أما في معاملتها المالية تنسى. اسأل المرأة شنو اللي قضيته البارح، ممكن تنسى. قداش خيت الحاجة، بأي ثمن أخذت ابتعت ذلك الشيء أو اشتريت ذلك الشيء، تنسى. أما في قضية أبنائها لا تنسى، مش يخليها الأم موصولة بأبنائها. لأن الابن والولد لا يتذكر من لحظة ولادته إلى بلوغه سن الرابعة تقريبا يوصل 4-5 سنوات

0: وين يبدأ يتذكر الولد؟ ولد ما عندوش ذاكرة النجم يتذكر وهو عمره عامين، وهو عمره عام، فلا يتذكر شيئا مما فعلت معه أمه، مما فعلت به أمه، مما عملت له أمه، مما تفضلت وتكرمت عليه أمه. ما يتذكر، لا يتذكر شيئا من فضائل أمه. لذلك زود الله المرأة حتى وقت اللي عندما يحيد، معناها يقتضي الأمر، باش تذكر ولدها، تذكر ولدها، ولو أنها هي لم يكن من طبيعتها أن تمتن بعملها، لكن في بعض الأحيان تضطر المرأة الأم باش تذكر ولدها، خاصة عند العصيان، خاصة عند العصيان، عندما يعصي الولد أمه، خاصة عندما الإنسان عادش يبر بوالديه، عند العقوق تضطر الأم لتذكر ابنها أو ابنتها بما لا يتذكره الإنسان، بينما الإنسان مع أبيه يتذكره، لأنه لا يرافق أباه إلا من بداية من السنة الخامسة تقريبا،
1: هيك.
0: يبدأ في مراهقة أبيه، والسنة الخامسة الإنسان يتذكر ما فعله معه أبوه، مع أن الإنسان لا يحتاج أن يذكره أبوه بعطائه، ومع هذا الأبو يذكر
1: لا
0: يمتن
1: إله
0: على
1: إلا الله.
0: ولده بعطائه.
1: أنا.
0: والإنسان لا يتذكر ما فعلته أمه وهو في السنة الثانية، وفي السنة الأولى من عمره، والسنة الثالثة من عمره لا يتذكر ذلك، ومع ذلك الأم لا تمتن إلا
1: نادرا.
0: عندما تضطر لذلك. يا الله يا كريم، لذلك أوصى الله ووصى الله بمزيد من البر لهذه الأم، لهذه المخلوق الذي جعلها الله هي أصل الخلق، جعل الأم أصل الخلق، المرأة هي أصل الخلق،
1: هك.
0: فلم يثبت أن الله سبحانه وتعالى خلق إنسانا بدون أم إلا سيدنا آدم أول خلق، ما عدا ذلك لم يؤثر أن الله خلق خلقا من غير أم، أما خلق خلقا من غير أب،
1: نعم.
0: استغناء الله عن وتعظيمه للأم. فعلمنا أن الله جعل المرأة هي أصل الخلق، أصل الخلق، فهذا كله مدعاة، ويكون سبب عظيم جدا مزيد البر بالأم، هذه الأم هي اسمها أم، لماذا اسمها أم؟
1: تأم،
0: لا هي أم لها الناس،
1: أنا.
0: هي قبلة جميع الخلق، يا أمها الخلق، يقصدها الخلق، ما ثماش واحد ما يقصدش أمه، ما ثماش، حتى البلدان سماها ربي أم القرى، لأن هي أمها جميع الخلق، مكة أم القرى، لما سميت بأم القرى؟ يا أمها كل الخلق، إن إبراهيم كان أمة ينتسب إليه جميع تقريبا الخلق الكل، فهذه الأم، هذا المخلوق العجيب لربي سبحانه وتعالى أكرمنا بها بالحق. تتصور ذلك، علاش الإنسان لما يعيش في حضن أمه ويترعرع في حضن أمه، وتكون أم متمسكة بأولادها وحاضنة أولادها في بيتها ورعية أولادها، ها، ينشأ النشأة على كل الرحمة وعلى كل المودة وعلى كل المحبة الجامحة والعطف والحنان، كل هذا، كله هذاك، عشان ربي قال عبر على واخفض لهما جناح الذل
1: من الرحمة،
0: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ونكون بهذا قد تقريبا جينا على أكثر الجوانب المتعلقة ببر الوالدين، حتى الإنسان يستحي من ربه سبحانه وتعالى وما يرجعش الفضل لصاحب الفضل اللي هو المولى سبحانه وتعالى، الله هو صاحب الفضل، لكن الله إذا أراد أن يجعل فضله على يديك، خلق الفضل
1: ونسبه
0: ونسبه
1: إليك.
0: إليك.
1: أيوة والله. إذن شيخنا ننتقل إلى الجزء الآخر.
0: بعد الوصية بوالدين
1: أقم الصلاة.
0: الوصية بكل ساعة الحس المراقبة.
1: نعم.
0: وذلك أفضنا فيه القول وقدمناه على الوالدين لأنه لما تحدثنا عن المنع من الشرك تحدثنا كذلك في المجال الإحساني. قلنا راهو ذيك الحس المراقبة راهو ذاك مجال متاع إحسان أن يعبد الله أن يعبد الإنسان وربه كما يراه، فإن لم يكن يراه فإنه يراه سبحانه وتعالى. هذا هو مجال إحسان، حس المراقبة، ينمي في الإنسان حس المراقبة. بعد ذلك تكلم كانت الوصية متاع لقمان لولده: يا بني أقيم الصلاة. رجعنا لي يا بني، رجع للداء متاع ولده: يا بني أقيم الصلاة، أقيم الصلاة. يعني الوصية ذي جاءت بعد الوصية متاع الوالدين. وشوف كيف ونرجع كالعادة في كل التلازم بين حق الله وحق الخلق. أول وصية كانت في حق الله، في حق شكون؟ في حق الله
1: لا تشرك
0: بالله. وصية ثانية شنو في حق شكون؟
1: الخلق.
0: حق الخلق. الوصية الثالثة شنية؟
1: في حق الله.
0: تجمع جمعت الحقين، حق الله وحق الخلق، على أنها في حق الله أقرب. يا بني إنها أن تكون مثقال حبة من خردل في حق الله صحيح، لكن الإساءة هذه متعلقة بشكون؟ في علاقتك مع شكون؟
1: بالخلق.
0: مع الخلق. ولذلك لا تسئ إلى الخلق، لا تظلم الخلق، فإن الله يراقبك سبحانه وتعالى. فإن تكون الإساءة متاعك مثل حبة من خردل يأتي بها الله. هذاك علاش قلنا راهو الوصية الثالثة جات بتاع المراقبة هذه متعلقة بالحقين، بحق الله وحق الخلق. ثم جاءت الوصية المتعلقة بحق الله سبحانه وتعالى: أقيم الصلاة. إقامة الصلاة هذه احنا غالبا ما ينظر إليها الإنسان وهذه الوصية بالصلاة على أنها حق صرف لله سبحانه وتعالى، وهذا يستحق بصراحة فيه نظر وفيه تحقيق، يجب أن نحقق في هذه المسألة. وكثيرا ما دعوت أنا سواء كان في هذه الحصة متاع أسماء الله الحسنى أو في غيرها من الحصص في مختلف المنابر، كنت قد دعوت نفسي ساعة قبل كل شيء أن نحقق في هذا الأمر، أن ننظر في الصلاة هذه، الصلاة هذه العبادة الجليلة وسمها ربي بالصلاة لأنها توثق صلة العبد بشكون؟
1: بربه،
0: بربه سبحانه وتعالى. أذي ما معناها الأمر متفق عليه، أن الصلاة ما سميت صلاة إلا لأنها توثق صلة العبد بربه. فأراد الحق سبحانه وتعالى أن تكون أول عبادة يشرعها المولى سبحانه وتعالى هي الصلاة. علاش؟ لأنها عبارة على عهد، هي العهد بين الله وبين عبده، بمقتضى قوله تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. عهد. ألم أعهد، عهد. جاء النبي صلى الله عليه وسلم وفصل لنا هذا المعنى وقال: العهد بيننا وبينهم
1: الصلاة.
0: الصلاة يعني بيننا وبينهم شكون؟ بين الله وبين العبد. شنية؟ الصلاة. عهد أخذه الله عليك، والعهد ذي عندما أخذه الله علينا عندما شرع الصلاة، والصلاة شرعت تقريبا في آخر المرحلة المكية تقريبا، قال العلماء متاعنا أن تشريع الصلاة صار في حادثة الإسراء والمعراج عندما عرج به في السماوات السبع، فأراد الحق سبحانه وتعالى أن يشرع هذه الصلاة من فوق سبع سماوات من غير رسول ولا معناها وسيط، من غير رسول ولا وسيط، مباشرة أراد الحق سبحانه وتعالى أن يشرع هذه العبادة العزيزة عندما استدعى رسوله في المعراج وعرج به في السماوات السبع من فوق سبع سماوات، شرع هذه العبادة الجليلة الصلاة. لتكون عهدا بين الإنسان وبين ربي. فمن ترك الصلاة فقد نقض عهده مع الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات افترضهن الله على خلقه، من أتى بحقهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة. أحلاها، كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن لم يأتي بحقهن لم يكن له عهد عند الله، لم يكن له عهد عند الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فعلمنا أن الصلاة هي الوحيدة التي تمثل العهد بين الله وبين عبده. فالله سبحانه وتعالى عندما شرع الصلاة شرع ليوثق الصلة بينه وبين عباده. لكن عند التحقيق نرى أن سنرى أن الصلاة بحول الله، هذه ما سنبينه إن شاء الله في الحصص القادمة، أما نعمل التمهيد مثل التمهيد مثل المقدمة حتى نتوسع فيها إن شاء الله إن كنا من الأحياء في الحصص القادمة، هي كيف أن الصلاة عند التحقيق ليست علاقة صرفة بين الله وبين عباده، هي صحيح علاقة موثقة بين الله وبين عبده. أما الله سبحانه وتعالى عندما شرع هذه الصلاة جعل لها آثارا في علاقة الإنسان بالخلق، بأي وجه كانت للصلاة آثارا في علاقة الإنسان بالخلق،
1: من أي وجوه؟ تنهى عن الفحشاء والمنكر شيخ.
0: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.
1: والفحشاء والمنكر
0: في حق من؟
1: حق الخلق.
0: فعلمنا أن هذه العبادة الجليلة التي شرعها الله سبحانه وتعالى من أجل توثيق صلة الإنسان بربه، لأنك إذا وثقت صلتك والعلاقة بين حق، معناها في الصلاة هناك حق الله وهناك حق الخلق، في الصلاة ليس فيها حق الله فقط، فيها حق الخلق، من حيث أن الصلاة تمنعك عن الفحشاء والمنكر، من القيام بالفاحشة والمنكر تجاه خلق الله سبحانه وتعالى. بسم الله المانع، بالصلاة منعك الله سبحانه وتعالى من القيام بالفحشاء والمنكر مع خلقه، لنتأكد بالنهاية أن في الصلاة هناك حق الله،
1: حق الخلق
0: اللي هو كل الاتصال، عليك أن تتصل بالله لكي تستقيم مع خلق. علاش؟ لأنك لن تستطيع أن تستقيم مع خلق الله إلا أن تصطلح مع ربك. إذا كان استقامت علاقتك مع الله، الله هو الذي يتكفل بإصلاح علاقتك مع الخلق. ذاك علاش برشا ناس يقول لك ربيت الحق وما لقيتش، لم أجد نتيجة في تربيتي لأبنائي. قل وراجع علاقتك مع الله.
1: بالضبط.
0: علينا أن نصطلح مع الله لنصطلح مع خلقه.
1: بإذن الله شيخنا، الله يباركنا فيكم، إن شاء الله في الأعداد القادمة نواصل في هذا الطريق الجميل جدا شيخنا الذي اتخذتموه دليلا لكم لمعرفة الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم شيخنا، إن شاء الله في الأعداد القادمة نواصل. خليوا السادة المستمعين في متابعة طيبة لبقية برامجنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، القرآن الكريم من الجمهورية التونسية، التونسية توثب نحو إعلام هادف يؤلف بين القلوب ويفتح على البصائر.

مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ننصت إلى القارئ علي دبارة في تلاوة مباركة للحزب 17 من الآية 88 إلى الآية 170 من سورة الأعراف برواية قالون عن نافع المدني. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين.

0: صدق الله مولانا العظيم. استمعنا إلى القارئ علي دبارة في تلاوة مباركة للحزب 17 من الآية 88 إلى الآية 170 من سورة الأعراف برواية قالون عن نافع المدني.
1: أحاديث نبوية.
2: أحاديث نبوية.
3: عن معاذ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله. رواه البيهقي.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم توثب نحو إعلام هادف يؤلف بين القلوب ويفتح على البصائر. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تحاورك وتمد إليك يد الخير نحو الخير. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب، من القلب إلى القلب.
5: إثلاج الصدور بالعشر البدور، إثلاج الصدور، إثلاج الصدور بالعشر البدور. وهم الذين اجتبى الله واصطفى أن تسند لطيب أسمائهم القراءات العشر المتواترة، عشر من البدور المشرقات، أصحاب المنازل النيرات، من نقلوا كابرا عن كابر أصول وفرش القراءات. وللعشر الكمل المزهرات، عشرون من ألمع الرواة وأصدق النسمات من عموم البريات، من نقلوا عن البدور أصول الرواية والدراية. إثلاج الصدور بالعشر البدور، جميل مسامرة وبديع سفر، مع القراءات الكمل العشر ذوات ندي الأثر. يؤنس تجوالكم في حدائقها الغناء ذات المسك والعنبر، الشيخ محمد مشفر وماهر فتح اللي. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي واستعين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا مولانا وشفيعنا وقرة عيوننا أجمعين سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ورزق الله أوسعه تبدى لأرباب الصلاة على محمد، وإن ضاقت بك الأحوال يوما فعجل بالصلاة على محمد ترى فرجا قريبا. يا أخانا فلا تنسى الصلاة على محمد صلى الله على الهادي محمد صلى الله عليه وسلم. أحبتنا الكرام مستمعين الأفاضل، أحييكم بتحية الإسلام، تحية دار الجنان، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نلقاكم في حلقة جديدة من السلسلة المباركة بإذن الله، إثلاج الصدور بالعشر البدور، ولازلنا مع القراءات العشر وأصحابها البدور، ناظرين في فرش الحروف وفي أصول الرواية مع كتاب تحبير التيسير لفضيلة الإمام ابن الجزري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، مستهلا مقالتي كما عودتكم بترحاب بين يدي شيخ محمد مشفر. شيخ محمد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
6: سيدي وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. ربي نورك إن شاء الله بنور الإيمان، وإن شاء الله السادة المستمعين زاد يشد لهم في صحتهم وينجح لهم وليداتهم ويحفظهم إن شاء الله.
5: أمين يا رب جه النبي.
6: هو ربي إن شاء الله يحفظ بلادنا.
5: أمين بجاه النبي.
6: والأمة الإسلامية الكل، يا ربي لك الحمد.
5: بجاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي والله. إذن لازلنا سيدي محمد مع هذا المتن، هذا المصنف اللي هو تحبير التيسير اللي شرح فيه ابن الجزري كتاب التيسير لأبي عمرو الداني. مازلنا في باب الهمس.
6: باب نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها. بقينا فيه وإن شاء الله قريب نكملوه. لكن وصلنا المستثنات أنه سيدي ورش اللي هو اليوم مشهور بالنقل، خاطر ما نقولوش كان ورش ينقل، لا، فما زاد سيدي حمزة في الوقف عنده النقل، وتوجينا عنده حاجات أخرى تكلمنا عليهم الكل طرف طرف. ملا هو قول المولى سبحانه وتعالى: كتابيه إني، هذا لم ينقله ورش. فسكنوا، قال ظننت، فسكنوا الهاء، ما هي كتابيه إني ظننت، قال فسكنوا الهاء، لأن هي هاء السكت ما ينقل لهاش الحركة. وحققوا الهمزة بعدها على مراد القطع والاستئناف، على مراد القطع والاستئناف. قال وبذلك قرأت، شنو معناها هنا؟ كلام حلو ياسر، معناتها كتابيه إني وكتابيه إني سكت دون تنفس ولا وصل، معناتها دون تنفس. فسكنوا الهاء وحققوا الهمزة بعدها على مراد القطع والاستئناف، أنا مقطع الكلمة، والاستئناف أي ابتداء بهاء. وبذلك قرأت على مشيخة المصريين وبه آخذ،
5: هذا ابن جزر يحكي،
6: يحكي على شكون؟ عاد على يرحم والديك كتاب التيسير، ويقول هو معناتها ينقل في كلامه، قلت أو قلت طوال ابن جزر يتكلم. ووافقه عيسى بن وردان، عن ابن جماز وابن وردان،
5: ابن جماز وابن وردان،
6: على النقل في كلمة آلانة حيث وقع رواة
5: يعقوب،
6: مولون عن رويس وروح،
5: أحسنت
6: أيوة. أما احنا ابن وردان وابن جماز هو صاحب قراءة المدينة المنورة
5: أيوة.
6: أبو جعفر
5: أيوة. عفوا
6: عيسى بن وردان على النقل في كلمة آلانة حيث وقع، ثم قالوا آلانا جئت، يبدل هو سيدي بالحق، وآلانا خفف الله عنكم، ووافقه رويس، هذا كيف تقولها تمشي ليعقوب
5: أي،
6: على النقل في حرف واحد وهو من استبرق في سورة الرحمن، من استبرق والله الموفق. وقرأ الباقون الكل بتحقيق الهمزة في جميع ما تقدم مع تلخيص الساكن قبلها، واختلفوا في قوله تعالى آلانا وقد كنتم، وآلانا وقد عصيت في يونس، وردا هذه القراءة في القصص، وفي قوله تعالى عاد اللؤلاء وعاد اللولا، وعادني لولا، هذا اختلفوا في النجم، ويأتي الاختلاف في ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى. مفشوف فرش حروف بعد كلمة كلمة
5: كلمة كلمة،
6: وبالله التوفيق. ثم دخل في باب عظيم ياسر، هو باب ذكر مذهب أبي عمرو في ترك الهمزة،
5: مذهب أبي عمرو البصري في ترك الهمزة. نبدأ فيه شوي شيخ محمد.
6: أي نعم. اللي نقول نذكره أبو عمرو البصري عنده الدوري الراوي الأول والسوسي
5: الراوي الثاني.
6: باب ذكر مذهب أبي عمرو في ترك الهمزة. اعلم أن أبا عمرو كان إذا قرأ في الصلاة أو أدرج، عند الإدراج في القراءة الإسراع فيها، إذا قرأ في الصلاة أو أدرج قراءته، أو بيننا معناتها الفصل حلو ياسر، اعلم أن أبا عمرو كان إذا قرأ في الصلاة أو أدرج، معناتها أسرع فيها، هذاك الأدراج، قراءته أو قرأ بالإدغام لم يهمز،
5: اللي هو المذهب نتاعو الإدغام،
6: لا اسمع الكلام الحلو
5: نتاع لم يهمز،
6: يخاطر فما برشا يقول لك لا سيدي أبو عمرو قرأ معناتها حتى الدوري قرأ بالإدغام، قولوا له لا، هذا ابن جزري فصل راه، قال صحيح هو قرأ بالإدغام، وقرأ أبو عمرو البصري نحكي وراوي عنده قرأ بالإدغام وقرأ بالإبدال في الهمزة، لكن اسمع تو العبارة، أنه الإبدال للسوسي والإدغام، وإذا كان ما فماش يورينا كل راوي وش رواه. أما بكلام حلو ياسر فيه انتباه شوية بركة، إذا قرأ في الصلاة أو أدرج زرب قراءته أو قرأ بالإدغام لم يهمز، أما نسطر عليه هذه، إذا قرأ بالإدغام مش معنى أبدل، معنى ما يقرأش بتحقيق الهمزة في المواضع اللي يبدل فيهم بالطبيعة، ريت محلها، إذا قرأ بالإدغام لم يهمز وهي إشارة إلى قراءة السوسي. معناتها قالكش لا سوسي ولا معناتها الدولي. قالك سيدي أبو عمر إذا كان قرأ في الصلاة أو أدرج قراءته أو قرأ بالإدغام لم يهمز، لم يهمز كل همزة ساكنة سواء كانت فاء أو عينا أو لاما. سطر عليهم كذا، مش كما سيدي ورش كان الفاء، لا فاء نتاع فعل،
5: فعل اللي هو ولا تجي في الوسط
6: العين ولا
5: ولا آخر الكلمة، يعني يسقطها كلها.
6: إذا كان أدغم قرب الإدغام الكبير، معناتها الإدغام الكبير راهو يبدل معناتها راهو إذا كان ما قراش بوجه ثاني اللي هو بعدم الإدغام فإنه يهمز، وهي إشارة إلى الراوي الأول الدوري من غير ما سمى، أعطاهم واضحين. نحو قول المولى سبحانه وتعالى يؤمنون، ما برشا يقول لك لا حتى الدوري سيدي راهو عنده مش كان السوسي عنده الإدغام، حتى الدوري عنده الإدغام الكبير. ما نقول له كي تقرأ بالإدغام الكبير يا سيدي وتعمل وتهمز، ما أنت تقرأ بعدم الإبدال راهو ذي ماهوش موجود. والدليل على ذلك المحقق ابن الجزري يقول قرأ بالإدغام لم يهمز كل همزة ساكنة سواء كانت فاء أو عينا أو لاما، نحو قول المولى سبحانه.

0: يكون سكون الهمزة للجزم.
1: المستثنى انه الهمزة كي تسكن المقصد منها هو الجزم.
0: كما ننسأها وتسؤهم وإن شأ ويهيئ لكم وشبهه. وجملته 19 موضعا.
1: 19 موضع؟
0: أي نعم،
1: 19 موضعا في كامل القرآن الكريم،
0: هذا في الجزم. به أو يكون للبناء، نحو أنبئهم، كلمة اقرأ مبنية على السكون. قلش اقرأ باسم ربك وصلا ووقفا، مش لأجل وقف أنا سكرنا الهمزة،
1: لا
0: وصلا
1: وصل ووقف تستلزم السكون.
0: وأنبئهم كيف مبني كيف البناء ده. وأرجئه وهيئ، تعرف فعل الأمر الكل مجزوم بيش بالبناء، فعل الأمر مجزوم على السكون. ما لنا هيئ لنا كيف
1: هذه كلها ما يقرش بالإبدال.
0: نعم
1: لا،
0: وجملته قديش تو احنا تفهمنا المجزوم
1: 19 في الأمر
0: وفي
1: البناء،
0: كما محليها الكلمة اللي قالها هو كلمة البناء
1: بناء.
0: وهي أقصد بذلك الأمر جملته قديش 11 موضعا.
1: 11 موضعا
0: أو يكون مزيد، أو يكون ترك الهمزة فيه أثقل من همزه، وذلك في قوله تعالى تؤوي وتؤويه، أو يكون الالتباس بما لا يهمز، وذلك في قوله تعالى ورئيا. كيف تقول وريا؟
1: يلتبس
0: ويلزمك تدهم. صحيح،
1: يلتبس بمعنى الرؤية
0: ومن
1: الري من السقاية.
0: نعم،
1: والأخرى من الرؤية.
0: أوكي.
1: شفت قلك في الالتباس. أيوة،
0: أو يكون يوقع الالتباس بما لا يهمز، وذلك في قوله تعالى ورئيا. أو يكون يخرج من لغة إلى لغة أخرى، وذلك في قوله تعالى مؤصدة. شتولي موصدة، تولي من لغة إلى لغة أخرى. هذا الكل استثناء خلافا توا موصدة يقرأ شكون حتى سيدي قالوا هكا ولا لا. في معناتها موصدة لغة إلى أخرى، وما زال شوية الكلام
1: في المستثنيات ما هتون كملوهم قادون
0: راجعوهم وكملوهم.
1: أي نعم، ربي نزل بركة في زمانها الحصة. دقيقتان تبقتا نكمل فيه ما شاء الله سيدي محمد. أي ما تيسر بكتاب الله،
0: ما تيسر
1: أحسن على رواية الإمام ابن كثير.
0: وماذا بينا الحصة الجاية إن شاء الله
1: ندخلوا في بدر جديد.
0: ندخلوا في سيدي أبو عمرو البصري،
1: اللهم صل على النبي.
0: نكملوا بعد نجمعوا بسماء.
1: حاضر، ونجمع بسماء اللي هو
0: إفراد سيدي نافع أفردناه الحمد لله. أفراد ابن كثير بيرويه أفردناه الحمد لله. طوى كيف معناتها نجمعوا بسيدي أبو عمرو البصري في الحصة القادمة.
1: القادمة بإذن الله.
0: طوى نكملوا الحصة هذه بحول الله.
1: سيدي ابن كثير.
0: سيدي ابن كثير المكي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل تتوذية كيف من ألف شهر تنزل.
1: هذه مستثنيات البزي كيف
0: كان واصل وي.
1: أيها يعطيها مد.
0: أما كيفش نبدأ ما نقولوش تنزلوا،
1: لا
0: نرجعوا تنزلوا
1: الفتح العادي.
0: أما لو كان نوصلوا نقولوا خير من ألف شهر تنزلوا الملائكة. نرجعوا سيدي قنبل الراوي الثاني. خير من ألف شهر تنزلوا الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. هذا وصلا وقفا لقنبل. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم.
1: وبلغ نبيه المصطفى الصادق الأمين، ونحن على ما قال ربنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين، وبه مؤمنون وموقنون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بارك الله فيكم شيخ محمد. وهكذا نكون بإذن الله أتينا إجمالا بإذن الله على أصولي.

0: رواية الإمام ابن كثير ابن مكي ابن كثير المكي
1: أي نعم
0: رحمة الله تعالى عليه، اللي هو أحد المكيين، فرش الحروف تو بيجينا بطبيعته.
1: وهو تابعي جليل
0: رحمة
1: أدرك
0: الله عليه.
1: الصحابة،
0: نعم
1: هذا
0: سيدي،
1: بحب أقوله ابن
0: رحمة
1: كثير.
0: الله تعالى عليه، الإمام
1: أي
0: ابن
1: نعم
0: كثير المكي ابن أي نعم. وفرش الحروف في قراءته سنأتيها تباعا عندما نستفتح فصل فرش الحروف في كتاب التحبير الذي
1: نعم
0: بين أيدينا. الله يبارك لك شيخ محمد،
1: ربي
0: شكر
1: فضلك إن
0: الله
1: شاء الله
0: لكم.
1: وبارك الله
0: يلا
1: فيك.
0: سيدي، حتى نلقاكم في حلقة مقبلة بإذن الله. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إثلاج الصدور بالعشر البدور، إثلاج الصدور بالعشر البدور، وهم الذين اجتبى الله واصطفى أن تسند لطيب أسمائهم القراءات العشر المتواترة، عشر من البدور المشرقات أصحاب المنازل النيرات، من نقلوا كابرا عن كابر أصول وفرش القراءات، وللعشر الكمل المزهرات عشرون من ألمع الرواة وأصدق النسمات من عموم البريات، من نقلوا عن البدور أصول الرواية والدراية. إثلاج الصدور بالعشر البدور، جميل مسامرة وبديع سفر، مع القراءات الكمل العشر ذوات ندي الأثر، يؤنس تجوالكم في حدائقها الغناء ذات المسك والعنبر، الشيخ محمد مشفر وماهر فتح اللي

الزيتونة للقرآن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. أصالة وانفتاح. تجذر حضري وتنوير زيتوني من القلب إلى القلب.

عوجا تبغونها عوجا وأنتم شهداء.

واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.

بكم فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا.

عن عمر رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثنا مليا، ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم.

0: قرآن يتلى، أخلاق النبوة،
1: ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين،
0: تنشئة على القيم.
1: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر.
0: إعلام هادف من القلب إلى القلب.
1: تريد أن تكون مؤمنا حقا؟ تريد أن تؤمن بالله ورسوله؟ سلوكك مع البشر في ضوء سلوكك مع الله.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. نستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة للحزب 18 من الآية 171 من سورة الأعراف إلى الآية 40 من سورة الأنفال.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة للحزب 18 بصوت فضيلة الشيخ عبد الله بصفر برواية الإمام حفص عن الإمام عاصم الكوفي.
2: من رياض السنة النبوية.
3: باب في المحافظة على الأعمال. قال الله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. وقال تعالى: وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. وقال تعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. وقال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وأما الأحاديث فمنها حديث عائشة: وكان أحب الدين إليه ما داوم صاحبه عليه. وقد سبق في الباب قبله.
2: من رياض السنة النبوية.
4: من رياض السنة النبوية. صلى عليك الله
3: يا خير الوراء. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه من الليل أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار 12 ركعة. رواه مسلم. صلى عليك الله
2: يا خير الوراء. من رياض السنة النبوية.
5: إلهي، أسكنتنا دارا حفرت لنا حفر مكرها وعلقتنا بأيدي المنايا في حبائل غدرها، فإليك نلتجئ من مكائد خدعها، وبك نعتصم من الاغترار بزخارف زينتها، فإنها المهلكة طلابها، المتلفة حلالها، المحشوة بالآفات المشحونة بالنكبات. إلهي، فزهدنا فيها وسلمنا منها بتوفيقك وعصمتك، وانزع عنا جلابيب مخالفتك، وتولى أمورنا بحسن كفايتك، وأوفر مزيدنا من سعة رحمتك، وأجمل صلاتنا من فيض مواهبك، واغرس في أفئدتنا أشجار محبتك، وأتمم لنا أنوار معرفتك، وأذقنا حلاوة عفوك ولذة مغفرتك، وأقرر أعيننا يوم لقائك برؤيتك، وأخرج حب الدنيا من قلوبنا كما فعلت بالصالحين من صفوتك والأبرار من خاصتك، برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين.

0: من معين الحكمة، من معين الحكمة ونفحات أهل الله، ونفحات أهل الله، نقطف دررا من وصايا العارفين. كلمات قليلة في مبناها، عظيمة في معناها، تهدي القلوب إلى طريق السالكين. تهدي القلوب إلى طريق السالكين. كنوز الوصايا مع مريم فجاري والشيخ رمزي بن شيخة. كنوز الوصايا مع مريم فجاري والشيخ رمزي بن شيخة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا أحبائنا أوفياء برامجنا، تحية طيبة من القلب إلى القلب. يتجدد معكم الموعد واللقاء في برنامج كنوز الوصايا، معكم مريم فجاري ويرافقنا فضيلة الشيخ سيدي رمزي بن شيخ. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا. أحسن الله إليك وإلى مستمعيك.
1: شكرا، ربي بارك فيك. إن شاء الله مازلنا في وصية الشيخ الفقيه الإمام العالم سيدي أبي عبد الله محمد الظريف التونسي، في هالوصية الطيبة الجميلة يقول فيها: أوصيك يا أخي بتقوى الله العظيم في السر والعلنية، وحفظ الحواس ومراعاة الأنفاس، وقلة مخالطة الناس، والرضا بالموجود، والصبر على المفقود، والوفاء بالعهود، وكثرة الركوع والسجود، وترك التدبير والاختيار مع المدبر المختار، والعمل بالسنة، والاقتداء بالأئمة، والحركات والسكنات بالنية، ولزوم الخلوات والجوامع، ومواصلة الفقير الجائع، ومرافقة المتبتل الطائع، ومجالسة المنيب الخاشع، ومعاشرة الولي الخاضع، وزيارة الساجد الراكع. وكذلك مازالت الوصية تطول إن شاء الله، كل مرة نوصل ناخذ الفقرة اللي باش نخدموها إن شاء الله. وصلنا لقلة مخالطة الناس.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه أجمعين.
1: اللهم صل على سيدنا.
2: قال الشيخ رحمه الله: وقلة مخالطة الناس. وشوف سبحان الله، أقرأ الزوز وصايا اللي قبلها. قال: وحفظ الحواس
1: ومراعاة
2: الأنفاس.
1: شفناها في الحصة الفارتة،
2: حكينا فيها. قال: وقلة مخالطة الناس.
1: شنو القصد؟ علاش الترتيب هذا باش اختار وقلة مخالطة الناس بعد هذا؟
2: سؤال جميل جدا.
1: نعم،
2: جميل جدا.
1: نعم،
2: شوف، قلنا انه يحفظ حواسه، اللسان. نحن قلنا انه باش ياخذ لنا وقت طويل، وكيف شغل ناخذ عليهم بالحاسة. مثلا اللسان ياكل به، من دلالة حفظه لا ياكل الحرام.
1: نعم،
2: لا ياكل الحرام،
1: يتحرى.
2: كذلك اللسان من فعل اللسان الكلام. قالوا: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم يوم القيامة إلا حصائد ألسنتهم.
1: هذا سألوا صحابي السيدة،
2: قالوا: ونحن مؤاخذون بحصائد ألسنتنا يا رسول الله.
1: وسؤال مهم سألوا الصحابة، يعني ربي سبحانه ياخذ بالكلام بالمنطوق بتاعنا
2: بطبيعة. طبعا هذا يحكي على حاس. متى يكون ذلك؟
1: كي تتخالط مع الناس.
2: كي تتخالط مع الناس إذا كل ما كثرت القعدات
1: ايه واللمات
2: ما مش باش يبدو رياض الصالحين ويقراو، يعني غالبهم اليوم باش يقراو رياض الصالحين ولا الاذكار. فهمتني؟
1: هذيك عندها مجلسها
2: باش نحكي لك. ليه نحكي لك؟ غالبا الناس لما تتقابل في القهوه،
1: صحيح،
2: تتقابل في الباب في البوست دو ترافاي، باش يحكيوا على عرفهم فلان، وباش يحكيوا على كذا،
1: قبل
2: في القهوه يحكيوا على الكره، باش يحكوا على الكوارجيه.
1: نعم،
2: فلان وبيه وعليه وفلان شري وفلان.
1: وساعات تمشي حتى الحديث عن العائلات
2: بطبيعه، يمشي في عرس. لاحظ انت في كل ما لم تلقى الشيطان يدخل ويغوي باش. طبعا هو هذه آفة الحديث عن الناس. قبلها آفة الناس ما تتكلمش عليه، إنه يريد أن يبرز نفسه، فبش يتكلم على الخايب متاع فلان كأنه ما فيهوش.
1: صحيح،
2: يعني هو أنت فيك يعني. للأسف يعني، فكل يجاهد نفسه.
1: صحيح،
2: على تربيتها. فإذا خالط الناس باش تولي فرضيات، وباش تولي معناتها البورسنتاج متاع إنه يغلط أكبر.
1: اكبر صحيح،
2: فلن يستطيع حفظ حواسه. يعني باش يعطي للشيطان ميدان انه يلعب فيه، يسقطه غاديك.
1: ذكرت قصة الإمام ابن سيرين حكاها بعد ما تهورت أوضاعه المالية وخسر ثروته كل، فسألوا حد قال له ما أنت شنو الأسباب علاش فجأة هكا صار يعني عندك هتدهور في المال متاعك وخسرت ثروتك؟ قال له أنا كنت عارف أنه باش يرجع لي هذا. قال له علاش؟ قالوا لي أني عيرت شكون بفقره في في في زمان معين. نعم. فقال له كنت متأكد.
2: قالوا أنتظرها منذ 40 سنة.
1: منذ 40 سنة
2: نستنى فيها الضربة.
1: سبحان الله. أيه قعد متذكر
2: كما روي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال الجزاء من جنس العمل.
1: نعم.
2: فهو يقول هنا وقلة مخالطة الناس، لأن هؤلاء الناس سيزلقونك وباش يجبدوك.
1: أيه.
2: وتلقى روحك تتكلم معاهم. تمام. هذه المسألة الأولى. قال وهذه الأنفاس التي قلنا أنها رأس مالك ورأس المال، يعني أنت لما تضيع فلوس نجم تعاود تبني روحك من الجديد. لكن العمر لما يمشي ما يرجعش.
1: صحيح، نجمش ترجع للعشرينات ولا
2: لا تنجمش. ولذلك قالوا من العلماء كي يتكلموا في مسألة من باب الألغاز التلغيز، يقولوا ما الشيء الذي إذا زاد نقص. يعني العمر عمرك إذا زاد نقص، ما تنجمش ترجعه. فهمتني؟ ما تنجمش تلقى شكون تقولوا بالله يا هم 10 ملايين واعطيني شهر من ناحيتك. فماش
1: صحيح.
2: ولذلك قلة مخالطة الناس لأنها ستكون سببا في عدم مراعاة الأنفاس وفي عدم الحفظ على الحواس.
1: هل هنا الشيخ رحمه الله يقصد أنه الإنسان ينعزل يعني معاش خالط الناس فهكا ديما بعيد عن الناس وما يدور بحد؟
2: لا لا يقصد ذلك. لا يقصد ذلك. أولا الإنسان لا يكون إنسانا إلا إذا كثرت تجاربه. لذلك من أجمل التعريف للإنسان قالوا أن الإنسان هو مجموعة تجارب.
1: أيوة. قال العلامة ابن خلدون الإنسان مدني بالطبع.
2: أيوة. لأن الإنسان هو سيشترك مع غيره في مبادئ، في رقعة جغرافية، في تراث، في
1: في جوار،
2: في جوار، في كل شيء. فهمتني؟ فلا يكون الإنسان بعيدا عن إخوانه، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من بدأ أخاه بالسلام
1: ومن خالط الناس
2: ثم
1: صبر على أذاه.
2: قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أحب إلى الله، وفي لفظ خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. ليش ربي خالقك؟ يعني سعيك بالمعروف، أين دلالتك للخير والدعوة إلى الله؟ لا تظن أن هذا التليفون، بسم الله، هذا التليفون الفيسبوك وتكتب راح كيف فارغة. راح كيف فارغة. رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أدرى كان هو يطوف على الناس في منازلهم في ميناء في الحج.
1: نعم.
2: ويقول قولوا لا إله إلا الله تفلحوا.
1: نعم. عليه الصلاة والسلام.
2: فالسعي واجب. الداعي الداعي إلى الله تبارك وتعالى يقوم على ركيزتين، في الليل دعاء، وفي النهار دعوة
1: مخالطة الناس.
2: مخالطة الناس في الليل يدعي لهم يا رب اهدي قومي إنهم لا يعلموا، في النهار يمد لهم يد الخير.
1: نعم.
2: فالذي يخالط الناس ويصبر على أذاه خير من الذي لا يخالط الناس ويصبر على أذاه. ما ليش بين هنا يقول وقلة مخالطة الناس، هي الكل هنا في قلة. فرق بين أن يقول وبين مخالطة الناس وقلة مخالطة الناس.
1: يعني في الاختيار لهنا شكون
2: في برشة، في برشة منح. أول شيء أن يعرف من لأنه فما فرق بين المخالطة ومن بعد باش تجيك في مسألة المعاشرة. هذا الكل من بعد باش يذكر، هو من بعد باش يقول ومجا شوف باش يقول مواصلة أولئك الناس سيتكلم عنهم. باش يقول مواصلة الفقير الجائع، هذا من المخالطة. مرافقة المتبتل الطالع
1: الطائع،
2: مجالسة المنيب الخاش، معاشرة الولي وزيارة السيش.
1: أعطاك الأنماط أو الشخصيات لازمك.
2: هذه وصية موفقة.
1: نعم رحمه الله.
2: فقولوا هنا وقلة مخالطة الناس سيأتي إلى تصنيفهم، لأن الصاحب ساحب ومن جالس جانس. ويقولون قل لي من صاحبك أقول لك من أنت.
1: نعم.
2: والوالدين تيما نقول لهم ردوا بالكم على وليداتكم. كيفاش؟ ما تقولش لولدك ما تصاحبش فلان وما تعاشرش فلان، لا اوزله من بعيد. واضبط. فهمت؟ وعلم ولدك انه يعيش وفي داخله ان الله تبارك وتعالى يراقبه.
1: نعم.
2: وانه الحاجه اللي تغضب ربي ما يعملهاش، خاطر ربي ما يحبهاش.
1: نعم.
2: وهو يحب ربي وما يحبش ربي يغضب عليه.
1: سبحان الله.
2: خليه وليداتكم يعبدوا ربي عز وجل بمحبة. صحيح. مش بخوف. هذا قوس يعني في وسط الكلام على خاطر السياق فرضه. صحيح. علينا. برشا ناس يجيوني يقولوا لي شيخ يعني انا ولدي ما يحبش يصلي، ولدي ما يحبش يصلي. يقولوا لي انه ما علمتوش هو صغير كيفاش يحب رب، احفظ القران يمشي يحفظ بالسيف وصلي وما يصليش ياكل طريحه. قولوا له ما واش هك، ولا ملي هو صغير، لو هو عمره 3 سنين و4 سنين و5 سنين ويبدا مازال يددش. شوف سيدنا ابراهيم على سيدنا اسماعيل قال فلما بلغ معه السعي، ما قالش لما بلغ السعي، قال معه السعي. ما نحبوش البوه يخدم وربي عينه وبعد يشد القهوة ويضيع ولده ما يحكيش معاه،
1: خاصة أو ما يعلموش أو ما يعرفوش شكون يصاحب أو شكون.
2: ما هو كيف يشده من يده ويهزه للجامع، يتربى الصغير إنه هو يشوف بوه يصلي، وقت اللي يشوف بوه وقت اللي يشوف بوه هو راكع باش يجي مد وجهه تحت وجه بوه يضحك له.
1: سبحان الله،
2: يلقى بوه ما ضحكش كما العادة، يفهم اللي هو في شغل عظيم. رد بالك، الطفل له نسبة ذكاء عاطفي كبيرة برشا،
1: نعم،
2: اللي يفتقدها الكبير، لأن الكبير فطرته فطرته مزجت بالحياة اليومية، فمشى يمشي ويطيح المادية تاكل من الذكاء العاطفي نتاعو. فقوله وقلة مخالطة الناس.

0: تبارك وتعالى: أفاض عليك من جوده وأقمت على قدم الولاية، فيكون ذهابك إليه بحسب لدعوة إلى الله وتمشي، لكن لا تكون مخالطة. هذا غير المخالطة، هذه حاجة أخرى.
1: نعم واضح.
0: الثاني مثله كمثل الهواء لا تستغني عنه، فهو الرفيق وهو الصاحب، وهؤلاء لا يخلو منهم زمان على ندرتهم، لكن الموفق من جعل الله عز وجل له
1: منهم صاحب،
0: منهم نصيب.
1: نعم سبحان الله.
0: ومن الناس مثله كمثل النار، إذا ابتعدت عنه تبرد، إذا اقتربت منه تحترق.
1: نعم.
0: فشو اللي تعمل؟ تحافظ على مسافة
1: الوسط.
0: يعني تعامله بقدر. ويمثلون عليه كذلك، يقولون مثله كمثل الدواء، لا تأخذ منه إلا عند الحاجة، وتكثر منه يقتلك يمرضك.
1: جرعة واضحة.
0: جرعة واضحة يعني.
1: ما تزيدش أكثر من جرعة.
0: هؤلاء الناس، هذه أصناف الناس الثلاث، منهم من لا تستغني عنه، منهم من يجب أن تستغني عنه، ومنهم اللي يبدأ في الوسط تعامله بقدر، ما تزيدش ما تنقصش.
1: نعم.
0: تمام. وقلة مخالطة الناس، وقلة المخالطة هذه مش كما يقول التوينس عندنا مثل، يقول الوحش ولا لذة.
1: ايه عندنا صحيح،
0: الوحش ولا لذة. وتلقى الناس تحل فيسبوك، تلقى اول ما يتنابز مع صاحبه ولا طفلة مع صاحبتها ولا زوج
1: في العلاقات،
0: في العلاقات يقول اعتزل ما يؤذيك.
1: قول
0: سيدنا عمر. نعم. اعتزل ما يؤذيك. هم لا يفهمون ذلك، ما يقصدون الإذية التي يقصدها عمر بن الخطاب. هذا يقصد هنا متوجع من إذية، هو يشعر أنها وجعته.
1: صحيح.
0: ونحن طبعا نحن ناس بنو آدم، وبنو الإنسان له مشاعر وله حاسيس
1: طبعا،
0: وله هوى، يعني يحب حاجات معينة. فالحاجات اللي هو يحبها بغض النظر هل هي توافق شرع الله أم لا، إذا مسسته فيها يتأذى. سأل سعي يقول لك رك أنت أذيتني. طيب يا عمي، هل ما فعلته أنا حرام؟ أنا قلت حقا، لكنه لم يأتي على هواك.
1: صحيح.
0: فهمتني؟ وخاصة تلقاها عند وخيتنا ننسى، لأنه ربي خلقها هكذا عاطفية بزايد. ففي الأخير لما ما تلقاهاش تقول لك أنت أذيتني، وتلقاها تبدأ تحاور مثلا هي ورجلها، رجل يبدأ يتبع معاها بشوية بشوية، في الأخير تقول له أنت ياسر عملي، واحد مع واحد تساوي اثنين. فهمتني؟ وإذا تعامل بالعقل فقط تفسد، تعامل بالعاطفة فقط تفسد، فوجب الموازنة.
1: موازنة صحيح.
0: تمام. فاعتزل ما يؤذيك، راهي غلطة. علاش غلطة؟
1: في سياق انه الانسان فاش يستعملها،
0: لا مجرد الطريقة متاع التخميم انه يعتزل لانه تأذى، هذه تضمر مسألة يقول عليها علماء التزكية فما مشكلة، خاصة يتكلموا فيها في آداب الخلوة وتوجيهنا الخلوة. انه الناس لما تبتعد عن الناس، إذا ابتعد بنية أنه يعتزل إذايتهم، كأنه هو الذي يمشي على ميزان من الله تبارك وتعالى، على ميزان الشرعي، لا يؤذي لكنه يتأذى. رغم أن العلاقة متاع الناس تفاعلية مع بعضها البعض،
1: تتفاعل الناس مع بعض،
0: الناس تتفاعل مع بعضها البعض، فأنت لما ستتأذى ستؤذي من غير أن تشعر كذلك.
1: أكيد.
0: لكن النبي صلى الله عليه وسلم والعلماء من بعده ترجموا قضية الخلوة، قال يحبس لما يبتعد عن الناس،
1: قال
0: لما يبتعد عن الناس بقدر طبعا بنية شنوة، يحبس أذاه عن الناس.
1: أنا ما
0: حتى هو ما يؤذيش.
1: صحيح. مش فقط الفكرة أنه الناس هي
0: تؤذي، مش صحيح،
1: لأنه ما فهم أحد معصوم،
0: ما فهم صحيح، هذا هو
1: تؤذي بغير ما تشعر.
0: ولا لأنه هو إذا يعتقد أنه يبتعد عن أذية الناس صار هو مسكين المظلوم، وهو يمكسور الجناح وكذا. ولا غلط، ما فهميش واحد يديه ما تقطف الرمان يعني.
1: عنده جناحات.
0: صحيح. ما فهميش يعني الإنسان على نفسه بصيرة.
1: صحيح.
0: تمام. فهو ما الذي يفعل؟ هو مراده في سلوكه إلى الله تبارك وتعالى كيف يزكي نفسه قبل كل شيء، لا يؤذي الناس، لا يؤذي الخلق. فقال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، في الحديث القدسي. فهو يحبس نفسه أو يبتعد عن الناس
1: بنية
0: حبس أذاه عنهم حتى لا يؤذيه.
1: واضح.
0: تمام.
1: مهم.
0: فقول لهنا وقلة مخالطة الناس، رقم لهنا في سياقها، حتى لا تأكل من رأس مالي في حفظ الحواس ومراعاة الأنفاس. فإذا قلل من مخالطة الناس، طبعا هو قبل كان يقعد بين هذا وبين هذا وبين هذا وبين هذا، وبين
1: علاقات متعددة ومتنوعة،
0: متعددة معناتها الموارد متعددة. فهو ايش قال لهم بعد؟ قال انت اذا ابتعدت عنهم وقللت منهم حتى تحفظ راس مالك الذي هو النفس، ستقل من جهة اخرى من الميزان الاخر الدنيا. فقال والرضا بالموجود،
1: ترضى باللي عندك.
0: فقال والرضا بالموجود والصبر على المفقود.
1: وهي كان
0: مربوطين مع بعض.

0: وكان حاجه زاده متضاده يعني ترضى بالموجود وتصبر على المفقود.
1: لا مش متضاده, هي بالعكس تمشي مع بعضها. أي
0: في سياقها نعم.
1: ايوه عندي موجود وعندي مفقود, نعم. باهي. فهو شو يقول هنا؟ يقول له ارضى بالموجود. هو مش يقول لي والله انا كنت نقعد مع فلان نقعد مع علان هذا نطير منه 5000 هذيك 20000 تمشي الدنيا ما نروح ما نحيرش. طيب انا لما تقول يبعد عليهم ماني انا كيف باش نعدي جمعه جمعتين ما نكلموش, نهار باش نكلموا نقولوا يا فلان عندك شي 20000 باش يقول لي انت ما تتذكرني كان في مصلحتك
0: ولا على مصلحتك.
1: فهمت الكلام؟
0: صحيح.
1: فهو شو يقول له؟ يقول له ارضى بالموجود, ارضى بما هو بين يديك يبارك رب العالمين لك فيه.
0: سبحان الله.
1: كأنه يقول له رزق الله يأتيك فلا تخف على رزقك,
0: ما تخافش,
1: فارضى بما قسمه الله لك تكن أسعد الناس. صحيح. هذا كلام المشايخ كلام العلماء. تمام. لكن الإشكال هو لما يقولوا ارضى بالموجود, لأنه غالبا هي مربوطة ببعضها, الموجود يقابله المفقود.
0: مفقود صحيح.
1: طب هو عدم رضاها عليش؟ طيب لو كان جاء الإنسان مثلا, تصور لو أن الإنسان, لا أدري أعطيني أي مثال, مثلا في الكوجين نسهل للمستمعين, نحن مثلا قديما ما كناش نعرف هذه الماكلة الصينيين اللي صار
0: السوشي
1: وكذا ما نعرفوش. يعني نهارة اللي تبدأ فما شوية سكالوب فهمتني مقرمش حاجة كبيرة عنا,
0: بخليف
1: اللوبيا والمقرونة والكسكسي متعودين بيهم كبرنا عليهم. تبدأ الدنيا جميلة شوية نعملوا شوية جلبان هذا اللي كبرنا عليه ولا ليه؟ طيب هل الماكلات اللي كنا ناكلوها مقبلهم والماكلات اللي قاعدين موجودين توا زادوا برشا
0: برشا فما يقعدوا هذوك تزيد عليهم.
1: ممتاز. هل نحن وقتها كنا نشوفوا انه الماكلات هذه لا مش باهيه, نحب ناكل كذا ونحب ناكل كذا ونحب ناكل كذا؟ لا
0: ما تخطرش على بالي,
1: ما تخطرش على بالي علاش؟ خاطر مش موجوده قدامنا,
0: مش مفقوده
1: متاحة. مفقوده مفقوده في ذهول في اذهاننا
0: ما
1: هيش موجوده. فهو شو يقول؟ يقول وصبروا على المفقود, يعني كانك علمت ان هنالك شيئا فاستشعرت فقده لكانك اردت ان تصل اليه, لكنك لا سبيل لك عليه.
0: سبحان الله.
1: فجاء في قلبك الانكسار. هذا الانكسار أورثك أن قلبك يتعلق بهذا المفقود, وبالتالي بديت الموجود اللي بين يديك تقلق منه بشوية بشوية بشوية بشوية لين سخط. كما قال يا أمي كل يوم كسكسي وكل يوم مقرونة كل يوم كذا, فهمت يا وليدي احمد ربي.
0: صحيح.
1: فهمت الكلام؟ فالإشكال أنا ضربت مثال راني على خاطر هذه حاجة كورونت حاجة متداولة كل يوم.
0: نعم.
1: تمام. غيرك ما عندوش. فالشيخ لنا يقول ارضى بالموجود. انا حدثتك زمانا على مساله. رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول انظروا الى من هو دونكم ولا تنظروا الى من هو فوقكم فذلك احرى الا تزدروا نعمه الله عليكم.
0: يعني الانسان اذا غزر برشا للناس اللي اغنى منه او اعلى منه في حاجه معينه باش يتعب,
1: باش يتعب, باش يتعب,
0: وباش ما عادش يحمد ربي حتى على النعم اللي عنده.
1: ما عادش يشوفها نعم اصلا,
0: مش يراها عادي. الف العاده نرجع
1: لها الف العاده. يعني اذا قديما ضربنا مثال بالكهرباء, قلت لك اللي عنده 205 يبدا يحب 205 يردها كليو, اللي ياخذ كليو يحب يطلع للجولف, اللي ياخذ جولف يحب يطلع للبيام, اللي ياخذ البيام هكذا.
0: صحيح.
1: النفس تطلب دائما المزيد. انت في نعمه.
0: صحيح.
1: لكن انت هذه النعمة ما عادش تراه. شوف انت من نهار الاولين الانسان لما يشري كهرباء, يشري كهرباء مثلا, ربي شر يرزق جميع المسلمين من خزائن جوده يغنيهم بحلاله عن حرام. لما يشري كهرباء نهار الاولين يبدا فرحان به, يعني الادريالين يبدا طالع فرحان. النهار الثاني يبدا يتحاول, الثالث الرابع ما عادش تراه, يعني ما عادش شهر, يعني بالكثير شهر تولي حاجة عادية. يولي هو يسوق من اللي قبل كان يمشي على ساقيه يتمنى حاجة تهزه, بعد شوية هو قاعد يسوق يولي له شنو الحاجة اللي باش تهزه وتكون كونفور
0: أكثر كونفور من اللي
1: لهنا الشيطان شي يعمل. يأتي إلى السالك فيسلط الأضواء على ما لم يكن يراه من قبل,
0: يزين له الحاجات,
1: يستشعر الفقد. فيتعلق قلبه بهذا المفقود, كل ما يزيد التعلق بالمفقود كل ما يبدأ الصخط للموجود موجود. فشنو اللي يصير؟ كفران النعمة.
0: اللهم احفظ.
1: ولذلك رب العالمين يقول لئن شكرتم
0: لأزيدن,
1: ولا إن كفرتم إن عذابي لشديد. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا عائشة أحسني جوار النعم باش بشكرها. فهو لهنا قال والرضا بالموجود, ارضى بما أتاه بما قسمه الله لك. والله قسمة ربي لك خير, ما هو من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر فإن أغنيته أفسدته, ومن عبادي من لا يصلحه إلا الغنى فإذا أفقرته أفسدته.
0: وربما كان نفتحوا قوس فما سيما ربما انت تشوفها زادة كذلك فضيلة الشيخ. اليوم في جيل اليوم ما عادش الحاجات يفرح بها برشا, او كما قلت ينجم في نهارتها يفرح بها ما نعرفش انا لبسه او هاتف او اللي هو, لكن بعد بنهار تخفت هك الفرحه وكانه حاجه عاديه في زمان ربما احنا ما كانش نجم تكون متاحه ليك معناتها, فكان العكس احنا نفرحوا بالحاجات اكثر. اليوم عكس جيل اليوم عاش يفرحوا برشا ما عاش يمتنوا برشا, الحاجة مهما تكون قيمتها ثمينة يراها حاجة عادية جدا وربما يطالبك بما اللي بعدها.
1: أنا أعتقد طبعا برشا أسباب المسألة هذه مسألة سوسيولوجية أكثر منها.
0: نعم. في إطار الوصية هذه فقط. نعم.
1: أنا أقول لك مسألة أنا ديما نقول شوف, إنما الإبن ثمرة أبيه.
0: نعم.
1: والبنت ثمرة أمها.
0: نعم.
1: فهمتني؟ ولذلك التربية مهمة جدا. وأنا كثير ما نقول للأخيين قولهم ما تعودوش ولادكم الحاجة اللي يحبوها تقول له خوث. والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطمي. فهو لما يشوف كل حاجة يقول لك هات تقول له خوث خوث خوث, ثم أنت تروح تعب من الخدمة تحب تمشي تقعد مع أصحابك شي يحب 10,000 هاي 20,000
0: أي ما عاش يرضو بالموجود.
1: هذه نتيجة لأنه وقت اللي هو كان صغير كان كل حاجة يخذها محضر اللي من بعدها. ما عندوش حاجة فيها لازمني نثابر عليها. ما عندوش.
0: صحيح.
1: وهذه فيها مشكلة لأنه ساعة عنده مشكل من جهتين, الإين والأوت. فهمتني؟ في الإين هو عنده مسالك معرفة المفقود متعددة, أكثر الزيجات ونسبة الطلاق طالعة ليش من الأسباب إنه برشا أخيات يعيشوا في الوهم بتاع الانستغرام.
0: انتظارات كبيرة
1: انتظارات كبيرة
0: والواقع مش كيف.
1: والله أنت ماخذة راجل شهرية الموظف متاعه معروفة, يعني لو كان يخلط إنه يوفر منها السكن والماكلة وترانسبور والأساسيات يبدأ فرحان. فهمتني؟ ثم هي تتفرج في الانستغرام اللي هو كله ببليسيتي كله كذا, ويعتقدون برشا ناس يعتقدوا انه هذه معناتها حياة, ثم بعد عرفوا اللي هي مش حياتك ما نجموش يتخلصوا من هذه التبعية.
0: صحيح.
1: لانه هذه حتى فينومين يعني سوسيولوجيك يتكلم عليه علماء الاجتماع في مسألة وهم الصورة.
0: تبقى راسخة. صحيح.
1: تقعد راسخة فما توق
0: من أقوى الأمباكت بتاع الصور. ما تنجمش.
1: ولذلك أنا كثيرا ما أقول يعني حتى لما أسأل على قضية المسلسلات والخدمة بالانتليجنس ارتيفيسيال في مسألة الدعوة إلى الله وكل شيء, نقول لهم هي مهمة جدا في هذا الزمان, وهي تؤثر أكثر من الكلمة وأكثر من الدروس والمحاضرات, وتصل أكثر من خطب الجمعية.
0: صحيح.
1: فأنا نفرح بوليداتي معناتها اللي يخدموا في هذا المجال ونقول لهم ديما يخدمونا حاجة. فهمتني؟ هذه بالنسبة للإين. برشا الوسائل المتعددة في صنع صورة خرافية.
0: صحيح.
1: تجعل القلب متعلق بهذا المفقود الذي لا يجده,
0: ومع فما صبر على المفقود.
1: اي طبعا.
0: ايه. لانه طبعاً احنا في اطار الوصية
1: هو صبر على المفقود. ما قلنا نحن انت اذا محليت البارغتيز القوس هذا صنعنا جزء مشاكل. اثنين يعني البو يحب راسه يرتاح, المرأة راجعة من الخدمة تحب ترتاح, الطفل يبدأ يتكلم مش تحب خوه. تدخل انت للقهوة تلقى البو حاطت اكسبريس بالفين فرانك, ولده تلقى حاطت شيشة وليت بول طولته فيها 15-20 دينار. انت اليوم تعطيه 15-20 دينار, هو لما بش يكبر غدوة هذا عمره 16 سنة يوصل ل20 بش تتبدل. طيب انت ايش تعمل؟ ما عندكش كيفتي, ما عندكش ايش بش يعمل هو؟ مش يسرق, تلقى روح خذ له القفة. فهي القضية منذ الصغر.
0: نعم.
1: مش كل حاجة تقول خوث. حتى كيف يبدأ عندك راه.
0: صحيح.
1: علاش؟
0: باش هو القناعة.
1: مش باش تغرس القناعة. باش تغرس في قلبه انه ما هوش كل شيء متاح.
0: حتى
1: نفسانيا
0: الساعة.
1: ايه. حتى كان موجود.
0: ايه. مش متاح.
1: مش متاح. نشوف انا مثلا لما تدخل الجرونسي فاس تلقاه هو ولده فرحان ومرته
0: شريوك.
1: يدش شريو اللي يحب, او خذي شيبس, او خذي يغرت, او خذي مش عارف انا
0: حلوة عصير
1: حلوة. يولي في شهوة الاقتناء, وهذه موجودة في النفس. حتى ربي تبارك وتعالى قال ألهاكم التكاثر.
0: حتى
1: هو يحب يزيد. طيب واحد يقول لي باي انا صغير راني ما نحبش نقوله لي
0: نكسر بخاطره.
1: ما تكسرش بخاطره, مو خذيت له. ما قلت لهنا حسيتها كسرت خاطر باش تقوله لي باهي خذهم كيف تروح للدار قولوا يجي رتبهم على 3 ايام.
0: اها خطوه اخرى هذه
1: خطوه اخرى. ما انت انما العلم بالتعلم وانما الحلم بالتحلم. يجي كونسوميهم على 3 ايام. اي بابا حطهم شنو تحب تاخذ اليوم شنو غدو شنو بعد غدو هاك ماكش كسرت بخاطر صاي ضمنتها ماهوش باش تكسر. اعطيه هو كيفاش يخم ما تقولوش هذه اليوم هذه غدوه بعد شركوا شركوا خليه يقول هذه اليوم هذه خاطر غدوه باش يولي يعتبر انه هي مسؤوليه انا اللي خذيت القرار هذا يتحمل مسؤوليتي. نحن صغيراتنا عمره 18 سنه و19 سنه لا يقدر انه يمشي البوسطة يخلص ورقه الضوء علاش خاطر ما تعودش تحمل مسؤوليه.
0: نختم بهالوصية العظيمة والرضا بالموجود والصبر على المفقود اللي حكينا فيها برشا إن شاء الله تكون حصلت الإضافة والإفادة. ما زال حديثنا عن الوفاء بالعهود وكثرة الركوع والسجود هذا في الحصة القادمة إن شاء الله. شكرا لك فضيل الشيخ سيدي رمزي بن شيخة زادكم الله فهما وعلما. تحية مريم فجاري حفظكم الله ورعاكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: من معين الحكمة من معين الحكمة ونفحات أهل الله ونفحات أهل الله نقطف دررا من وصايا العارفين كلمات قليلة في مبناها عظيمة في معناها تهدي القلوب إلى طريق السالكين تهدي القلوب إلى طريق السالكين. كنوز الوصايا مع مريم فجاري والشيخ رمزي بن شيخة. مع مريم فجاري والشيخ رمزي بن شيخة. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صوت يصاحبك يفيدك ويؤنسك تراتيل قرآن سير وأعلام تجارب وعبر من الواقع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم ترقى بالإنسان وتفتح على البصائر بإذن السميع الرحمن إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم زهرة من رياض القرآن تفوح عطرا بطيب الكلام إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم إذاعة كل التونسيين من القلب إلى القلب.

0: صدق الله العظيم.
1: عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أدخل في الصلاة وأنا أريد أن أوتي لها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي مما أعلم من شدة وجد أمه ببكائه. رواه البخاري ومسلم.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، أصالة وانفتاح، تجذر حضري وتنوير زيتوني من القلب إلى القلب.

ليست العبرة أن تؤدي الصلاة، إنما العبرة أن تخشع فيها وتحسن الأدب خلالها وبعدها. هنالك تمنحك الصلاة أنوارها وبركاتها.

0: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر،

0: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
0: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: لا

0: كد،
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ مرة واحدة آية الكرسي.

0: ثم يقرأ مرة واحدة سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
0: ثم يقرأ مرة واحدة المعوذتين.

شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.
1: يا عبد الله، يا أمة الله، اجعل واجعلي ساعة لربك ولربك واقنطي واقنطي.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت يلج القلوب ليجوس بنا في هدي القرآن العظيم، ليجوس بنا في هدي القرآن العظيم وسنة النبي الكريم.

0: شباب الزيتونة. شباب الزيتونة فسحة شبابية تلتقي فيها آمال الشباب وقيم المجتمع، وحديث هادف يلامس قضاياهم ويضيء آفاقهم وتطلعاتهم. شباب الزيتونة.
1: شباب الزيتونة
0: من إعداد وتقديم الأستاذة سندس الهلالي.
2: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. مستمعينا أوفيانا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا أهلا وسهلا بكم في عدد جديد من برنامج يعنى بفئة الشباب، هذه الفئة اللي حاملة لمشعل العمل الصالح، العمل المفيد، العمل اللي يمكن يرتقي بالنفوس إلى القمة ويجعل من هذه الفئة منارة ونبراس في المجتمع. غايتنا نفيد الرأي العام، أن نحقق طبعا الإفادة للجميع. طيب نستقبل على بركة الله ضيوفي الكرام. نبدأ على يميني طبعا الطالبة المميزة والحافظة لما تيسر من القرآن الكريم غادة سلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله. أستاذات مرحبا بك وبكل مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
2: بارك الله فيك، شكرا على هذه التحية غادة. رحب كذلك بشيخي الفاضل والأستاذ أيمن براهم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بك أختي سندس، ومرحبا بمستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
2: في كل مرة الحقيقة نكون سعيدة أنه هذا الخطاب موجه للشباب وعلى لسان الشباب، لأنه مش ممكن يكون مواضيعنا خاصة بهذه الفئة ويحكيوا عليها فئات أخرى. أنتم أدرى باهتمامات وأدرى بالرسائل اللي تنجم توصل مباشرة إلى قلوب شبابنا المسلم بصفة خاصة. موضوعنا لليوم شيخ أيمن، باش نبدأ معاك إن شاء الله، موضوعنا هو كيفية استثمار فصل الصيف في توطيد صلة الأرحام، في التزاور، في أنه نتفكروا بعضنا، نتفكروا أهلنا وأقاربنا، نكلموهم، نشوفوا شنو ناقصهم، شنو اللي يزيدهم، كيفاش نجموا نحقوا الإفادة في قيمة ثابتة في ديننا الإسلامي ألا وهي صلة الأرحام. شبابنا وصلة الأرحام في علاقة ببعضهم، فما علاقة وطيدة، فما علاقة فيها يشوبها نوع من البرودة والتوتر. شيخ كيفاش نجموا نقرا المعطى هذا؟
4: نعم، وأنا الحقيقة نحب نبدأ بسؤال كل واحد منا. كل واحد منا وقتاش آخر مرة زار عمه؟ وقتاش آخر مرة اتصل بخالته؟ وقتاش آخر مرة جلس في دار جده وسمع منه؟ نقولوا احنا ديما نعتذروا، نقولوا راهو الدنيا والمشاغل، والحقيقه هي اللي احنا ماناش مركزين، وكهو احنا نوعا ما غافلين على الحاجه هذه المهمه برشا. لانه صله الرحم في الاسلام ما هيش مجرد توصيه اخلاقيه، لا، هي امر من ربي سبحانه وتعالى، وربي يربطها باسمه، هي الرحم مشتقه من الرحمن. فربي سبحانه وتعالى يقول واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، صدق الله العظيم. صدق يعني تاملوا الايه هذه، انه ربي قرن الارحام باسمه العظيم وقال اتقوا الله واتقوا الارحام، فكانه قطع الرحم هو نوع من الجراه على الله سبحانه وتعالى. والحقيقه الشباب بيستهينوا بالمعطى هذا ويغفلوا عليه برشا، لكن مهم برشا انه نراجعوا ارواحنا في المساله هذه، لانه ربي يقول والذين يصلون ما امر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. فربي يوصف الواصلين للرحم بأنهم أهل خشية وأهل خوف من الله سبحانه وتعالى. نعم. فالرحم يعني مهمة برشا، ولازم الإنسان يسعى في صلتها باش ما يقعش في الإثم وما يقعش في الوعيد اللي ربي سبحانه وتعالى تحدث عليه في الآية، اللي هي راها آية خطيرة الحقيقة. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله. فكلمة لعنهم الله كلمة ثقيلة جدا، ربي ما استعملهاش إلا في أشد الكبائر. قطع الرحم بطبيعة هي واحدة ما هي الكبائر هذه، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم كيف حدثنا عن الرحم قال لما خلق الله الخلق وفرغ منه قامت الرحم فقالت هذا مقام العائذ بك من القطيعة، فقال لها الله عز وجل أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت بلى، قال فذلك. لكن تصوروا خياني أن الرحم مشكات ربي سبحانه وتعالى، وقفت قدام ربي وطلبت منه الحماية وربي أجابها وقال من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته إذن قطع الرحم هو مش مشكلة بيناتنا الحقيقة، هو مشكلة بيننا وبين ربي سبحانه وتعالى. نعم. قبل كل شيء فرسالة الشباب نراه الهاتف بين يدينا، أقل شيء إنسان يبعث رسالة ولا يتواصل من فترة الفترة، فهذا أمر مهم برشا.
2: قبل ما نمشيه للحلول وإحنا قاعدين نقرأ كقراءة أولية سطحية نوعا ما لحال شبابنا مع صلة الأرحام، وانت كنت ذكرت بعض النماذج المنطقات من السيرة وكذلك من الكتاب اللي تبين أولا أهمية صلة الأرحام، وفي ناحية أخرى تبين إثم اللي يمكن يرتكبه قاطع الأرحام. طيب غادة، إذا صار تقصير من شبابنا حسب رأيك شنو هو الأسباب اللي تخلي اليوم فئة كما الشباب تقصر في حق أقرب الناس لها؟
3: الحقيقة هي صلة الرحم من المعاني العظيمة اللي يعني الإنسان لازم يقوم بها في حياته، لأنها كما قيل فيها هي محبة في الأهل وبركة في الرزق ومنساة في الأجل، هي من أعجل الطاعات ثوابا في الدنيا قبل الآخرة. وربما الأسباب من أهم الأسباب اللي تخلي الشباب يعني يتغافلوا على الطاعة الكبيرة هذه اللي ربي سبحانه وصانا بها هي الانشغال في الوسائل الحديثة. نعم، ما عادش حتى الصغير ما عادش يتواصل حتى مع والديه، مش حتى يعني باش يوصل يكلم خالته وإلا عمته وإلا جده، وإلا الانشغال هذاك مفسدة، ماهوش يعني ماهوش باش يجيب له حتى منفعة، معناها ما هو إلا مضيعة على الوقت وإهدار للطاقة وتشتيت يعني للتركيز.
2: به نضيف على كلامك سبب آخر اللي هو ربما عدم حرص العائلة على تأكيد هذه القيمة من خلال تقصيرهم في التزاور، تقصيرهم في أنه يتفكروا أقرب الناس ليهم، وكأنه الأمر باش يصير بالوراثة أستاذ أيمن. يعني فالصغير اللي متعود شراء أم وبوه يمشيوا ويزوروا الأقارب والأهل، يتفكروهم في المناسبات من غير مناسبات، يهزوا التليفون يسألوا على حوالهم، فأكيد باش يكبر بمشاعر البرود والفتور أيضا.
4: نعم، بالإضافة إلى أنه راهو ساعات تلقى بعض الأولياء يتحدثوا على أقاربهم بالخايب قدام صغارهم،
2: هذه مشكلة أخرى،
4: لأنه ربما أنت عندك الإمكانية أنك تتجاوز الخطأ ذاك بينما أنت زرعته في قلب ولدك اللي هو مش يحس ببعد على عمه وعلى خاله اللي أنت حكيت قدامه.
2: نعم.
4: فبالتالي يردوا بالنا من المسألة هذه، رغم صغار ما ينساوش حتى وهم صغار، تحكي حاجة
2: تكبر معاه،
4: تكبر معاهم. نعم. ويظن أنه فما قاطعة وبعد يستغرب ويقول علاش بابا يمشي لهم ماله كي هما هكا. فالأولى ما نتحثوش على أقاربنا مهما عملوا قدام صغارنا. نعم. نخليوا قلوبهم نقية وما نعديوش عداوات الماضي للمستقبل متاع صغيراتنا، وهذاك علاش الشباب الحقيقة يحتاجوا إلى فهم معنى الصلة. صلة الرحم هي الصلة كما قال صلى الله عليه وسلم، ماهيش مكافأة، مش هو يجيني أنا نمشيله، لا، الصلة هي أنه الإنسان يصل حاجة مقطوعة. هذاك علاش بالحق النبي صلى الله عليه وسلم جاه الراجل قال له يا رسول الله إن لي أقارب أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، المل هو الرماد الحار عفنا عفاكم الله، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. يعني ربي سبحانه وتعالى يكون معك ما دمت أنت في صلة الرحم. فيعني هذا أنه النبي صلى الله عليه وسلم ما وجهش الشخص هذا باش يقطع الرحم بتاعه، قال اصبر واصل وربي معك، لأن الواصل للرحم ما هوش ضعيف، هو الأقوى، هو يتحمل ما لا يتحمله غيره ويكسب ما لا يكسبه غيره. بالإضافة إلى أنه فما سبب آخر فيه مشكلة، الشباب عادة ما يحبش النقد وما يحبش الأسئلة، لما هو يمشي باش يزور هاي ش عملت سنين في القرايه، هاي ش عملت سنين في كذا،
2: وين وصلت، وقتاش نفرحوا بيك،
4: وقتاش نفرحوا بيك، فهو يولي يهرب لانه هما يبداو متوحشين
2: وعلى حسن
4: النيه، هما متوحشين وعلى حسن النيه، فهو لما يمشي يبدا يخمم اللي هو باش تنهال عليه الاسئله من كل مكان، مش يعدي ساعه وهو متقلق، فيقول من غير ما نمشي وكهو يهرب. يعني
2: تراش انه شبابنا ينفر من اقارب وينفر من الناس اللي أكبر منه في العمر ربما لأنهم ما يمثلوش نفس الأفكار، نفس المواقف، نفس الميولات، هذا ينجم يكون سبب من الأسباب شيخ أيمن ولا؟
4: نعم، هو الشاب عادة والمراهق عادة ما يحملش النصيحة وما يحبش الإرشاد والنصح، وإحنا بصفة عامة برشا كبار يعني العمام والأخوال وكل يحبوا يعديوا النصيحة هذيك اللي يحبوه
2: حتى ولو كان بطريقة غير مباشرة.
4: أي ديما فما هو يحب يهرب من الشيء هذيك، فبالحق معناها إحنا مذهبين باش يجيونا الناس وباش يجيونا الشباب ويزورونا نهار اللي يزورونا يعني نفرحوا بهم من غير ما نقعدوا
2: وعدوا إرشاد
4: ومحاسبة وربما نقد خفي مبطن ولا مقارنة زادة، فهذه هذا اللي يخلي ربما الشباب يهرب. ومع ذلك قولوا للشباب أنه الإنسان يمشي ولو تعرض للأسئلة هذه يكون ذكي في الإجابة عنها، وما يمنعش الشيء هذا أنه هو يوصل للرحم بتاعه، بالعكس يتعامل مع الأوضاع هذه، هذا هو الموجود، يتعامل معاه بكل لياقة وبكل أدب وبكل احترام، وفي الأخرى الغاية هي الأجر والثواب، حتى لو كان فيها بعض المشاكل، لا كل ما زيد المشاكل أكثر كل ما زيد الأجر والثواب والتحمل والصبر أكثر، فرب يتقبل منهم هذه العبادة العظيمة
2: إن شاء الله.
3: نعم.
2: مهم أنه اليوم نحكيه على التفاعل بين الأجيال بخصوص صلة الأرحام ومحلها هكا الجلسات اللي تصير بين الجد والبو والأحفاد، والأحفاد يكونوا صغار والأحفاد اللي يكونوا شباب ومراهقين، تسمع منهم ملذ وطاب من الحديث، فعلاش ما نعكسوش احنا الآية ونقولوا أنه هكا اللحظات اللي نكونوا فيها عائلة واحدة متجمعة نستفيدوا من بعضنا بالنصيحة بالوعظ بالإرشاد.

0: الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن يبسط له في رزقه أو ينسأ له في رحمه فليصل رحمه. صلة الرحم
1: يظهر لي كيف نتذكر الحديث. نعم. هذا باش يخلينا نقبل على صلة. نعم. الأرحام. نعم. من غير أي دافع. نعم. دافعنا الوحيد هو مرضات ربي سبحانه وتعالى.
0: نعم. نصل أولي القربة من الأصول والفروع كالآباء والأمهات وإن علوا والأبناء والبنات وإن نزلوا والإخوة والأخوات والأعمام والعمات، كلهم عندهم علينا حق البر والصلة بالمعروف. والصلة كما قال الشيخ أيمن راهي ليست مكافأة بمعنى لا تصل إلا من يبادلك الصلة.
1: نعم.
0: بل بالعكس هي عبادة مستقلة، فتصل من قطعك وتعطي من منعك من أقاربك. جاء في الحديث عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. فإذا قطعك قريبك مثالش كون انت خير وبادر بالصلة. وضروري نذكروا أنه كما للصلة ثواب عظيم، كما قال الشيخ أيمن راه قطيعة الرحم لها كذلك عقاب أليم.
1: نعم.
0: فعن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قاطع. شوف يعني قمة العقاب.
1: نعم.
0: لا يدخل الجنة قاطع، معنى هذاك علاش راهي الصلة، صلة الرحم أمانة على كرم النفس وسعة الأفق وطيب المنبت وحسن الوفاء. هذاك علاش قيل أنه من لم يصلح لأهله لن يصلح لك، ومن لم يدافع عنهم لن يدافع عنك. والرسول صلى الله عليه وسلم كذلك قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. ولهنا نجم نتبينه يعني قيمة صلة الرحم في كون الرسول صلى الله عليه وسلم قارنها وربطها بالإيمان بالله وباليوم الآخر. فمن لا يصل رحمه كأنه لا يؤمن بالله واليوم الآخر، يعني ركن من أركان الإيمان.
1: نعم.
0: يعني
1: شيخ أيمن، هل يمكن اعتبار هذا التقصير الحاصل من لدن الشباب بخصوص صلة الأرحام يعود إلى جهل بالدين أو تغافل عما ورد في منهج ديننا الإسلامي؟
2: اي نعم، فما منه الشيء هذا، يعني الوازع الديني
1: تغافل او جهل شيخ،
2: منه ومنه، فما التغافل، فما اللي يعرف لكن يتكاسل ويتغافل وما يحسش بقيمتك الشيء ذاك، وفما اللي جاهل ايضا ما يعرفش، يعني ماشي في باله هو لما يكلم بالتليفون مره في العيد يتسمى واصل، والحال انه الوصل هو بالزياره،
1: إذا الزيارة كان المباشرة.
2: نعم، الزيارة المباشرة. هو سيدنا عليه الصلاة والسلام كان يزور، زار سيدنا سعد بن عبادة في المرض متاعه.
1: نعم.
2: زار سيدنا جابر بن عبد الله في المرض متاعه، زار أم السائب رضي الله عنها وسألها عن حالها، وزار الأنصار في بيوتهم وجلس معاهم وكلي معاهم صلى الله عليه وسلم. كان زوارا ديما يزور عليه الصلاة والسلام رغم كثرة مشاغله، بجسده بابتسامته بحضوره بدعائه، رغم كان هو إمام الجامع يعني ناس كل جيه، لكن كان يمشي لهم، ما يكتفيش فقط يقولهم جاوني، لما هو كان يمشي لهم صلى الله عليه وسلم، لأنه في الحديث العظيم: من عاد مريضا أو زار أخله في الله ناداه الله أو ناداه مناد طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. يعني ربي يرسل ملاك الإنسان الزائر يبشر قبل ما يوصل أصلا.
1: نعم.
2: سبحان الله. وتبوأت من الجنة منزلا. فشبابنا رأوا قدامكم طريق البيت، أهليكم وأعمامكم وأخوالكم وناسكم، رأي فيها بشرة من الله سبحانه وتعالى،
1: مهما بعدت المسافة ومهما كانت الظروف.
2: نعم. فرصة الصيف في فرصة أنه يتجشم عناء السفر، وكل خطوة في ميزان حسناته إن شاء الله تعالى. والسيدة عائشة تحكي لنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتعاهد خديجة في أصحابها بعد موتها، يعني كان يزور صويحبات خديجة بعد ما ماتت رضي الله عنها، يزور صديقاتها ويكرمهن ويسأل عنهن وفاء بها رضي الله عنها وأرضاها. في الزيارة وفاء ومحبة وحياة، والزيارة تصنع ما لا تصنعه الكلمات.
1: صاحب واجب كان سيدنا صلى الله عليه وسلم، كان قدوة في كل شيء بما فيهم التزاور، اللي احنا اليوم يتعذر علينا أنه نمشي مسافة 20 و30 كيلومتر، كون أعذار واهية شيخ أيمن. يعني الناس كلها بظروفها، فما اللي يعرف كيفاش يسير الأمور، وتكون صلة الأرحام بالنسبة ليه أولوية ما فيهاش كلام، يعني مهما مهما عاش من قسوة ومهما تعدى بابتلاءات فما أولوية وفما مبادئ مش ممكن يتنازل عليها. فيا حبذا لو تكون هالمبادئ هذه على رأس اهتمامات شبابنا، لأنه فيها أجر، والتخلي عليها فيها في المقابل إثم عظيم أمام الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله يا رب شبابنا يكونوا ممن

0: حسنوا وصل رحمهم وممن تأسوا بسيدنا صلى الله عليه وسلم في هذه القيمة، لأنه كيف نحكيه على صلة الأرحام احنا نحكيه على نبل علاقات اجتماعية وإنسانية. غدا يعني في الجزئية هذه بالذات نبل العلاقات الاجتماعية، في بعض الأحيان نراه يعني الناس تحسن التعامل مع أقرانها مع زملائها في العمل، ولكن في المقابل خلت بجانب مهم ومهم إلى درجة اللي هي مقصرة في حق أقرب الناس ليها، العائلة، الأعمام، الخالات، لا تسأل، لا تزور، لا تتفكرهم لا في أطراح ولا في أفراح. التناقض هذا نشوفه من الكبار وحتى من فئة الشباب،
1: شوفوا التناقض العجيب هذايا. والحال أنه هي صلة الرحم تزور أقرباء أولى من أنك يعني الأقربون أولى بالمعروف.
0: نعم.
1: يعني
0: في كل شيء.
1: نعم، خصوصا أنه صلة الرحم عندها تأثير عميق برشا على حياة الشباب، يعني مش كان من ناحية الدينية وإنما كذلك من ناحية النفسية والاجتماعية.
0: نعم.
1: علاش؟ خطر الشاب اللي عنده علاقة باهية مع عائلته أكيد بش يحس بالأمان وبالانتماء، ووقت يمر بضغط وإلا مشاكل بش يلقى هك السند اللي يرجع له، وهذا ينقص من التوتر والوحدة والاغتراب اللي قد معناها يمروا به المراهقين والشباب.
0: ينقص زادة من التفكك الأسري.
1: نعم.
0: اليوم احنا
1: نعم.
0: نراوه
1: للأسف
0: يطفو على السطح ومن بين المشاكل المستعصية نعيشوها في
1: للأسف
0: مجتمعنا.
1: للأسف نعم، عكس اللي يكون قاطع صلة الرحم ينجم كما قلت يعني ويحس بالفراغ ويحس بالعزلة حتى لو عنده صحاب يعني، وحتى من الجانب الاجتماعي صلة الرحم تعلم الشاب كيفاش يعيش وكيفاش يتعامل مع الناس بجميع أنواعها وعلى اختلاف أنماطها، كيفاش يحترم الكبير وكيفاش يتحمل المسؤولية. ما ننساوش اللي العائلة هي أول مدرسة للسلوك ومن خلالها تتكون الشخصية. يعني أكيد يعني الشاب اللي بش يحافظ على صلة الرحم غالبا بش يكون عنده صفات كما الصبر، التسامح، الوفاء، هذه كلها صفات تخليه يكون أنجح في علاقاته وفي خدمته. وفي المقابل يعني قطع الرحم ينجم يخلي الشاب يفقد الدعم، يولي أكثر عرضة للضغوط النفسية والمشاكل الاجتماعية. علاش؟ خطر هو حتى روحه في وضعية صعبة مع أنه ما يتفهمش مع أقرب الناس ليه كيفاش بش يلقى ذاته وبش يتفاهم مع المجتمع. بالتالي راهو صلة الرحم ماهيش مجرد واجب، بل هي قوة داخلية، هي سند حقيقي للشاب، تساعد وبش ينجح، بش يكون معناها أكثر توازن وأكثر استقرار. وحتى يعني نجم نشوفه في أثار صلة الرحم يعني على المستوى المعنوي والديني، راهي تقوي علاقة الشاب بربي سبحانه، تعطيه إحساس بالبركة في حياته. يعني في ثقافتنا الإسلامية كما قلنا التواصل مع العائلة واحترامها راهي سبب في توسيع الرزق وفي طول العمر، هذا في حد ذاته باش يعطي للشاب دافع باش انه يعيش بقيم ثابتة.
0: نعم. القيم هذه نتعلموها في أسرنا. نعم. ونحاول نترجموها على أرض الواقع مع أقرب الناس لنا، ومن بعد تخرج البقية أفراد المجتمع. شيخ أيمن، تحلو حياة الشاب بصلة الأرحام وبالتفاعل الإيجابي مع المقربين لنا.
2: نعم.
0: لأنه لا يمكن أنه نستثنيهم من حياتنا أو نقصيهم أو نعتبرهم غير موجودين. هما أولى بالمعروف، هما الناس اللي كان من المفروض أنه نتعلموا منهم الأحسان، نتعلموا منهم الخير، نتعلموا منهم الرحمة والتراحم. وكأنه صلة الأرحام هي مدرسة.
2: نعم.
0: مدرسة لجميع الفئات العمرية بما فيها الشباب اللي هي الفئة المستهدفة في برنامجنا اليوم.
2: نعم، بارك الله فيك. وكما قلت كانت تقول أختي غادة، راهو صلة الرحم راهي فيها برشا إيجابيات. وفما الحقيقة النقطة نحب نركز عليها هو
0: فضل.
2: علاش؟ إنه فما ناس تقول صلة الرحم هذه الكبار يقول لك هوك بابا هوك أمي تمشي، وهذا واجب بتاع الآباء والأمهات، أما الشباب راهو مش لازم. وهذا كلام غلط برشا وهو خطير، وبل من أخطر ما يقال. علاش؟ لأن الشباب هما عماد العائلة في المستقبل. واللي تتعلمه اليوم وتستانس به راك باش تواصل به، وهذاك هو اللي باش تورثه لأولادك نهار آخر. فسيدنا عليه الصلاة والسلام وقت اللي كان شاب قبل البعثة كان معروف بصلة الرحم اصلا، هو من قبل ما يولي نبي وهو شاب كان معروف بصلة الرحم. هك علاش كي نزل عليه الوحي، اول ما نزل عليه الوحي رجع للسيدة خديجة قالت له كلا والله لا يخزيك الله ابدا انك لا تصل الرحمة. تصل الرحمة وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فأول صفة ذكرتها أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها في النبي صلى الله عليه وسلم قالت له إنك لتصل الرحمة قبل النبوة قبل القرآن قبل الدعوة، كان صلى الله عليه وسلم واصلا للرحم، وهذه الصفة كانت دليلا على أن الله لن يخزيه. فيعني صلة الرحم علامة على صلاح الإنسان قبل أي شيء آخر. وسيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان شابا حين أسلم، وكان كلما ركب على حماره في الطريق ينزل من حماره، وإذا كان مر بواحد يقرب له ينزل ويطلع معاه ما يقولوش أطلع. وقال كنت أرى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا. فالشاب اللي ينزل من سيارته ولا من دابته ويركب ويركب عليه واحد من عائلته كي راه في ثنية ميدورش وجهه، راهي هذيك صلة. والله عز وجل يقول واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين. فلاحظوا الترتيب لهنا أنه عبادة الله ثم الوالدين ثم القربى مباشرة، فالأقارب جاءوا في المرتبة الثالثة بعد ربي والوالدين. هذا يعني إنه رعايتهم راهي عبادة وإهمالهم راهو تقصير في حق الله سبحانه وتعالى. فرسالة الشباب نراكم أنتم الجيل القادم، راكم أنتم القدوة، واللي تتعلموه تو هو اللي تنشأوا عليه وتكبروا عليه. أنتم راكم قادمين على محطات متاع نجاح وفوز وعراس وغيره، وفي الأخر في الأخر تلقى كان عائلتك معاك. الناس اللي احنا قصرنا في حقهم ومين أصحابنا ربما ما يجيوناش، لكن عائلتنا تقاهم واقفين رغم نحن قصرنا في حقهم. فالعائلة مهمة برشا.
0: نعم العائلة مهمة وصلة الأرحام مهمة للناس كله، خاصة الشبابنا اللي نحبوهم يغتنموا فصل الصيف أحسن اغتنام وأحسن استثمار في التزاور، في السؤال على أقرب الناس لينا وما أحوجنا إلى هذه الصورة الطيبة المضيئة وقت اللي نشوفوا العائلة الكل ملمومة بجميع فئاتها العمرية، الضحكة من القلب، الكلمة الصادقة، النصيحة اللي في بلاصتها. حقيقة مشاهد كيف هذه ما تنجم تخلينا إلا نكون خير أمة أخرجت للناس. فاصل ونتواصل من جديد حتى نعاود الحديث حول علاقة الشباب بصلة الأرحام، وخاصة خاصة كيفية تحفيزهم على اغتنام هذا الوقت بالذات في كل ما فيه إفادة ولمة للعائلة.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، الزيتونة للقرآن الكريم، قرآن يتلى من مشارق الأرض ومغاربها.
4: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى.
3: مزامير زيتونية،
5: الصلاة والسلام عليك،
3: أصوات تونسية.
6: يا ربنا يا من بعث محمد.
3: آيات بينات تصاحبكم آناء الليل وأطراف النهار.
7: بسم الله.

0: شباب الزيتون. شباب الزيتون فسحة شبابية تلتقي فيها آمال الشباب وقيم المجتمع، وحديث هادف يلامس قضاياهم ويضيء آفاقهم وتطلعاتهم.
1: عدنا والعود أحمد لمواصلة المشوار معكم مستمعينا الكرام، وأبدأ حديثي بما قيل من كلمات مضيئة على لسان القاضي عياض رحمه الله حين قال: لا خلاف أن صلة الرحم واجبة في الجملة وقطيعتها معصية كبيرة، والأحاديث تشهد لهذا، ولكن الصلة درجات بعضها أرفع من بعض، وأدناها ترك المهاجرة بالكلام ولو بالسلام، ويختلف ذلك باختلاف القدرة والحاجة، فمنها واجب ومنها مستحب، ولو وصل بعض الصلة ولم يصل غايتها لا يسمى قاطعا، ولو قصر عما يقدر عليه وينبغي له لا يسمى واصلا. كيف يمكن أن نعلق على هذه الكلمات المضيئة التي جاءت على لسان القاضي عياض رحمه الله؟ شيخ أيمن.
2: نعم، الحقيقة الصلة، هذه صلة الرحم، هي من الواجبات العظيمة وفيها بركة، سبحان الله. رأوا ريحة دار العم وضحكة الخالة، أنها فيها أجر عظيم. أنا كل مرة حطيتني نفسي باش نزور واحد من الأقارب وما زرتش نندم، وكل مرة مشيت إلا ونحس ببركة عظيمة في الجهد، في المال، في الرزق. فهذه التجربة شخصية تدل على أنه صلة الرحم كلها بركة. لو كان لاحظوا أنه الأنبياء عليهم السلام طلبوا الذرية، قال سيدنا زكريا عليه السلام: وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. فسيدنا زكريا عليه السلام كان يخاف الانقطاع، يخاف انه يمشي وما يبقاش حتى حد يحمل الأمانة، فدعا ربه ان يهبه من يصل ما بعده. حتى الأنبياء كانوا يخافوا من الانقطاع ويطلبون الصلة والاستمرار. سيدنا يعقوب عليه السلام لما فقد سيدنا يوسف بكى حتى بيضت عيناه من الحزن، لكنه لم ييأس، لم يقطع الأمل، وظل يقول لأبنائه: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، اذهبوا ابحثوا لا تيأسوا. هذا هو الدرس اللي سيدنا يعقوب عليه السلام حبي وصله لنا، أنه حتى في أصعب اللحظات لابد أن نبحث عن طرق لصلة الرحم والوصل. جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، إني أذنبت ذنبا عظيما فهل لي من توبة؟
1: نعم.
2: قالوا: هل لك أم؟ قالوا: لا. قالوا: هل لك خالة؟ سبحان الله، هل لك أم؟
1: ذهب مباشرة إلى الخالة بعد
2: هل
1: الأم.
2: هل لك خالة؟ معناها بر الوالدين وتعلق بالخالة والعمة، معناها في نفس المرتبة.
1: نعم.
2: هل لك خالة؟ قال: نعم. قالوا: فبرها، امشي بر الخالة متاعك. سبحان الله. فصلة الرحم راهي كفارة للذنوب، راهي ستر، راهي رحمة، راهي تتعلق بسم الله الرحمن. فبالتالي فرصة الصيف انه نحن نسافر ونمشي للجدة اللي تنتظر برشا ناس. والله تؤلمني الكلمة هذه كيف نسمعها، يقول لك كانوا صغار كانوا يجيوا. بالحق
1: كلمة توجع.
2: توجع والله توجع. كي حتى احنا معنا ربي يغفرنا وكل شيء، معناها كي كانوا صغار كانوا يجيوا، يوكي كبروا وعلاش ما يجيوش. فبالتالي نراجعوا روحنا في المسألة هذه، يا ما خذينا حلوة من عندهم، يا ما فرحوا بينا، يا ما هدهدونا، يا ما وقفوا معانا، يا ما دعاولنا، كي مرضنا جاونا طلعوا علينا. لكن احنا كيف نكبروا في بعض الأحيان الشباب نتلهوا بالصحاب وباللعب وبالجو وننساو المهمة هذه اللي هي واجبة واللي ربي سبحانه وتعالى يرضى علينا بها. ففرصة في الصيب الحق ان احنا نلقى وقت لأرحام.
1: فما زاد شكون يتعلل بالمسؤوليات وننساو انه المسؤولية العظمى ما أمام الله سبحانه وتعالى من خلال وصل الأقارب.
3: نعم.
1: ووصل الأهل ووصل الناس اللي كان من المفروض أنهم هما من المفروض أنه يكونوا جزء لا يتجزأ من حياتنا، ولا تكتمل سعادة العائلة إلا بسعادة العم والجد والخال والخالة والعمة. فسبحان الله، هذه النورانيات المشعة في ديننا الإسلامي إن تم الحديث والحث عليها فإنه لغاية.
3: نعم.
1: فإنه لهدف، والهدف واضح وصريح أنه نكون مجتمع متماسك، نكون مجتمع مستقر، وهذا اللي ينقصنا للأسف.
3: نعم والله حقيقة يعني صلة الرحم باهية برشا، لأنه تخلي الشاب يتعلم القيم اللي محتاج يتعلمها.
1: شنو أهم القيم اللي نتعلموها وقت اللي نقوم بهذه القيمة نأديوها على أكمل وجه كما يحبها ربي وسيدنا صلى الله عليه وسلم؟
3: الرحمة، الرحمة، أنه يساعد، يحترم الكبير، يعرف الاحترام، الرحمة، الوفاء، المساعدة، أنك تعاون هكا الكبير، هذيك عندها دور كبير برشا، يعني أنه الإنسان يكبر على معناها كالطاعة، أن نطيع أنا جدتي وإلا نطيع خالتي ونسمع كلامها ونبر بها، يعني هذا عنده قيمة كبيرة بعد باش انا نطلع انسانه يعني نساعد غيري، نكون فاعله في المجتمع.
1: رغم اليوم برشا هالي ما تحبش شكون يتدخل في تربيه صغارها، وما تحبش شكون ينصح اولادها، وهذا ينجم يكون سبب او دافع من دوافع الفرقه وقت اللي يكبروا، يحب يكون مستقل بذاته، يحب فقط الراي البوه وامه، ما فماش عبد ثالث بيناتهم، في حين انه قبل الناس الكل تربي، والناس الكل تنجم تكون تقول كلمه الحق والكلمه صادقة اللي تاخذ بيد الكبير والصغير واللي تخليه يمشي في الطريق الصواب.
3: نعم. الشاب محتاج انه يتعلم القيم من اهله، من اقاربه، انه يتعامل معاك الكبار والصغار وانهم يدعموه حتى في قراراته. مثلا اذا كان فما شاب يكون محتار في القراية ولا في خدمة ولا في قرار خاص يعني يهم حياته، اكيد هنا باش يبان دورك الاقارب هذوكم وهكا العائلة والاهل اللي باش يحيطوا به وباش يعطيوه اراء مختلفة، باش تكون مبنية على تجارب، وباش ينصحوه حقيقة يعني باش يقفوا معاه، هذا يخليه يعني حتى ياخذ قرارات اذكى واقرب يعني للمنطق، وما يندمش معناه، ما يتسرعش وياخذ قرارات وحده، والا يقول لا انا ما نحبش شكون ينصحني، والا هاني نعيش وحدي، عندي كان امي وبابا، والا ماش دخلوا فلان، لا قاش بيه ربي، معناها حتى يعني نجموا نشوفوا اثار يعني صلة الرحم من حيث التسلية والترفيه، يعني بخلاف يعني جانب التعلم، وانه احنا محتاجين انهم ينصحونا ويدلونا لل خير، يعني نلقاو صلة الرحم مصدر فرحة ومتعة، خاصة يعني لما العائلة التونسية، وإحنا نعرفوا أنه في كل دار يعني في هيك المناسبة ولا حتى في هيك الزيارة العادية أكيد باش تصير الضحكة، لأنه التونسي يعني ضحاك بطبعه ويحب الفرحة.
1: في رمشة وين الدار الفارغة تتحول الدار مليانة خير
3: نعم
1: وبركة.
3: نعم تصير هيك الحكايات، نتذكروا الذكريات القديمة، معناها ياما، معناها فما ناس، معناها بالحق فما أجدادنا، يعني أنا عن نفسي أجد يرحمها، نقعد ديما نحن للزمان اللي معناها كنت انا معاها فيه، معناها بالحق نتذكروا ذكريات خلت فيا اثر كبير برشا، معناها الله يرحمها، يعني نتذكروا ذكريات جميله وقديمه، يعني الجو هذا معناه باش يبدل من نفسيه، يعني يخرجنا من روتين، يبدل الجو، خرجه مع هك الاقارب، اللعب مع الصغار، سبحان الله، تسليه طبيعيه تروح عن النفوس، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول روحوا عن نفوسكم ساعه بعد ساعه، فان النفوس اذا كلت عاميه، يعني ما ننساوش كذلك انه العائله يعني فيها راحه اكبر، علاش؟ خاطر باش تكون على طبيعتك.
1: حبيت تقول غادة انه صله الارحام وقت اللي نزور ونقرب الاقربنا فيها نوع من الترفيه، وتعتبر وسيله للترويح على النفس.
3: نعم. اذا كان انا باش نشوف هكا الصغيرات اللي يقربوا لي، والا باش تشوف خالتي ولا عمتي، اكيد يعني باش نفرح، باش خاصه اذا كان مثلا باش نشوف نجاحات صارت في العائله ولا افراح ولا معناها ما شاء الله، يعني هذه كأنه انا، يعني هذه يعني من القرابه والصله يعني اللي بينا ذوي القربه، يعني هما بالنسبه لنا احنا نتقربوا منهم، نتقربوا في افراحهم، في يعني نشاركوهم الافراح والاتراح على حد سواء، وما ننساوش كذلك انه العائله يعني كما قلت فيها راحه اكبر، بمعنى انه ما تنجم تكون على طبيعتك وتضحك من غير تكلف، وباش تكون منسجم وبكل عفويتك الا مع عائلتك واهلك واقاربك، اقرب الناس ليك، فكيفاش انت يعني تخلي أقاربك تمشي يعني تعطي هكا الطاقة الإيجابية وتعطي معناها كل شيء للمجتمع، وإلا الناس هما قد يكونوا معناها أبعد من أقاربك،
1: مؤقتين
3: حتى، يعني نعم. هذك علاش يعني باش تكون أكثر انسجام مع عائلتك، باش تفرغ الطاقة السلبية، علاش ليه؟ معناها حتى تكون مع أولاد عماتك وخالاتك تكونوا أصحاب مقربين، تتقاسموا نفس الجو العائلي، ذي يعطي تسلية وفي نفس الوقت إحساس بالانتماء، وخاصة يعني إذا كان ننظروا من نقطة أخرى من زاوية أخرى. حتى التقرب من الكبار معناها يكفي أنه يعني إحنا بنينا في أنفسنا يعني نظرة على صراع الأجيال وعلى أنه مثلا أنا ما نحبش نسمع نصيحتك. بالعكس بالعكس كله خير ليا. يعني إذا كان فما شخص من الأهل ولا من الأقارب حب يتقرب منك بنصيحة بمثلا أنه بالعكس أنت اقبلها بصدر رحب لأنه هذيك في مصلحتك في منفعتك.
1: وهو صاحب تجربة
3: وهو صاحب تجربة هو معناها في مقام بوك في مقام أمك وبش يحب لك الخير معناها أكيد يعني يا حبذا ومعناها يا ليت إذا كان يعني بالحق نتقربوا يعني إحنا الشباب والصغار الكل اللي يسمعوا فيا يعني اتقربوا من جداتكم واستغلوا واغنموا بالأوقات متاع الفراغ لأنه هذيك يعني أوقات ثمينة لا تعوض ولا تقدر بثمن.
1: نعم.
3: ويجيها نهار وبش تمشي استغل استغل استمتع بوس خالتك بوس عمتك معناها أجرك على ربي بالحق يعني ساعة في الرزق سبحان الله يعني
1: صح غادة ومحليه كلامك نابع من واقع كشابة نعم. تونسية وإن شاء الله هالصورة هذه نراوها في جميع العائلات المسلمة والعائلات التونسية وكأنها حابت تبين المقاييس لصلة الرحم وكأنه فما ضوابط موجودة في شرعنا وفي ديننا تبين أن صلة الأرحام لا بد أن تستقر عند هذه النواميس وعند هذه الضوابط. ذكرت على سبيل المثال الاحترام والرحمة والتراحم وكذلك التعاون.
2: أي نعم ما هي مبنية على الحقوق والواجبات.
1: نعم.
2: ومبنية على الاحترام المتبادل. وإحنا نلاحظوا أنه كي تبدأ الجد والجدة موجودين تبدأ العائلة ملمومة. إذا كانت توفيوا
1: تتفرق العائلة
2: تتفرق العائلة
1: وتتسكر الدار الكبيرة
2: تتسكر الدار الكبيرة ولهنا همسة في أذن الكبار إنه راهو
1: تاخذوا المشعل
2: تاخذوا المشعل البل تصير على كبارها ولابد من قلب كبير. مش معناها كبير يعني هو ينجي كبير في العمر لا وإنما كبير معناها مخه كبير عقله كبير عنده وقت باش يلم لأنه لما تحتاج إلى وقت تحتاج إلى اعتناء راهو ذيك في ميزان حسناته لابد في كل عائلة من راجل ولا امرأة هو يعمل موعد مثلا سنوي ولا موعد شهري ولا في الصيف مرتين ثلاثة يلم العائلة يستدعاهم يتكلف يناديهم يقرق بهم. وهذه همسة زادة ذكرت حديث سيدنا عليه الصلاة والسلام
1: صلى الله عليه وسلم
2: أنه يقول رحم الله ابنا أبا أعان ابنه على بره. شو محلاه نحن كنعاونوا شبابنا على برنا وانا انا كعم نجم نكلم ولد خويا قل له هيش حالك لباس هي انت مش تعدي الباك ان شاء الله ربي يوفقك وينجحك يعني كل اتصال ذاك انا متاكد انه الشاب باش يرجعوا 10 اتصالات وش يقول عمي يكلمني فمثالش احنا نعاونوهم نعلموهم ندربوهم ونحتسبوا هذاك في سبيل الله سبحانه وتعالى يعني ما نقولش انا ككبير انا لازم يكلمني ويجيني ومثالش احنا نعاونوهم نقفوا معاهم ندربوهم بادروا بالخير يعطيك الصحة وذاك فيه أجر عند ربي سبحانه وتعالى.
1: وماذا بين الجلسات والزيارات والمكالمات اللي تصير بينا وبين أقرب الناس لنا بينا وبين عائلاتنا تكون بعيدة كل البعد على الماديات لأنه الحقيقة هذه هي اللي فسدت وقعنا هذه هي اللي فسدت العلاقات الأسرية والعائلية وخلات البعض يختار يبعد وينزوي ويمشي البدائل الأخرى الحقيقة مش لازم نحكيه عليها وما هوش أصلا إطار باش نحكيه عليها شيخي
2: أي ربما الكلفة يعني متاع الزيارة والكلفة متاع الصيلة هذه تو اللي مش يمشي يزور وعنده برشا مزارش مش يزمعها مثلا زوز كيلو بانانا ذو مبركة مش يزمع لما جابش يزد اللاعة فبالتالي الحقيقة فما نوع من الكلفة لكن احنا علاش نتكلفوا احنا أقارب واحنا نعرف وضعية بعضنا والفايدة في الصيلة هي فمعناها مكتب والله يا أنا تو في عائلتنا كي نمشي نزور يمدوا مكتب وحتى هو ذيك السنة سيدنا عليه
1: وإحنا لازمنا نرضاه بالكتب
2: نرضاه بالكتب هو سيدنا عليه الصلاة والسلام قال ما عندك يا عائشة شو عندك شوية مرة تفضلوا هذاك اللي فما فما فيش إشكال يعني ما نتكلفوش بالحق
1: لا يكلفنا الله نفسا إلا وسعها
2: إلا وسعها اللي يمشي باش ينقد ولا يمشي باش عينيها وش مدولي وما مدوليش وما فرحوش بيا لا الحقيقة ذي معناها يمشي للقطيعة وذا يسبب البعد على العائلات لا نحن نرضى بالموجود ونفرح باللي عنا من غير تكلف خاصة في ظل الغلاء الأسعار الموجود تو خاصة في الهدايا هذه والكماليات والغلال وغيره فمعناها بالحق صحيح الكلفة ولا تتبعد خاصة على الاجتماعات الكبيرة هذه
1: نعم.
2: اللي مش يضيف مش يضيف على العظم مش يضيف على اللحم والحمام تعرفوا الغلام تاعه وغيره. فبالحق إشكالي
1: قديش مهم هذا سلام الصدق نعم. في علاقاتنا وصدق شبابنا مع الأقارب والأهل نعم. أنا نعتبره بمثابة المفتاح اللي باش يشجع نعم. أبنائنا وباش يخليهم يحلوا الباب ويمشيوا مباشرة لناسهم وأهلهم وماليهم يسألوا عليهم يتفكروهم بمناسبة وإلا من غير مناسبة.
3: أكيد وإحنا كي نقولوا باش نصدقوا مع نكونوا صادقين مع أهلنا وأقاربنا باش نخليه يعني الزيارة متاعنا تكون لوجه الله والابتغاء مرضات الله، بمعنى أنه أنا ما نقعدش ننتظر في مقابل يعني من اللي خالتي اللي هي في مقام أمي، هل أنه أنا يعني كي باش نكون مع أمي باش ننتظر منها مقابل باش تعطيني هكا وهكا ليه، أنا نزورها لوجه الله، أنا نزورها لأنه هكا الصلة نحب نطمئن عليها، يكفي أني أنا نشوفها هي بألف خير ونشوفها في صحة جيدة وفي تمام العافية، بالعكس أنا اللي نهزلها أنا اللي نكرمها ونودها يعني في زيارتي لها يعني. وهذه نصيحة ودعوة للشباب في أنهم لما بش يزوروا يعني أهلهم وأقاربهم بتبيع يعني برفقة عائلاتهم ورفقة أبائهم وأمهاتهم، يعني تكون المبادرة منك أنت في كل شيء يعني، سواء حتى في العطايا حتى حاول يعني ولو بأبسط الأشياء، يعني إذا كان أنت استنيت منها هي بش تعطيك أعطيها أنت، بادر أنت بالعطاء يعني. هي
1: شو ينجم يعطي شباب مثلا ما هوش قاعد يخدم، مازال يدرس نعرفه الإمكان المتاحة مثلا للشاب الطالب، يظهر لي فما حاجات أخرى أفضل من عطايا المادية،
3: العطاء الروحي العطاء القلبي هذاك هو اللي ينفع ويقعد، والعطايا المادية كلها زائلة ومعناها ما تدومش. العطاء الروحي لما تلاقي أخاك بوجه طلق، وإحنا نشوفه حتى في ديننا يعني ابتسامتك في وجه أخيك صدقة، يعني شوف قمة العطايا هذه وقمة النعم هذه
1: على بساطتها،
3: على بساطتها شوف أجرها على ربي عند ربي سبحانه، وكذلك على معناها منفعتها حتى للإنسان اللي بشي يقدمها. فضروري جدا يعني الإنسان ما يحاول ما يكونش مادي، يحاول معناها حتى في علاقاته مع أهله وأقاربه ما يكونش مقياسه فيها وميزانه فيها على أساس مادي، لأنه الماديات كلها لا أساس لها أصلا. إذا كان نحب نكون أكثر صدقا ومعناها أكثر قربا من الله، فأنت يعني بادر بالعطايا القلبية بالعطايا الروحية من رحمة من احترام من محبة من تآزر من مساعدات. أكيد يعني جدك ولا جدتك يعني هي في حاجة أنك أنت تطل عليها وكتبسيمة والضحكة اللي منك أنت هي بش تدخل لها البهجة للدار، بش تقولك والله أنا بعد ساعات كي نزور أقاربي ولا نفدلك عليهم ولا نضحك معاهم سبحان الله يعني تدخل هكا البهجة هذيك وتدخل السعادة والهناء والراحة
1: ومعناها ضغط الحياة
3: وضغط الحياة. هي كلمة طيبة ساعات كفيلة بأنها يعني تزيلك الجبال اللي فوق ظهر فلان، وكل شخص فينا يعني الله أعلم يعني بحاله. فأنت كون يعني المبادر بالخير، كون أنت السباق بالخير واستبقوا الخيرات.
1: نعم شيخ أيمن، واستبقوا الخيرات ونحاولوا زادة نتنافسوا على كل ما فيه خير وأجر وثواب من الله سبحانه وتعالى. احنا نعيش مش لمرضات الناس بل نعيش لمرضات ربي سبحانه وتعالى، وإذا كانت هذه أهدافنا وغايات شبابنا اللي نبدأ ونشتغل عليها من خلال التوقيت المتاح في فصل الصيف، حقيقة أمور كيف ما هذه تخلينا نفرح، تخلينا نشجع شبابنا ونحفزهم أكثر باش يمشيوا على هذا المنهج ويكونوا أصحاب مبادرة زيادة، حتى إذا كان فما نوع من القطيعة بين الكبار، فالشاب الواعي والشاب اللي يخاف ربي سبحانه وتعالى في كل شيء أكيد باش يبادر بالصلح، أكيد باش يكون شمعة مضيئة في هذه العائلة.
2: نعم الحقيقة وأنا قاعد نحضر في الحلقة ذكرت جاء في بالي سؤال، قلت قديش من واحد فينا فقد شخص عزيز عليه من أهله وندم أنه ما زاروش وهو حي، قعد برشا ما شفتوش بعدين سمعت بيه توفى، قديش من واحد وقف على قبر عم ولا خالته لطف عليكم ناس كله قلبه يقول كان لازم نمشي قبل، كان لازم كنت نكلمه، كان لازم نقول له اسم الله على عمي اسم الله على خالي وهو مريض ويحتاج الجملة هذيك. فمعناها ردوا بالنا ماك الحالة متاع الندم هذيك، لأنه ثقيل على الإنسان وما يحملهاش، لأنه ندم على حاجة هي ما ترجعش وما نجمش يصلحها. فرأي الخالة بمنزلة الأم والبر والصلة طريق للتوبة، محو الذنوب، صلة الرحم تمحو الذنوب، تفتح أبواب السماء. يا شبابنا في العطلة هذه في هالصيف المزيان لازم ما نخليوش وقتنا فقط للبحر وللجو وللسهرات، لا، نعملوا فيها زيارة للجدة وهي جنة اللي تستنى، نجعلوا فيها جلسة مع العم اللي مريناش عنا برشا، نجعلوا فيه مصالحة مع قريب مقطوع بسبب كلمة ولا سوء فهم، نجعلوا في الصيف استضافة لأهل البيت على مائدة واحدة، دعوة للخال اللي يعيش وحده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نذكره ونعاوده بالحديث: من أراد أن يبسط له في رزقه راو الفلوس اللي مش تدفعها في الضيافة، راو ربي سبحانه وتعالى يعوضها لك أضعاف وأضعاف، لأنه باش يبسط لك في رزق بصلة الرحم راي تزيد في الرزق وتمد في العمر. ما عندكش وقت، صلة الرحم تزيدك في وقتك. ما عندكش فلوس، راي صلة الرحم تزيد في رزقك. تحس بضيق وهم، راي صلة الرحم تفتح لك أبوابا مغلقة. فالجدة اللي تدعينا في كل صلاة تستاهل من 4 ساعة على الأقل. العم الكبير اللي شاب شعره وضعف الجسم متاعه ربما عنده أفضال علينا وعلى آبائنا يستحق منا زيارة على الأقل مرة في الشهر. الخالة اللي كانت تحبنا ونحن صغار وتهزنا وتدور بينا راي تستاهل اتصال ونسألها عن حالها، لأنه لو كان توما ندقدقوش على الباب ربما ندقدقو على الباب وما فما حد في الدار. ففرصة الصيف هذا أنه راجع رواحنا في المسألة هذه ونبادروا، نقعدوش نمنيو في رواحنا، لأنه زمان يمشي وإحنا نمنيو تو نمشي تو نمشي وتتعدى سنين وأعوام وأعياد
1: ونفقدوهم
2: وإحنا مقصرين. راهو الراحمون يرحمهم الرحمن، يرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، ارحموا أهلكم، صلوا أرحامكم ونفتحوا الأبواب المغلقة ما فيها باس، نكونوا واصلين قبل ما يفوت الفوت
1: إن شاء الله. من أثار تربية الشباب بوسيلة الصلة إحساس الشباب بمسؤوليتهم الأسرية والاجتماعية، لأن الشاب يشعر بأنه عليه نصيبا من أداء حق الأقارب، حتى وإن كان اليوم صغيرا فغدا سيكون كبيرا توكل إليه هذه المسؤولية إحسانا وزيارة وتفقدا. فعن هشام بن عروة عن أبيه قال أنه كان يقول لنا ونحن شباب: إن تكونوا صغار قوم يوشكوا أن تكونوا كبار قوم. إن شاء الله يا رب شعار شبابنا في هذه الصائفة يكون صلة الأرحام كأولوية. نعرف شبابنا عنده برنامج خاص، إن شاء الله أولى أولوياته في البرنامج هذا يكون التزاور والمبادرة للخير مع أقرب الناس ليه. شكرا لكم ضيوف الكرام، نورتوني وأسعدتوني. كانت موجودة الابتسامة، كانت موجودة زادة الدمعة في عيوننا ثلاثة تأثرا بما قيل. إن شاء الله يا رب نكون من الثابتين على صلة الأرحام. شكرا لكم، سعدت بهذا اللقاء، في أمان الله.
3: شكرا شكرا أستاذ.
0: كنتم مع شباب الزيتونة، إعداد وتقديم سندس الهلالي.

حبيبي الممجد محمد، محمد حبيبي الممجد، أحب إلي من النفس حتى ومن ناظري، أحب إلي من النفس حتى ومن ناظري.

الأخير يحدد، لذاك اكتفيت بهدي محمد، لذاك اكتفيت بهدي.

0: إشهار.
1: فما ريحة ما تتنساش، ريحة قهوة أم صباح، ريحة الياسمين في الصيف، ريحة البلاد، وكي تكون بعيد الحنين يزيد. بنك الوفاق حتى على ذمتكم عرض مختص لسفراءنا في العالم، أوفر تونسي، بشكاكة تتمتع بخدمات بنكية متكاملة ومطابقة لمبادئ المالية الإسلامية، مع حلول تمويل سكن، خدمات عن بعد وتحويلات أسهل، باش تبقاو ديما قريبين من بلادكم وأحبابكم، خاطر مهما تبعد الكيلومترات ريحة البلاد توصلك. مع بنك الوفاق ريحة البلاد تجمعنا مع أوفر تونسي. بنك الوفاق، بنك الجميع.
0: إشهار.

الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم

أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي

يا خالق الأكوان ويا سامع الدعاء، يا من يجيب دعاء المضطر في الظلم، يا كاشف الضر والبلوى مع السقم. إلهي، قد نام وفدك حول البيت وانتبهوا، وأنت عينك يا قيوم لم تنم. إلهي، هب لي بجودك فضل العفو عن جرمي، يا من إليه أشار الخلق في الحرم. يا رب، يا أكرم الأكرمين، إن كان عفوك لا يرجوه ذو سرف، فمن يجود على العاصين بالكرم.

0: إلهي، أنت المشفق الرحيم. أفقنا وجوارحنا تسبح بنورك وتقدس عظمتك. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، ويسرها في وجوهنا، أنت الرفيق وأنت الصاحب في كل شيء. اللهم لا تكلنا لأنفسنا طرفة عين، وكن لنا ولا تكن علينا، برحمتك نستغيث يا أرحم الراحمين.
1: لا تحزن، إن الله معنا. إن الله
2: معنا. روى الطبري عن أنس أن أبا بكر رضي الله عنه قال: بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار وأقدام المشركين فوق رؤوسنا، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم رفع قدمه لأبصرنا. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وكان سبب حزن أبي بكر خوفه على رسول الله، فنهاه الرسول صلى الله عليه وسلم تسكينا لقلبه. لما قال هذا الكلام قال له: لا تحزن، إن الله معنا. إن الله معنا. إن الله معنا. إن الله معنا. تطمينا وتطيبا لفؤاده. لما الإنسان يؤدي ما هو منوط بعهدته تجاه خالقه سبحانه وتعالى ويقول يا رب، يطمئنه الله سبحانه وتعالى ويقول له: يا عبد لا تحزن. هذه تطمينا وتطييبا للقلوب.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله العظيم.
4: لأنهن مكلفات بمهمة تاريخية لم تكلف بها امرأة قط،
3: ولأنهن شاهدات وعليهن واجبات تفرد بها البيت النبوي، أمهات المؤمنين.
4: أمهات المؤمنين
3: لمحات من سير زوجات النبي صلى الله عليه وسلم.
4: يرويها لكم عبد الرحمن رشاد،
3: والنجوم
4: أشرف عبد الغفور،
3: سميرة عبد العزيز.
4: الموسيقى والألحان
3: أحمد نور.
4: أمهات المؤمنين.
3: أمهات المؤمنين
4: رؤية درامية
3: يسري علي.
4: الإخراج
3: أسامة سمير. جاء عمرو بن العاص رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟
5: قال صلى الله عليه وسلم: عائشة.
3: فقال عمرو: من الرجال؟
5: قال صلى الله عليه وسلم: أبوها.
6: طمئنيني، كيف وجدت عائشة في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
7: لم تترك بعض اللعب التي كانت تلعب بها قبل زواجها، ويحلو لها أن تلعب بها مع صويحباتها في البيت.
6: وماذا لو جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
7: يسرعن بالاختفاء منه والدخول وراء الستر، فيخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فيدخلن عليها مرة أخرى.
6: ولكن أريد أن أفهم منك.
7: يا أم رومان، لا عليك، فلم تزل عائشة صغيرة السن، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يفسح لها المجال لتشبع رغبتها في اللعب حتى لا تفقد إحساسها بصباها، وكثيرا ما يرسل لها صويحباتها ليلاعبنها عند غيابه.
3: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم ويقدر تماما صغر سن عائشة رضي الله عنها، فكان يغذيها بالعلم والحكمة والأخلاق، ولا يحرمها أبدا من أن تتعايش مع متطلبات سنها الصغيرة.
8: تروي السيدة عائشة رضي الله عنها فتقول: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم على باب حجرتي والحبشة يلعبون بالحراب، وإنه لا يسترني بردائه لكي أنظر إلى لعبهم، ثم يقف من أجلي حتى أكون أنا التي أنصرف.
5: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها ذات يوم: إني لأعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت علي غضبا.
8: تقول السيدة عائشة: وكيف تعرف ذاك بأبي أنت وأمي يا رسول الله؟
5: فقال صلى الله عليه وسلم: إذا كنت عني راضية قلت لا ورب محمد، وإذا كنت علي غضبا قلت لا ورب إبراهيم.
8: فقالت السيدة عائشة: أجل والله ما أهجر إلا اسمك.
3: كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يملك من العطف والرحمة ما يغني زوجه الصغيرة عائشة رضي الله عنها عن عطف أبويها.
5: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها يوما وهي تلعب بالبنات أي اللعب، فقال: ما هذا يا عائشة؟
8: فقالت عائشة رضي الله عنها: بناتي.
5: فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا لها جناحان من جلد، فقال صلى الله عليه وسلم: وما هذا الذي أرى وسطهن؟
8: قالت عائشة: فرس.
5: فقال صلى الله عليه وسلم: وما هذا الذي عليه؟
8: قالت عائشة: جناحان.
5: فقال صلى الله عليه وسلم متعجبا: فرس له جناحان؟
8: فقالت عائشة رضي الله عنها في براءة شديدة: أما سمعت يا رسول الله أن لسليمان خيلا لها أجنحة؟
5: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه.

0: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي إلى السيدة عائشة دائما بكل ما يدخل عليها السعادة والسرور، وكان الصديق رضي الله عنه يحضر معهما بعض المواقف الطريفة ويشاركهما في تلك السعادة التي كانت ترفرف على هذا البيت المبارك.
1: استأذن أبو بكر رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا عائشة ترفع صوتها عليه، فقال أبو بكر غاضبا: يا بنت أم رومان، ترفعين صوتك على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهم أن يضربها،
2: فحال بينه وبينها النبي صلى الله عليه وسلم. فلما خرج الصديق رضي الله عنه جعل النبي صلى الله عليه وسلم يترضاها ويقول لها: ألم تريني حلت بين الرجل وبينك؟
1: ثم استأذن أبو بكر رضي الله عنه مرة أخرى فسمع تضاحكهما، فقال: أشركاني في سلمكما كما أشركتماني في حربكما؟
0: نعم، لقد وصل الأمر إلى درجة رفيعة من الحلم والتواضع، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسابق أمنا عائشة رضي الله عنها لتعلم يقينا أن النبي صلى الله عليه وسلم لن يحرمها من اللطف والعطف والرعاية، فهي صفات راسخة في قلب الحبيب صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله تعالى رحمة للعالمين.
3: أمهات المؤمنين،
4: أمهات المؤمنين.
3: غدا بإذن الله
4: يتجدد اللقاء.
3: صور الشخصيات:
4: خالد الذهبي،
3: أحمد خليل الشرقاوي،
4: بشرى القصبي،
3: أمل عبد الله،
4: ومديحة إبراهيم.
3: الهندسة الصوتية:
4: محمود صبري.
3: أمهات المؤمنين. الرؤية الدرامية:
4: يسرية علي.
3: الإخراج:
4: أسامة سمير.

إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت يصاحبك يفيدك ويؤنسك، تراتيل قرآن، سير وأعلام، تجارب وعبر من الواقع. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم ترقى بالإنسان وتفتح على البصائر بإذن السميع الرحمن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، زهرة من رياض القرآن، تفوح عطرا بطيب الكلام. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة كل التونسيين، من القلب إلى القلب.

عليكم، والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم

0: منكم
1: ولا تقتلوا أنفسكم
0: إن الله كان بكم رحيماً

بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله

ولكل جعلنا مواليا مما ترك

بره، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما.

0: من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال الراوي: أراه قال فيهن: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. وإذا أصبح قال ذلك أيضا: أصبحنا وأصبح الملك لله. رواه مسلم.
0: من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: وأعلام،
1: تجارب وعبر من الواقع.
2: هي حياة اختبار.
3: إنسان ما يفتنش قولوا برا بشني حياته هذي باش متمتع شني حياته. قول لهم اللي يبدأ عايش في هذا تخيلش تم لذة خارج هذا.
0: أرقى بالإنسان وتفتح على البساطه.
2: لذلك لما يتشبه الإنسان بأطهر ما خلق الله سبحانه وتعالى وهم الملائكة، في هذا الساعة سمو للنفس وغذاء للروح، سمو للنفس وغذاء للروح. تعلموا الاستقامة، الاستقامة.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
4: من الجمهورية التونسية،
0: من القلب،
4: من القلب، من القلب
0: إلى القلب.

0: أملاء مباركة من الكتاب العزيز ينثرها على مسامعكم المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الوربي مصحوبا بثلة من الأطفال.
1: الحمد لله مانح الأعلاق، والحمد لله فاتح الأغلاق، والحمد لله الذي أنزل كتابه على 7 أحرف وسعت وجوه الإنطاق بأيسر الألسن وأفصحها على الإطلاق. هذا ونصلي ونسلم على سيدنا محمد الأجود بالخير من ثقال السحاب، وآية الاهتداء إلى كل ما حل وطاب، سليل أطهر الأصلاب، وجليل أشرف الأنجاب، ومطلق الخيرية في من تعلم وعلم الكتاب، وعلى آله الأطهار وسائر الأصحاب ومن ترسم هداهم إلى يوم الحساب. وبعد، مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة القرآن الكريم، أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام هي السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونلتقي معكم في هذا البرنامج الأسبوعي والذي هو بعنوان رياض الإملاء، نتعلم من خلال هذا البرنامج في ختمة تعليمية مباركة برواية حفص عن القارئ عاصم الكوفي رحمه الله جميعا: اللهم بارك لنا في أعمارنا لنحفظ كتابك ونعمل به ونعلمه يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وقد وصلنا بفضل الله وعونه إلى الحصة رقم 516 من هذه الختمة التعليمية المباركة، نسأل الله جل في علاه أن يجعلها في موازين حسناتنا وحسناتكم يوم نلقاه. ونقرأ إن شاء الله تعالى في هذه الحصة من الآية 37 إلى الآية 41 من سورة الأعراف. في بداية هذا اللقاء أرحب بأبنائي
2: آدم المجدي،
3: ياسين المجدي،
1: مرحبا بكم وبالسادة المستمعين. ونبدأ على بركة الله تعالى مع القراءة الجماعية التعليمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته.
4: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته.
1: أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب.
4: أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب.
1: حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله.

0: قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار
1: كلما دخلت أمة لعنت أختها
0: كلما دخلت أمة لعنت أختها

0: فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون.
1: وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون.
0: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط.
1: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط.
0: وكذلك نجزي المجرمين.
1: وكذلك نجزي

0: فوقهم غواش
1: وكذلك نجزي الظالمين
0: وكذلك نجزي الظالمين.
1: بارك الله فيكما، فتح الله عليكما وعلى السادة المستمعين. ننتقل على بركة الله تعالى إلى التلاوة الفردية مع ابننا آدم، تفضل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين.
1: بارك الله فيك، أحسنت، تفضل ياسين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين.
1: بارك الله فيك، أحسنت. مستمعين الأوفياء، وصلنا إلى قول الناظم في المقدمة الجزرية إن لم تكن من قبل حرف استعلاء أو كانت الكسرة ليست أصلا. وهنا الكلام على حرف الراء، إذا وقع بعد الراء الساكنة المكسورة ما قبلها في الكلمة نفسها أحد حروف الاستعلاء السبعة المجموعة في قول الناظم كذلك خص ضغط قذ، ولم يقع منها في القرآن إلا ثلاثة أحرف من هذه الحروف فتفخم الراء قولا واحدا. فمثال ذلك فلولا نفر من كل فرقة، هنا الراء تفخم، فلولا نفر من كل فرقة منهم. وكذلك في قرطاس أو إن ربك لبالمرصاد،

الكسرة العارضة اركبوا فيها أو ارجع إليهم، كذلك إن ارتبتم، وكذلك في قلوبهم مرض أم ارتابوا. فهنا تفخم الراء قولا واحدا. بارك الله فيكم مستمعينا الكرام، أعيد قراءة المقطع مرة ثانية. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته

نار. كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم

كنتم تكسبون. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة لا تفتح لهم

0: فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. صدق الله العظيم. مستمعين الأوفياء، ننتقل على بركة الله تعالى إلى حصة التحفيظ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته.
1: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته.
0: أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب.
1: أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب.
0: حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله.

0: فآتهم عذابا ضعفا من النار
1: حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخرى

0: فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون.
1: وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون.
0: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط.
1: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط.
0: وكذلك نجزي المجرمين.
1: وكذلك نجزي المجرمين.
0: لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش

0: الظالمين
1: وكذلك نجزي الظالمين.
0: بارك الله فيكما، فتح الله عليكما وعلى السادة المستمعين، مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. بهذه التلاوة نصل إلى نهاية هذه الحصة، على أمل أن نلقاكم في حصة تعليمية جديدة. إلى ذلكم الحين دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: رياض الإملاء، رياض الإملاء، رياض الإملاء، رياض الإملاء، حلقة إملاء مباركة من الكتاب العزيز، ينثرها على مسامعكم المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الوهبي، مصحوبا بثلاثة

إلهي، يا مقلب القلوب، أقول أتوب لعلي أتوب، وأمسح عني جميع الذنوب، لأخطر فوق سحاب السماء وأغسل روحي بطهر وطهر.

وكم قد عصيت، ولكنني عجلت إليك وكلي عيوب. وكم قد شردت، وها إنني هجرت إليك جميع الدروب.

إلهي، وأثبتت قلبي بدرب الهدى منارا يلم شتات القلوب. أيرضيك عني فؤاد غدا بحبك ربي غريق الطيوب؟

يا سامع الدعاء، يا عالما بخفيات الصدور، أيرضيك عني وجيب بدا وحزن مقيم ودمع سكوب؟ إلهي يا رب، لترضى سأدعو دعاء الغريق، فتب يا إلهي على من يتوب.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.
2: يا واحدا في ملكه ما له ثاني، يا من إذا قلت يا مولاي لباني أنسى وتذكرني في كل نائبة، فكيف أنساك يا من لست تنساني.
3: بسطت يدي من لي ألول به إلاك سندي،
4: في رحابك الأمن والأمان، في رحابك السلامة والإيمان. أي كرم منك أن أجلس بين يديك أناجيك فتسمعني، أسألك فتعطيني، تطل من عليائك تقول يا ملائكتي هذا من أحبني، هذا من ترك الدنيا وجاءني، وها أنا يا حبيبي جئتك بشوق المحبة ضيفا، ألا تكرمني وأنت الكريم؟ ما سألتك ماله، ما سألتك جاها، إنما أسألك رضاك والجنة وعزتك وجلالك، لئن رضيت عني فلا يهمني سخط من سواك.

0: يقول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. نستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة للحزب 19 من الآية 41 من سورة الأنفال إلى الآية 33 من سورة التوبة بصوت الشيخ منذر الذهبي برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين

بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك

ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم

يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، فإن تبتم فهو خير لكم.

الله يحب المتقين. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد،

بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين.

يدينون دين الحق ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون.

0: عظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة بصوت القارئ منذر الذهبي للحزب 19 برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني.
2: أحاديث نبوية.
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. رواه مسلم.
2: أحاديث نبوية.

الحمد لك والملك لك يا صاحب الملك، يا ربنا لك الصلاة والحمد من كل الحياة، من زهرة على الغصون لا فانة إلى نداك، من دمعة على الجفون ظمآنة إلى رضاك، من بسمة على العيون والهانة إلى ضياك.

غائب إلى حماك هللت خطاه، من ضارع إلى علاك كبرت يداه. يا ربنا لك الصلاة،

يا رب، يا رحمة للتائبين، للعفو لا نرجو سواك، يا موئلا للحائرين، طوبى لمن يلقى هداك، يا غوث كل العالمين، حمدا لما تعطي يداك.

إلهي، بكل ما تحيا الحياة نعبدك، وكل ما فوق الثرى يوحدك، وكلنا ندعوك يا رب. يا ربنا لك الصلاة والحمد.

من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

0: مستمعينا الكرام، ننقل إلى حضراتكم صلاة المغرب.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله.

استووا واعتدلوا وارحمنا ويرحمكم الله. الله أكبر.

0: أكبر.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا لك الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.

الله أكبر. الله أكبر.

0: أكبر. سمع الله لمن حمده.
1: ربنا لك الحمد.
0: الله
1: أكبر. الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.

0: أكبر. السلام عليكم.
1: السلام عليكم
2: مستمعينا الكرام، نقلنا إلى حضراتكم صلاة المغرب. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والثواب.
3: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33. ثم يقول مرة واحدة:
4: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
3: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
4: لا

0: كد.
1: ثم يقول 10 مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ 3 مرات آية الكرسي.

0: وهو العلي العظيم.
1: ثم يقرأ 3 مرات سورة الإخلاص.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
1: ثم يقرأ 3 مرات المعوذتين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

0: هو عبد من عباد الرحمن، تعلم القرآن وعلمه، وعبر الأثير نشره، وفي قلوب المستمعين زرعه، فكان تعاهده للقرآن موصولاً من قلبه إلى قلوب المستمعين.
1: ألو، السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الاسم الكريم.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا بك ومرحبا بريانا.
0: كان بالأمس بيننا ناثراً على كريم مسامعكم أقصوصة الحب لكتاب الله، مصححاً لتلاواتكم الندية عبر الهاتف.
1: ألو.
2: ألو،
1: السلام عليكم.
2: السلام يا شيخ،
1: ربي يحفظك، ما قصرتش، هذه تعلمتها ما شاء الله من الإذاعة.
2: أي من الإذاعة تبعت الأحكام تاعك.
0: روحه اليوم ببرزخ الرحمات، ولو كان ناطقا لهمس في قلوبكم قائلا: العهد بيني وبينكم كان تجويد التلاوة وتحبيرها، فاستمسكوا بذلكم العهد.
1: بارك الله فيك، ربي ينفعك وينفع بيك إن شاء الله، بحمد الله دمت، والسلام عليكم يا سيدي.
0: ووفاء منا لجليل ما تقلده من أمانة استودعها عندنا وعندكم، نحط مطايانا من جديد عند الحلق المزهرات نورا.
1: أنا أشكرك شكرا جزيلا،
4: والحمد لله،
1: على الاجتهاد وعلى الجدية والإخلاص وإخلاص العمل لله سبحانه وتعالى. ما قصرتش، بارك الله فيه، ما قصرتش، بارك الله فيه.
0: رحم الله تعالى الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيان، وجازاه الله عنا خير الجزاء.
5: تعليم القرآن الكريم.
6: تعليم القرآن الكريم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.
7: إذن ننتقل إن شاء الله إلى القراءة الجماعية، فلنبدأ على بركة الله تعالى.

0: إن شاء الله نحفظها مع بعضنا.
1: تعليم القرآن الكريم.
2: أخرج البخاري في صحيحه في باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه في كتاب فضائل القرآن عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وأخبر بما في ذلك من ثواب عظيم، فقال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. رواه الترمذي.
3: تعليم القرآن الكريم برنامج من أعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيان.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم نور بكتابك أبصارنا، وأطلق به ألسنتنا، واشرح به صدورنا، وفرج به عن قلوبنا، واستعمل به أجسادنا بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم بارك لنا في أعمارنا لنحفظ كتابك ونعمل به ونعلمه، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين. اللهم من تسبب في جمعنا هذا يعني هذه الإملاء المباركة، اللهم اجزه الجزاء الأوفى برحمتك يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين. إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله سنبدأ في حصة جديدة من قوله تعالى: ولقد جاءكم موسى بالبينات، الآية 92 من سورة البقرة، إلى قوله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين، الآية 102 من سورة البقرة، أي من نفس السورة. نبدأ على بركة الله تعالى في القراءة الجماعية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم
1: قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم
2: قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم
0: أعيدها
1: قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قالوا سمعنا وعصينا
0: سامي بين كسرة الميم
1: قالوا سمعنا وعصينا
0: سمعنا
1: قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم
0: الجيم هنا يقلقل العجل أعلها
1: قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم
0: قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين

0: لا
1: نقول فتمنول وي فتمنوا وو بين الضم فتمنوا الموت أعدها قل إن كانت
0: قل

0: أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة.
1: ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة.
0: ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة.
1: ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة.
0: ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة.
1: ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة.
0: وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر.
1: وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر.
0: وما هو بمزحزحه

0: ميرو.
1: يعمى الميم ورققه. وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر.
2: وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر.
1: وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر.
2: وما

0: مصدقا
1: مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين
0: مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين.
1: لا نقول مصديضا، مصدي، رقق الدال، أعدها.
0: مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين.
1: مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين.

0: لا نقول عدو عدول عدوا عدول عدول لله أعدوها من كان، لا نقول عدوا لله عدول إدغام بلا
1: إدغام
0: غنة.
1: عدو ول
0: نعم.

0: بينات
1: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات
0: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات
1: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات
0: أنزلنا خل بين سكون اللام عند النون أنزلنا أنزلنا أعيدها
1: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات
0: لا أوقف هنا بين أعيدها
1: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات
0: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات
1: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات
0: وما

0: إخواني أخواتي، نبدأ على بركة الله تعالى في القراءة الفردية. تفضل اقرأ. ولقد جاءكم موسى.
1: ولقد جاء

0: ظالمون.
1: في لفظ اتخذتم كما قلنا بين الإدغام، الذال في التاء، كما قلنا أن حفص والمكي يقرآن بالإظهار، والباقون من القراء العشرة بما في ذلك قالون ومن معه يقرؤون بالإدغام.
0: يعني سيدي نثر ولا التاء؟
1: نعم، لا لا، الإدغام هو الدليل على ذلك، أن الذال معرات من السكون، معناه ليس فوقها سكون، والتاء بعد الذال مشددة يعني مضعفة، دلالة على الإدغام.
0: يعني
1: ما هو الإدغام؟ هو لغة الإدخال، إدخال بمعنى ذلك حرف ساكن في حرف متحرك بعد حذف الساكن من اللفظ مع بقاء الثاني يعني المدغم فيه مشددا من جنسه.
0: يعني سيدي نضر حرف التاء.
1: لا لا، نضغمها ثم اتخذتم، اتخذتم أي يحذف الذال من اللفظ معناها، وفي الإفراد عشر دغفلة معناها حفص والمكي ابن كثير المكي.
0: وإذ أخذنا ميثاقكم
1: أعدها، ولقد جاءكم، لابد أن نبين ما فيها من أحكام. السادة المستمعين والمستمعات بكل لطف، هم الآن يتابعون معنا، لابد أن نرجع أو نذكر بعضنا البعض أن كما قلنا أحكام التلاوة أو أحكام النون الساكنة والتنوين كم لها من حكم؟ من يذكرني منكم؟ لها أربعة أحكام. كم النون الساكنة والتنوين؟ لها أربعة أحكام. أولا الإظهار، ويكون عند حرف أي أو عند حرف من حروف الحلق الست، الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء. قال ابن الجزري فعند حرف الحلق أظهر. الحكم الثاني هو الإدغام، وينقسم إلى قسمين، قسم بغنة وهو في أربعة أحرف، في يومن في الياء والواو والميم والنون، قول ابن الجزري وأدغما بغنة في يومن، وقسم بلا غنة وهو في اللام والراء، قال ابن الجزري والدغم في اللام والراء لا بغنة اللزم. الحكم الثالث الإقلاب، أي إذا كان النون الساكنة أو التنوين أتى بعدهما حرف الباء يكون الحكم الإقلاب، والدليل على ذلك نجدها أمامنا في لفظ من بعده، من نون فوقها ميم صغيرة بعدها باء، دلالة على إقلاب النون ميما، من بعد من بعده. أي عند الحكم الرابع والأخير هو الإخفاء بغنة عند باقي حروف الهجاء، أي 15 حرفا. وكذلك أخذنا أحكام النون الساكنة أو النون والميم المشددتان، حكمهما الإدغام مع الغنة. نحن قلنا إن شاء الله في الحصة القادمة أو بعد القادمة نأخذ أحكام الميم الساكنة إن شاء الله. إذن في لفظ ميم بعده ما هو هذا الحكم؟
0: الإقلاب.
1: هو حكم الإقلاب، قال ابن الجزري والقلب عند الباء بغنة، معنى الإقلاب مع الغنة. وأنتم النون عند التاء حكمه الإخفاء عند باقي حروف الهجاء، حتى نأخذها يعني نقول نحن بإجاز. إذا نظرنا حكم الإظهار، الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء ليس فيهم حرف التاء، الإدغام بغنة في يوم وليس فيها حرف التاء، إدغام بلا غنة في اللام والراء ليس فيها حرف التاء، أي الإقلاب هو حرف الباء ليس، إذن يختص إلا بحرف الباء فقط، إذن بقيت التاء هي من حروف الإخفاء مع الغنة. قال ابن الجزري كذا الإخفاء لدى باقي الحروف أخذ، وفي اللفظ التاء من تقن، التاء من تقن.
0: ولقد حرف القلقلة.
1: القلق لا، نحن نأخذها بديهيا، حروف القلقلة
0: إن شاء الله.
1: إن شاء الله هي آتية لا محالة، لكن لابد من التذكير. نقول حروف القلقلة تأتي في خمسة أحرف، وهي قطب جد: القاف والطاء والباء والجيم والدال. إذا كانت هذه الأحرف ساكنة سكونا أصليا مثل ولقد، شنو سكون أصليا؟ يعني بذلك وقفا ووصلا، دائما السكون فوقه، لا ينفك عنه أبدا في الوصل وفي الوقف. والعرضي معناها يأتيه إلا في الوقف فقط، لأجل الوقف. بينما إذا وصلنا بما بعده ينتفي عنه السكون، يكون متحرك. هو معناها العرضي الأصل فيه أنه متحرك في الوصل ساكنا في الوقف.
0: يعني بالحق، إذا كان واصل قلوا بالحق، يقفوا بالحق.
1: أي نعم، إذا واصل وهو الحق. وإذا قيل
0: وإذ أخذنا
1: ميثاقكم،
0: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا
1: و

0: واسمعوا. قالوا
1: لا
0: سمع.
1: يكفي، لابد تأتي استخرج الأحكام مما قرأت أو من هذه الآية.
0: عنا في قوله بأتيناكم بقوة.
1: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم،
0: ما أتيناكم.
1: هذا الميم مازال حكمه بقوة وتنوين متتابع في التاء اللفظي بقوة بعده حرف الواو، وهو من حروف يؤمنوا وأدغما بغنة في يؤمنوا. نعم، ما حكم لفظي بقوة واسمعوا؟
0: إدغام بغنة.
1: أحسنت، الشاهد وأدغما بغنة في يؤمنوا. أي تفضل واصل أنت.
2: قالوا سمعنا وعصينا.
1: سامي بين حركة الكسر.
2: قالوا سمعنا وعصينا.
1: تقول سامعة. قالوا سمعنا.
2: قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين.
1: نعم، قالوا سمعنا وعصينا، عصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم.
0: قل
1: بئس ما يأمركم به إيمان. لا، الميم ما زلنا لم نأخذها، قلنا أحكام الميم الساكنة إن شاء الله بعد حصة أو حصتين إن شاء الله.
2: قل إن
1: لا ما زال إن كنت. ما حكم النون عند الكاف؟ ما حكم النون الساكنة عند كاف كنتم؟
3: إظهار.
1: لا، الإخفاء بغنة. كذا الإخفاء لدى باقي الحروف أخذ.
2: قل إن
1: الكاف من كم جاد؟ الكاف من كم؟ النون عند التاء ما حكمها؟ إن كنتم.
3: الإخفاء بغنة.
1: إخفاء مع الغنة. حسن، هي التاء من تقن. إن كنتم، النون عند الكاف حكمها الإخفاء بغنة. كنتم، النون عند التاء كذلك أيضا الإخفاء مع الغنة. نعم.
2: قل إن كانت لكم الدار الآخرة. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من
1: خالصة
2: من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين.
1: نعم، قل إن كانت، النون عند الكاف ما حكمها؟
3: الإخفاء بالغنة.
1: أحسنت، كذا الإخفاء لدى باقي الحروف أخذ.
0: عند الله.
1: عند
3: الإخفاء مع الغنة في باقي الحروف. خالصة من،
1: نعم،
3: الإدغام مع الغنة.
1: خالصة التاء عند الميم
3: إدغام بغنة.
1: إدغام قولي وإدغام
3: بغنة في يومين.
1: أحسنت، نعم. هذا الأخ كذلك مبتدأ، على السادة المستمعين والمستمعات أن يجيبوا، وكأني أوجه إليهم السؤال، فعليهم أن يجيبوا. خالصة من، حكمها الإدغام مع الغنة. نعم، إن كنتم تقدمت مثيلتها
3: مع الغنة.
1: من النون عند الكاف حكمها الإخفاء مع الغنة. كنتم، النون عند التاء حكمها الإخفاء مع الغن. نعم.
0: سيدي شنو حكمها؟ فتمنوا الموت.
1: نعم، أحسنت، بارك الله فيك. أنت معناها ذكرتنا، نحن قلنا أخذنا النون أحكام أني النون والميم المشددتان، كل ما نلقوا نون فوق منها شدة فوقها تضعيف يعني، أو ميم فوقها تضعيف، حكمهما الإدغام مع الغنة. إذن من دون الناس، النون في الناس حكمها الإدغام مع الغنة، وكذلك فتمنوا النون حكمها الإدغام مع الغنة. بارك الله فيك، ما قصرتش، تفضل.
2: ولن يتمن
1: ولن
2: لي
1: ولن ولن ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم.
2: ولن
1: نعم، الإدغام لابد وغنة مخرجها الخيشوم، وهو ولن. من الخرق المنجلب إلى داخل الفم.
2: ولن يتمنوه أبدا بما قدم.
1: قل ولي يقول ولي يتمنوه راه غلط.
2: ولن يتمن
1: قل ولي نعمل الإدغام ثم بعد ذلك نرجع إلى الخرق المنجذب إلى داخله ويسمى الخيشوم. وغنة مخرجها
3: الخيشوم.
1: وغنة
3: مخرجها الخيشوم.
1: الخيشوم تو في باب الصوتيات، لأن إن شاء الله كان قيل من أهل الحياة إن كان في العمر بقية إن شاء الله تتوسع هذه الحلقة إن شاء الله، أو نأخذ فيها جانب من الصوتيات وقلنا ما تسمى لافونيتيك في الاصطلاح العلمي، بمعنى ذلك أننا إذا أخذنا الصوتيات تسهل لنا كيفية تخليص الحروف. نعم،
0: وذلك عليه السيد باش يصك في ولن يتمنوا الغنى.
1: أي
0: اللسان في أعلى حلقة وفي
1: ولن هو شنو هو؟ معنى ذلك إذا نطقت بالحرف يكون اللسان متهيئ، يكون الحرف الموالي للغنة.
0: نعم،
1: شنو هو مثلا؟ ولا بعد هي الياء منين تخرج؟ احنا قلنا ولن ولين، كان قلنا اي تجد الياء وصف جيم وشين ويا، والياء قيل انها من وسط اللسان، وقيل على كل حال سنبين ذلك، وقيل بعضهم غير ذلك. يكون اللسان متهيئ اي في وضع اي للحرف الموالي للغنة. لا نقول ولن ولي يتمنى، هذا خطأ، بل نقول الصواب هو ولي ولي ولن ولن يتمنوه ولن، لا نقول ولي هذا خطأ، قولوا
2: ولن يتمن.
1: مثال صغير، قلنا مخرجها الخيشوم. إذا بينا ذلك أن الزفير هو بعد انقباض

0: يخرجها الخيشوم حينما نقول ولي. ضع سبابتك وإبهامك على أنفك، على أنفك، لأن هذوما اللي يخرج منهم هذوما آخر، هذا يسمى أنف، والخرق المنجذب هو تقريب في وسط يسموه الخيشوم، هنا ثم خرق منجذب إلى داخل، هنا هو الخيشوم، هنا مخرج الغنة. إذا قلنا ومثال ذلك ولي يتمنوا، أنا واضع الآن سبابتي وإبهامي على أنفي وأنطق بها ولي يتمنوا، نجرب ذلك، لكن نخرج الماء لأني أخرجها من غير مخرجها، نخرج الغنة من مخرجها أي من الخيشوم من مخرجها الحقيقي، ونجرب نضع الإبهام والسبابة على أنفنا، أي نجرب ولي ليت كيفاش رأيتمها ولين، لأن المخرج الحقيقي هو خرج من الخرق المنجذب إلى داخل الفم. أكتقب الصغيرة اللي هي نقول نحن يتنفس بها، معنى نقول نجبد الهواء من أنفنا، من أين جاء ومن أين دخل الهواء، منين دخل؟ من الخرق المنجذب إلى القصبة الهوائية. نحن نبين إن شاء الله في حصة قادمة إن شاء الله. واصلين أبدا بما
1: أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم والله عليم بالظالمين،
0: والله عليم من الأحكام ولن يتمنوه
1: أبدا.
0: النون عندي لي حكم والإدغام بغنة أبدا بما
1: أقلب تقلب
0: أحسنت. الدال بعده حرف الباء، نجد الحركة الثانية من التنوين أبدا ميم صغيرة دلالة على
1: الإقلاب
0: بعد حرف الباء طبعا.
1: والله عليم بالظالمين،
0: كذلك التنوين في عليم
1: إقلاب يقع
0: الحركة الثانية من التنوين ميم صغيرة دلالة على إقلاب التنوين ميما، عليم معليم بالظالم لا تولي
2: تقلب ميم
0: تقلب ميم
2: شنو الشاهد
0: عليم الشاهد هو والقلب عند الباء بغنة، والقلب عند الباء بغنة ما نقول والله عليم عليم عليم بالظالمين. أي أواصل
3: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن
0: هنا وقف على حياة
3: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة
2: عنا إدغام بغنة في قوله ولتجدنهم
0: النون مشددة أي مضاعفة أحسنت
2: أحرص الناس مضاعفة
0: نعم
3: ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما
0: لا لا لا ألف سنة وقف عوز نعم أعدها
3: ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة
0: دائما استخرج الأحكام
2: في قوله لو يعمر عن الميم مشددة
0: الميم مشددة حكمه الإدغام مع الغنة.
2: مع الغنة
0: نعم واصل وما هو
3: وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر
2: عن
0: نون عند الياء حكمها الإدغام
2: بغنة
0: بغنة
2: عن الميم مشددة إدغام بغنة
0: الميم مشددة
2: إدغام مع
0: الغنة بغنة أحسنت نعم واصل
3: والله بصير
0: وقل و والله
3: والله بصير بما يعملون
0: ما قلوش با قولوا با بصير بما
2: نعود
3: والله بصير بما يعملون
2: عند الأقلاب هنا بصير بما يعلمون أصبح بصير أصبحت بصير
0: نعم
3: قل
0: حكمها الإقلاب
2: الإقلاب
0: مع الغنة
2: الإقلاب مع الغنة
0: نعم في هذا القدر كفاية.

0: ما قلنا إن شاء الله سنواصل، وعلى السادة المستمعين والمستمعات أن يحفظوا كتاب الله، بشرط إذا كانت المطالب حقيقة بما في الكلمة من معنى. وجاء كثير من الناس قالوا هذايا ثمرة الزيتونة، إذاعة الزيتونة المباركة
1: إن شاء الله.
0: للقرآن الكريم وتفصيله، يعني هذه الإملاء المبارك، نحن مجتمعين على كتاب الله، وكذلك السادة المستمعين والمستمعات في بيوتهم يتابعون حلقة كتاب الله، ما قال ابن الجزري: وإن كتاب الله أوثق شافع، إلى آخر ما جاء في هذا السياق. ننتقل إن شاء الله إلى الحديث دائما نحن في فضائل القرآن. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يجيء صاحب القرآن يوم القيامة فيقول القرآن: يا ربي حله، فيلبس تاج الكرامة ثم يقول: يا ربي زده، فيلبس حلة الكرامة ثم يقول: يا ربي ارض عنه، فيرضى عنه، فيقال له: اقرأ وارقى، ويزداد بكل آية حسنة. رواه ترمذي وحسنه وابن خزيمة والحاكم، وقال صحيح الإسناد. دائما أبدا نأخذ من هذا القياس ابن الجزري ماذا قال: يناشد في إرضائه لحبيبه، وأجدر به سؤلا إليه موصلا. فيا أيها القاري به متمسكا، مجلا له في كل حال مبجلا. معناها ما بالك وقت يكون القرآن إنسان في حياته الدنيا، يكون إذا كان عنده حاجة تكون الواسطة رفيعة المستوى، ما بالك وقت يكون القرآن واسطة بين حبيبه، أي الذي كان يقرأه في الدنيا ويرتله ويطبق أحكامه، يكون واسطة بين العبد وربه، فيقول القرآن: يا ربي أعطي لي فلان الذي كان يقرأني ويحافظ علي ويطبقني، أعطيه كذا من الأجر. فيقول له العظيم سبحانه وتعالى: أعطيته. فيرجع إلى صاحبه الذي كان يقرأه في الدنيا فيقول له: أعطاك ربك كذا من الأجر بفضل ما تلوتني في دنياك، هذه من نعم الله. فيقول: زدني. وهكذا إن شاء الله ما لنحافظ عليها، وإن شاء الله الحصة القادمة إن شاء الله باش نزيدوا نواصلوا ونشوفوا عدد آي القرآن قديش يجوا، هل هما قد درجات الجنة أم لا. إن شاء الله الحديث المقبل إن شاء الله سيبين لنا ذلك. إذن ننتقل كما عودنا أنفسنا إلى لفظ أل في الحمد، وهو شارف على الانتهاء، وإن شاء الله الحصة القادمة نلخص ما جاء في لفظ الحمد. وقبل أن كما قلنا نختم بالخلاصة، لابد أن نبين أل عند بعض أهل الاختصاص في ذلك أو عند أهل العلم في ذلك. وأما لام التعريف في الحمد فقد اختلف العلماء في معناها، فذهب الزمخشري إلى أنها لتعريف الجنس، ومعناه الإشارة إلى حضور الماهية في الذهن وتمييزها عن سائر الماهيات. والاختيار السمخشري أن اللام للجنس خلفية اعتزالية مارقة، فقد جعل لام الحمد للاستغراق حتى لا يستغرق عن جميع أفراد الحمد لله تعالى، لأن أفعال العباد عند المعتزلة مخلوقة لهم، فهي ترجع إليهم، وفي جعل المحامد كلها مختصة بالله تعالى إبطار لمذهبهم. وقد تعقب الشيخ ابن المنير هذه النزعة للزمخشري ورد قوله في اللام هاهنا قائلا: وفسادُه ظاهر. لأن اختصاص الجنس به تعالى يستلزم اختصاص أفراده أيضا. وذهب الجمهور إلى أن لام التعريف في الحمد للاستغراق، والمعنى أنه سبحانه وتعالى مستحق لجميع أجناس الحمد وأفراده، لأنه مستجمع لصفات الكمال وولي لكل نعمة. قال البيضاوي: إذ الحمد في الحقيقة كله له، كله كما يقال، إذ ما من خير إلا وهو موليه، أي مولاها كما يقال في بعض الروايات، بواسطة أو بغير واسطة، كما قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. وذهب بعض العلماء إلى جعل اللام للعهد على معنى أن الحمد الذي حمد الله تعالى به نفسه وحمده به أنبياؤه وأولياؤه مختص به سبحانه وتعالى. وقد أبدع القرطبي في تجسيد هذا المعنى فقال: فمعنى الحمد لله رب العالمين، أي سبق الحمد مني لنفسي قبل أن يحمدني أحد من العالمين، وحمدي نفسي لنفسي في الأزل لم يكن بعلة، وحمدي بالخلق مشوبا بعلل. ثم يقول: وقيل لما علم سبحانه عجز عباده عن حمده حمد نفسه بنفسه لنفسه في الأزل، فاستفراغ طوق عباده هو محل العجز عن حمده. ألا ترى سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه قال: لا أحصي ثناء عليك، فالله سبحانه وتعالى ذو العظمة والمجد والكبرياء المتفرد بالحكم، رب السماوات والأرض، رب السماوات والأراضين، ورب الإنس والجن والملائكة، ورب كل شيء له الحكم وإليه ترجعون. علمنا سبحانه وتعالى كيف نثني عليه ونقدسه ونجله ونعظمه ونسند الفعل إليه قولا وعملا. إذن إخواني أخواتي، إن شاء الله في الحصة القادمة سنلخص ما جاء في لفظ الحمد، ونبين العلاقة بين بسمي وبين الحمد، فنجد أن بعد بسمي ثلاثة أسماء لله تعالى، وبعد الحمد ثلاثة أسماء لله سبحانه وتعالى. وكل من هذين الاسمين معناها بسمي الحمد له دلالة لغوية إذا تعلق بما بعده إن شاء الله. ونكون في الحصة القادمة إن بقينا على وجه الحياة إن شاء الله نلخص حتى نفهم وندقق معنى بسم الله الرحمن الرحيم ومعنى الحمد لله رب العالمين، وما هو الفرق بينهما إن شاء الله. وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، نبدا على بركة الله تعالى في أول حصة لتحفيظ القرآن الكريم وتجويده وترطيله برواية قالون عن نافع. وهذه بشارة طيبة إن شاء الله، وبشارة أخرى إن شاء الله نزودها لإخواني المستمعين والمستمعات إن شاء الله. بعد مدة يكون يأتي واحد منهم عبر الهاتف يقول: أنا حفظت من ثمرة إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم إن شاء الله.

0: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نستمع إلى تلاوة عطرة لسورة الشعراء بصوت الشيخ العربي الكثيري برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني.
1: بسم الله.

وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. قال فرعون وما

قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم. فجمع السحرة

عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. فاتقوا الله وأطيعون. قالوا أنؤمن لك واتبعك.

0: ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.
1: صدق الله العظيم.
2: كنا في الاستماع إلى تلاوة عطرة لسورة الشعراء بصوت الشيخ العربي الكثيري برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني.
1: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

من الله ونعمة، والله عليم حكيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا

0: إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون.
1: مستمعين الكرام، ننقل إليكم صلاة العشاء.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
3: استوى واعتدل ويرحمنا ويرحمكم الله. الله أكبر.
2: الله أكبر.

0: أكبر.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: لك الحمد.
0: الله أكبر.

أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: سمع الله من حمده.
1: ولك الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.

0: أكبر.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: لك الحمد.
0: الله أكبر. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله
1: أكبر. الله أكبر.

0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
2: سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة العشاء. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
3: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
4: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
3: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
4: لا

منزه عن شريك في محاسنه.

0: إذاعة الزيتون في القرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: الحمد لله الذي اصطفى حملة كتابه من عباده وجعلهم أهله وخاصته ومن ذوي قربه ووداده، وجملهم بمحاسن تجويد حروف ذلك الكتاب وآياته، وأتحفهم بمعرفة قراءاته ورواياته، فحازوا بذلك من الشرف أغلاه ومن الفخر أعظمه وأسناه.
2: مساعدة القارئ والسامع في آن واحد على مزيد إتقان قواعد الترتيل وحسن الأداء.
0: إذاعة الزيتونة للفرقان.
3: حتى أنا واحد من الناس نمشي بحض أمي ولا حاجة نلقاها حتى وتسمعها وتغذيت منها كل شيء، غذيت منها برشا حاجات بالنسبة لديني وبالنسبة لحياتي بالنسبة كل شيء.
0: إذاعة الزيتونة للفرقان من القلب.
4: أن لكل واحد منا في جسده مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
5: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما العلم في التعلم.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية من القلب، من القلب إلى القلب.
6: دليل المعايير الشرعية، دليل المعايير الشرعية، برنامج يرشدنا إلى ضوابط الدين في حياتنا، في الاقتصاد، في العلاقات، وفي كل ما يلامس الإنسان. دليل المعايير الشرعية، دليل المعايير الشرعية، برنامج من إعداد وتقديم الدكتور محمد غروبي.
7: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الأعزاء، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج دليل المعايير الشرعية. وقبل أن نواصل في هذه الحلقة قراءة المعيار الشرعي 21، الأوراق المالية، الأسهم والسندات، نستحضر باختصار أهم ما تعرضنا له في الحلقة السابقة، فقد بينا فيها جملة من المصطلحات الأساسية المتعلقة بالأسهم، فوقفنا عند معنى الشيوع في امتلاك السهم أو الحصة، وعند مفهوم الاكتتاب والمكتتبين، كما أوضحنا معنى سعر الإصدار وعلاوة الإصدار وخصم الإصدار وضمان الإصدار. وتعرضنا كذلك لما يعرف بالأسهم الممتازة أو ما يسميه التشريع التونسي الأسهم ذات الأرباح الأولوية دون حق التصويت، وبينا سبب عدم جواز إصدارها لأن جزءا من عائدها يحدد على أساس قيمتها الإسمية، فيشبه عائد القرض بفائدة، ولأن طريقة توزيع الأرباح فيها تخل بمبدأ المساواة بين الشركاء. ثم انتقلنا إلى أحكام تداول الأسهم، فبينا أن الأصل في تداولها الجواز إذا كان نشاط الشركة مباحا، مع ضرورة التأكد من أن موجودات الشركة من الأعيان والمنافع والحقوق لا تقل عن الثلث، حتى لا يتحول تداول السهم إلى تداول للنقود والديون التي تخضع لضوابط شرعية خاصة. كما تعرضنا لحكم التعامل في أسهم شركات يكون أصل نشاطها مباح، ولكنها قد تودع أموالها بالربا أو تقترض به، وقد بينا أن الأصل في هذه الصورة المنع، لأن المساهمة فيها تبقى متصلة بنوع من التعامل المحرم وإن كان نشاط الشركة في أصله مباحا، غير أن المعيار الشرعي ذكر لهذه الصورة ضوابط استثنائية استنادا إلى مراعاة الحاجة العامة ورفع الحرج، أي دفع ما قد يلحق الناس من ضيق ومشقة عامة في بعض الصور، وإلى عموم البلوى، أي شيوع هذا النوع من الابتلاء في المعاملات على نحو يصعب معه الاحتراز التام منه إلا بمشقة كبيرة، وإلى أن المال الحلال في هذه الشركات هو الغالب في الأصل، مع ذكر جملة من الضوابط التي تقيد هذا الاستثناء. ومن أهم هذه الضوابط ألا ينص النظام الأساسي للشركة على أن من أهدافها التعامل بالربا أخذا أو إعطاء، وأن لا يبلغ إجمالي الاقتراض الربوي سواء أكان طويل الأجل أو قصير الأجل 30% من القيمة السوقية لمجموع أسهم الشركات، وأن لا يبلغ إجمالي المبلغ المودع بالربا بالنسبة نفسها، وأن لا يتجاوز الإيراد الناتج من عنصر محرم 5% من إجمالي إيرادات الشركة. كما بينا أنه إذا لم يفصح عن بعض هذه الإيرادات وجب الاجتهاد في معرفتها مع مراعاة جانب الاحتياط، وأنه يرجع في تحديد هذه النسب إلى آخر ميزانية أو مركز مالي مدقق. وإلى جانب ضوابط الاستثناء، وجب كذلك على المستثمر في هذا النوع من الأسهم التخلص مما يخص السهم من الإيراد المحرم الذي قد يخالط عوائد تلك الشركات، وذلك عند نهاية الفترة المالية وعند صدور القوائم المالية النهائية، سواء أوزعت أرباح أم لم توزع، وسواء ربحت الشركة أم خسرت. نزيد نوضح أكثر هذه الصورة. أنا عندي هنا شركة فيها أو لديها نشاط غير جائز كالاقتراض بالربا أو الإيداع بفائدة. قلنا هنا أن المعيار أجاز هذه الصورة أو الاستثمار في أسهم هذه الشركات ولكن بضوابط. وبعد هذه الضوابط أكد المعيار كذلك أنه وجب التخلص من الأرباح غير الشرعية في حدود ما يملكه المستثمر، وتكون طريقة التوصل إلى مقدار ما يجب التخلص منه بقسمة مجموع الإيراد المحرم للشركة على عدد أسهمها ليعرف ما يخص كل سهم، ثم يضرب هذا المقدار في عدد الأسهم التي يملكها المتعامل، فيكون الحاصل هو ما يجب التخلص منه، ولا يجوز الانتفاع بالعنصر المحرم الواجب التخلص منه بأي وجه من وجوه الانتفاع، ولا التحايل على ذلك بأي طريق حتى ولو كان ذلك عن طريق دفع الضرائب. ولتقريب الصورة، لو افترضنا أن شركة ما بلغ مجموع الإيراد المحرم فيها 1000 دينار، وكان عدد أسهمها 10,000 سهم، معناه أنت الإيراد غير شرعي هو 1000 دينار، مليون حسبني القناة 1000 دينار أي، والأسهم متاحة لكل عدد مقدا 10,000 سهم، فإن نصيب السهم الواحد من هذا الإيراد هو 100 مليم. كيفاش عملنا؟ أخذنا 1000 على 10,000 تعطينا 100 مليم. فإذا كان أحد المستثمرين يملك 100 سهم وجب عليه أن يتخلص من 10 دنانير لأنها تمثل نصيب أسهمه من الإيراد المحرم، وتقع مسؤولية التخلص من الإيراد المحرم لصالح وجوه الخير على المؤسسة المالية الإسلامية كالبنك الإسلامي على سبيل المثال، إذا كانت تتعامل لنفسها أو تدير الاستثمار لحسابها. أما إذا كانت وسيطا ماليا أو وكيلا، علاش نقول وسيطا ماليا أو وكيلا؟ على خطر الإنسان العادي وقت يجي يشري أسهم ما يشريهاش مباشرة من السوق، هو يمر عبر وسيط مالي، قد يكون هذا الوسيط المالي هذه المؤسسة البنكية، فعليها هنا أن تخبر المتعامل بآلية التخلص من العنصر المحرم حتى يقوم به بنفسه، ولها أن تقدم هذه الخدمة بأجر أو دون أجر لمن يرغب من المتعاملين. وهنا يجدر التنبيه إلى أنه يجب استمرار مراعاة هذه الضوابط طول مدة الاحتفاظ بالأسهم أو التعامل فيها، فلا يكفي أن تكون الشروط متحققة عند الدخول في الاستثمار فقط، بل لا بد من التأكد من بقائها متحققة ما دام المتعامل مستمرا في امتلاك السهم أو المتاجرة به. فإذا اختلت هذه الضوابط فيما بعد، كأن تزيد نسبة الاقتراض الربوي أو الإيداع الربوي أو الإيراد الناتج من عنصر محرم على الحدود المقررة، وجب الخروج من هذا الاستثمار، لأن الاستثناء إنما يعمل به ما دام مقيدا بشروطه، فإذا زالت عاد الحكم إلى أصله وهو المنع. ومن أحكام تداول الأسهم أيضا أنه لا يجوز شراء الأسهم بقرض ربوي من الوسيط المالي أو غيره، ومن أبرز صور ذلك ما يعرف في الأسواق المالية بشراء الهامش، بالفرنسية نقول أشا سور مارش، وصورته أن يكون مع المستثمر جزء من ثمن الأسهم، ثم يقترض الباقي من الوسيط المالي أو من جهة ممولة على أساس الفائدة، فيتم شراء الأسهم بمال اختلط فيه ماله بقرض ربوي. ووجه المنع في هذه الصورة أنها تقوم على اقتراض بالربا، وهو من الأعمال المحرمة التي جاء التشديد فيها لما ورد في النصوص من اللعن للآكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. كما لا يجوز في هذه الحالة أن تجعل الأسهم رهنا ضامنا لذلك القرض، أي توثيقا له، لأن الرهن هنا تابع لمعاملة محرمة في أصلها، فلا يصح أن يتوسل به إلى تثبيتها أو تأكيدها. ولتقريب الصورة نأخذ هذا المثال: لو أراد مستثمر شراء أسهم قيمتها 10,000 دينار ولم يكن معه إلا 4,000 دينار، فدفعها من ماله ثم أقرضه السمسار أو الوسيط المالي أو جهة ممولة 6,000 دينار على أن يردها مع زيادة في المستقبل، فاشترى بها الأسهم، فهذه الصورة تعد من شراء الهامش، وهي غير جائزة شرعا، لأن جزءا من ثمن الأسهم قد مول بقرض ربوي. وإذا جعلت الأسهم نفسها ضمانا لهذا القرض، فإن ذلك لا يغير من حكم المعاملة، بل يزيدها ارتباطا بالقرض المحرم. نخرج الآن إلى فاصل قصير ونعود إليكم بعد قليل، فابقوا معنا.

0: مستمعينا الأعزاء، مرحبا بكم من جديد. بعد أن قدمنا في الجزء الأول من هذه الحلقة جملة من الأحكام المتعلقة بتداول الأسهم، وتوقفنا عند بعض الصور الممنوعة كشراء الأسهم بقرض الربوي، ننتقل الآن إلى مواصلة قراءة المعيار وبيان ما يرد فيه من أحكام وتفصيلات أخرى تتصل بهذا الباب. إلى جانب ما تقدم من أحكام تداول الأسهم، لا يجوز كذلك بيع أسهم لا يملكها البائع، ومن أبرز صور ذلك ما يعرف في الأسواق المالية بالبيع القصير، بالفرنسية نقول vente à découvert. وصورة هذه المعاملة أن يقدم المتعامل على بيع أسهم لا يملكها فعلا، معتمدا على أن يقرضه الوسيط المالي إياها عند موعد التسليم، ثم يعود فيشتريها من السوق لاحقا أملا في أن يكون سعرها قد انخفض فيحقق الربح من فرق السعر. وهذه المعاملة غير جائزة شرعا، لأنها تقوم على بيع ما لا يملكه البائع، ويترتب على ذلك بيع ما ليس في ضمانه ولا داخلا في ملكه. ولتقريب الصورة، لو أن متعاملا توقع أن ينخفض سعر سهم يتداول اليوم بعشرين دينار، فباع 100 سهم بهذا السعر مع أنه لا يملكها، على أساس أن السمسار سيقرضه هذه الأسهم عند التسليم، ثم انخفض السعر بعد ذلك إلى 15 دينار، فاشترى 100 سهم ب1500 دينار بعد أن كان قد باعها ب2000 دينار، فظهر له ربح قدره 500 دينار، غير أن هذا الربح ناتج عن معاملة غير شرعية، لأنه باع أسهما لا يملكها عند إبرام البيع واعتمد في تسليمها على اقتراضها لاحقا. ومما ينبغي التنبيه إليه في هذا السياق أنه يجوز لمشتري السهم أن يتصرف فيه بالبيع أو غيره من وجوه التصرف بعد إتمام عملية الشراء والانتقال الضمان إليه، ولو لم يتم التسجيل النهائي أو ما يعرف في الأسواق المالية Règlement Livraison، بالإنجليزية كذلك نقول Settlement، لأن العبرة هنا بانتقال الضمان إلى المشتري، وهو ما يشبه القبض الحكمي، وبه يثبت حقه في التصرف فيما اشتراه. نوضح أكثر النقطة هذه. احنا كي نشريه السهم من السوق، أنت تشري اليوم السهم، التسجيل متاعه في بعض الأحيان يطلب نهارين. في الفترة متاع النهارين هذيك عندك حق تبيع السهم ولا؟ قلنا أن المعيار أجازة يعني هذه المعاملة بإمكانك البيع. علاش قلنا هنا؟ خاطر ثم انتقال الضمان إلى المشتري، أنت شريت بقى التسجيل برك، أي أنك أصبحت أنت هو الضامن، وبالتالي هذا الضمان هو شبيه بالقبض الحكمي، وبالتالي جاز لك التصرف في السهم بالبيع. فلو اشترى شخص يوم الاثنين 1000 سهم في شركة، وتم تنفيذ الصفقة وأصبحت الأسهم في ضمانه، ولكن التسجيل النهائي في نظام السوق لا يتم إلا بعد 2 يوم، ثم رأى يوم الثلاثاء أن سعر السهم قد ارتفع فباع هذه الأسهم، فإن هذا التصرف يجوز، لأن المعتبر هو تمام البيع وانتقال الضمان لا مجرد اكتمال التسجيل الإجرائي. كما يجوز للجهات الرسمية المختصة بتنظيم السوق المالية أن تقصر تداول الأسهم على الوسطاء الماليين المرخص لهم، وذلك لما في هذا التنظيم من تحقيق المصالح وحفظ انضباط السوق والحد من الفوضى والتلاعب. أما إقراض أسهم الشركات فلا يجوز، لأن السهم وقت الإقراض ليس مما يثبت فيه معنى القرض على وجه منضبط، بل هو ممثل لحصة في موجودات شركة تتغير موجوداتها وأحوالها باستمرار. ويجوز في المقابل رهن الأسهم المباحة شرعا، لأن القاعدة أن كل ما جاز بيعه جاز رهنه، والأسهم ما دام يجوز بيعها جاز أن تكون محلا للرهن، سواء أكانت موجودات الشركة نقودا أم أعيانا أم ديونا، أم اشتملت على هذه العناصر مجتمعة مع مراعاة شروط بيع الأسهم عند التسييل، أي عند بيعها لاستيفاء الدين عند التعذر. مسألة أخرى مهمة تتعلق بأحكام تداول الأسهم، وهي مرتبطة بمدى إمكان بيع السهم بعقد السلم. وقبل الإجابة عن هذا السؤال، يحسن أن نعرف أولا بعقد السلم، باعتبار أننا لم نتعرض بعد إلى المعيار المتعلق به، فالسلم في الأصل هو عقد يدفع فيه المشتري الثمن حالا، معناه الدفع يسبق هنا دفعان رأس المال، دفعان الثمن، على أن يتسلم المبيع في وقت لاحق. الصورة هنا يعني هنا في السلم أن المشتري يعطيك الثمن ولكن يؤجل تسليم البضاعة، مع اشتراط أن يكون هذا المبيع موصوفا في الذمة وصفا دقيقا يرفع الجهالة ويمكن تسليمه عند الأجل. شنو معناها الاحتياث هذا؟ معناها البضاعة هذه الوقع تأجيلها فيها شروط. الشرط الأول يجب أن تكون قابلة للوصف وصفا دقيقا، معناها يلزمني نوصفها بإمكاني وصفها وصف دقيق، هذا الشرط الأول. والشرط الثاني إمكانية التسليم عند الأجل، معناها ما نجيش عند الأجل نقول لك لا مش موجودة، لا يزن يكون هنا شبه متأكد من أن البضاعة ستكون موجودة عند التسليم. ومن ثم فإن محل السلم ينبغي أن يكون دينا موصوفا في الذمة. أوكش معناها موصوفا في الذمة؟ هي تكون دين موصوف في الذمة معناها تم وصفها وصفا دقيقا، لا عينا معينة بذاتها. إيش معناها لا عينا معينة بذاتها؟ معناها ما نجيش أنا نستعمل عقد السلم باش نبيع بضاعة وأعين البضاعة، كيما نجي نقول لك أبيعك هذا الحاسوب، إذا قلت هذا الحاسوب أبيعك هذا الحاسوب سلما، إذا قلت هذا الحاسوب أصبح معين. في عقد السلم سيقع تأجيل التسليم، أي شكون ما أدراك أنت في نهار التسليم باش تلقاه الحاسوب هو نفسه موجود. كذلك هنا في المعاملات نتاع عقد السلم ثم موجودة في السوق التونسي عند الفلاحة، يقول لك التخضير. إيش معنى التخضير؟ معناه يجيب واحد باش يشري له السلعة نتاع الأرض نتاعه ويجي يتفق ويقول له هذه هي البضاعة نتاعي، هذه الغلة نتاعي مازالت ما نضجتش، قداش تشريها؟ يقول له نعطيك 200 مليون وتتم عملية البيع. هنا الإشكال مطروح هنا شنو هنا؟ أنك عينت البضاعة أصبحت معينة. يتقول لي شنو المشكلة أصبحت معينة؟ يا سيدي كان تصب مطر والغلة كلها تطيح، هاك ال 200 مليون اللي خذيتها هذيك مقابل إيش؟ وهيك الغلة اللي طاحت شكون يتحمل خسارتها؟ يقول لك يتحمل خسارتها لشراء. كيفاش يتحمل خسارتها لشراء؟ تاخذ 200 مليون وتقول له الغلة كل طاحت. فشنو الحل تقول لي ما لهنا؟ نقول لك الحل هنا وقت تجي باش تبيع الغلة متاع الأرض متاعك ما تعينش، ما تقولوش أبيعك غلة هذه الأرض، لا قل له باش نبيع لك غلة بهذه المواصفات. عليه باش انهارت تطيحك الغلة هنا بالمطر ولا حاجة، اش تعمل انت؟ تاخذ الفلوس اللي قبضتها تتوجه بها للسوق وتشري غلة مماثلة لها وتسلمها له. وعلى هذا الأساس لا يجوز السلم في الأسهم، لأن السهم ليس شيئا يمكن أن يكون دينا موصوفا في الذمة على النحو المطلوب في السلم. فعندما نذكر أسهم شركة معينة فإننا نكون قد ربطنا الأمر بأسهم محددة لا بشيء موصوف في الذمة، كما أن هذه المعاملة تقترب من بيع ما لا يملك ومن بيع ما لا يوثق بإمكان تسليمه عند حلول الأجل، لأنه قد تكون أسهم تلك الشركة متوفرة في السوق عند وقت التسليم أو يتعذر الحصول عليها. وكما جرت العادة نختم حلقتنا بمراجعة سريعة لأهم ما ورد فيها من خلال الإجابة عن جملة من الأسئلة. السؤال الأول: ما المراد بشراء الأسهم على الهامش؟ أشا سور مارش. الجواب: شراء الأسهم على الهامش هو أن يدفع المستثمر جزءا من ثمن الأسهم من ماله ويقترض الباقي من السمسار أو الوسيط المالي أو من جهة ممولة على أساس الفائدة ليتم بذلك عملية الشراء. السؤال الثاني: هل يجوز رهن الأسهم توثيقا للقرض الربوي؟ الجواب: لا يجوز ذلك، لأن الرهن هنا يكون تابعا لمعاملة محرمة في أصلها، فلا يصح أن يتوسل به إلى تثبيتها أو تأكيدها. السؤال الثالث: ما المراد بالبيع القصير؟ بالفرنسية نقول vente à découvert. الجواب: البيع القصير هو أن يبيع المتعامل أسهما لا يملكها فعلا معتمدا على أن يقرضه السمسار إياها عند موعد التسليم، ثم يشتريها بعد ذلك من السوق طمعا في الربح من فرق السعر. السؤال الرابع: لماذا لا يجوز البيع القصير؟ الجواب: لأنه يقوم على بيع ما لا يملكه البائع وبيع ما ليس في ضمانه، وهو أمر منهي عنه شرعا. السؤال الخامس: ما حكم إقراض أسهم الشركات؟ الجواب: لا يجوز إقراض أسهم الشركات لأن السهم لا يثبت فيه معنى القرض على وجه منضبط، بل هو ممثل لحصة في موجودات شركة تتغير أحوالها وموجوداتها باستمرار. السؤال السادس، متى يجوز لمشتري السهم أن يتصرف فيه؟ الجواب، يجوز له أن يتصرف فيه بعد إتمام عملية الشراء وانتقال الضمان إليه، ولو لم يتم بعد التسجيل النهائي أو ما يعرف في الأسواق المالية غاغلومان ليفغيزان. السؤال السابع، ما المعتبر في جواز تصرف مشتري السهم؟ التسجيل النهائي أم الانتقال الضمان؟ الجواب، المعتبر هو انتقال الضمان إلى المشتري لأنه هو الذي يشبه القبض الحكمي، وبه يثبت له حق التصرف فيما اشتراه. السؤال الثامن، هل يجوز رهن الأسهم المباحة شرعا؟ الجواب، نعم يجوز رهنها، لأن القاعدة أن كل ما جاز بيعه جاز رهنه، مع مراعاة شروط بيع الأسهم عند التسييل. السؤال التاسع، ما المراد بالتسييل في هذا السياق؟ الجواب، المراد به بيع الأسهم المرهونة لاستيفاء الدين عند تعذر السداد. السؤال العاشر، ما معنى عقد السلم؟ الجواب، السلم هو عقد يدفع فيه المشتري الثمن حالا على أن يتسلم المبيع في وقت لاحق، على أن يكون هذا المبيع موصوفا في الذمة وصفا دقيقا ويمكن تسليمه عند الأجل. السؤال الحادي عشر والأخير، لماذا لا يجوز السلم في الأسهم؟ الجواب، لأن السهم لا يصلح أن يكون دينا موصوفا في الذمة على النحو المطلوب في السلم، كما أن فيه شبها ببيع ما لا يملك وما لا يوثق بإمكان تسليمه عند حلول الأجل. وقبل أن نختم هذه الحلقة، ننبه مستمعين الأعزاء إلى أنه يمكنهم إرسال استفساراتهم حول معاملاتهم المالية إلى البرنامج، وذلك إما بكتابتها تحت صورة البرنامج على صفحة الإذاعة في الفيسبوك أو على قناتها في اليوتيوب في الموضع المخصص للأسئلة أسفل الصفحة. إلى هنا نصل إلى ختام حلقتنا من برنامج دليل المعايير الشرعية، نشكر لكم حسن المتابعة ونجدد لقاءنا معكم بإذن الله في الحلقة القادمة على نفس الموعد. ولمن فاتته الحلقة أو أراد إعادتها يمكنه سماعها على قناة إذاعة الزيتون على اليوتيوب. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: دليل المعايير الشرعية، دليل المعايير الشرعية، برنامج يرشدنا إلى ضوابط الدين في حياتنا، في الاقتصاد، في العلاقات، وفي كل ما يلامس الإنسان. دليل المعايير الشرعية، دليل المعايير الشرعية، برنامج من إعداد وتقديم الدكتور محمد غروبي.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت يصاحبك، يفيدك ويؤنسك، تراتيل قرآن، سير وأعلام، تجارب وعبر من الواقع. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم ترقى بالإنسان وتفتح على البصائر بإذن السميع الرحمن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، زهرة من رياض القرآن، تفوح عطرا بطيب الكلام. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة كل التونسيين، من القلب إلى القلب.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وهو السميع العليم. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين.

من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه،

وهو القاهر فوق عباده. وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. شهيد بيني وبينكم.

لا أشهد. قل إنما هو إله واحد.

الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته

وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها

وهم ينهون عنه وينأون عنه.

ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه

ربهم وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب وله وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك

ولقد جاءك من نبأ المرسلين.

سلما. أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى.

والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون.

من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون

من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله

ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم

فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين.

قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون؟ وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا

لك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل

فتطردهم فتكون من الظالمين.

0: صدق الله مولانا العظيم.
1: من رياض السنة النبوية.
2: باب في الاقتصاد في العبادة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا، واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. رواه البخاري. وفي رواية له: سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا وشيء من الدلجة، والقصد القصد تبلغوا. قوله الدين هو مرفوع على ما لم يسم فاعله، وروي منصوبا، وروي لن يشاد الدين أحد، وقوله صلى الله عليه وسلم إلا غلبه، أي غلبه الدين وعجز ذلك المشاد عن مقاومة الدين لكثرة طرقه. والغدوة سير أول النهار، والروحة آخر النهار، والدلجة آخر الليل. وهذا استعارة وتمثيل، ومعناه استعينوا على طاعة الله عز وجل بالأعمال في وقت نشاطكم وفراغ قلوبكم، بحيث تستندون العبادة ولا تسأمون، وتبلغون مقصودكم. كما أن المسافر الحاذق يسير في هذه الأوقات ويستريح هو ودابته في غيرها، فيصل المقصود بغير تعب، والله أعلم.
1: من رياض السنة النبوية. من رياض السنة النبوية. صلى عليك الله
2: يا خير الورى. وعن أنس رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد، فإذا حبل ممدود بين الساريتين، فقال: ما هذا الحبل؟ قالوا: هذا حبل لزينب، فإذا فترت تعلقت به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليقعد. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري، لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. متفق عليه. وعن أبي عبد الله جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال: كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات، فكان صلاته قصدا وخطبته قصدا. رواه مسلم. قوله قصدا أي بين الطول والقصر.
1: من رياض السنة النبوية.

اللهم نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض وبكل حق هو لك أن تقبلنا برحمتك وتدخلنا في رحمتك وأن تجعلنا من أهل جنتك. إلهي أنت ربي وعلمك حسبي، إن تمسسني بضر فلا كاشف له إلا أنت، وإن تردني بخير فلا راد لفضلك. اغفر لنا ما كان، إنك على كل شيء قدير. اللهم يا عالم السر منا، لا تكشف الستر عنا، وعافنا واعف عنا، وكن لنا حيث كنا. إلهي أنا إن بكيت فلن ألام على البكاء، فلطالما استغرقت في العصيان. يا رب يا رب، عبدك من عذابك مشفق، بك مستجير من لظى النيران. ارحم تضرعه إليك وحزنه، وامنن عليه اليوم بالغفران. يا

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت القلب إلى القلب، ومعراج إلى القيم الأصيلة.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم توثب نحو إعلام هادف.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
1: تخاطبك، تؤانسك، تمتعك، وتسعى إلى إفادتك.

0: منتدى البيئة. منتدى البيئة. منتدى البيئة برنامج حواري يقدمه لكم توفيق بن عبد الله. توفيق بن عبد الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أحباء الطبيعة، أحباء البيئة، متتبعي برنامج منتدى البيئة أينما كنتم على أرض تونسنا الحبيبة وخارجها، مشاهدين كذلك، أهلا بكم وسهلا في حصة جديدة لبرنامج منتدى البيئة. ندرك اليوم الحصة 76 بعد 600 في عامها 13، فضل من الله ونعمة أن أدركنا هذا العدد. إذن في هذا اليوم الأحد الموافق للخامس من شهر صفر 1448 هجري، والموافق كذلك للتاسع عشر من شهر جويلية 2026 ميلادي، اخترنا أن نسلط الضوء وتواصلا مع ما سبق في برنامج الأحد الفارت باش نسلط الضوء على موضوع إزالة التلوث بمنطقة بحيرة بن زرت في المشروع المندمج المعروف بإيكو باكت، بعد ما استضفنا المجتمع المدني وممثل عن مؤسسة البحث العلمي. معنا اليوم الإدارات المعنية، بعض من الإدارات المعنية والأطراف في هذا المشروع. إذن باش نتابعوا تقدم إنجاز المشروع إزالة التلوث بمنطقة بحيرة بن زرت مع هذه الأطراف المتداخلة أو المتدخلة ودور الرقابة في تحقيقه. ممنون جدا باستقبال بديع ذبات السيد بدر السلام بن الطيف، وهو مدير الدراسات العامة بالديوان الوطني للتطهير، مكلف بمتابعة المشاريع الممولة من عديد المؤسسات الأجنبية ونقطة اتصال البرنامج المندمج إيكو باكت. مرحبا بك سيد بدر الدين في برنامج منتدى البيئة.
2: مرحبا بك، عايشك، بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية للحضور وإلى كافة المستمعات والمستمعين. شكرا جزيلا على الاستضافة الكريمة، يسعدني أن أكون معكم اليوم لتسليط الضوء على هذا البرنامج، البرنامج المندمج لإزالة التلوث ببحيرة بن زرت، وآمل أن تكون مداخلتي مفيدة للمستمعين
1: إن شاء الله. الفائدة ديما حاصلة بحول الله مع حضوركم. كذلك ممنون جدا باستقبال السيد جميل السعداني، هو كهيت مدير بإدارة متابعة الأوساط البيئية بالوكالة الوطنية لحماية المحيط الأمبيو، ونقطة اتصال مشروع إيكو باكت، باش يحكي لنا اليوم على الرقابه والمتابعه لهذا البرنامج. مرحبا بك سيد جميل، تقريبا اول مره معنا.
3: أيه، شكرا سي توفيق، شكرا لدعوة الزيتون على اختيار هالموضوع المهم، وان شاء الله نفيدكم في هذه الحصه هذه.
1: إن شاء الله. هذو ممثلين إذن الديوان الوطني للتطهير والوكالة الوطنية لحماية المحيط باش تكون معنا في مداخلة هاتفية. كذلك السيدة سهير العذاري، وهي مديرة بوحدة التصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز برنامج المندمج لإزالة التلوث من بحيرة بن زرت بوزارة البيئة، باش تقدم لنا، باش تكون في مداخلة لتقديم عام لهذا المشروع. وهكاك يكونوا عنا تقريبا ثلاثة ممثلين الإدارة باش الزاوية الإدارية وإنجازات الإدارة في هذا المشروع الضخم في حقيقة الأمر. نزيدوا نوروا به الرأي العام، نوروا به مستمعينا واللي يحبوا ياخذوا بعض من نتائج المحققة لهذا المشروع. ما نساوش الفقرة التأصيلية في الافتتاحية اللي أثاثها فضيلة شيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي. اخترنا من المواضيع اليوم ما يتماشى مع حالة الطقس بطبيعة الحال، سلوك المؤمن عند اشتداد الحر من خلال القرآن والسنة. هذه مداخلة أولى، ومداخلة باش تهزنا لصفاقس، مداخلة هاتفية في آخر الحصة باش تهزنا لصفاقس مع الناشط البيئي بمدينة صفاقس السيد فريد مقني، ومداخلة حول نشاط إزالة البلاستيك من شط لقراقنا بصفاقس. نعرفه سي فريد مقني تبارك الله من 2015 وهو منكب على ربما النشاط البيئي بمدينة صفاقس. هذا يا معنا في برنامجنا اليوم، ما تبعدوش برشا على إذاعة زيتونة برنامج متن البيئة. في الإخراج الإذاعي اليوم كالعادة أختنا لطيفة الفرشيشي، والإخراج الرقمي أختنا سوسن الفرجاني. نسأل الله سبحانه وتعالى في الختام، في ختام التقديم، رحمة أن يرحمنا من حر اللظى وحرارة الشمس. كما نسأل الله سبحانه وتعالى النصر لإخواننا في فلسطين، كما أرفع أعز أو أحر التعازي إلى عائلة المرحوم الفقيد اللي كان ضيفنا هنية في عديد المرات في منبر منتدى البيئة بإذاعة الزيتونة، السيد يوسف أو المهندس يوسف البلاقي اللي وفاته المنية في الأيام الأخيرة، تغمده الله بواسع رحمته وجميل عفوه وأسكنه فسيح جناته ورزق أهله وذويه الصبر والسلوان. فاصل ثم نعود لمواصلة الحوار.

0: كوجينا من غير بلاستيك، لا صحن لا ساشي لا مغرفة فيلي. نحيو البلاستيك،
1: نحيو البلاستيك. عودة مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم باش نحاوروا ضيوفي الكرام. نذكروا اللي تحقوا بينا في الإبان في برنامج متتبئة اليوم، أن موضوع اليوم هو متابعة تقدم إنجاز مشروع إزالة التلوث منطقة بحيرة بنزرت مع الأطراف العمومية المتداخلة ودور الرقابة في تحقيقه. ضيفي الكريمين هما السيد بدر السلام بن الطيف ممثل للديوان الوطني للتطهير، والسيد جميل السعداني كهيت مدير بإدارة الأوساط ممثل لوكالة الوكالة الوطنية لحماية المحيط. قبل هذا عنا الفقرة التأصيلية لأثاثها فضيلة شيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي معانا على المباشر باش نحكي في دور أو سلوك المؤمن عند الاشتداد الحر أو القيد. ألو، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا لك أستاذ توفيق، مرحبا بك وبضيفك الكريمين. تقبل الله منا ومنكم يا رب، إن شاء الله ربي يتقبل منا وربي إن شاء الله يحفظنا، إن شاء الله يحفظ بلادنا وأمتنا وهالكون اللي نعيشه فيه إن شاء الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الذي خلق الليل والنهار وجعل الشمس والقمر بحسبان وقدر الفصول والأزمان بحكمة بلغة، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين
1: صلى الله
2: وعلى
1: آله
2: وصحبه أجمعين. في الحقيقة يعني اشتداد الحر ظاهرة يشهدها الناس في كل عام، وقد ازدادت حدثها في العقود الأخيرة نتيجة ما يشهده العالم من تغيرات مناخية واختلالات بيئية. والمؤمن لا ينظر إلى هذه الظواهر نظرة مادية مجردة، وإنما يتعامل معها من خلال هداية القرآن الكريم والسنة النبوية، فيجمع ما بين الأخذ بالأسباب والتأمل في آيات الله والصبر وشكر النعم والرحمة بالخلق. أول ما يلفت نظر المؤمن يعني تعاقب الحر والبرد والليل والنهار، وهذه من آيات الله الدالة على كمال قدرته رب عز وجل، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. يقول ربي سبحانه وتعالى يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل. والمؤمن لا يرى في تغير المناخ مجرد ظاهرة طبيعية، بل يرى فيها دعوة إلى التفكر في عظمة الله، في يراجع يعني علاقته بربه سبحانه وتعالى بالكون من حوله كذلك. وبعث الله سبحانه وتعالى نبيه ورحمة العالمين، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم ينبه إلى شدة الحر لأنها تذكر بحر الآخرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث اشتدت، يقول صلى الله عليه وسلم نعم اشتكت النار إلى ربها فقالت يا ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون من الحر من فيح جهنم وأشد ما تجدون من البرد من زمهرير جهنم. الحقيقة مش المقصود من الحديث هو الانصراف عن الأسباب العلمية اللي سيدكم ما شاء الله وبيف الكرام يعني بينوها وفصلوها، وإنما هي تذكير القلوب، لأن الظواهر الكونية هذه عندها بعد إيماني، وهذا ما يبعث على الاتعاظ وعلى الخشية. لأنه من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى أحوال الناس في الحر فقال مثلا أبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. إذن بمناسبة يعني اشتداد الحر يعني شو معنى أبردوا بالصلاة؟ مثلا في عوش صلي الظهر في الجامع، يمشي صلي نصف ونص ولا مضي ساعة، صلي قبل العصر. فهذا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أصل عظيم من أصول الشريعة اللي هو فيه رفع المشقة ومراعاة أحوال الناس والعبادة، راهي ما تنفصلش عن واقع الإنسان وظروفه والمناخ اللي هو فيه. ومن سلوك المؤمن عند اشتداد الحر الصبر، ويحتسب يعني الدنيا هي دار ابتلاء، رب يقول وبشر الصابرين، نصبر على هذا الحر ونصبر على ما نعيشه من من من هالسقف هذا يعني، وهذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى ليبلونا، كما قال عز وجل إنما يوفى الصابرون أجرهم
1: بغير حساب.
2: فإذا تحمل الإنسان شيئا من مشقة الحر في طاعة الله، في طاعة الله أو في عمله أو في خدمة الناس وهو محتسب، كان ذلك من أسباب الأجر والثواب. لكن هذا ما يمنعش أكيد أخي توفيق الأسماني يقول لي شنو معناته يعني مثلا نحب نصلي ما يهمني أما خير نصلي في البرود ولا نصلي وأنا نحس بالسخانة، أما خير نصلي وفما مكيف ولا نصلي وأنا عروقاتي تتصبب. أكيد أنه إحنا نبحث عن الخشوع في الصلاة، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فإذا كنا قادرين على الأخذ بالأسباب، فذلك علاش قال النبي صلى الله عليه وسلم أبردوا، يعني كل من يكون قادر على الأخذ بالأسباب لتهيئ أفضل العبادة فالأكيد هذا يكون أفضل. لكن إذا كان أنت في ذلك واجتهدنا لتحصيل هالشيء هذا اللي فيه تيسير ولم يتيسر لنا في ظروف طارئة وقاهرة، فهنا نحتسب الأجر ونحتسب النية على الله سبحانه وتعالى حتى نصبر ونحتسب. وهذاك علاش من أخلاق المؤمن أخي توفيق أيضا وإحنا في الوقت هذا هو الرحمة بالناس والخلق جميعا منهم الحيوانات وحتى النباتات ما ننساهمش نرحمهم في مثل هالطقس هذا. يقول سيدنا صلى الله عليه وسلم الرحمون يرحمهم الرحمن.
1: نعم.
2: ارحموا من في الأرض يرحمك من في السماء. شوف كلمة من في الأرض، من في الأرض ما هيش تقتصر فقط على الإنسان، الإنسان والحيوان والنبات.
1: نعم.
2: ومن الرحمة مثلا في الأيام هذه سقي الناس، يعني سقي الماء كما قال سيدنا صلى الله عليه وسلم، العناية بكبار السن، مساعدة المرضى، عدم تعريض الناس والحيوانات لما يزيد عن معاناتهم، من سبوش في قصان الماء على الناس، يعني هذا مهم جدا ناخذه بالأسباب. يعني هذا دور مؤسسة الدولة في مثل هالوقت هذايا، يعني يكون فما تخطيط وحطهم استعداد حتى ما نزيدوش نضيقوا على الناس بقطع الماء، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
1: نعم.
2: وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل غفر الله له، علاش؟ قال أنه سقى كلبا، في الحديث يقول في كل كبد رطبة أجر. يعني إذا كان الأحسان للحيوان يكون سبب للمغفرة، فكيف بالأحسان إلى الإنسان؟ والقرآن الكريم دائما يربط يعني بين فساد الإنسان واختلال النظام البيئي، فيقول سبحانه ظهر الفساد في البر والبحر كما بيناه هذا سابقا، ورب يقول ولا تفسد الأرض بعد إصلاحها، يقول وتعاونوا على البر والتقوى. فذلك علاش؟ فإنه التعاون بين مؤسسات الدولة والباحثين والمجتمع المدني والمواطنين هو تطبيق عملي لهذا التوجيه القرآني، ولذلك نحتاج إلى أن نستحضر النعمة هذه بعدم الإسراف بشكر النعمة. وفي الختام فإن المؤمن عند اشتداد الحر يجمع بين أمور أربعة، حاجة الأولى نذكر به يتفكر في آيات الله الكونية، اثنين يأخذ بالأسباب الوقائية والصحية، ثلاثة يصبر ويحتسب الأجر، أربعة يرحم الخلق ويسهم في حماية البيئة لأنها أمانة استخلفه الله فيها. أسأل الله تعالى أن يخفف عن الناس شدة الحر وأن يبارك في أوطاننا.
1: أمين.
2: وأن يعيننا على شكر نعمه وأن يوفقنا جميعا إلى القيام بواجب الاستخلاف والإصلاح إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مشكور جدا فضيلة الشيخ على كل هذه الإنارة والإضافات، خاصة أن الناس تعيش في معناها القيد والحر، وإن شاء الله يأخذوا بالأسباب كما قلت أنت. شكرا جزيلا لك. نخرج فاصل ثم نعود.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
0: عارف اللي أعداد النحل في تراجع في العالم؟ زعما شنو السبب؟ استعمال الإنسان للمبيدات الحشرية بكثرة، زيد معهم تغير المناخ وتأثيره على المنظومات البيئية. نحافظوا على النحلة باش الحياة تحلى.
1: نحافظوا على النحلة باش الحياة تحلى. التنوع البيولوجي وما أدراك ما التنوع البيولوجي. وصلنا تولي الفقرة الأولى باش ندخلوا في موضوع الموضوع الرئيسي نذكروا لتحقوا بينا في الإبان. موضوعنا اليوم هو متابعة تقدم إنجاز مشروع إزالة التلوث بمنطقة بحيرة بنزرت مع الأطراف العمومية المتداخلة ودور الرقابة فيه. إذن أول طرف شكون؟ ممثلة وزارة البيئة السيدة سهير العذيري، هي مديرة بوحدة التصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز البرنامج المندمج لإزالة التلوث بحيرة بنزرت وتقديم عام للمشروع. خلينا نفهموا شنو هاليكوباكت، حكينا فيه جمعة أخرى قدمناه، خلينا نفهموا من الإدارة هذا المشروع الضخم. ألو، السلام عليكم سيدة سهير، تحية ليك.
4: صباح الخير، شكرا في توفيق على الاستضافة وعلى متابعتكم الدائمة للشأن البيئي.
1: بارك الله فيك، شكرا جزيلا لك. هات نبدأ ونحطه في الإطار، لكن اليوم مش نسمعه منطوق الإدارة ومنطوق سلطة الإشراف في شخصك سيدة سهير. هل إيكوباكت أو مشروع المندمج لإزالة التلوث من بحيرة بنزرت؟
4: شكرا شكرا. نظرا لضيق الوقت باش نقدم لمحه على المشاريع اللي تم تنفيذها من
1: حبيناك بحذانا عاد سمير
4: ان شاء الله
1: فرصه اخرى ان شاء الله ان شاء الله
4: مرحبا اكيد نقدموا اكثر تفاصيل.
1: نعم.
4: البرنامج المندمج لازاله التلوث بمنطقه بحيره بنزار ايكوباك هو من اكبر البرامج البيئيه والتنمويه المندمجه اللي تم تنفيذها في تونس.
1: نعم.
4: لانه يعتمد على مقاربه مندمجه تجمع بين ازاله التلوث، تحسين البنيه التحتيه، دعم التنمية الاقتصادية، تعزيز البحث العلمي، باش تكون تدخلات منسجمة وقادرة على قدر الإمكان باش تحقق نتائج مستدامة.
1: نعم.
4: كما تعرفوا اللي البرنامج هذا بدعم من الشركاء الماليين الدوليين اللي هما الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي للاستثمار والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ويتم تنسيقه من قبل وزارة البيئة وإنجاز مكوناته من قبل مختلف الوزارات والمؤسسات العمومية المعنية.
1: نعم.
4: الميزانية الجملية للبرنامج هي حوالي 270 مليون دينار.
1: نعم.
4: ويرتكز البرنامج على 4 مكونات استثمارية رئيسية اللي هي تحسين منظومة التطهير، حد من التلوث الصناعي، التصرف النفايات الصلبة، والبنية التحتية الساحلية. لكن هذا بالإضافة إلى مكونات أفقية اللي منها المتابعة البيئية والبحث العلمي، الحوكمة، الاتصال والتحسيس ومكونات أخرى.
1: نعم.
4: بربي في توفيق نحب نأكد على حاجة، إنه برنامج إيكوباك هو برنامج محدد الموارد المالية.
1: نعم.
4: ومحدد الأجيال الزمنية.
1: نعم.
4: حيث تنتهي فترة التنفيذ متاعه الحالية في ديسمبر 2026، خاصة فيما يتعلق بالمكونات الممولة عبر الهبة.
1: نعم.
4: لذلك انه البرنامج ما كانش ينجم يعالج جميع الاشكاليات البيئيه والتنمويه بمنطقه بحيره بنزرت، لانه حجم الاحتياجات يفوق برشا الامكانيات الماليه المتاحه حاليا.
1: نعم.
4: لهذا تم اختيار المشاريع الاكثر اولويه والاكثر تاثير على حجم التلوث.
1: نعم، هذا ممتاز. نعم.
4: بالتالي انه اللي تحقق اليوم ما يمثلش نهايه مسار ازاله التلوث بزبيب ومحيط بحيره بنزرت.
1: نعم.
4: انما هو مرحله اولى من رؤيه طويله اللي بتنجم بحيره بنزرت تستعيد عافيتها واستكمال بقيه المشاريع تدريجيا كلما توفرت الموارد الماليه اللازمه.
1: نعم.
4: المكون الأول هو تحسين منظومة التطهير، وسي بدر السلام هو النجم يعطيكم أكثر تفاصيل.
1: نعم.
4: نحب نقول اللي هو الميزانية نتاعو حوالي 170 مليون دينار اللي يعادل ثلث الميزانية الجملية للبرنامج.
1: نعم.
4: خاطر نعرفوا اللي قطاع التطهير هو من أكثر القطاعات اللي أثر على جودة المياه في بحيرة بنزرت.
1: نعم.
4: المكون الثاني هو الحد من التلوث الصناعي، لانه باعتبار انه بحيره بنزرت تقع في محيط منطقه صناعيه تضم عديد من المؤسسات الكبرى اللي ساهم نشاطها على امتداد سنوات في جزء من الضغوط البيئيه اللي شهدتها البحيره.
1: نعم.
4: المكون هذا الميزانيه الجمليه نتاعو المبرمجه كانت 46 مليون دينار. فيه ثلاثه مشاريع اللي هو مشروع اعاده تاهيل محطه معالجه المياه الصناعيه بشركه كثير. المشروع هذا فيه 7 مليون دينار ونسبة التقدم تاعه 50%. المشروع الثاني هو زاد مشروع كبير اللي هو معالجة إعادة استعمال المياه الصناعية بشركة تونسية للسلاك اللي الكلفة تاعه 4 مليون دينار. والمشروع الثالث اللي تم إنجازه هو مشروع معالجة انبعاثات الهواء المصنع الإسمنت في بنزرت اللي كانت الكلفة الجملية تاعه 35 مليون دينار. اليوم النجم يقولوا إننا نحكي فقط على تسييس لمصادر التلوث.
1: نعم.
4: ولينا نحكي على مشاريع انطلقت وأخرى في تم في طور الإنجاز وأخرى تم الانتهاء منها.
1: نعم.
4: المكون الثالث هو التصرف في النفايات الصلبة. دخل برنامج إيكوباك في أكثر مصادر التلوث بمنطقة بحيرة بنزرت اللي هو المصب القديم للنفايات الصناعية دواز البورقيبة. هي قعد بسنوات يشكل نقطة سوداء بيئية نتيجة تراكم النفايات الصناعية وقعدت المدار اللي انتظر عنها التراكم هذا.
1: نعم.
4: المشروع هذايا كانت ميزانية 5 مليون دينار، نسبة التقدم تاعه اليوم 60%، وإن شاء الله الأشغال تنتهي في الصعب التعاطي.
1: نعم.
4: نمشيو للمكون الرابع اللي هي البنية التحتية الساحلية. هو فيه مشروعين متكاملين اللي هو توسعة وإعادة تهيئة بناء السيد البحر لكانت العبد الرحمن وكذلك مشروع تهيئة فتحة شاطئية بالواجهة البحرية للميناء الكلفة الجملية للمكون هذا 20 مليون دينار في خلال مرحلة الأعداد والتنفيذ واجه المشروع هذا عديد التحديات والصعوبات ثم تأثير مقارنة بالرزنام الأولية لكن المهم اليوم أنه المشروع قل في مرحلة الإنجاز الميداني وإن شاء الله ننتظر استكمال أشغاله خلال سنة 2028 المشروع هذا بيكون عنده الميناء بيكون عنده أكثر قدرة على الاستجابة الحاجيات بتاع الصيد البحري وهذا المدينة بتستفيد من واجهة بحرية عصرية تنجم تساهم في دعم النشاط الاقتصادي للمنطقة هذه
1: معناها حسب ما نفهم بشيء على تمديد في المشروع إذا كان يوفى هو في ديسمبر 2026 والمكون الرابع بيشوفه في 28 أكيد أنه بشيء على تمديد في المشروع هذا
4: هو الهيبة اللي تنتهي في 26 ديسمبر 26 لكن المشاريع الأخرين تتواصل حتى التنفيذ متاحة 27
1: واضح.
4: أما بالنسبة للمشروع هذي اللي هو البرج والإسلانات هذوما على خاطر فما الكونستيتيسيون دي لتاب عندها الدولة مساهمة فيه بعد 27 الدولة هي اللي
1: بتوصل
4: على التنفيذ المشروع
1: ممتاز
4: المكون الخامس والأخير هو المتابعة البيئية والبحث العلمي احنا كنا متأكدين انه توفير الأسس العلمية الضرورية باش تحسن الوضع البيئي يلزمها زادة تكون متابعة المشاريع الإزالة والمنظومة البيئية البحرية معاك في جميل هو أكيد بيش يحكي أكثر
1: أكيد.
4: على المتابعة هذية حبيت نقول أنه الميزانية الجملية للمكون هذية الخام في المتابعة البيئية والبحث العلمي هو ما يقارب 5 مليون دينار هذو من المشاريع الكبرى ومدى معتها كيفاش توا قاعدين ننجزو فيهم لكن إن شاء الله في مناسبة أخرى يكون عنا أكثر وقت باش نجمو نعطيكم أكثر معطيات على كل مكون
1: نعم
4: لكن نحب نأكد على حاجة مرة أخرى في توفيق إنه المشاريع إزالة التلوث تمثل استثمارات استراتيجية طويلة المدى
1: نعم
4: وإنه آثارها البيئية ما تظهرش مباشرة بمجرد انتهاء الأشغال
1: واضح
4: لكن تتجسد بعد دخول المنشآت حيز الاستغلال كذلك إنه برنامج إيكوباك ما يمثلش نهاية مسار إزالة التلوث بانتهاء أجل تنفيذه
1: واضح
4: يشكل بداية مرحلة جديدة من العمل والبناء لأنه اللي تحقق اليوم يوفر قاعدة صلبة لاستقطاب تمويلات وطنية ودولية إضافية
1: ممتاز
4: وكذلك استكمال المشاريع ذات الأولوية اللي ما نجمش بالإمكانيات المتاحة عنا اليوم والأجل الزمنية المحددة تم إنجازها في برنامج إيكوباك
1: نعم وكان تجربة كبيرة يولي ما سوار فير معناها مكتسب في إنجاز مشروع ضخم حتى معناها السوار فير بتاع التونسي بتاع التقني بتاع فرق المتابعة والمختصين معناها يكتسبوا تجربة من هذا المشروع وإن شاء الله معناها نتفاديه كل ما كان عائق باش عطل تقدم مثل هكذا مشاريع ويبقى تبقى ديما النتيجة المرجوة هو المحافظة على هذا المخزون البيئي والاقتصادي والاجتماعي الضخم ألا وهي بحيرة بن زرت ومحيطها الكل بما فيها إشكل بما فيها عديد الرموز الطبيعية البيئية مشكورة جدا سيدة سهير العبداري على كل ما تقدمت به ويعطيك الصحة مع القيلة قررتنا حتى في بعجالة خلينا معناها تقعد في الاستماع ساعة أما خلينا نمشيو لضيفي الكريم مشكورة جدا ويعطي صحة سيد الوزير اللي ربما اسمح لكل هالفريق هذا باش يكون حاضر معنا في هالبلاتو اللي نتمناه باش تكون نتائجه الإعلامية وعلى القليلة الإنارة واضحة جدا شكرا جزيلا لك بارك الله فيك إذن كما كنا نسمعه باش نبدأ معاك سي بدر السلام باش خلي لك الكلمة. تحب ننطلق من اللي قالته باش ما نقعدوش نعاودو ونبنيو عليه خاصة في المكون الأول قبل ونحكيه بالمراوحة بينك وبين سي جميل باش نديو له الرقابة والبحث العلمي. تفضل سي بدر.
5: شكرا جزيلا. ثم حاجة أنا والحاجة قبل ما نمشيو للبرنامج ثم حاجة ديما نقولها، الهدف الرئيسي لهذا البرنامج هو صحيح الحد من التلوث ببحيرة بنزرت،
1: نعم،
5: لكن وراء هذا ثم حاجة أخرى كبيرة اللي هي البحر الأبيض المتوسط،
1: نعم،
5: بصفة مباشرة المشروع باش يمكن من الحد من التلوث ببحيرة بنزرت، لكن بصفة عامة ثم باش يمكن زادة من الحد من التلوث بالبحر الأبيض المتوسط. علاش؟ راهو البحر الأبيض المتوسط مالجري المساحة الصغيرة متاع،
1: نعم،
5: اللي هو ما يمثل أقل 1% من مساحات المحيطات،
1: نعم،
5: تقريب 0.7%،
1: سبحان الله،
5: نعم، لكن يختص بأنه من أهم المناطق ذات تنوع بيولوجي استثنائي،
1: نعم، ممتاز،
5: يضم بين 8 و18% من الأنواع البحرية، نعم، الموجودة على كوكب الأرض،
1: ما شاء الله، نعم.
5: لكن هذا الأخير يعاني أشكال مختلفة من التلوث، 80% منها جايين أساسا للانبعاثات الصناعية، النفايات والمياه الحضرية،
1: معناها الأنشطة البشرية
5: وهذا التلوث زاد حدة مع التغيرات المناخية،
1: نعم،
5: فهمتني. هذا قبل كل شيء
1: هذا تعبير هام مهم جدا، على الأقل التونسي والمستمع يفهم الـ نعم، هات نمشي وتوا
5: للمكون
1: التطهير،
5: مكون التطهير، نعم. ثم حاجات زميلتي سهير قالتهم، مكون التطهير تحسين منظومة التطهير هي من أبرز مكونات برنامج إيكوباكت، وتمثل أهمها زادة من حيث حجم الاستثمارات، تقريبا 52 مليون أورو أرصدت لمنظومة التطهير في هذا البرنامج،
1: نعم.
5: وراهو ثم حاجة، راهو الطموحات متاعنا كانت كبيرة برش،
1: أكبر من كما قالت سيدة سوية، نعم، باش ما نربطوش تطهير بحيث بزاف بمشروع إيكوباكت فقط وتوسي جميل،
5: لكن نظر لارتفاع الأسعار عملتها لإكسبونونسيال
1: بالضبط، مشط جدا،
5: مشط جدا، كنا أوبليجي باش أن نعملوا عملتها
1: تغييرات
5: تعديلات
1: بالضبط، ولا نعدل البرنامج، نعم.
5: وهذا البرنامج سيساهم إن شاء الله تدريجيا،
1: نعم،
5: مش في سافيسة، تدريجيا في تحسين جودة مياه بحيرة بنزرت والمنظومة البيئية،
1: نعم،
5: بصفة عام،
1: نعم.
5: به يرتكز هذا المكون، مكون التطهير، على 4 محاور رئيسية،
1: نعم.
5: المحور الأول هو إعادة تأهيل شبكات التطهير،
1: نعم،
5: للحد من التسربات والأعطاب وتحسين المردودية متاع الشبكات هذه،
1: نعم.
5: المكون الثاني توسيع شبكات التطهير لربط العديد من الأحياء والتجمعات السكنية،
1: نعم.
5: المكون الثالث والمهم إعادة تأهيل وتوسيع محطات التطهير. المكون الرابع هو اقتناء معدات الاستغلال. توا باش نبداو بالمكونة بالمكونة،
1: نعم.
5: المكونة الأولى اللي هي إعادة تأهيل شبكة التطهير، ثم عندنا مشروع إعادة تأهيل شبكة التطهير المستعملة، تحويل المستعملة من بنزرت، مدينة بنزرت، إلى محطة التطهير ببنزرت،
1: واضح،
5: اللي هي على طول 1 كيلومتر،
1: نعم،
5: وبلغت كلفتها 1.2 مليون أورو، أي ما يعادل 3.7 مليون دينار، وديما نحكيه دون اعتبار الأداء على القيمة المضافة،
1: واضح. هذا وين وصل؟
5: هذا انتهى المشروع،
1: انتهى المشروع
5: انتهى المشروع على طول، قلت لك 1 كيلومتر حسب التقرير،
1: ومعناه هو معناه داخل في الاستغلال،
5: في الاستغلال،
1: خلف الاستغلال، نعم،
5: خلف الاستغلال. باهي، هوني والله باش نعرج على حاجة صغيرة اللي هي ولات ما عادش داخلة في مشروع بنزرت. كان بريفو ان مالغري في البريوريزاسيون، مالغري عملنا بريوريزاسيون
1: اولويات،
5: مالغري عملنا اولويات، لكن ثم
1: مستجدات
5: يعني نظر الاسعار المشتة، مكونات زعمتها ولا اونتيتي ريبورتي،
1: فهمتني، واضح، معناها اجلنا حاجات اللي فلوس ما عادش تكفي بطبيعة الحال، ممتاز.
5: مثال هذا فيما يخص تهذيب وتجديد القنوات بوسط مدينة بنزرت،
1: ايوا،
5: وكذلك تهذيب وتجديد محطة الضخ الرئيسية بمنزل جميل وقنوات الرئيسية بجانب البحيرة.
1: نعم.
5: هذا يراه فيه دو كومبوزون. نعمتها زوز أقصار.
1: زوز أقصار.
5: نعم. فيه مد 30 كيلومتر من الشبكات، تهذيب 30 كيلومتر من الشبكات، وإنجاز 1630 صندوق ربط، وتأهيل 4 محطات ضخ. هذه القسط الأول. القسط الثاني فيه تهذيب محطة ضخ اللي هي بمنزل جميل، وتهذيب زوز كيلومتر من القنوات.
1: نعم.
5: الكون تاعه الكل التكلفة تاعه حوالي 8 مليون أورو.
1: نعم 8 مليون.
5: هوني
1: نعم.
5: الديوان الوطني للتطهير عمل مجهودات جبارة، معناتها يمكن لينيغوسياسيون قعدوا عامين.
1: نعم.
5: أن هزينا المكون هذاك بما أن ما عندناش تمويلات فيه، وعندنا مشروع آخر من عام 2005.
1: نعم.
5: ترصدت فيه وفرات في التمويل.
1: نعم.
5: حوالي 8 مليون أورو عملنا ملحق وهزينا المكونة هذيك للمشروع هذا اللي هو مشروع
1: أعطيكم الصحة ممتاز جدا تحسب هذه لل...
5: وهزيناها المكونة هذه المشروع هذا وحاجة أخرى الملحق هذا راو تصور أنت راو 8 مليون أورو أنت القرض اللي عملته في 2005 ما يمثلوش 8 مليون أورو توا في 2025.
1: نعم. بالضبط معناها قيمة الحركة اللي صارت.
5: حاجة أخرى نسبة الفائدة مدعومة قاعدة
1: سبحان معناها هي بيت
5: وصار ملحق مع الاتحاد الأوروبي مش قاعدة البونيفيكاسيون قاعدة
1: والمساهمة تاع الدولة ما ما ما ما ما
5: وحاجة أخرى بالضبط باش نقول لك حاجة أخرى البنك الأوروبي الاستثمار يساهم 50%
1: على الدولة
5: في المشروع هذا
1: ساهمت 100%
5: ساهم 100%.
1: نعم.
5: 8 مليون أورو
1: ممتازة جدا هذه خلينا نوضحوها معناها المجهود اللي تعمل هذا يتسمى استثنائي ويعطيهم الصحة ومنحبوش نقولوا بالاسم شكون عمل لكن بارك الله في الديوان الوطني للتطهير ومن كان سببا فيه.
5: نعم. حاجة أخرى طلب العروض.
1: نعم.
5: تلنسا وجاونا
1: معناها طور الفلوس حاصلة
5: وكل شيء
1: ما شاء الله
5: حاليا في طور تقييم العروض
1: وهذه بشرى الأهالي بنزرت
5: حاليا في طور تقييم العروض
1: إمكانيات
5: أكبر مشهور معناها تهديد 30 كيلومتر من القنوات 4 محطات ضخ هذه قسط أول
1: شوية صبر كهوة حتى للمجتمع. نعم يعطيكم الصحة
5: فيه محطة ضخ هذه الرئيسية بمنزل جميل وكيف كيف تهذيب 2 كيلومتر من القنوات على طول البحيره نتاع بنزرت.
1: ممتاز هذايا المعنى الكومبوزونت الاولى باقي في الكومبوزونت الاولى الكومبوزونت الثاني تحب نعطي شويه كلمه باش نروحوا شويه ولا تحب تكمل الكل انت
5: كيما تحب نزيدوا
1: الكومبوزونت
5: الثاني
1: المكون الثاني
5: مشروعنا اللي هو توسيع شبكات التطهير لربط العديد من الاحياء والتجمعات السكنيه.
1: ايوه
5: هوني عنا بالأرقام توسعة شبكة التطهير بمنزل عبد الرحمن ومنزل جميل كلفة 8.5 مليون دينار.
1: أيوة.
5: دي مراه بدون اعتبار أداء القيمة المضافة.
1: واضح.
5: هذا المشروع يهدف إلى توسيع شبكة التطهير وربط عدد إضافي من المساكن بشبكة العمومية.
1: هذا أنجز
5: هذا ولا أنجز
1: أي
5: تم الانتهاء من الأشغال
1: ودخل حيز الاستغلال هذا حتى يلاحظوه كذلك
5: تم الانتهاء من الأشغال واللي هو يتمثل في إنجاز 24 كيلومتر من القنوات وإنجاز 1300 صندوق ربط.
1: نعم. شو معناها ضخامة العمل معناها حتى بالكيلومترات معناها كي تطبق ضخامة العمل وهذاك علاش يقولوا برشا كومبوزون معناها برشا مكونات اللي فلوس ما كفاتش.
5: نعم. وكيف كيف باش نقول لك راهو كان بريفيو في المشروع لأن تطهير 11 زون رورال
1: معناها منطقة ريفية.
5: نعم. منطقة ريفية لكن نظرا لمحدودية التمويلات اقتصرنا على 3
1: وحدة التمويلات معناها الرصد هذا صار للارتفاع المشط نعم برشا أسباب داخلية وخارجية. نعم.
5: تم توسيع شبكة تطهير منطقة العزيب.
1: نعم.
5: منطقة العزيب الريفية كذلك تم الانتهاء من الأشغال. توسيع شبكات تطهير بمنزل بورقيبة تينجا ومطر.
1: نعم.
5: الأشغال في طور الإنجاز.
1: أيوة. قد ما زالوا تعتقد مستقبل
5: 68% دوا مستنتهي. نعم. مع أواخر السنة.
1: ماك أواخر كيما
5: ورصدت أموال المشروع هذا لتوسيع الشبكة التطهير بمنزل بورقيبة تينجا ومطر 10.3 مليون دينار.
1: نعم.
5: دون اعتبار الأداء على القيمة المضافة.
1: واضح.
5: وتدعيم الشبكة هذا على طول 18.5 كيلومتر 710 صندوق ربط واحداث ثلاثه منا... ثلاثه محطات دخ جديد
1: شانتي كبير اسيل اوفير
5: كما ثلاثه محطات دخ جديد.
1: نعم ممتاز.
5: ما زلنا في اطار تدعيم شبكات ماني قلت لك ثلاثه منطقه ريفيه هنا العزيب زوز اللي هما برج السبعي والنفات بمعتمديه ماتر.
1: واضح
5: هذوما الاشغال في طور الانجاز تو 42% تقدم الانجاز سيقع مد 5.3 كيلومتر.
1: نعم.
5: وربط 205 وانجاز 225 صندوق. نعم. ربط منزل
1: باش ما نطولوش برشا في المكون الثاني لان الوقت ما يسمحش. نحب اشاره بركه وكنا حكينا فيها في الاوف انه مثل معناها من المعوقات نتاع تقدم مثل هكذا مشاريع قلنا المعوق العقاري لانه فما برشا ناس كانت رافضه باش تعدي مثلا وهذاك معناها صار فيه برشا خدمه خاصه من جانب القانوني ومن جانب المجتمع المدني إقناع الناس هذوما والمجتمع المدني مكون أساسي من المكونات وكنا أحكينا جمعي. يعطيك الصحة على بعض الإشارات اللي غالب الوقت ما يسمحش باش نمشي السيد جميل توا سعيداني باش يوضح لنا دور الرقابة والمتابعة. نعم باش نفسروا لل
6: شكرا سيد توفيق. كما تعرفوا بحيرة منزرت عندها الأهمية الاقتصادية والبيئية بحكم الموقع
1: والاجتماعية
6: بحكم الموقع نتاعها تحل على البحر الابيض المتوسط. نعم. تنفتح على اشكل.
1: نعم.
6: وقربها من العاصمه خلاها مناخ نتاع استثمار وتركيز عدد المؤسسات الصناعيه.
1: نعم.
6: دونك المؤسسات هذه الصناعيه والخدماتيه.
1: نعم.
6: الوكاله الوطنيه في مهام دورها هي ان تقوم بالمتابعه والمراقبه نتاعها.
1: نعم.
6: كيفاش تمثل عمليه المراقبه نقوم بزيارات في حدود 200 زيارة نزوروا 200 مؤسسة سنويا.
1: نعم.
6: أن نثبتوا من نوعية المياه المستعملة اللي تفرزها المؤسسات هذية ومدى مطابقتها للحدود القصوى اللي هي في 26 بقرار 26 مارس
1: 2018. نعم. المواصفات
6: هذا بالمخص المياه المياه. نعم. المستعملة. ثم جانب آخر هو التصرف في النفايات.
1: نعم.
6: نحن نراقبوا مدى تصرف المؤسسات في النفايات هذه باش ما نلقاوهاش في المحيط الطبيعي. دونك ثم سيركوي لازم تمر به سواء مصبات المراقبه ولا شركات مختصه في المعالجه. وثم جانب اخر قم بالمراقبه نتاعه هو الافرازات الغازيه التلوث
1: الهوائي.
6: التلوث الهوائي.
1: نعم.
6: عندنا مخابر متنقله تقوم بالقياسات ونراقبوا هذه المؤسسات. ما تمش برشا في مؤسسات في بنزرت نراقبوها.
1: نعم.
6: وكما معمل الاسمنت كما الفولاد كما ستير كما هذوما المؤسسات نقوم بالمراقبه نتاعها.
1: نعم.
6: دونك ثم اذا كان ثم تجاوزات الوكاله الوطنيه لحمايه المحيط تقوم بتحرير محاضر مخالفات باش المؤسسات تلتزم وتقوم بالاجراءات.
1: شنو هي نسبه الاستجابه خلي المواطن يفهم اليوم فما معناه باقي فما مخالفات. نعم.
6: ثم مخالفات نتيجه انه كسوا مثلا ما عنده محطه تاع معالجه اوليه ما تشتغلش كما يلزم. نحثوهم نلزموا
1: رغم ان القانون يلزموا
6: انه يلتزم باش يخدم المحطه هذيا وباش يكون كونفورم للمواصفات المعمول بها.
1: نعم.
6: وهذه هي نحاولوا انه نوعيهم في خيار الزيارات انه يلتزم بالمواصفات المعمول بها.
1: نعم. بطبيعه الحال فما مخالفات وعينتوا
6: وقيمتوا في حدود 60 محضر مخالفه.
1: محضر مخالفه.
6: والمخالفات معناها توصل مبلغ مهم.
1: مبلغ مهم
6: بين 10 مليون و50 مليون.
1: و50 مليون. وفما استجابه ولا لا ديما يخلص تخطيه ويواصل على
6: مع خاطر
1: نحبوا نحن نوصلوا لل صناعي اليوم. ولا رسالتنا شنية اليوم؟ رسالتنا هو التعامل معناها بإيجابية مع مثل هكذا مشاريع ولا القانون من تلزوش معناها اختايا نحسوا برنامجنا تحسيسي بالأساس كسوى المواطن وإلا المؤثر باش يستجيب ويحترم القوانين. على قيلة اليوم معناها هوت سبوت هو بحيرة بنزرت اليوم نقطة سخنة جدا من ناحية التلوث وكما قاسي بدر الدين وكما قاسي بدر سهير وقلت انت راهو مش إيكو باكت هو بشي منحة ما نركزوش كل شيء على إيكو باكت معناها المشروع هذا.
6: الاستجابة ضعيفة ماهيش كما نتمناوها ولكن نحن ما دعمنا العمل الرقابي خاصة شركنا أطراف المدخلة في المراقبة من وزارة الداخلية من وزارة الصحة خاصة في إذا كان لاحظنا ثم تلوث وتأثير سلبي على البحيرة.
1: نعم.
6: نخرج في شكل لجان ونزوروا النقاط السوداء هذيا ونعالجوها حالة بحالة. صارت نعم. معناها في 2025 وقت نفوق الأسماك.
1: نفوق الأسماك.
6: دونك كثفنا العمل الرقابي ومعناها وصلنا في بعض النقاط للنتائج معناها الحد من التلوث. ثم حاجة أخرى أنه المجتمع المدني معناها هو في خطر في الصف الأول. نتلقاو إشعارات من المجتمع المدني والمواطنين. وفي حالة التلوث خاصة بالنفايات الصلبة والواحدة وندخلوا معناها بالتنسيق مع السلطات المحلية وتمكننا حتى بإزالة بعض النقاط السوداء خاصة في النفايات الصلبة.
1: نعم يعطيك الصحة. بعض من اللي تفعلوا معنا كيما قومي زهرة كما سي توفيق بحروني زميلكم تقريب قال يحييكم ويقول يعطيكم الصحة في طرح الموضوع. فما تفاعل على الأقل إيجابي بين خاصة اللي قاعدين نوضحوا فيه. لو كان نمشي للغرب الوقت هو ديما ضغط علينا البحث العلمي ومتابعتكم للبحث العلمي بصفتكم أنتم الجهة المؤكل لها المراقبة أو متابعة للبحث العلمي.
6: قبل ما نمشي للبحث العلمي عندنا مكونة أخرى في إطار إيكو باكت هي المتابعة البيئية. دونك نحن اختصرنا على المصادر متاع التلوث لكن تم جانب هو مدى تأثير المصادر التلوث على البحيرة.
1: معناها المنظومة.
6: المنظومة.
1: المنظومة البيئية.
6: من ماي 2024 نتابعوا في البحيرة من نقاط الصرف المباشرة في البحيرة وناخذوا في العينات ونراقبوا فيها وبالتنسيق مع الخبراء المراقبين للوكالة الوطنية لحماية المحيط إذا كان ثم معناها نقاط متاع الصرف ولا التلوث نسقوا باش ندعموا المراقبة في الأمان
1: معناها من المصدر.
6: من المصدر دونك هذه المتابعة هذه مدة شهرية وحنا متابعة معناها في نقاط في وسط البحيرة نتابعوا حتى الجوانب البيولوجية باش تكونت لنا قاعدة متاع معطيات مهمة.
1: حكيت عليها مدام سقا
6: دونك عندنا مكونة أخرى هي البحث العلمي ومفيت هي البحث العلمي والمتابعة البيئية هم متكملين.
1: نعم.
6: الهدف الأساسي باش نفهموا المنظومة البيئية كيفش بقية تمشي.
1: نعم.
6: دونك
1: معناها وين ماشي,
6: وين ماشي.
1: كيف كانت وكيف ستصبح. فما حاجات الريفرسيبل ولا فما حاجات معناها لا رجعية في المنظومة هذه. أكيد في البيئة دي ما فما حاجات أما نتمنى وأنا ما تكونش موجودة لكن بالمجهود العلمي تتصور بالمجهود البحث العلمي نجمو معناها نرجع للتوازن. ما نقولوش 100% ما على القليل نسبة كبيرة من توازن البحيرة.
6: هذا بالنسبة معناها التحسن
1: هذاك علاش نشتك سؤال.
6: دونك نحن بإزالة التلوث هذي والمصادر نتاعها مش نخليه الوسط بحيرة بنزرت تسترجع العافية متاحة بشكل طبيعي.
1: نعم.
6: لأنه خطر الملوثيات كما نعرف أنه مربوطة بحيرة بنزرت مربوطة بالبحر ومربوطة بإشكل.
1: نعم.
6: دونك الملوثيات هذه مع الأسف أنها عندها تأثير ولكن جزئي.
1: نعم.
6: ثم مناطق الحركية متاع المياه ماهيش
1: كبيرة.
6: ماهيش كبيرة.
1: وذيك أخطر زي. نعم.
6: وثم حاجة أخرى هي أنه إشكل اللي كانت تجينا مياه كبيرة من إشكل تصب في البحيرة.
1: نعم.
6: وعندها دور كبير. توصل في السنة المنطرة أكثر من

0: كبيره
1: كبيره برشا اكيد.
0: دونك كي توصل للنتائج نتاع المشاريع اللي بصدد الانجاز من قبل الديوان الوطني للتطهير
1: نعم
0: دونك قضينا على نسبه كبيره, خاطر الملوثات
1: او نقولوا حدينا
0: بالضبط نسبه المياه الصحيه معناها تمثل 80% من
1: الصرف الصحي.
0: الصرف الصحي 80% من كميه المياه في الجمله
1: معناها شيء كبير,
0: وعندها معناها عندها الخاصيه انها اكثريه عضويه فيها مواد نعم. مغذيه من دونك
1: ممتاز يعطيك الصحه. في اقل من دقيقتين على الاقل لانه عندنا مداخله هاتفيه من صفاقس وبعد نرجعوا باش نواصلوا بطبيعه الحال نمشي للمكون الثالث بعجاله. نعم
2: باهي. المكون الثالث اللي هو تاهيل محطه التطهير. نحب نعرج هوني حاجه صغيره, راهو تاهيل محطه التطهير هو داخل في استراتيجيه برمي لي استراتيجيه نتاع الديوان الوطني للتطهير
1: نعم.
2: لتحسين نوعيه المياه المعالجه يعمل الديوان الوطني للتطهير حاليا من خلال حزمه مشاريعه التي هي في طور الانجاز او من خلال مشاريع مبرمجه
1: أيوة.
2: على تاهيل محطه التطهير المتقدمه من خلال رفع طاقتها والتعميم التدريجي للمعالجة الثلاثية في كامل جهات البلاد
1: نعم.
2: في انتظار استغلالها في المجال الفلاحي, وذلك كما تعرف الكل الناس كل لمجابهة ندرة الموارد المائية بالبحث عن حلول بديلة والتعويل على الموارد الغير التقليدية للتأقلم مع التغيرات المناخية
1: نعم.
2: في البرنامج متاعنا كان من المؤمل أن ثلاثة محطات تطهير بنزرت منزل بورقيبة مطر
1: نظرا كالعاده
2: مع تمويلات نظرا لعدم توفر التمويلات التجأنا ان اكتفينا بمحطه التطهير بنزرت اللي هي تو حاليا في طور الانجاز بلغت 52%. تعرف قداش الكلفه نتاع محطه التطهير بنزرت؟ 30 مليون اورو حوالي 100 مليون دينار.
1: معناها مشطه جدا.
2: تبشير قاعه تو في المحطه هذه الرفع من طاقه استيعابها من 26000 متر مكعب في اليوم إلى 46100 متر مكعب, هذا بالإضافة إلى تجهيزها بوحدة المعالجة الثلاثية
1: نعم.
2: وعند انتهاء المحطة ثم إمكانية من ري 197 هكتار لأراضي مهيئة من طرف وزارة الفلاحة, أي بنسبة 20% من طاقة معالجة المحطة.
1: المحطة نعم.
2: وإن شاء الله تنجح التجربة ليقع
1: باش تحمم أكيد.
2: وعندنا محطة تطهير منزل بورقيبة إن شاء الله الأشغال بشدة الأسبوع المقبل
1: إن شاء الله. ها وذي على المباشر وذي البشرية. وصلنا توالي المداخلة الهاتفية أخرى فاصل ثم نمشي المداخلة الهاتفية ونرجع باش نختمه إن شاء الله.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
4: زيتك المقلي ما تلوحيه وفي اللفابو ما تصبيه وجمعية البيئة أعطي.
1: عودة مستمعي إذاعة الزيتونة بعد هالفاصل. مذبين الزيت المقلي ما يتلوحش في لافابو, ما يتلوحش في الطبيعة, لا لموه. وعنا من أكبر الشركات اللي ثمن فيه راي ثروة وطنية, هذيك دعوة مرة أخرى باش لموا الزيوت الغذائية المستعملة من الحويش. نمشي مباشرة إلى مداخلة هاتفية من صفاقس مع الناشط البيئي بهذه المدينة السيد فريد مقني اللي شرفنا برشا مرات سواء بالمداخلة الهاتفية أو بالحضور. الرجل الذهبي للبيئة الملقب في برنامج منتدى البيئة. ألو السلام عليكم سي فريد.
5: صباح النور بالتوفيق وتحية لجميع مستمعي برنامجك منتدى البيئة ولإذاعة الزيتون للقرآن الكريم.
1: شكرا جزيلا لك, شرفنا أنك تكون معنا اليوم في موقع آخر من نشاطك ويعطيك الصحة وربي يمدك بالصحة. نحكيه على نشاط إزالة البلاستيك من شط القراقنة بإمكانياتك تكون معناها بسيطة جدا. لك الكلمة سيد فريد.
5: تعرف احنا في تونس معروفين على كل في العالم أن بلد جميل جدا وعندنا أماكن رائعة يلزمنا نتلهاو بها, نتلهاو بها سواء في البر في الغابات في الصحراء في الواحات وكذلك في البحر
1: نعم.
5: والبحر نعمة يعني سواء الشريط الساحلي يضم نقول احنا أغلب سكان تونس واحنا متجهين نحو المناطق الساحلية لأنها مدن
1: نعم.
5: والمستقبل هو للمدن, وكعليش ديما نقولوا راهو نعطيه للمدن نظام معين هو الأساس أن يقوم على الحفاظ على البيئة. وشط الأقراقنة في الفاق هو بتاريخه يعني كان متصل بأسوار مدينة الفاق مش بعيد عليها, ثم وصل الحال عليها اليوم هو معناته يعطي للمدينة متنفس, ولكن لاحظوه أن البلاستيك كثر فيه. البلاستيك هذا راهو آثى نلقاوه على السطح في الحال يجي مع

0: البحرية ولكن في قاع البحر منذ سنوات، أو على الأقل أنا أباشره منذ التقاعد متاعنا منذ سواء أكثر من 11 سنة.
1: يعطيك الصحة. نعم.
0: نمشي ومع ناس ونحاول بقدر الإمكان مع بلدية باك مع وكالة الوطنية للتصرف في النفايات باش نجمعوا البلاستيك.
1: نعم.
0: هو الحقيقة في السنوات الستين أنا نعرفه صغير، نعرفه ما صار في رقراق سبحان الله. اللي صار من بعد هي المحركات لما انتقلنا من السفن الشراعية إلى السفن اللي تستعمل المحرك، ولا الزيوت كحلة كحلة، معناتها السطح نتاعها ولا أسود في السبعينات.
1: نعم.
0: ثم أوقع تصلاحه في أواسط التسعينات وبلدية الساق صرفت عليه أموال باش عملت له السياج نتاعه باش نصفته زادة، والحقيقة رجعت الروح. لكن بعد في الألفية سنة 2000 شفنا ظهرت المياه المعلبة والبلاستيك.
1: ماذا؟
0: البلاد الكل بالدرس البلاستيك، وين تمشي تلقى البلاستيك. اليوم صحيح وكالة التصرف في النفايات ومع الناس اللي يجمعوا البلاستيك.
1: نعم.
0: البلاستيك الحق أقل من الشوارع ولكن نلقاه في البحر. إذا لزمنا نحط نضع حد، لو بعد 10 سنوات أنا يظهر لي يكفي، لزمنا نمشيه بخطوة إن شاء الله. إحنا باتصال بالبلدية على كل على وسائل الاتصال
1: التواصل الاجتماعي. نعم. واضح.
0: نحبه إن شاء الله، وإذا ممكن ممكن أنه هالبلاستيك ما يدخلش الشط لقراقنا. أخيرا سوى موجودة جمعية الكشاف البحري التونسي عندها
1: تحية لهم، يعطيهم الصحة،
0: اتفاقية مع بلدية الساق مكنهم من الأكياس يعبدوا يجمعوا الأطنان خاطر يجمعوا راهو الضريع.
1: يلزمنا من المورد، يلزمنا من المورد سي من المصدر ولا شنو، من المصدر بالضبط.
0: المصدر عليها. المصدر راهو البحر، المصدر راهو البحر. وأخيرا تكلمت مع رئيس
1: الميناء، ميناء
0: الرئيس يقول هذا اللي بيعت حرس نتاع صيد بحري.
1: ايه؟
0: يقول راهو الفوضى في البحارة، يشرب ماء ويرمي الدبوسة. الدبوسة تجيك من بعد من بعيد مش من قريب.
1: اي فهمتك فهمتك.
0: ثم نو يدخل يدخل في المليا.
1: ممتاز سي فريد لانه أيوة. الوقت ضغط علينا الغالب. شنية التوصية انت وشنية النصيحة اللي تعطيها للناس اللي عايشين حول هذا الموقع المزيان برشا الحقيقة لينا نحن هكا تصوروا كانت عندي فيهم المخرجة معناها يأسف انه او مؤسف ان نراو فيه مناظر كيما هكاك تاع تلوث. نعم
0: والله الناس الكل عندها احساس راهو. انا اعتقد انه فما جمعيه فما مشطه فما ناس يصوروا هكا باحساسهم، معناتها مش بالضروره منظم في تنظيم معين. الناس الكل حاسه على البيئه نتاعها، هذا اكيد اكيد، مش كان جمعيات ناشطه هكا وانما الناس الكل. احنا نحبوا انا في نظري انه بلدي ووكاله حمايه وتأهيل التيار الساحلي وولايه عندها مسؤوليه على مدينه الساحل. هيك والله نجموا الحق الميناء التجاري الإدارة نتاعو هي اللي الحقيقة حطت شبكات باش تعرض
1: للزيوت
0: والبلاستيك.
1: واضح.
0: وتحب تواصل هذا يلزمنا، ماهوش صعيب راه والكلفة ماهيش غالية. نجموا
1: بيعتمد التكاليف نجموا نعملوا حاجة مزيانة. نعم.
0: ما فيها حتى، أما أنا توا كشخص الحقيقة ننشر
1: أيوه لأنه الوقت قلت لك ضغط. شنو هي الكلمة اللي توجهها؟ الكلمة الأخيرة. نعم.
0: أنا ما لقيتش شكون يقول لي إيجا ونتعاون.
1: ها عبر أثير الزيتونة سي فريد معناها يوجه الدعوة لكل المسؤولين من المجتمع المدني والمؤسسات باش ينكبوا على هذا المشروع. نعم ممتاز ممتاز. يعطيك الصحة سي فريد. الله غالب ما نجمش نعطيك وقت أكثر من هكا. هذه مصافحة أولى.
0: بارك الله فيك على إتاحة الفرصة والله. لا. سعيد جدا.
1: ونحن سعداء أكثر. شكرا جزيلا لك. إن شاء الله فرصة قادمة معناها نعطيه الموضوع كل ما يستحق. باش نرجع لكم في الأخر باش نذكرهم المكونات في كلمة على خاطر تقريبا زرنا 3 دقائق قد ما تحكمنا في الوقت.
2: أنا باش نكمل المحور الرابع هو مهم زادة اعتناء معدات استغلال وذلك بهدف ضمان حسن استغلال وصيانة وجهر المنشآت المنجزة. أخرى نحب نأكد عليها. من المهم التأكيد على أن هذه المشاريع رغم أهميتها لا يمكن أن تعالج بمفردها جميع إشكاليات تطهير بولاية بنزرت.
1: واضح.
2: لأن حاجيات الجهة أكبر بكثير من الإمكانيات والطموحات اللي عندنا نحن، خد ثم إمكانيات مالية مرصودة محدود. هذا الحاجة. والحاجة الثانية نحب نأكد على أن نتائج هذه الاستثمارات لن تكون فورية، لأن تحسين جودة مياه البحيرة يتطلب أولا استكمال الأشغال، ثم دخول الشبكات ومحطة التطهير الجديدة حيز الاستقلال قبل أن الاستغلال قبل أن تبدأ المؤشرات البيئية في التحسن تدريجيا.
1: ممتاز.
2: لذلك فإن ما ننجزه اليوم هو استثمار في مستقبل بحيرة بنزرت، وستظهر ثمارها الفعلية خلال السنوات القادمة عندما تعمل جميع المنشآت الجديدة بكامل طاقتها وتنعكس أثارها على البيئة والصحة العامة وجودة الحياة. والمشروع هذا إن شاء الله يكون قاطرة المشاريع
1: أخرى. هذا هو هذا
2: حين
1: هو
2: توفر التمويلات
1: بالضبط.
2: هذا نعم. الفيت
1: سي جميل. شكرا. نعم
3: الكلمة الأخرى هو أنه نحب هالمشاريع عم تعطي التطهير والمشاريع ليكو باكت أنها تعطي النتيجة متاحة، ما تعطي النتيجة متاحة إلا ما تكتمل هالمكونات هذي خاصة التطهير، لأنه التطهير معناه مكونة رئيسية في الجهة.
1: نعم.
3: خطر مش بالكمية متاع المياه اللي باقية تصرف في البحيرة مش تعالج هنا المحطات اللي مبرمجة، وإن شاء الله المكونات اللي ماخذتش حظها وكانت مبرمجة في جهة منزل بورقيبة وماطر إن شاء الله الديوان الوطني التطهير تكون عنده الاعتمادات باش يكمل الإنجازات هذه.
1: يعطيكم الصحة. أنا غالب ما قلناش كل شيء، ما نجمنا نتيو على كان بعض مكونات المشروع هذه، لكن بعجالة على الأقل أنرنا بعض هكا الخفايا والخبايا ووضحنا برشا نقاط. مشكور جدا السيد بدر سلام بالطيف مدير الدراسات العامة بالديوان الوطني التطهير مكلف بمتابعة المشاريع المولة من عديد مؤسسات نقطة الاتصال برنامج إيكو باكت إذن بالديوان الوطني التطهير، والسيد كذلك جميل السعداني كهيت مدير بإدارة متابعة الأوساط البيئية بالوكالة الوطنية لحماية المحيط ونقطة اتصال مشروع إيكو باكت بالوكالة. كما نوجه الشكر إلى السيدة سهير العذيري مديرة بوحدة التصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز برنامج إيكو باكت، والسيد فريد مقني الناشط بمدينة صفاقس. كما أشكر السيد عبد الكريم طرابلسي مؤثث الفقرة التأصيلية. شكر موصول إلى مخرجتي البرنامج السيدة لطيفة الفرشيشي وسوسن الفرجاني. لكم أنتم متابعينا ومشاهدينا. نعم. ما عندي حتى مزية أنا. إلى هنا مستمعي إذاعة الزيتونة ينتهي برنامج منتدى البيئة لهذا الأحد، حتى نلتقي الأسبوع القادم نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
4: فهل مكان هذا القولون ربكم في عون أيها التاجر الصدوق المخلص؟ فإلا من اتقى الله فإن شاء الله يكون تجارنا من المتقين الذين يستمعون القول فاتبعون أحسن.
5: انت باش تاخذ حقك اذا كان ما تخدمش وما تعرقش حتى الفلوس اللي تاخذهم يطعش تايت وش عابره وتنى.
6: الفلاح الذي يفلح ارضه لينتج منها خيرات عظيمه تنتفع بها جميع البشر، الفلاح الذي لا ينتهج نهج القيوم لا تنتج ارضه. وان الله تعالى لا يعطي الانتاج لفلاح لانه مؤمن وصادق مع الله تعالى وهو لا ينتهج نهج القيوم والنهج السليم. اذن فلا بد من الاخذ بالاسباب والاسباب الحقيقيه حتى ينجز عمله. ففي اي عمل وفي اي شيء وفي اي وظيفه نريد ان نؤديها نحن في بحث متواصل.
5: جعلك أمين الدولة على كل البير واللي انت قاعد فيه باش تقضي مصالح الناس أمانة وصدق ينجحك ربي ويبارك لك ربي في فلسات ويبارك لك ربي في فلسات.
4: إلا من اتقى وبر وصدق يكون البيع متاعه بيع مبرور ويصدق فيه، ما يكذبش ما يتطففش ما يغشش ما يخدعش ما يمشيش بالغرر بالخديعة.
7: إن الإتقان سمة أساسية في الشخصية المسلمة يربيها الإسلام في كل عمل من الأعمال عبادة كان أو معاملة أو سلوكا.
4: فالتاجر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء.

من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة زكية للحزب 20 من الآية 34 إلى الآية 92 من سورة التوبة بصوت القارئ عبد اللطيف الشيحي برواية قالون عن نافع المدني.

0: صدق الله العظيم. كنا في الاستماع للحزب 20 من الآية 34 إلى الآية 92 من سورة التوبة بصوت القارئ عبد اللطيف الشيحي برواية قالون عن نافع المدني.
1: من رياض السنة النبوية.
2: باب توقير العلماء والكبار وأهل الفضل وتقديمهم على غيرهم ورفع مجالسهم وإظهار مرتبتهم. قال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
1: من رياض السنة النبوية. من رياض السنة النبوية.
2: عن أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنة. ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. رواه مسلم.
1: من رياض السنة النبوية.
2: وفي رواية له: فأقدمهم سلما بدل سنا أو إسلاما. وفي رواية: يأم القوم أقرأهم لكتاب الله وأقدمهم قراءة، فإن كانت قراءتهم سواء فيأمهم أقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فليأمهم أكبرهم سنا. والمراد بسلطانه محل ولايته أو الموضع الذي يختص به، وتكريمته بفتح التاء وكسر الراء، وهي ما ينفرد به من فراش وسرير ونحوهما.
1: من رياض السنة النبوية.
2: وعنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. رواه مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم ليلني هو بتخفيف النون وليس قبلها ياء، وروي بتشديد النون مع ياء قبلها. والنهى العقول، وأولو الأحلام هم البالغون، وقيل أهل الحلم والفضل. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلوونهم ثلاثا، وإياكم وهيشات الأسواق. رواه مسلم. صلى عليك الله
1: يا خير الورى. من رياض السنة النبوية.
3: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم. من القلب إلى القلب.
4: الحمد الحمد لله الذي اصطفى حملة كتابه من عباده وجعلهم أهله وخاصته ومن ذوي قربه ووداده، وجملهم بمحاسن تجويد حروف ذلك الكتاب وآياته، وأتحفهم بمعرفة قراءاته ورواياته، فحازوا بذلك من الشرف أغلاه ومن الفخر أعظمه وأسناه.
5: مساعدة القارئ والسامع في آن واحد على مزيد إتقان قواعد الترتيل وحسن الأداء.
3: إذاعة الزيتونة للفرقان.
6: حتى أنا واحد من الناس نمشي بحض أمي ولا حاجة نلقاها حتى وتسمعها وتغذيت منها كل شيء، غذيت منها برشا حاجات بالنسبة لديني وبالنسبة لحياتي بالنسبة كل شيء.
3: إذاعة الزيتونة للفرقان الكريم.
7: أن لكل واحد منا في جسده مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
8: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما العلم بالتعلم.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية. من القلب، من القلب إلى القلب.
9: إثلاج الصدور بالعشر البدور، إثلاج الصدور، إثلاج الصدور بالعشر البدور، بالعشر البدور. وهم الذين اجتبى الله واصطفى أن تسند لطيب أسمائهم القراءات العشر المتواترة، عشر من البدور المشرقات، أصحاب المنازل النيرات، من نقلوا كابرا عن كابر أصول وفرش القراءات. وللعشر الكمل المزهرات، عشرون من ألمع الرواة، وأصدق النسمات من عموم البريات، من نقلوا عن البدور أصول الرواية والدراية. إثلاج الصدور بالعشر البدور، جميل مسامرة وبديع سفر، مع القراءات الكمل العشر ذوات ندي الأثر. يؤنس تجوالكم في حدائقها الغناء ذات المسك والعنبر، الشيخ محمد مشفر وماهر فتح اللي. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي واستعين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا مولانا وشفيعنا وقرة عيوننا أجمعين سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ورزق الله أوسعه تبدى لأرباب بالصلاة على محمد، وإن ضاقت بك الأحوال يوما فعجل بالصلاة على محمد ترى فرجا قريبا. يا أخانا فلا تنسى الصلاة على محمد صلى الله على الهادي محمد صلى الله عليه وسلم. أحبتنا الكرام مستمعين الأفاضل، أحييكم بتحية الإسلام، تحية دار الجنان، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نلقاكم في حلقة جديدة من السلسلة المباركة بإذن الله، إثلاج الصدور بالعشر البدور، ولازلنا مع القراءات العشر وأصحابها البدور، ناظرين في فرش الحروف وفي أصول الرواية مع كتاب تحبير التيسير لفضيلة الإمام ابن الجزري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، مستهلا مقالتي كما عودتكم بترحاب بين يدي شيخ محمد مشفر. شيخ محمد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
10: سيدي وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. ربي نورك إن شاء الله بنور الإيمان، وإن شاء الله السادة المستمعين زاد يشد لهم في صحتهم وينجح لهم وليداتهم ويحفظهم إن شاء الله.
9: أمين يا رب جه النبي.
10: هو ربي إن شاء الله يحفظ بلادنا.
9: أمين بجاه النبي.
10: والأمة الإسلامية الكل، يا ربي لك الحمد.
9: بجاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي والله. إذن لازلنا سيدي محمد مع هذا المتن، هذا المصنف اللي هو تحبير التيسير، اللي شرح فيه ابن الجزري كتاب التيسير لأبي عمرو الداني. مازلنا في باب الهمس.
10: باب نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها. بقينا فيه وإن شاء الله قريب نكملوه. لكن وصلنا المستثنات أنه سيدي ورش اللي هو اليوم مشهور بالنقل، ختم نقولوش كان ورش ينقل، لا، فما زاد سيدي حمزة في الوقف عنده النقل، وتوجينا عنده حاجات أخرى تكلمنا عليهم الكل لو طرف طرف. ملا هو قول المولى سبحانه وتعالى: كتابيه إني، هذا لم ينقله ورش. فسكنوا، قال ظننتوا، فسكنوا الهاء ما هي كتابي إني ظننت. قال فسكنوا الهاء، لأن ساهية هاء السكت ما ينقل لهاش الحركة، وحققوا الهمزة بعدها على مراد القطع والاستئناف، على مراد القطع والاستئناف. قال وبذلك قرأت. شنو معناها؟ هنا كلام حلو ياسر، معناتها كتابيه إني وكتابيه إني سكت دون تنفس ولا وصل، معناتها دون تنفس. فسكنوا الهاء وحققوا الهمزة بعدها على مراد القطع والاستئناف، أنا مقطعوا الكلمة والاستئناف أي ابتداء بها. وبذلك قرأت على مشيخة المصريين وبه آخذ.
9: هذا ابن جزر يحكي،
10: يحكي على شكون؟ عاد على يرحم والدي كتاب التيسير، ويقول هو معناتها ينقل في كلامه. قلت طب ولا ابن الجزر يتكلم. ووافقه عيسى بن وردان. عن ابن جماز وابن وردان،
9: ابن جماز وابن وردان
10: على النقل في كلمة آلانة حيث وقع
9: يعقوب.
10: مولون عنا رويس وروح.
9: أحسنت، أيوة.
10: أما احنا ابن وردان وابن جماز هو صاحب قراءة المدينة المنورة،
9: أيوة.
10: أبو جعفر،
9: أبو جعفر، أي نعم. عفوا.
10: عيسى بن وردان على النقل في كلمة آلانة حيث وقع، ثم قالوا آلانة جئت، يبدل هو سيدي بالحق، وآلانة خفف الله عنكم. ووافقه رويس، هذا كيف تقول تمشي ليعقوب،
9: أي
10: على النقل في حرف واحد، وهو من استبرق في سورة الرحمن، من استبرق والله الموفق. وقرأ الباقون الكل بتحقيق الهمزة في جميع ما تقدم مع تلخيص الساكن قبلها، واختلفوا في قوله تعالى آلانا وقد كنتم، وآلانا وقد عصيت في يونس، وردأً وردًا القراءة في القصص، وفي قوله تعالى عاد اللؤلاء وعاد اللولا، وعادني لولا، هذي اختلفوا في النجم. ويأتي الاختلاف في ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى. مفشوف فرش حروف بعد كلمة كلمة
9: كلمة كلمة،
10: وبالله التوفيق. ثم دخل في باب عظيم ياسر، هو باب ذكر مذهب أبي عمرو في ترك الهمزة،
9: مذهب أبي عمرو البصري في ترك الهمزة. أبدأ فيه شوي شيخ محمد.
10: أي نعم.
9: أي نعم.
10: اللي نقول نذكره أبو عمرو البصري عنده الدوري الراوي الأول والسوسي
9: الراوي الثاني.
10: باب ذكر مذهب أبي عمرو في ترك الهمزة. اعلم أن أبا عمرو كان إذا قرأ في الصلاة أو أدرج، عند الإدراج في القراءة الإسراع فيها، إذا قرأ في الصلاة أو أدرج قراءته أو توبيننا معنى الفصل حلو ياسر. اعلم أن أبا عمرو كان إذا قرأ في الصلاة أو أدرج، معناتها أسرع فيها، هذا كيش الأدراج، قراءته أو قرأ بالإدغام لم يهمز،
9: اللي هو المذهب متاعه الإدغام.
10: لا اسمع الكلام الحلو
9: متاعه، لم يهمز
10: يخاطر فما برشا يقول لك لا سيدي أبو عمرو قرأ معناتها حتى الدوري قرأ بالإدغام، قولوا له لا، هذا ابن الجزري فصل راه قال صحيح هو قرأ بالإدغام، وقرأ أبو عمرو البصري نحكي وراوي عنده قرأ بالإدغام وقرأ بالإبدال في الهمزة، لكن اسمع تو العبارة، أنه الإبدال للسوسي والإدغام تفهم، وإذا كان ما فماش يورينا راو كل راوي وش رواه. أما بكلام حلو ياسر في انتباه شوية بركة، إذا قرأ في الصلاة أو أدرج زرب قراءته أو قرأ بالإدغام لم يهمز، أما نسطر عليه هذه، إذا قرأ بالإدغام مش معنى أبدل، معنى ما يقرأش بتحقيق الهمزة في المواضع اللي يبدل فيهم بالطبيعة، ريت معناها إذا قرأ بالإدغام لم يهمز، وهي إشارة إلى قراءة السوسي، ريت قالكش لا سوسي ولا معناتها دولي، قالك سيدي أبو عمرو إذا كان قرأ في الصلاة أو أدرج قراءته أو قرأ بالإدغام لم يهمز، لم يهمز كل همزة ساكنة سواء كانت فاء أو عينا أو لاما. سطر عليهم كذا، مش كما سيدي ورش كان الفاء، لا فاء نتاع فعل،
9: فعل اللي هو ولا تجي في الوسط
10: العين ولا
9: ولا آخر الكلمة، يعني يسقطها كلها.
10: إذا كان أدغم قرب الإدغام الكبير، معناتها الإدغام الكبير راهو يبدل، معناتها راهو إذا كان ما قراش في وجه ثاني اللي هو بعدم الإدغام فإنه يهمز، وهي إشارة إلى الراوي الأول الدوري من غير ما سمى، أعطاهم واضحين. نحو قول المولى سبحانه وتعالى يؤمنون، ما برشا يقول لك لا حتى الدوري سيدي راهو عنده مش كان السوسي عنده الإدغام، حتى الدوري عنده الإدغام الكبير. ما نقول له كي تقرأ بالإدغام الكبير يا سيدي وتهمز، ما أنت تقرأ بعدم الإبدال راهو ذي مش موجود. والدليل على ذلك المحقق ابن الجزري يقول قرأ بالإدغام لم يهمز كل همزة ساكنة سواء كانت فاء أو عينا أو لاما، نحو قول المولى سبحانه وتعالى يؤمنون يولون المتفكات بيس بيسما الذيب البير الرؤيا الرؤياك كدابي جيت جيتم جينا شيت شيتم شينا كلها شئنا شئتم شئت كل بالإبدال كل وفداراتم فداراتم واطماننتم وشبهه، إلا أن يكون سكون الهمزة ذي نسطر عليها
9: المستثنى تسكن الهمزة،
10: إلا أن يكون سكون الهمزة للجزم.
9: المستثنى أنه الهمزة كي تسكن المقصد منها هو الجزم.
10: كما ننسأها وتسؤهم وإن شأ إن شأ ويهيئ لكم وشبهه، وجملته 19 موضعا.
9: 19 موضع،
10: أي نعم
9: 19 موضعا في كامل القرآن الكريم،
10: هذا في الجزم به. أو يكون للبناء نحو أنبئهم، كلمة اقرأ مبنية على السكون، قلش اقرأ باسم ربك وصلا ووقفا، مش لأجل وقف أنا سكرنا الهمزة،
9: لا
10: لا وصل
9: وصل ووقف تستلزم السكون.
10: وأنبئهم كيف كيف, كيف, كيف البناء ده، وأرجئه وهيئ، تعرف فعل الأمر الكل مجزوم بيش بالبناء، فعل الأمر مجزوم على السكون، ما لا لنا هيئ لنا كيف كيف،
9: هذه كلها ما يقراش بالإبدال.
10: نعم
9: لا،
10: وجملته قديش تو احنا تفهمنا المجزوم
9: 19 في الأمر
10: وفي البناء، كما محليها الكلمة اللي قالها هو كلمة البناء
9: بناء،
10: ويقصد بذلك الأمر جملته قديش 11 موضع،
9: 11 موضع يعني.
10: أو يكون مساء أو يكون ترك الهمزة فيه أثقل من همزه، وذلك في قوله تعالى تؤوي وتؤويه، أو يكون الالتباس بما لا يهمز، وذلك في قوله تعالى ورئيا، كيف تقول وريا
9: يلتبس
10: ويلزمك تدهب
9: صحيح يلتبس بمعنى الرؤيا
10: ومن
9: الري من السقاية،
10: نعم
9: والأخرى من الرؤيا.
10: أوكي.
9: شفت قال لك في الالتباس أيوة،
10: أو يكون يوقع الالتباس بما لا يهمز، وذلك في قوله تعالى ورئيا، أو يكون يخرج من لغة إلى لغة أخرى، وذلك في قوله تعالى مؤصدة، شتولي موصدة تولي من لغة إلى لغة أخرى. هذه الكل استثناء خلافا توا موصدة يقرأ شكون حتى سيدي قالوا هكا ولا لا، في معناتها موصدة من لغة إلى أخرى، ومازال شوية الكلام
9: في المستثنيات ما هتون كملوهم قعدونا
10: نراجعوهم ونكملوهم.
9: أي نعم، ربي نزل بركة في زمانها الحصة دقيقتان تبقتا نكمل فيه ما شاء الله سيدي محمد. أي ما تيسر بكتاب الله
10: تيسر
9: أحسن على رواية الإمام ابن كثير،
10: وماذا بينا الحصة الجاية إن شاء الله
9: ندخلوا في بدر جديد.
10: ندخلوا في سيدي أبو عمرو البصري.
9: اللهم صل على النبي.
10: نكملوا بعد نجمعوا بسماء.
9: حاضر. ونجمع بسماء اللي هو
10: إفراد سيدي نافع أفردنا والحمد لله. أفراد ابن كثير بيراويه أفردنا والحمد لله. طوى كيف كيف معناتها نجمعوا بسيدي أبو عمرو البصري في الحصة القادمة.
9: القادمة بإذن الله.
10: طوى نكملوا الحصة هذه بحول الله.
9: سيدي ابن كثير.
10: سيدي ابن كثير المكي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل تتوذية كيف من ألف شهر تنزل.
9: هذه مستثنيات البزي كيف
10: كان واصل
9: يعطيها
10: مد. أما كيفش نبدأ ما نقولوش تنزلوا
9: لا
10: نرجعوا تنزلوا
9: الفتح العاد.
10: أما لو كان نوصلوا نقولوا خير من ألف شهر تنزلوا الملائكة. نرجعوا سيدي قنبلة راوي الثاني. خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. هذا وصلا وقفا لقنبل. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم.
9: وبلغ نبيه المصطفى الصادق الأمين ونحن على ما قال ربنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين وبه مؤمنون وموقنون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بارك الله فيكم شيخ محمد. وهكذا نكون بإذن الله أتينا إجمالا بإذن الله على أصول رواية الإمام ابن كثير ابن مكي ابن كثير المكي رحمة الله تعالى عليه اللي هو أحد المكيين فرش الحروف توجيهنا بطبيعته
10: وهو تابعي جليل أدرك الصحابة.
9: نعم سيدي رحمة الله تعالى

وهم الذين اجتبى الله واصطفى أن تسند لطيب أسمائهم القراءات العشر المتواترة، عشر من البدور المشرقات، أصحاب المنازل النيرات، من نقلوا كابرا عن كابر أصول وفرش القراءات. وللعشر الكمل المزهرات عشرون من ألمع الرواة وأصدق النسمات من عموم البريات، من نقلوا عن البدور أصول الرواية والدراية، إثلاج الصدور بالعشر البدور، جميل مسامرة وبديع سفر، مع القراءات الكمل العشر ذوات ندي الأثر، يؤنس تجوالكم في حدائقها الغناء ذات المسك والعنبر، الشيخ محمد مشفر وماهر فتحلي.

ولد المصطفى فما يصف المولود قول

كوكب في الجو قابل كوكبا وعليه سلم.

وعليه سلم يا إلهي كلما ركب ركب سرى سحرا ويمم يثرب وشد المغني وشد المغني بالصبا وروى لنا أخبار عشاق الحجاز أخبار عشاق الحجاز.

عزيزا سيدا سيدا بين قومه.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
0: من الجمهورية التونسية.
1: من الجمهورية التونسية.
0: من القلب.
1: من القلب.
0: إلى القلب.
2: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة للحزب 21 من الآية 93 من سورة التوبة إلى الآية 25 من سورة يونس، برواية قالون عن نافع المدني للقارئ أحمد بن عياد.
3: أعوذ بالله من الشيطان.

يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى.